في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: تحية لكم مستمعين الكل، مساء النور، إن شاء الله تكونوا بخير. نسلم عليكم الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير في الوقت هذا، اللي معاكم في جولة مع الأيام، كل مرة مع موضوع جديد مع شكري السكلي. مساء النور شكري، زادة نسلم على الفريق الكل، يوم حسام قدرية في الجانب التقني وزميلنا الجديد اللي نرحبوا به في إذاعة المنستير حمدي الأحول. ان شاء الله كل التوفيق معنا، وان شاء الله عشرة دايما مع بعضنا ان شاء الله. مرحبا بك شكري.
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل السادة المستمعين، مرحبا بصديقنا التقني الوافد الجديد على إذاعة المنستير،
0: لانه على إذاعة المنستير وكهوي خبره
1: تبارك الله، ويجينا كان الخبير اخوه تبارك الله. ان شاء الله رفقه طيبه وربي يعاونه ان شاء الله في العمل نتاعو. حصتنا بطبيعه باش تواصل، لكن ممكن هذه الحصه قبل الاخيره على ما اظن ألفة في هذه البرمجه، باش
0: تشوف البرمجه
1: باش تخلي بلاصتها شويه،
0: وانت تخلي بلاصتك
1: وانت كذلك
0: ان شاء الله تجي فرص لقاءات اخرين ان شاء الله.
1: طلب بالساده المستمعين حسب يعني الاصداء قال لك نجحتوا والحمد لله،
0: والحمد لله ان شاء الله.
1: الراي ديما وال يعني حنقول ناخذوا من راي السادة المستمعين، لخاطر هما ممكن اصدق في بعض الاحيان. قالك فما توافق وفما تفاهم، حتى المواضيع اللي طرحتوها مواضيع مهمه وحصلت الفائده. بارك الله فيكم المحاله وفي كل الكلمات الجميله اللي قلتوها في حق هذا البرنامج، وان شاء الله نقدموا ديما ما افضل في اذاعه المنستير مع ألفة المجتهدة.
0: شكرا لك، ومع شكري اللي في كل حصة نتعلمه منه وبرشا، وذي مش رمي ورود. قول انت المستمع فارس.
1: اي بطبيعة
0: يهمنا رايكم الأكيد، وإن شاء الله تتجدد اللقاءات في مواعيد وبرامج أخرى مع أستاذنا شكري السكري، لقاء جديد مع موضوع جديد اليوم.
1: بطبيعة مواضيعنا تتجدد من حصة لأخرى، ودائما نحاولوا ننبش إن صحت العبارة في الماضي مرورا
0: بالحاضر،
1: بالحاضر
0: بحثا يعني عن المستقبل،
1: بحثا عن المستقبل هكاك
0: أفضل.
1: ولا ما عندوش ماضي يقول لك ما عندوش مستقبل، اللي
0: لا عنده حاضر ولا مستقبل يقول
1: هي اللي ماضيه مش هو يعني، والحقيقة وما خدمش مليح في الماضي ما يلقاش روحه في المستقبل. كلاش احنا نصيحة للشباب وباش يعني يستغلوا قوتهم ويستغلوا شبابهم ويستغلوا وقتهم باش نهار آخر يبدأ يحذر للمستقبل، باش نهار آخر تبدأ عيشته مرتاحة شوي. سواء كان بالساعد ولا بالفكر ولا كل يعني في مجاله، مش بضرورة كل في القراية، لأنه ساعات تلقى أولاد صغير تخل صنعة من يعني في البداية على غالب ما مشتش معاها القراية، ما يخسرش وقته ما يضيعش وقته، يمشي للصنايع وتبرك لها كتشوف صنايعي في كل المجالات
0: يعني.
1: واللي مخه في الدراسة كما يقولوا متعلق بدراسة وشغوف بدراسة يكمل في دراسته وما يسلمش.
0: هم في مدارس عالمية ويقولوا احنا ثقافات عالمية ودول متقدمة، معناها يقول لك رأس المال، قرايتك رأس المال، صنعتك رأس المال، تنجم تكون حتى هوايتك، هذوما ثلاثة تخدم عليهم في الحياة وتنجم هواية
1: ولي صنع يعني. هذا هو.
0: كل التوفيق إن شاء الله للناس الكل على اختلاف توجهات حياتكم. اليوم موضوع في علاقة بالموسيقى،
1: اليوم 3 سبتمبر هكا.
0: 3 سبتمبر
1: فما العديد من الأحب يتبعوا فينا تبارك الله المستمعين، يعني حتى تواريخ متاعنا متاع الولادة وما إلى ذلك، قالوا أنت مو نعرفوك الفاتح، بنت الفاتح
0: من سبتمبر،
1: الفاتح العظيم. فما العديد يبلغوك التحية من سبت عيد
0: ميلاد،
1: ومنهم
0: من
1: أختنا مونيا بالرحال،
0: تحية كبيرة ليك يا مونيا، يخو بخاطرك وشكرا ليك، وإن شاء الله ديما مستمعة وفية الإذاعة المنستير على اختلاف البرامج، بارك الله وفيك. شكرا لكم. لي تحية للمستمعة خديجة بن نصر، خاطر ديما تقولي أنا ولدها مولودين فرد نهار 1 سبتمبر،
1: وتحبوا أنت الشهر هذا أيلول يقولوا له في الشرق.
0: شنو أغنية هي فيروز تقول ورق الأصفر،
1: الأصفر
0: شهر أيلول،
1: أيلول
0: ذكرني فيك.
1: روى شهر عنده الجمالية متاعه، مش خطفة مناس يعني نعيش في الخريف يحسه ككل نوعا من الاكتئاب نوعا ما، حسي من الوحشة. وفي الواقع روى كل شهر عنده الجمال متاعه، حتى الخريفك الأوراق الصفراء والجوك والسحب بدأت تتلم شوية، وبعد
0: طقس كيف من هكا بالنسبة لي عمل الكيف معناه نقصت شوي درجة الحرارة، فما نسمة العجيج يقلق شوية، ما طقس ذي عجبني
1: وخطر يضر لهم العودة، نزيم العودة للدراسة والعودة للحصتين، نظام الحصتين في العمل، يقول لك ممكن هذا كان يقلق شوية، أما لكن حتى الغلال اللي تربطت به والثمار
0: المسير
1: والرمان بعتلي توجي والغلال هذيك متاع الوقت هذا يعني فما ناس ما نعرفش كي يشوفوا ويشوفوا الكراتب معلقة المحافظ متاع الدراسة، ما نعرفش يجيهم شعور خاص، لمحانا نقول لهم راهو ما يدوم حال، تعيدك بقى يجي الشتاء ويجي الصيف الجاي وهكذا،
0: وان شاء الله تجي فصول بالحق تكون مثمرة خلينا نقول. ولا خريف يقول لك الخريف هو العام.
1: والعام هو العام يعني
0: إذا كان معناه فيه مطيرة الحمد لله معناه باقي العام لباس، إذا كان لا
1: وربي يحفظنا إن شاء الله.
0: ربي يحفظنا إن شاء الله حتى يعني نسمع في أخبار.
1: خاطر يقول لك السخانة ياسر دائما تكون
0: ستر الله
1: يعني إن شاء الله تكون الأمطار يعني غيث نافع ما تكونش يعني فيضانات، وربي يحفظنا إن شاء الله. أما بربي نستغل يعني بكل لطف نصيحة لل عمال البلدية والمشرفين على الطرقات وما إلى ذلك، بربي من توا كان باش يصلحوا المجاري هذيك المياه، مجاري المياه، لأنه تعرف نجهروها توا ونظفوها توا، لأنه نتوقعوا كل شيء كي نجم تجي أمطار لا قدر الله ما تجيب لطف. هنا من توا نبدأ نختموا على رواحنا وننظفوا أمورنا والرك حمورنا باش يحفظنا ربي، مش مبعتالي نسلموا في كل شيء يقولوا لا لا جات فيضة، لا فما أسباب ساعات، فما يعني لأنه فما قلة جهد وقلة يعني خلينا نقول انتباه للحكاية هذه.
0: ستر الله وإن شاء الله ربي كل ما يعطينا يعطينا إن شاء الله بلطفه. ندخل في صلب الموضوع،
1: ندخلوا
0: وموضوعنا الليلة الموسيقى الآلية، موسيقى انسترومنتال.
1: تعرف قبل كيف يقولوا لها قبل ونحن المصطلح ما يتقالش، ويقولوا مش ما يتقالش معناها خايب، ما يتقالش معناها يقول موسيقى الصامتة، والصامتة ما تجيش، هي موسيقى.
0: ما هي موسيقى معناها كيفاش تقول عليها صامتة؟
1: هي هذيك تعرف فترة طويلة يقولوها الموسيقى شنو نسمعوا
0: الموسيقى. خليك مع هذا المقطع الموسيقي الصامت. تو كيفاش تخلي مع مقطع موسيقي هو صامت معناه؟
1: هو يقصد معناها صامت بدون كلام، بدون غناء. وإحنا هذا هو القصد، يعني الموسيقى الآلاتية يعني بالآلات فقط ما غير يعني غناء.
0: والموسيقى هذه راهو نجم قولوا ماهيش في الثقافة العربية، لكن نرجعوا بالتاريخ معناها ما تسميتش على الموسيقى العربية أساسا، تسميت على الموسيقى الغربية وأساسا على الموسيقى الكلاسيكية، معناها بدأت الحكاية هذه في علاقة بالموسيقى الآلية.
1: ندخل في الموضوع
0: لا لا لا دي لك غنية مش غنية، احنا شعوب تحب الغنية راهو الكلام
1: ما غير ما تشعر
0: ما غير ما نشعر، ما مش خليك مع موسيقى مؤكد شتعشبك
1: مع الأيام

0: شكون قال أنه الموسيقى صامتة؟ وكيفاش صامتة وهي تتكلم بهالدرجات الموسيقية هذية في سلم موسيقي، وهي خاصة تخاطب القلب والوجدين وانت تسمع في الموسيقى هذية؟
1: سبحان الله.
0: شنو حسيت؟ شكرا.
1: شنو حسيت؟ حسيت هربت فوق الصحة.
0: الموسيقى الحقيقة
1: هي تربطت الموسيقى هذية، احنا في تربطت بحكاية شهرزاد، وحكي يا شهرزاد يعني كلمت على الفوزية
0: الف ليلة وليلة.
1: وما احنا تربطت في الذاكره نتاعنا احنا يعني من خلال التلفزه ومن خلال ما كنا نتفرجوا كل شيء. اما هي راهو يعني سيمفوني ظهر لي
0: اكيد هي سيمفونيه عالميه، سيمفونيه شهرزاد اللي الفها الموسيقار الروسي كورساكوف، اللي استوحى الموسيقى هذيه من قصص الف ليله وليله. وكانت المقدمه هذيه هي المقدمه كما قلت انت، المختلف النسخ نتاع مسلسل الف ليله وليله بتعدد الممثلات والممثلين اللي تعداوا بدور شهرزاد ودور شهريار. منعرفش ان الموسيقى هذية نحسها تو، هي قلنا لموسيقي روسي لكن نحس فيها طابع شرقي.
1: سبحان الله، انتي خطر هي خطر حسيناها،
0: ممكن خاطر ارتبطت بمعناها كونتكست معين.
1: صحيح. مش بالضروره راهو كان مثلا جات روسيه كيكه وما ترتبطتش بك المسلسلات ولا بشهرزاد والف ليله وليله ولا الوزير، ممكن تقولش كلام هذا لكن تحسها تمسك. سبحان الله، كل واحد كيفاش يذوقها، كل واحد كيفاش يشوفها. خلينا نرجع من البدايه، وخاطر تذوق الموسيقى امر فطري في الانسان يا ألفة، لانه الطبيعه وكل الاصوات المبعثه منها تعتبر يعني تعابير موسيقيه. تعرف الانسان علاش تو بطبيعته كي تحطه في اي بيئه تقول امر فطري يولي تذوق الموسيقى من غير ما يشعر، يولي تقول علاش هذا فماش واحد في العالم نتصور ما يحسش موسيقى معينه. مهما كانت يعني نجم يكون أنا موسيقى شعبية، نجم يكون واحد مغروم بالمزودي، نجم يكون الآخر مغروم بالراب، نجم يكون مغروم بالموسيقى،
0: أما تمسوا يعني الموسيقى،
1: موسيقى تمسوا معناها هذا واحد. حتى موسيقى ما تمسوا مستحيل، لأنه سبحان الله العصافر، الريح، خرير المياه، حفيف الأشجار،
0: صوتك موسيقى،
1: صوتك أنت زاد موسيقى أكثر أحسن من صوتي. يعني تساقط المطر موسيقى. ساعات الواحد فما ناس يقولك نبدأ نسمع المطر تصب في الليل وأنا في الفرش وده دافي هيك وحال شتاء، نحس شعور خاص
0: بالحق.
1: شفته موسيقى، مش موسيقى ديك تك تك تك مطرك وتخشخيش الريح وتصفير صفير الرياح ساعات من الأبواب تسمع شوية تصفير يبعث شوية وحشة هكا، كي نوع من الخوف أما في معنى. يعني إنسان يعني موسيقي بطبعه
0: أكيد.
1: وكلاش موسيقى يقولوا لغة الشعوب ولا لغة العالم،
0: ولغة بلا حدود. إذاك علاش اللي منعرفش أن عايش في أقصى آسيا نجم تمسوا معناها موسيقى في أقصى إفريقيا، معناها خاطر ما عندهاش حدود راهو.
1: صحيح. هي لأنها تخاطب الكبير والصغير والمبتهج والحزين واللي يحب واللي ما نعرفش متشوق. سبحان الله، موسيقى ساعات راهو فما موسيقى إنسان يحس حزينة في وضعية معينة، هو وحالته النفسية ومزاجه ماش ولا بد، وغيره يعمل عليه كيف هو في حالة يعني انتشاء. سبحان الله، ونفس الموسيقى.
0: صحيح.
1: هو الحالة متاعك كيفاش تأولها.
0: الموسيقى لغة راهو، نرجع نقول راهو الموسيقى لغة. والدليل أنه مثلا في السينما تلقى برشا مشاهد ما فيهاش كلام.
1: صحيح.
0: تولي الموسيقى هي عنصر فاعل في المشاهد هذية. ممكن إن شنو نقول ساعات الموسيقى تغني على الكلام، وإلا تجم تعبر على كلام ما يتقالش معناها بين الأبطال. فهمت؟
1: توصل يعني توصل رسالة معينة. وكعلاش الموسيقى التصويرية لازمة ولات يعني أنت أفلام ولا مسلسلات من غير موسيقى تصويرية راهو تحس فما حاجة، فما حلقة مفقودة، يعني تحس فما شيء ناقص. ساعاتك الموسيقى تجعل المتفرج يتفاعل مع وكل، خاصة الموسيقي ذيك فما تشويق، فما أحداث معينة يتجاوب معها، وكل الموسيقى فاش تولي أقوى موسيقى خافتة متاع جو يعني رومانسي.
0: ومش من فراغ راهو،
1: مش من فراغ، فما ناس مختصين راهو في الموضوع هذا.
0: أكيد في العالم الكل مختصين.
1: وإحنا قبل كانوا يقولوا الموسيقى الصامتة، وهي عبارة خاطئة كما قلنا منذ حين. كما قلت أنت ألفهم فماش حاجة صامتة يعني، وهي الموسيقى الآلاتية يعني ما غير غناء. الغناء شيء والموسيقى، وهذا هو موضوع حصتنا اللي قاعدين نحكيه عليه، لأنها تعتمد على الإيقاع، على اللحن بطبيعة لإيصال أو مشاعر وأفكار يعني للمستمع. والحقيقة في التراث العربي جات بعد شوية يا ألفا، مش كيما بدأت بالغربي راه بدأت السيمفونيات والكونشيرتو، كيما كونشيرتو أنا قلتها بالواحد
0: كونشيرتو
1: بالطلياني كله راه طلاين، هما المصطلحات الموسيقية كل يعني طليانية، لأنهم هما أول من خلينا نقول بين قوسين مش اختراع، ما أول من حط أسس ومبادئ الموسيقى.
0: أكيد، وبرشا موسيقيين في العالم كانت وجهتهم إيطاليا ومن بعد فرنسا باش تشبعوا معناها من أصول الموسيقى الأولى. أنت جبت كلمات ومصطلحات معناها غربية في علاقة بالموسيقى الآلاتية، لكن حتى نحن عنا مصطلحاتنا في علاقة بالموسيقى الآلاتية، عنا قوالبنا الشرقية، عنا السماعيات، عنا اللونجا، عنا البشارف، عنا في وقت لاحق التحميلة وبرشا معناها عنا مصطلحات.
1: بالأساس يعني احنا هذه النواع خلينا نقول أبرز أشكال وتصنيفات الموسيقى الآلاتية، احنا عندنا يعني اللي حكيت عليهم
0: المصطلحات
1: نتاعنا بشرف و و و
0: تقسيم الدولاب زيد
1: كل شيء كل شيء هذوما. هما عندهم مثلا عندنا اللونجا زيد نحكي عليه بعد شويه،
0: هما المقطوعات السريعه في
1: السريعه صحيح تبدا فرقه كامله تعزف. هما عندهم السيمفونيه مثلا، عندهم الكونشيرتو ذا كونسيرتو كما قلنا، وعندهم السوناتا
0: الكلاسيكيه.
1: هذوما في الغرب البدايه كانت معهم هما لما حاله، احنا ممكن بعد شوية، لكن حتى بعض الملحنين العرب يعني عملوا مزيج بعد بين الموسيقى العربية والموسيقى الغربية، يعني مقطوعات موسيقية آلاتية يعني ممزوجة.
0: وعديدة هي الأعمال العربية، نحكي سينما ودراما برشا، استلهمت زادة من الموسيقى الكلاسيكية العالمية، وتونجيو للعديد من التجربة. مادام جبدنا على الموسيقى الكلاسيكية ما نجموش ما نسمعوش المعزوفة هذه.

0: أشهر سيمفونيات بيتهوفن وأشهر سيمفونيات على مستوى الموسيقى الكلاسيكية هي السيمفونية الخامسة البيتهوفن. وأول مرة تعزفت الموسيقى هذه كان عام 1808، وبرشا موسيقيين فسروا إيقاع الموسيقى هذه راه مش اعتباطي، معناها مرة الفوق مرة اللوطة مرة هادي مرة
1: مدروس
0: من موسيقي لا يسمع
1: ولا يتكلم
0: ولا يتكلم بيتهوفن. سبحان الله،
1: معجزة
0: معجزة
1: بصراحة. بيتهوفن الألماني بيتهوفن يعني موسيقي كما قلت انت عالمي، وعمل 9 يعني سيمفونيات، فما شكون يقول 10 ما كملهاش. على كل حال
0: هذه الأشهر هما ربما 9 والثالثة وهذه توا السيمفونية الخامسة.
1: يعني مدة ولا احنا سمعناها من 1800 واش، والتو اليوم الناس هذا كتسمعها عندها وقع خاص. يعني شو الموسيقى سبحان الله، علاش يقولوا لغة العالم وفيها أحاسيس. هو روى بيتهوفن عنوانها السيمفونية دي القدر، القدر هكاك عنوانها. وحتى محمد عبد الوهاب في أغنية أحب يعيش الحرية
0: خذي منها كشوية،
1: خذي منها الدخلة ذيك تتتتا خذها. سألوها عبد الوهاب علاش، يقول هو حب كأنه تمرد على القدر، قال هي نخذتها يعني كوم كواكا دخلة للأغنية ذيك اللي في عام 39 في أولى أفلامه قدمها الغنية ذي. والحقيقة رائعة وفيها معاش قداش من حركة، 4 ولا أكثر حركات، يعني كل حركة في لحن معين وفيك تمازج، يعني الإيقاع تدخل قوية بعتالي يعني يمشي بيانو بعتالي الكمانجات والآلات يعني كلها بتبيع غربية بالأساس، لأنه أما قاعدة تتعزف في الفرق السيمفونية اليوم الناس هذا وقاعدة يعني عمل
0: ريفيرنس نحن
1: مرجع.
0: هو الإيقاع كما قلت ما هوش اعتباطي، أنت قلت سميها القدر، معناها موسيقى القدر. فما شكون وصفها أنه موسيقى ثورية، مثلا السيمفونية الرابعة يقولوا عندها طابع رومانسي، التاسعة يعتبروها فريدة من نوعها، وكل يعني سيمفونية عندها الخصوصية متاعها، هذه ثورية ويعتبروا بيتهوفن كان فيها معناها ملحمي.
1: ولو أنه صحيح كلامك، أما نتصور سماهم هو راهو في البداية يعني أعطاهم اسم، ربما كل واحد ينجمي أول كل لوحة زيتية، رأوا الفنون كل تتداخل لوحة زيتية، يعني هو عنده كي صورها اللوحة الرسام مثلا يقصد شيء معين، أنت كي تتفرج عليها كل كيفاش أولها، حتى مواطن عادي يعني مش بضرورة يكون يعني مختص في الرسم.
0: هو فما إجماع ربما على السيمفونية الخامسة أنه يقول لك الريتم كي يبدأ بطيء يعكس جانب حزين في شخصية معناها بيتهوفن، نظرا للحالة متاعه هو كأصم وما يتكلمش وغيره، بينما كي يقوى الريتم هذه عبارة على نقولوا احنا ثورة، ثورة
1: تمرد اللي قلت عليه
0: تمرد
1: كلمة ما تقالش تمرد احنا
0: وصمود، صمود خاصة يقول صمود. يعني تصور انت موسيقي وعنده اليوم صيت عالمي وكيفاش خرجت منه الموسيقى هذه، وكيفاش الريتم البطيء والريتم الهكا القوي، معناها اللي سائل أنه يسأل كيفاش معناها.
1: هو لربما زاد هذيك يعني كمتنفس لهو، لأنه
0: سبحان الله هو ربي
1: لأنه ما يتكلمش، هو ما يتكلمش عبارة عن يكلم فينا بالموسيقى،
0: بالموسيقى لكن ما يسمعش كيفاش تخرج معناها النوتات هذيك.
1: يشوفه ولا محالة. والله مرة طرحت سؤال على صديقي وزميلنا سمير فرجاني ربي يعطيه
0: الصحة
1: ونجله تحية، نتفكر أجابني على أساس أنه أكيد يشوف ويعرف يعني يعني درجات الاهتزاز كيف تبتبع عندهم آلات وكل شيء يعرف، كما احنا توا قدامنا نشوفوا الشاشه نعرف الموسيقى وصلت خاصه التقنيين يعرفوا الامر هذا، وصلت التوب وصلت المستوى عالي بهذوك مازال ينجم يحس، صحيح ما يعرفش كيف ما يسمعهاش الموسيقى هي شنو هي ما يحسها. سبحان الله ربي يعوض له يعني حنقول ميزه اخرى، وممكن زاد المحيطين به يزيدوا يتخاطبوا معاها حتى بالاشارات ويفهموا اللي هو شنو وصل المعلومه اللي حب يوصلها، ولربما هو زاد كذلك حب يوصل من خلال الموسيقى الرسالة اللي حب يوصلها. وعلى كل حال وحوصلها قال القدر،
0: القدر
1: القدر وكيفاش هو القدر بتبيع قدره أنه يكون أصم وأبكم
0: وتحدى
1: وتحدى القدر. وهك علاش عبد الوهاب الحرية فيها شنية يعني فين عتاق من القيود، هك علاش عبد الوهاب زاد أخذها
0: أحب عشت الحرية،
1: أحب عشت الحرية البداية ذيك اقتبس منها
0: برش اقتباساته. مش كان عبد الوهاب اقتبس معني في الأغاني متاعه أجزاء من السيمفونيات، مثلا ممكن نسمع الموسيقى هذه
1: راه
0: سمعنا
2: مع الايام.

0: يا أنا يا أنا أنا وياك
1: أنا وياك فيروز. هي فيروز أغنية نفس اللحن، وهذا اقتباس حبيت توصلنا أنه الاقتباس
0: مقطع هو منها راو السيمفونية 40 للموزارت.
1: صحيح، هو مقطع من السيمفونية، يعني كنقول كيفاش يقولوا هما، يعني حركة من الحركات.
0: أما الأغنية الكل تبنيت على الحركة هذيك،
1: حركة هذيك تبنيت بطبيعة. هذه الموزار زاد موزار، يعني موسيقار أو موسيقي يعني كبير ياسر، وعمل 40 سيمفونية. هو رمى نمساوي موزار موتسار
0: موزارت
1: موزارت احنا تعرف بال بال بال
0: ايش بخيشة دوتش شوية وكا
1: ايش بخيشة دوتش
0: شوية وكا وشوية
1: هم خاطر النمساويين يتكلموا زادة بنفس بالألمانية، يعني نفس
0: عندهم القروحنا اللهجة المحلية لكن يحكيوا زادة بالألمانية. انت قلت معناها موسيقار كبير، لكن بالك انه في عمر 7 سنوات قاد اوركستر موزارت.
1: نابغة
0: نابغة نحكيوا على نوابغ. اما
1: احنا اخترناهم يعني خصيصا، يعني المقاطع الموسيقية والمعزوفات هذية، لأنه معناه آلاتية، ما غير غناء، ما غير دي بارول، ما غير كلام، ويعني
0: قام معلمين زاد في الذاكرة كم معلمين اسمه ما مش بش يتعديوها كيكا قلش راجل مرور الكرام. لهنا تجربة الرحباني، معناها الأخوة رحباني عاسي ومنصور الرحباني على مستوى
1: يعني.
0: أي على مستوى الاقتباسات، وعندهم راهم برشة تجرب في الإطار هذي. حبيتك بالصيف مثلا من اقتباسات الكونشيرتو متاع أرنخويس كيف كيف يلورا حبوكي، زاد من السيمفونية الرابعة البرام أمي نامت عبكير، يعني برشة تجارب مع الأخوين رحبيدي على مستوى الاقتباسات من الموسيقات الكلاسيكية.
1: ومش سهل رأو الاقتباس، حتى فما ياسر يقول لك اقتباس، معناتها يعني فما شكون قالها كلمة أجر شوية، يقول سرقات موسيقية،
0: سرقات لعبد وهاب يخي بالأسبع تهمو معناه بالسرقات الموسيقية.
1: محدو يقول فقال لك إذا كان من عاش ميفوتش حد ميفوتش معين أي. من يعني فما أمور يعني تعرف يعرفوها الموسيقيين، وقال لك بعد 50 عام بعد 50 عام يفقد حق الملكية اللي يعني قدمها مثلا النجم أي كان، تو مثلا موزار ولا بيتهوفن نجم ناخذوا حركة ونركبوا عليه كلام ومن غير من نتعاقب ولا نتعرضوا للخطية مالية.
0: نجرب
1: نجرب اللحن هو فرق على سخنة بالاقتباس وال يعني تاخذها الكل الأغنية كما هي مع الحركات كل، ولا تاخذ يعني مطلع. أما عبلوب كان عنده خبير في الحكايه هذه،
0: ليه عبد الوهاب ساعات معناها تلاوجهوه بالحكايه هذه، قال راه ما نجموش نحكيوا على سرقات موسيقيه معناها في الموسيقى، لانه بالضروره اي فنان عنده الباك جراوند نتاعو على مستوى الاستماع وباش يتاثر راهو ينجم معناها يظهر لك حاجه معينه معروفه عالميا في موسيقى نتاعو من وراء تاثره، معناها الخلفيات نتاع الاستماع وكل باش تظهر عند الفنان.
1: بتبيع تو ياسر ناس مثلا موسيقيين ولا شعراء تاثروا باللي سابقينهم شي يمشي نفس الروح تقريبا شي ياخذها، لكن كي تاخذها هي كامله للحان تولي ظاهره يعني مقتبسه
0: لسرقات.
1: والله فما تعرف عبد الوهاب اللي كان وظفها، عرف كيما مثلا حب يعيش الحريه هكي نتاع بيتهوفن اللي سمعناها منذ حين الدخله هذيك، والله توظيف نقولوا معناها اقتباس. اما اذا كان ياخذها الكل ويركب عليه لحن راه صار حتى في تونس لطيف وش ناقص راهو ياسر الحان
0: مطر يا مطر
1: مطر وكي حتى علمني سيدي والعديد من الاغاني فما التركيه راهو. عبد الوهاب علاش سبق؟ لانه كما حكينا في حصه سابقه كان قريب للبلاط، واحمد شوقي قربوا امير شعراء قربوا للملك فاروق والاجواء ذيك، بحيث كي كان توصلوا التسجيلات من
0: خاطر ما يسافرش راه يخاف من
1: ما يخاف ما يوصلوا وتبيع الاسطوانات وكل وقت ذاك معنا فيل والشعب المصري العادي منين يعرف اللي هي مقتبسه ولا مسروقه.
0: بعد سنوات
1: بعد اكتشفوا يعني ليلى رستم في حوار معروف المذيعة المتألقة الله يرحمها كانت تحاور المشاهير قال لها معنا حبيت تحصلني في الحصه هذه، وعبد الوهاب يعني في الستينات تقريبا وجبت له على السرقات وعلى الاقتباسات، قال شنو لطفت قلت اقتباسات تحبش تقول سرقات، امنت في قلبك حبيت تقول لي سرقت، قال شنو نقول لك غلطت في وقت من الاوقات صحيح وعقني اعطيت الاسم لصاحبها قلت راه ترجع لفلان. بعد كي العالم تطور ولات وسائل الاعلام و و و
0: نام المفر
1: نام وحيد للحقيقه الراحه اعتمد على نفسه في التلحين، فما اخرين لمحله بلي حمدي علاش يقولوا مبدع بلي حمدي لا اقتباسات ولا جملة ولا سبحان الله.
0: علاش السنباتي؟
1: سنباتي رائع رائع رائع، بليغ خطر متنوع، بليغ لحن
0: كل المطربين
1: ومجدد صحيح. ايه. وشرقي على اعتمد على ما يقول لك ما مشاش للموسيقى الغربية ياسر، صحيح دخل الآلات الغربية في الألحان نتاعه، ولكن في التلحين
0: الروح كانت شرقية،
1: الروح كان ديما شرقية. بليغ
0: عبقري
1: عبقري
0: مش من فراغ لقبوه هكا. احنا مواصلين مع الاختيارات في لقانا، هانيش نسمعك موسيقى وقول لي بالك تفكرك بحاجة.

0: سألتك أنا بشو تفكرك الموسيقى هذه؟
1: مش تفكرني أنا فقط، بتفكر حتى السادة المستمعين اللي في سني وأكبر وحتى أصغر توا. أفلام الوسترن بصراحة،
0: هو فما فيلم بالتحديد معناه الموسيقى بتاعه The Good, The Bad and The Ugly، معناه الطيب والشرس والقبيح.
1: والقبيح بالضبط العبارة المناسبة. قبيح، واحد قبيح واحد شرس. هذه الفيلم ذاك أنتج عام 66 وتواصلت إنتاجات الأفلام الوسترن في الستينات والسبعينات.
0: أكثر أكثر من ساعتين الفيلم ذي. إذا نتفكر وقت عمله في ليالي متحف سوسة، سهرة خاصة كنت حاضرة فيها كلوديا كاردينال. وكان وقتها التيم متاع معناها السهرة هذية موسيقى إينيو موريكوني،
1: اللي هو
0: معناها موسيقي إيطالي وملحن وخدم عدة موسيقى تصويرية الأفلام بما في ذلك الموسيقى هذية. وقتها عملوا معناها تظاهرة خاصة به
1: إينيو موريكوني، هذا إيطالياني اللي تشهر بالأنواع هذية بالموسيقات هذوما متاع رعاة البقر، الأفلام هذوما والوسترن، ولحتى أنه تعتمد على الإيقاع والتصفير، فما كي تصفير هكاك وكينو صوت طبيعة ساعاتك تحس فما كينو أصوات تنبعث متاع طبيعة، كينا متاع طيور متاع تصفير متاع
0: تاريح
1: متاع نحكينا عليه بكريكة سبحان الله. يعني هيك علاش يعني واتات ياسرك الفيلم هذيك واللي تبعناها موكوباي والكويباي رعاة البقر، ولا يبداو بالفرود ويتبعوا الاخر الصاد معناها، ولا الافلام راهو مش في حد ذاتها
0: فارغه
1: معناها قصص عاديه ما يعني تعتمد على كل يوريو كيفاش الرجوله والاقدام والشجاعه نتاع الابطال هذوكم فقط، يعني مش قصصك الرومانسيه ولا قصص تاريخيه، واقع معين وخذت شهرة كبيرة. ولي نحن احنا صغار نتفكر نعملوا فيلم كوباي،
0: قدوة ولا وليكم معناه
1: أبارك كوباي نعملوا فيلم وكخني قتلتك لولو وانت قتلتني لولا وبالفرودة نلعب وما إلى ذلك. سبحان الله تأثرنا هذيك الموجود وقتها في السبعينات في وحتى بداية الثمانينات في التلفزي عديونا كانوا في القناة الوطنية توسيا فيلم كوبوي،
0: وتشدوا ساعتين تتفرجوا على الفيلم هذا،
1: تفرجوا هالبطل جاء هالبطل بدأ بجدنا بنغروبين هالبطل جاء وش يقتلوا، لا ما يقتلوش مستحيل،
0: بطل عمره ما يموتش
1: وكلي بس الخاص متاعهم وكل الأجواء هذيك. سبحان الله الموسيقى تعيشنا أكل أجواء هذيك متاع الفيلم هذية متاع الوسترن.
0: بالله يشجع لك إنا للسيمفوني نمبر 5 معنى البيتهوفن، بش ما تفكرك زيدا قبيلة شوية انت حكيت ونسيت باش نرجع لك معنى للنقطة هذي
1: أنا هي تا تا تا تا
0: تا تا تا تا انا تخوفني كنت موسيقى هذي
1: كنك حاضرة وانا صغير كنت مخاف زيدا كنت سمحها فيها معش سبحان الله كانوا فيها حاجة متاع مش رعبية يعني حدك أو شدة كانوا حاجة قوية هكاك تا تا تا تا تحس جملة بركة جملة موسيقية تأثر في الإنسان وأنا صغير كنت خاف منها بالحب
0: كلنا يظهر لي
1: هذه في الليل عادة ولا وزغ
0: أرقدوا برا حرم عليك بيك فما شكون تبجع يسمعنا ويخاف
1: الحق إبداع الحق
0: أنت حمزة كنت خاف منها زدة كل رام ليه قلبه قوي
1: اسمح حتخاء كبير شوية
0: أنا والله عندها نفس الامباكت طبعا كنت تايدي كنت تفجعك من الأولى
1: كنت واحد عمره 3 و4 سنين وبدأ يسمع في الموسيقى
0: صدقني كنت نهرب للبيت بابا أمي ما عرفش تخاف ذكري
1: سبحان الله
0: بيت الموسيقى دي باقتراحك أنت ليش نسمعوها تو باش قلنا علاش اخترتها أنت الليلة

0: باختيارك كونشيرتو
1: دي أرانا
0: دي أرانا خويس
1: خويس
0: على كيفك
1: خويس
0: على كيفك
1: مو اسبانيور الزاد بتاعهم يا جي لا جي هي
0: السي
1: والثاء عندهم زاد ظهر لي ثاء يقولون على يعني كل حال مش مشكلة
0: أرانا
1: من ناس بانيور أرانا خويس ولا خويس ولا خمسة وخميس
0: طرق النطق عدة وشخص واحد معناها من خلال الموسيقى دي
1: هو لما حالة الكونسيرتو هذا كونشيرتو الإسباني خواكين رودريغيز وقتاش ألفها عام 1939 موسيقى معروفة يعني متداولة ونسمعها
0: ياس هاني جيتك حتى احنا عربيا متداولة في وذننا علاش لأنه ارتبطت زيادة بفيروز
1: فيروز
0: حتى الموسيقى هذية موسيقى من قلبي سلام لبيروت
1: هاي بهيشي تم
0: لبيروت من قلبي سلام لبيروت
1: اسمها اللي تغني مع مارسيل خليفة
0: وميمة الخليل
1: قول عليكم وميمة خليل تم صوتا وشكلا
0: والله يتغر في روحي يا شكرا
1: هذه الموسيقى هذه كما قال خونا حمدي بالحق علاش مألوفة أنا حتى كتبت فما انقطاع ولا حاجة
0: موسيقى انتظار
1: موسيقى لا حتى في التلفزة قبل فما انقطاع يعني في الصورة يكونوا يعديوا في وثائقي ولا كورة ولا من عرشني منوع انقطاع في البث تعدي هذه
0: ولا يتفجعوا كي تعدي والحاجات هذوما يقولوا ربي يستر فما
1: هي خطرة رومانسية ياسر أيه. هو كتبها كي فقد الجنين بتاعه زوجته فقدت الجنين بتاعها عام 39 سي رودريغيز خواكين رودريغيز فيقال كل واحد شنو أولها أما زوجته قالت كتبها للموضوع ذي حزينة شوية في نوع من الشجنة سبحان الله تمسنا الكل الموسيقى كنا نسمعها اسبانيوري كونشيرتو علاش كونشيرتو يقولوا احنا قلنا كونشيرتو شنو معناه الكونشيرتو الكونشيرتو يعني هي قلناها منذ حين فما الكونشيرتو حوار موسيقي بين آلة والأوركسترا في الكونشيرتو هذا شنو الآلة اللي تعمل الحوار الجيتار ساش لاحظتها ترن ترن ترن الجيتار وترد عليها السيمفونية الفرقة الأوركسترالية الكل يردوا عليه يقول هو يا اخو يعني كي نقولوا بالعربيه شنو
0: سولو
1: سولو يعطيك صح كونسيرتو هذاك هو المعنى الكونسيرتو يعني حوار كأنه المطرب هو الجيتار مطرب في يعوض الغناء بالضبط هذيك معنى الكونسيرتو وكلاش يقولوا لها كونسيرتو خاطر فما زاد سوناتا كما قلنا هي السوناتا يعني مؤلف يقول لك الاله واحده ولا التين مش فرقه كامله السوناتا التين ولا اله يعملوا يعني مقطوعه كامله هذاك الفرق بين السوناتا والكونسيرتو خلينا نقولوا يعني مختصين
0: تقنيين معناها نحكيوا بلغة تقنية خالصة بطبيعة مازلنا باش نحكيوا على الموسيقى الآلاتية في لقانا اليوم بعد إن شاء الله موجز أخبار لحداش احنا حضرنا أيضا تجارب عربية أكيد باش نحكيوا عليها ما نجموش نحكيوا على الموسيقى الآلاتية من غير ما نحكيوا مثلا على تجارب كيف ما تجربة عمر خير

0: ربيع الزموري وتجارب عدة
1: ربيع الزموري اسم زاد في المجال هذا. تنحكي احنا المحل هذوكم مناش ممكن ميزيناش الوقت باش نعديهم كل، اما فما تجارب عربية مهمة جدا في المجال هذا باش تحب تبدا بارب تجربة من تجارب.
0: كنا نسمع عازف الليلة،
1: عازف الليلة راه خاطر تنحكيوا عليه بعد المحل عازف الليلة الياسر الرحباني، يعني مهمة جدا عازف الليل لأنه وكل مسلسلات اللبنانية القديمة
0: برشا راه برشا أعمال وموسيقات آلاتية ارتبطوا بالدراما وبالسينما، منهم تجربة عمر خيرت اللي باش تكون حاضرة في الجزء الثاني من لقانا. إن شاء الله تبقى معنا في الاستماع
2: مع الأيام.

0: نرجع لكم الجزء الثاني من لقائنا معكم في مع الأيام وموضوع حصتنا اليوم الموسيقى الآلاتية، ورجعنا بموسيقى قعدنا احنا بيدنا سرحين معاها. راهو الموسيقى اللي رجعنا بها موسيقى كبيرة شخصيا عنده مكانة في مسلح قرطاج وقتها، قرطاج بالأحرى قرطاج، ووقتها كان الحفل مع أوركستر تونس الوطني، وقاد وقت الحفل المايسترو نير ناجي، وكانت حفلة
1: من أروع ما يكون.
0: أنا معناه استنيتها، وبين الحفلات نقول أنا اللي استنيتها في تونس، وفنان كبير خاطر عمر خيرت، قامة كبيرة
1: ممتاز من على أبرز مستوى الموسيقى العربية، وركز على الموسيقى الآلاتية ذي عمر خيرت خاصة، يعني عنده توجه خاص، اختار يعني كي نقولوا موسيقى الآلاتية هل معزوفات هذه، وكذلك الموسيقى التصويرية وجينيريكات يعني المسلسلات والأفلام، عديد من الموسيقات للأفلام والمسلسلات، أشهر هذه ليلة القبض على فاطمة بتاع، هي موسيقى ذي تسمت ليلة القبض على فاطمة لأنها
0: عمل بكل
1: عمل الموسيقى بتاع الفيلم ليلة القبض على فاطمة،
0: ماري بركات، فاتن حمامة، شكري سرحان،
1: مش نسخة المسلسل خاطر المسلسل عملها عمار شريعت ونحكي عليه بعد.
0: أكيد لازم نحكي عليها.
1: أما عمر خيرت الحقيقة يعني قدم العديد من الإبداعات الموسيقية الكبيرة، مجدد وعازف ماهر على البيانو
0: أكيد.
1: يعني الحقيقة ما عارش كيفش يسلهم، وساعات هالمقطوعات الموسيقى ساعات نخمم ما عارش إبداع كيفش تجي لباله هالجمل هذه.
0: وانا وقتها استضفت الموسيقي أمين بوحافة، سألته سؤال، قلت له هل ترى مش تكتب موسيقى تصويرية تشوف الفيلم ولا تقرأ السيناريو قبل ولا كيفاش، معناها خطر تحس الموسيقى تطابق معناها المضمون والسيناريو متاع الفيلم.
1: ويعني وجبت لي معلومة نعرفها ونحكيه عليها بعد شوية في فيلم الرسالة، كي نحكيه على موريس جار حضرناها بعد شوية يعني موسيقى فيلم الرسالة تون تحطوا عليها زادة، لأنه ألهمتني بالسؤال هذية. فمش كون يقرأ السيناريو يقرأ يحضر موسيقى مشابه للأحداث، وفما الحكاية تنقلها لك بعد نكملها لك متاع
0: علاش تو بالك ننساوها
1: ما نساوهاش، خاصني نربطوها مع فيلم الرسالة تو بتاني نعرف.
0: أنا اللي نعرفه فما برشا ملحنين يتفرجوا على مثلا يقول له المخرج حاجتي بموسيقى في المشهد هذي، فيفرجوا على المشهد هذي ويستلهم معناها اللحن من المشهد هذيك مثلا.
1: هو لمحالة بشكل عام، خلنا نرجع الموسيقى الآلاتية يعني تؤلف للمشاهد السينمائية والدرامية، وكذلك مجعولة موسيقى يعني موسيقى للاسترخاء وللتركيز أثناء العمل وأثناء الدراسة، يعني الحقيقة وهذه هي الحاجة، التركيز والاسترخاء شنو مهم، ولا إبراز البراعة للعزف احنا ساعات باش يعملوها خصيصا باش يظهروا البراعة متاع العزفين كيفاش يظهروها بالموسيقات هذه ما غير غناء، كل واحد يولي يعمل لك السولو وحده، يعمل لك يعني الموسيقى الجماعية والتوزيع الموسيقي اللي هو مهم جدا في الموسيقى الآلاتية، وفيها زادة كذلك حرية التأويل، يعني يخلي كل واحد كيفاش حالته النفسية باش ما يتقيدش، يعني خنقول بمعاني كلمات محددة تخلي لك حرية التأويل. عندي مثلا كما تو كنت تسمع في عمر خيرت هذه ليلة القبض على فاطمة، ما نعرفش مخ كون يمشي وأنا مخي يمشي،
0: انا ذيك مش يزني مخ مش يزني الحاجه في وسط برشا شجن، راه صحيح يعني الموسيقى هذية معناها
1: هذا هو يعني شجن، لكن الشجن نتاعك هل ترى كيما الشجن
0: شنو السبب نتاعو وشنو السبب نتاع الشجن نتاعك،
1: كل واحد والشجن نتاعو، اما في الاخر الاحساس ونفسه اما الخيال يختلف. يعني نحس نصور خطر الاحساس، الاحاسيس نصورها مشتركه بين البشر، فمش احساس جديد، الحزن كيحزن به نفس العلامات، وكذلك الطب النفسي الحديث يقول لك يعني نفس العلامات تؤدي لنفس النتائج، كي يسلوا يعني كيما العلامات الطبيه الطب يعني البدني والحسي، الطب النفسي كيف كيف يقول لك اذا كان فما العلامه هذه مع العلامه هذه راه يشكو من كذا وكذا، يعني الشجن والاحاسيس هي نفسها، الحده تختلف
0: صحيح والاسباب
1: مما لا شك فيه، والخيال بعدين وين تهزك اكل الافكار هذيك، اما الاحساس في حد ذاته الشعور بالضيق لا قدر الله، ولا الشعور بالحزن، ولا الشعور بالفرح الشديد، ولا بالغبطه، هو نفسه
0: عند الموسيقى. باش نسمعك موسيقى قل لي لان احساس نجم تهزك
1: به نسمع مع بعض.

0: مازلنا مواصلين مع ابداعات.
1: قاعدين نتفاعلوا وكلاش قاعدين
0: هذه في المباشر
1: يعني في المباشر وكلاش قلت واكيد سمعوا الساده المستمعين يعني لربما حبيت يعني نتناقشوا في الموسيقى هذه هكا ولا لا، يعني كلام صحيح ولا لا، تشعر به نشعر به كي تسمع موسيقى معينه.
0: طب يعني موسيقى دي شنو حستك مثلا؟
1: هذه موسيقى يعني
0: كيف عمر خيرت راه هو
1: عمر خيرت اما شكل اخر مش كيما رفت لجان. قلت رفت لجان موسيقى الاخرى نتاع
0: ليت القبض على فاطمه
1: معش
0: هذه زده فيلم مهم برشا، هذه فيلم زده مهم برشا اللي هو فيلم قضية عم أحمد مع فريد شوقي ومع علي زيد. معناه ليك مش نعديو عمر خيرت ما توفيش الأعمال
1: نجم حسة خاصة نعملوها
0: والله ضمير أبلى حكمة وبرشا من الأعمال يلقبوه بالموسيقي المتمرد اللي ترك الموسيقى تحكي وتقريب جزء كبير من أعماله هي معزوفات موسيقية
1: فعلا. معك علاش اختص
0: وفما كلمة نحب نستعملها كي نحكي على عمر خيرت إلى سو populariser la musique instrumentale.
1: يعني ردها شعبية
0: اي ماهيش نخبوية، خرج بها من الإطار النخبوي.
1: مش ما نقولوا الشعبية، نقولوا مقبولة لدى العامة احسن.
0: قربها للناس.
1: قربها للناس، خاطر شعبية يمشيوا للشكل آخر، عمرها ما تكون الموسيقى ذي الشعبية أكثر. تعودنا أنه نسمع موسيقى متاعنا يعني العادية والموسيقى الشعبية
0: زعما هي قريبة للشعب،
1: قريبة للشعب للناس.
0: ما خرجها من الإطار النخبوي متاحة
1: نتذوقوها ولنا عامة الناس
0: يعني. الناس الكل على اختلاف قولوا احنا شرائح الاجتماعية ولا ثقافية اسم كبير، وحتى أبوه راهو شكري اسم كبير أبو بكر خيرت اللي هو أرشيتكت وهو مؤسس زادة الكونسيرفاتوار المصري
1: يعني العائلة
0: الكل فنية وعائلة راقية جدا.
1: مانيش باش نبعدوا توا على عمر خيرت، فما واحد يشبه له
0: اي هو كذا كان لحقوا على التفاعل الفعلي معناه في الكواليس. راه معروف على شكون باش نحكيوا بعد شوية.

0: هذه موسيقى تتكلم وحدها تتكلم ونعتبرها وحدها. الحقيقة بطلة من الأبطال معناها اللي كانوا في المسلسل الملحمي رأفة الهجين وبطبيعة الإمضاء الموسيقار عبر الشريعية.
1: هذاك موسيقي نفس الشيء نعتبره بيتهوفن العرب لأنه تحدى إعاقة مش
0: فقدان البصر.
1: فقدان البصر سبحان أي. الله لمحالة الموسيقى بالسمع وبالنجم ومدامه عنده يعني خنقول حاسة خنقول السمع ينجم يبدع.
0: وعدة موسيقيين معناها
1: ويعزف في نفس الوقت ويعزف أكورديون ويعزف بيانو ويعرف عمار الشريعي وقدم العديد من الحصص
0: غواص في بحر النغم من أجمل البرامج
1: والله إذاعيا وتلفزيون
0: سهرة شريعي
1: سهرة شريعي عمل قدم العديد وكان عنده أسلوب في يعني ما نعرفش عنده قبول كي تسمعوا بيك تسمعوا يفسر لك الموسيقى يعني تفسير يبسطها على يعني إلى أبعد الحدود عمار شريعي ما نعرفش نحبه شخصيا وعنده
0: حتين.
1: عنده أغاني زاد لحن أغاني راه لحن العديد من الأغاني
0: اكتشف برشا هو يظهر مكتشف منى عبد الغني وبرشا أسمع علي الحاج
1: لكن كان مبدع كذلك في مجال الموسيقى الآلاتية وقدم الموسيقى التصويرية لعدة مسلسلات وأفلام تلفزية أهم رأفة الهجين اللي كنا نسمع فيها عام 88 هذه الجزء الأول بعد ذلك حتى وصل لعام 92 عام 88 حتى 92 وعنده أخو البنات كان بطولة محمود ياسين المسلسل المعروف
0: دموع في عيون
1: وقحة
0: شاهد الدموع
1: شاهد الدموع ليالي حلمية أرابيسك
0: ليزينيا
1: ليالي القبض على فاطمة المسلسل
0: مش الفيلم الفيلم عمر خير
1: مين يا حمام هذه كان متاعه هو عنده وعنده ديما في المقطوعات متاعه يعمل لك كل سلوب العود تسمعوا العود خلفية العود تسمعها في ليلة القبض على فاطمة ولا في أخو البنات ولا في حتى في رأفة الهجان فما ديما يعمل سلو عودك
0: هو رأفة الهجان الموسيقى متاع المسلسل موسيقى غريبة وعجيبة معناها أنا نحسها لخص من خلالها عمار الشريعي كل المشاعر اللي تعدى بها رأفة الهجين معناها مشاعر الغموض الترقب الخوف معناها بالحق
1: وصل تسمع هنا.
0: وصل هنا من خلال الموسيقى معناها وتعرف أنه حتى بعد سنوات ولليوم يعتبروها كموسيقى رغم نحكيش على العمل الدرامي ككل يعني علامة مسجلة لأعمال الجوسسة في الدراما المصرية خاطر خدموا برشا الأعمال هذية في
1: ولا يعتمدوها يعني الموسيقى ذيك ولات يعني مرجع كما يقول
0: هذا هو
1: للأعمال هذيك اللي فيها جوسسة وأعمال يعني استخبارية وما لذلك يعني بصراحة ما نعرفش كانت ما تصورش الفيلم ولا المسلسل قلت ما غير الموسيقى هذيك
0: شفت أهمية الموسيقى التصويرية
1: والأحداث يعيشك مع محمود عبد العزيز كيبدأ في مهمة وتمشي معها الموسيقى المصاحة الموسيقى التصويرية تعطي منعش أحساس كأنك تولي تعيش مع الحدث
0: يعني قلت لك من الأول الموسيقى مكملة للأحداث وما نسيتك شراها ونستنى في خرافة وحكاية موسيقى الرسالة
1: فيلم الرسالة

0: الفخامة والرهبة.
1: ربي خليها حمدي تمشي معنا الموسيقى اللي نحكيه عليها. هي موسيقى مش موسيقى واحدة, عديد الموسيقات يعني في موريس جار في عام 76 في فيلم الرسالة, إخراج مصطفى العقاد, تقريبا 12 معزوفة هيك كل فما مشاهد معينة يعني كل مشهد فما موسيقى خاصة كي يتحدث على الرسول صلى الله عليه وسلم, موسيقى خاصة كنا تحس فيه إنه النور ينبعث منها الموسيقى في دفلو تكر سبحان الله إحساس خاص. موريس جار كما قلت بالتعاون مع مصطفى العقاد, موريس جار فرنسي موسيقار في موسيقي فرنسي مبدع بصراحة. أنا نتفكر في بداية الثمانينات, هو الفيلم عام 76, في بداية الثمانينات فما أحد أقاربي مشى لسفرة في الخليج وجاب كاسات وقتها كاساتات الفيديو في بدايتهم زاد حط الفيديو يعني تقريبا في 76 77 ماكل, جاب لنا تسجيل متاع كيفاش الخدعات السينمائية لفيلم الرسالة كيفاش ناقة الرسول كيفاش قالوا لها يبدو فيها يحطوا لها الحشيشة كيفاش هبطت ومخبي السيد اللي يبدو فيها باش يظهر كأنها إنها مرسولة يعني باش بلاصة معينة, كيفاش في الحروب كيفاش يظهر كأنه كالدم وكال خداع في الوقت هذاك منعش خصيصا مع الجهاز الفيديو. جانا نتفكر يعني هدية الكاسات هذه خريبي هذي اللي جابها فاستمتعنا عاد شفنا من جملتها الموسيقى التصويرية متاع فيلم الرسالة كيفاش صار يعني إنجازها
0: كيفاش
1: في يقعدوا في قاعة كيما كاكا كيما هالستوديو هذايا بتبيع قاعة سونوريزاسيون عزمها بتبيع
0: خاصة
1: للعزف والفرقة كاملة موجودة, المخرج موجود وموريس جار قائد الأوركستر موجود وشاشة كبيرة جدا يتفرجوا كل العازفين هو يتفرج معهم يعني ويعزوا في نفس الوقت مع الصور.
0: إذاك علاش ترجعلي لحكاية يا هل ترى اللي لحن الموسيقى التصويرية يشوف الأحداث يقرأ السيناريو يتفرج على مشهد بعينه باش يلحن هالموسيقى هذي
1: بالضبط حبيت نرجع لك انت قلت لي ارجع لي بكريكا الطريقة متاع يعني العزف تو مثل الموسيقى اللي قاعدة تمشي نسمع فيها الكل متاع رسالة هذي في يعني مشهد معين كل يعزف ويتفرج هجرة مثلا مشهد الهجرة مشهد ما نعرفش معين قبل الحرب معينة وقت هذه مشهد الهجرة بالحق خطر هذه فمن كسار المسلمين ذو ضعفوا شوي وطردوهم يعني وخرجوهم من بلادهم تحس سبحان الله يعسوا ويغزروا مع بعضهم والنوتة بتبيع عنده ويغزروا المشاهد في إكران كبير تعرض باش عملوا المونتاج بتالي باش جات قد الموسيقى مع الصورة هكذا قلت لك فمش يكون يغزر يعني حتى في عزف في الحين الغناء فما يكون ياخو النص كيما بالي حمدي مثلا ياخو النص يقاله ياخو النص ويعزف هذه رياض سنبات يعني كيف تقريبا ياخو هذه حزن هذه لازم نعمل نغمه على المقام الفلاني لانها تو فرحه المناش الحبيب هذه عبلوه بلا يقول كي يعمل هكاك ويعمل العكس عبلوه بساعات يحضر
0: من اللحن وبعد
1: تكتب عليه الكلمات كل واحد كيفاش طريقته اما في الرساله هذه قلت لك الطريقه في العزف موريس
0: هي الموسيقى ككل في فيلم الرساله وراها حكايه
1: صحيح
0: يقف وراها معنى العقل المدبر نتاعها هو مصطفى العقاد كمخرج لكن خدم برشا على الجانب الموسيقي مع موريس جار كيفاش لانه مصطفى العقاد حرص انه موريس جار يمشي يزور برشا من دول العربيه هزوا مصر هزوا ايران هزوا الشام كاينو حبوا يتشرب شويه من روح الموسيقى الشرقيه شويه والصوفيه خاصه لانه يقال انه موريس جار معناها زاد انت قلت تتفرج على المشاهد واستلهم منها الموسيقى لكن يقولوا انه استلهم زاد موسيقى الرساله من الفنان الايراني الصوفي نور علي الهي ودمج نجم معناها من خلال التجربه نتاع نور علي الهي دمج الطابع الروحي الاسلامي بالالات العالميه مصطفى العقاد زاد يقال انه هزوا المدينة حلب باش سمع حتى من صوت الأذان راه يقول لك معناه تأثر به برشا واستلهم منه زاد الموشحات والقدود الحلبية معناه خدمة كبيرة على مستوى هالموسيقى متاع فيلم الرسالة باش يخرجوا معناه أعمال ومقتطفات موسيقية بهذه الفخامة معناها والدقة
1: لأنه هو بالأساس يعني عنده الروح الغربية يعني باش يعني
0: دمجك الروح الغربية الأوركسترالية خاصة بالروح الشرقية الخالصة
1: وظفها يعني
0: وظفها
1: مش سهل أنت موسيقى خطر أنت في الواقع نقوله موسيقى ذي فك الوقت هذاك احنا شناسبها مثلا في المرسالي يلزم موسيقى من التقاليد الصوفية متاعنا صحيح تحس فما الروح الصوفية لكن الإنجاز والتنفيذ بآلات غربية وحتى تحس بها يعمل مزيج جميل جدا ورائع
0: فخم
1: مع العلم أنه قدم يعني موسيقات أخرى لورانس العرب عام 62 هو زاد موريس جار عمل بعد عمر المختار أسد الصحراء عام 80 نفس المخرج مصطفى العقاد عمل بعض الموسيقات التصويرية لبعض الأفلام الأخرى لكن الأبرز اللي قعدت في الذاكرة متاعنا هي متاع الرسالة
0: الرسالة نرجعوا شرقيا شوية
1: بطبيعة يلزمنا نخدم
0: أما لازمنا زاد نرجعوا تونسيا
1: تونسي عنا
0: ظلمنا زاد موسيقينا وشوية شوية شوية شوية
1: باش ما يقولوش معناش توانسة
0: لا عنا برشا عنا برشا ذيك علاش في نص ساعة هذية نضبطوا النفس شوية مش نسمعوا من الشرقي ومن التونسي
1: مع الأيام

0: موسيقار الأجيال محمد عبد. قلت لي ذي موسيقى تخوفك.
1: ذي وأنا صغير زادة كنت نسمعها موسيقى حياتي عنوانها.
0: مش هي حياتي اللحن متاع محمد ثروت.
1: لا لا هذه حياة عبد الوهاب لخصها في ثلاثة دقائق. يعني ما نعرفش منو تدخل كيفاش حيرة ممكن صغير ما يعرفش مبتلي كيفاش الزمن يتسارع كيفاش كل واحد كيفاش يأول ويفسر بتتدخل الآلات يعني الأفكار وحياته كل ما نعرفش بتلي تولي الهدوء ممكن في فترة فترات يعني نضج ما نعرفش كيفاش.
0: هذه قراءة للموسيقى قراءة. أما تقنيا معناها موسيقى بديعة ولهنا زادة المزج بين الموسيقى الأوركسترالية بالروح الشرقيه.
1: وعبد الوهاب هذه خاصيته الحقيقه. علاش قلت كان جيت مثلا من موسيقار اخر نقولوا يعني تطلع روح شرقيه فقط، لكن هذه عبد الوهاب خصيصا قدمها يعني بالات غربيه وعمل مزج الموسيقى العربيه بالغربيه والعديد من يعني المقطوعات الموسيقيه. عنده حياتي، عنده ايامي، عنده بعض المعزوفات الشرقية هذوما تو حياتي وأيامي تقريبا فيها
0: الروح الغربية.
1: الروح الغربية عنده الأخرين عزيزة الرقصة عزيزة يعني موسيقى وزينة خطوة حبيبي ثم عنده موسيقى
0: شرقية
1: أخرى. كل شرقية هذوما من أرياف مصر زاد عنده يعني جمع بين المعزوفات الموسيقية الآلاتية الغربية نوعا ما غربية معربة شوية شرقة يعني كما يقولوا والشرقية البحتة اللي ذكرتهم يعني عبد الوهاب الحقيقة زاد أبدع صحيح بالرغم من اقتباساته بالرغم كل شيء لكن مبدع يبقى مبدع
0: يبقى موسيقار الأجيال. تعرف أن الموسيقى هذه اللي كنا نسمع فيها تم اعتمادها كخلفية موسيقية في عدة برامج في قنوات عربية
1: صحيح.
0: وتم اعتمادها هذه بالذات كخلفية في نشرة أخبار القناة السعودية في مرحلة ما
1: في فترة فترات لأن هي من عارش ترجع بين الوقت في ستينات نتصور
0: 65
1: عارش قلت لك هي كيكة مع يعني بروز القنوات التلفزية العربية يلقوها مناسبة
0: وتم اعتماد برشا راهم موسيقات آلاتية على مستوى نشرات الأخبار راهو
1: صحيح.
0: حتى في تونس من عبد الوهاب نمشيو لفريد تجربة فريد في الإطار هذا
2: مع الأيام

0: ذي عاد روح شرقيه 100% وذي روح فريد راهو خاصه لهنا في المقطع هذا
1: ايه. وتجي موسيقى تنشتين مصاحبه
0: اي ومرجع موسيقى ترى سمعني من الفيلم نتاع الويسترن توا زميلنا فوزي الصخيري نشط عليها راهو توفيق الخضيري الله يرحمه نشط برشا على خلفيات موسيقى عمر خيرت
1: فريد مثلا قدم عده معزوفات موسيقيه يعني الاتيه اهمها فما موسيقى اسمها توتا كانت يعني ترقص عليها سامي جمال
0: حتى هذه راهو الموسيقى هذه تم اعتمادها زاده كي نقولوا احنا ديزاين ترو نتاع لوحات استعراضيه في الرقص الشرقي معناها
1: عنده زمرده وعنده يعني كما قلت حبيب العمر لحن الخلود كل هذوكم يعني هو لون بتالي حبيب العمر ولحن الخلود ولو كانهم افلام وظفهم في يعني عناوين افلام سوق العبيد عنده زاد وليله هذه اللي تحمل اسم بطوله فيلم للبنى عبد العزيز عام 62 باش تبرز مشاعر الود ممكن والمحبه نحو البطله دون الكلام دون بيحولها بالكلام يعني هذه هي الموسيقى جات في الفيلم ذاك يعني فيلم امراه رساله من امراه مجهوله
0: وتعرف انه جات حتى في افلام مش بالضروره فريد فيها بطل الموسيقى هذه حتى بعد سنوات
1: استعملوها يعني
0: استعملوها اي كخلفيه موسيقيه
1: تحب نجيو للتونسي ولا فقط نعرج على رياض الصباتي راه وما نسوش لونغو رياض راه معروفه زاد
0: اكيد اكيد ما حكيناش احنا على الياس الرحباني اللي عدنا قبيله شويه زاد قبل الحديث
1: تجربة كبيره الياس الرحباني رحباني مع المسلسلات
0: علاش كومش نحكيو علاش كومش نخليو معنا
1: زياد الرحباني نسيناه
0: زياد صحيح
1: زياد الرحباني العديد من فما ابو علي عنده مقطوعه موسيقيه قعدت يعني
0: ميس الريم زاد
1: ميس الريم هذيك ايه مسرحيه
0: عنده معزوفه ميس الريم
1: معزوفه ايه. معناها هي ترجع بالاساس يعني لمسرحيه ميس الريم لكن ابو علي فما شهيد فلسطيني يعني الحقيقه ابو علي حب يخلد السيره نتاعه زياد الرحباني تعرف كانوا ينتصر القضيه الفلسطينيه وعنده مواقف وقدم العديد كذلك من يعني الموسيقات للافلام ومسلسلات لبنانيه كما عمه الياس الرحباني اللي قدمنا له عازف الليل منذ
0: حين عنده روح غربيه راهو الياس الرحباني هذه حاجه واضحه ومميزه لي هو مقارنه باخواته معناها
1: بعمه
0: عاصي
1: عمه والده وعمه الياس زاد هو والده
0: الياس هو اخوه عاصي ومنصور
1: اخوهم
0: الصغير
1: عم زياد معناها الياس زاد قدم كما قلنا العديد قدمنا له منذ حين عازف الليل عنده لمن تغني طيور عنده العديد من المسلسل تقريبا هذاك الياس الرحباني قدم اغلب كل جينيريكات يعني مسلسلات ولا الموسيقى التصويريه المسلسلات اللبنانيه
0: عطى الشارم نتاعهم راه
1: سبحان الله
0: ولا بالحق عنده لمسه مزيانه برشا
1: باهي تونسي
0: باش ما نظلموش التونسي خاطر عندنا اسماء حتى نجدوا البعض منها في سهرة الليلة
2: مع الأيام

0: هو بالصدفة خاطر انت ما اقترحت موضوع الحصة اليوم، خليني نكون واضحة، قلت لك راهو خدمنا شوية من موضوع الموسيقى الآلاتية نهار لحد في برنامج المجلس، وعملنا أوماج صغير لرضا القلعي. رضا القلعي هو اللي
1: حسن النية،
0: لا لا حسن النية موجودة راهو.
1: أما أنت بالتوافق يعني مش باش نقترح موضوع حصة، نجم نقترح هذيك ما توافقش ما بتبيع
0: لا ما هذي بأكثر تعمق معناها.
1: فهمتك. رضا القلعي نجم نعتبره من القدماء، هو أبرز موسيقي اللي قدم مقطوعات موسيقية آلاتية، يعني بين قوسين نقولوا
0: صعب نقولوا من أبرز،
1: من أبرز ذلك القدم، نحكي القدم
0: خاطر حتى زرياب توصل حل مادي عمل معزوفات
1: عمل فك الشكل كما نقولوا كالسماعة والبشاك الشكل كين الملوف
0: ملوف
1: يشبه للملوف.
0: أما أحمد بالعلجية زدا
1: أحمد بالعلجية
0: خدم زدا معزوفات
1: قدموا قدموا بالشكل هذايا يعني عصري شويه مقارنه بوقتهم تو. هذه ليالي الدار البيضاء
0: خفيفه
1: صحيح.
0: خاطر هذه ميستر رضا القلعي
1: وهذه يعزفوها في الموسيقى النحاسيه، يعني تتعزف قاعده مداوله ليالي الدار البيضاء، اللي ممكن يقول ليالي الدار البيضاء انه عاش كما يقولوا فريد عمل ليالي بحلى ليالي شبيله، اساس ما محل ليالي شبيله مغنيه ليالي الانسي في فيينا مثلا العملها فريد ليالي الانسي في فيينا، ما انا مشي لفيينا اكيد ما شاف ولا هيك وبرا لحن.
0: ويقولوا أنه رضا القلعي وين يمشي البرة يخرج باش يحيي حفل إلا ويعمل معزوفة خاصة بالبلاد اللي يمشي يعزف فيها.
1: باهي تعرف لي كوكب الشرق أم كلثوم طلبته العازف معها في فرقتها فترة من فترات كي زارت تونس عام 68 لمحل، وقتها رضا القلعي وقتها مش صغير، وقتها في سن معينة طلبته باش ينضم للفرقة نتاعها لأنه عزف قدموا أمام حفلات وقدموا أمام
0: فرقة يعني المنار
1: فرقة لا بعد فرقة المنار في فرقة فرقة الإذاعة والتلفزة وقتها كي جات لتونس عام 68 فرقة المنار موجودة، عاد طلبته باش ينضم للفرقة نتاعها رضا القلعي وما كتبش المكتوب، ممكن هو زاد معنا ظروفه خاصة ما حبش يعني ينضم فرقته
0: كلثوم. يعبرت على اعجابها برشا اصوات راه
1: صحيح
0: عليا
1: عليا حتى
0: هادي جويني زاد
1: هادي جويني خاصة في دور العتاب تحسب ايه دور العتاب تحسبه شرقي تحسبه سيد درويش ولا كي سمعته العتاب يعني دور العتاب هذاك اللي قدمته قدموا لها امامها سمعته استغربت قالت هذوما بنات تونسي اللي كتبوا عليه الدعاجي واللي لحنوا يعني الهادي جويني.
0: هادي جويني
1: ممتاز دور العتاب اللي قدمته نهار بالمناسبه قدمته نهار ثلاثة في البرنامج
0: رب صدفه معناها شفت
1: يعني حبينا نقول لهم كثير مش كان عبود عبد العال طلبته باش ينضم زاد الموسيقي المعروف للاسف فما شكون عبود عبد العال لانه عنده فرقه خاصه ويقدم في حفلات نتاع الاصوات الشاميه ف يعني ما حبش يمشي مع ام كلثوم في لانه يعني مكتفي، فما ناس اخرين ممكن ينضموا خاصه المصريين ومن حاله وبعض الموسيقيين الاصول سوريه نتاع عزين حسني شقيق سعاد حسني ونجاه سخيره كان عازف فرقه ام كلثوم فهمتني اصول سوريه ما مش مصري اما عاش في مصر. على كل حال
0: نمشيو مع معزوفة أخرى هنشوف تعرفها وإلا لا. هيا

0: يعرف حاجة.
1: ليه انت الميكرو مرة فيه
0: اليوم بتفاعل شوية كعلاش ألفة ساعات واحد يعرف حاجة. خلي كمل جملتي. لا وهي جات معايا قد قدلم على كنت نقول الجملة. يعرف حاجة ويجل صاحبها يعني تكون ألفها. أما نعرفها يعني ما
1: أكيد
0: ما يعني
1: أكيد. خليك تقول هنا تونس من راست الذيل تفهم كل شيء معناه.
0: الله على راست الذيل وكلا ولات موسيقية راست الذيل ألفة فرد مرة فهمتها قد قد. شكون صاحبها توا؟
1: قدور سرارفي.
0: قدور سرارفي قام
1: والموسيقى هذية تحمل عنوان فرحة.
0: فرحة
1: والفرحة بشنوة؟ باستقلال تونس. خاطر تلحنت بذمة استقلال تونس عام 56 الإمضاء القدور سرارفي.
0: ولقاء متاعها يعني يوحي بالفرحة بالحق. لقاءات تونسية يعني
1: مختلفة. هيت يا حمدي مسيلش خلنا نسمع
0: جاتك على المظاهر هذه.

0: المرة ذي أنت مش تتكلم راه
1: نقول تبارك الله عليك يعني تتذوق الفن. وما حالة جاتني معلومة أنك وليت مطربة في برنامج المجلس
0: محاولات غنائية.
1: لا لا لا سمعتك منذ حين بحق عندك صوت ينجم يعطي حاجة.
0: لا يعني. لا تقول كلمة ذي نتغر يا شكري والله لا. نتغر
1: وليش لا
0: لطف يا رب لطف.
1: لما حالة كنا نسمع وقلت لي في قدور السرافي رضا القلعي قدم العديد من المعزوفات إلى جانب ليلة دار بيضة اللي سمعناها. فما الجربة وجرجيس ولأنهم جربة وجرجيس يعني ربطوهم بكلمات يعني أما أصلهم معزوفات يعني
0: دخلة متاحة موسيقية هي
1: هم كلهم معزوفة
0: جربة
1: والدليل أنهم فماش مطرب معين يعني غدم بتالي الكورال وأنا يتفاعل معها عملوا لها كلمات ولسقوهم على الألحان. حمادي بن عثمان اللي قدم العديد من
0: الموسيقى
1: التصويرية وجينيريكات عدة مسلسلات تونسية يعني تقريبا كي نقولوا أغلب المسلسلات المعروفة عودة المنيار منامة عروسية من عشكل أغلبهم حمادي بن عثمان.
0: وخاصة المعزوفة هذية ما ثميش شكون يسمعها إلا وما ما تمسوش ما تذكروش برمضان زمان ولمة زمان والعائلة التونسية. ها أسمع

0: الله يرحمه الموسيقار حمادي بن عثمان، واللي كانت له عدة تجارب زادة على مستوى تقديم البرامج الموسيقية في الإذاعة التونسية، وتجربة مهمة وقت لا نحكيه عن الموسيقى الآلاتية عموما بالطبيعة في تونس.
1: حمادي بن عثمان الله يرحمه اسم كبير في هذا المجال، خاصة صحيح قدم لحن بعض الأغاني لكن اختص أكثر في الموسيقى التصويرية للمسلسلات التونسية اللي تربين عليهم الكل، منهم هذه من نامة عروسية والأجواء
0: خطاب على الباب.
1: خطاب على الباب وكالأجواء كن يعني كي نسمعوها تحين الأجواء رمضان فترات يعني التسعينات تقريبا هكاك،
0: والإعادات أجيال وأجيال بتبيع
1: أجيال وأجيال
0: حبت الموسيقى هذه.
1: لا لا يعني ولاحظ حتى الشكل التنفيذ الموسيقي والتوزيع، يعني ساعات آلة واحدة كيف يعملها كينو يرجع بالأحداث كينو ما نعرفش يحب يدارك مثلا يمشي يعني ما عادش فيها تعبير جميلة جدا،
0: وفيها كالخفة متاع خفة المسلسل في حديته بالحق
1: يعني
0: معناها
1: وينجم يعني تقدم يعني كمعزوفة ولا مقطوعة موسيقية بدون يعني ما تكون مرتبطة بالمسلسل، يعني تنجم تكون يعني هكا كموسيقى انتظار كما حكينا منذ حين، تنجم تكون موسيقى للراحة للتأمل، يعني مش بالضرورة تكون مرتبطة بإحنا ارتبطت في أذهاننا بالمسلسل، أما توا في سير ليام كان مثلا ذي تكون في بلد آخر ما يعرفوش المسلسل هذا يقول لك نجم والله حلوة موسيقى فيها يعني يعني سولوات لبعض يعني خلينا نقول الآلات وحدهم وموسيقى حلوة تتسمع في وقت راحة في وقت استرخاء، فهمت حبيت أقول
0: فهمت وإن شاء الله مستمعين فهمونا واستمتعوا مع اختياراتنا الليلة في لقاء مع الأيام، وشكرا لتفاعلكم معنا، تحية لمدام راضية الهديجي، تحية لسي محمد العفيس، شكرا ليك على التواصل معنا، وذولي فما مستمعين أخرين نحبوا نجولهم تحية
1: موني برحال ديما مشكورة جدا على التفاعل معنا، العديد من الأصدقاء والأحبة عفوا مشكورين على المساء صغيدة، راضي الهداجي كما ذكرت، منيرة حساني العويتي، دليلة من جمال، كذلك فاضل الهمامي، شكري عمار، سي جمال الديماسي، مشكورين كل اللي قاعدين يتابعوا فينا، وأكيد فما خونا المولدي السكلي من الخنيس، تحياتنا ليك يا مولدي من العائلة الموسعة لا يتفاعل معنا ويشارك، مغروم جدا بإذاعة المنستير وخاصة بعبد الحليم، الحقيقة نعرف اللي العديد كبير عدد كبير، السيدة راضي الهداجي خونا توفيق حليلة مشكور جدا نعرفهم في المتابعة وقالوا لي وكلموني
0: وصلوا تحية كبيرة، هو والوالدة
1: هو الوالدة سيدة توفيق والسيدة راضية مقولوا راضينا الهداجي ما يعني قلت بالحق أعطت رأيها وكلمتني وإن شاء الله تكون لباس
0: إن شاء الله يعني متاحة بالصحة
1: أمين، وقالت لي بالحق عجبتوني ياسر في البرنامج ونعرفها يعني ما تجملش سيدة راضية وعجبتوني ياسر في البرنامج وفهم تفاهم وتناغم وقدمته الحقيقة يعني رجعتوني الأيام جميلة، ويتبارك الله عليه ناضجك وتفهم يعني ومغرومة
0: تحب الموسيقى تحب فريد الأطرش وربي شدها بصحتها إن شاء الله.
1: العديد من الأصدقاء والأحبة نجموا ما يشاركوناش وما يكلموناش لكن قاعدين يستمتعوا
0: يسمعوا بنتي إن شاء الله يستمتعوا الأكيد، وإن شاء الله كان هذا حالكم في لقانا اليوم
1: ونجلكم تحية
0: باش نخدموا باسم زيد ارتبط بالموسيقى الآلاتية بالموسيقى التصويرية التونسية من جيل آخر غير جيل المرحوم حمادي بن عثمان، تجربة زيدة مهمة، طاهر الجيزاني وقمرة سيد المحروس،
1: ثم زيدة كذلك ربيع الزموري قدم
0: ربيع الزموري زيدة تجارب مهمة برشا، عنا حتى توينسة في الخارج محمد أمين بن حافة تجارب مهمة في الدراما المصرية، هو اللي تحصل على جائزة من خلال الخدمة اللي خدمها موسيقيا في فيلم تومبوكتو الإسماعيل سيساكو، معناها تجارب مهمة نعتزوا بها بطبيعة تونسية.
1: وباش نحاوصلوا الموسيقى الآلاتية اللي يقولوا لها موسيقى الصامتة، عمرها ما كانت
0: عمرها صامتة، ما كانت صامتة.
1: عمرها ما كانت صامتة قالتها بنبرة متاعها واخذ موقف
0: ليه كيفاش موسيقى وصامتة
1: باش ما عادش تعودوا الكلمة
0: ما عادش تعودوا الكلمة ذي خاطر ما تصح الجملة وتفصيلا،
1: وإن شاء الله حصتنا تقعد مرجع يعني على الأقل احنا حظينا هنا من فترات مختلفة من يعني بلدان مختلفة غربية عربية تونسية، إن شاء الله يعني خلت تكون وثيقة الحصة هذه،
0: وهذا
1: هذا الأساس اللي سلطنا فيه الضوء على الموسيقى التي يعطيك صحة.
0: شكرا لك، شكري شكرا حمزي لحول اليوم في الجنب التقنية تعبناها أول معناه باساج في ذاعة المستير، سامحنا
1: أكيد رو سمتع بالأجواء ذي والموسيقى
0: تعبني واحد وسبعتاش وخمسة
1: يبدأ بالصعيب بس يسهل عليه السهل
0: أو كنت اعترفت معنا حسين قدرية زد اليوم في الجنب التقني، تحياتنا ليكم إن شاء الله نتلقاو على خير على خير الناس الكل.

0: صيادة لمطة بحجر على الموجة 95.7
1: 95.7.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطعام.

النوافذ مغلقة في وجه الانتظار، والوسادة الخالية كالأفلام غير الملونة. إنه ضحى أشبه بمحطة انتظار لرياح تمر عابرة، وتأريخ لا يحتفل به المهزومون احتفالا بالنوم. قلت لك يا أنت، الشعراء أشد عرضة للوم، وإن كانت أصواتهم قصيدة، وأقل احتفالا بالنوم حين تهددهم الأحلام المحرمة. أجنحة بلا ريش، ونبوءة السفر، وخيول لا تتقن الصهيل حين يداهمها المنعطف الأخير من السباق. أقول أجنحة بلا ريش، ونبوءة السفر، وخيول لا تتقن الصهيل حين يداهمها المنعطف الأخير من السباق بحواجز مرصوفة للتعثر. أعلم يقينا، أعلم يقينا أنني الآن ملابس مشخصة بعد أن خرجت عاريا حيث الفضاء الذي مت فيه ونهشتني القلوب الجارحة. الوقت بعدك دقائق وساعات وأيام لن يعنيني عددها حينما تكون جميعها بلا توثيق ولا انتظار. صباح البعيدين يا قطة دثرت طيفها بشراشف قلبي. صباح البعيدين يا قطة دثرت طيفها بشراشف قلبي، ونامت على كتف غير كتفي وحيدة. صباح التفرق حين يصافحني الصوت سخرية، ضحكة دحرجتها الشفاه فلا تنتمي للقصيدة. قريب فأين البعيدة، بعيد فأين المسافات، أين الفضاءات، يغبر لون حصاني فتأنف حتى وصية فجر الجريدة. إذا وعدتني يدي أن تقبل خدي وتصفع، سوف تأتي على عجل ثم يسقط رأسي على راحتي. عندها سوف أسألها أينا لا يفتش عنا وقد خبأتنا المواجع في جيب ذاكرة مستفيدة.

حين تتشابك الأزمنة ويختلط لون الأصيل بخضرة السعف، صدقيني ما هنا فرق.

أبي أنسى مثل ما أنت تبي تنسى، وبي أشتاق لك وقسى، وبي حتى المسا لمسى ينسيني. صدق ليلة البارح مشيت الموعدك في الأمس، وكانت صورتك لوحة على عيني تناديني وتحجب عن جفون الشمس. وقفت شوي وغسلت البحر بيدي وذقت الملح، مهنا فرق بين الملح وفراقك، بين الموت وعنادك، مهنا فرق بين الليل لا ليل على بابك وبكاني، وبين الوقت في غيابك تولاني. تصور يوم ذقت الملح، مهنا فرق بين اني اكون انت وبين انك تكون انا، بين الموت ضحكنا وبكانا، بين الحلم نادانا وخلانا، مهنا فرق. تصور يوم ذقت الملح، مهنا فرق بين الصوت في موتي وبين الموت في صوتي، مهنا فرق بين اني الم الورد في ديني وبين اني نثرت الورد فوق قبور لا نامت تصحيني. تصور يوم ذقت الملح، مهنا فرق بين الخوف في جوفي وبين الجوف من خوفي، صار الكل متوحد بطعم الملح، صار الصبح ما هو صبح، صار الجرح ينبت جرح. صدقني وقفت شوي ونشفت البحر بيدي وشفت الملح بشفاتي، بعد ما ذقت طعم الملح صرت أخاف من ذاتي، صرت أسرد حكاياتي لعبراتي ونادي من ورا صوتي خيالاتي. أبيك الحين، أبي ألمسك في عيني ولا يحرق عيون الملح، وأبي ألقاك وسط الليل ساعة صبح. صدقني وقفت شوي وحسيت البحر يسري على رجلي، وقفت شوي وناديتك متى ترجع، متى هذا البحر يسمع وانا جيته 8 سنين و16 شهر والحين يبي يرحل، وانا توي عرفت الفرق بين اني اكون انت وبين انك تكون انا. تصدق يوم شفت الفرق عرفت ان البحر صادق ومهنا فرق.

تتفلت الأيام من قبضة الزمن يا سيدتي، تتفلت الأيام من قبضة الزمن يا سيدتي، ورقة التقويم تلك التي تنزعها الخادمة بسادية ولا مبالاة تشبه كثيرا ورقة الخريف التي لا تعود إلى الغصن. ورقة التقويم تلك التي تنزعها الخادمة بسادية ولا مبالاة تشبه كثيرا ورقة الخريف التي لا تعود إلى الغصن. أحاول أن أتخلق بك مجددا، بالله عليك، بالله عليك، أين ستوصليني؟ لا أفق يتسع لك، حتى سقف الثريا يضيق بك. يا الله، أروع النساء أيتها النهر هي تلك التي لا تسقط من شرفة اللحظات ولا تستبيح الغيم كما تشتهي الريح الذعر المدينة. لا شيء في الصبح إلا انتظاري ودمع السؤال بعين السؤال. أما زال في العين متسع للبكاء؟ أما زلت نهر العذوبة حين تمد المراكب نحو المحال؟ أما زلت تهذي لكل النجوم عن الرمل والملح والأوفياء؟ أما زلت بنت الخيال؟ أما زلت أجمع للريح أوراق كل الخريف التي نفضتها الغصون امتثال؟ السؤال يرج ركود البحيرة حين تطوقها الريح من جهة كلها أربعة. يا وسادة قلبي وملح مساء تضور شوقا ليوم انقشاع الغيوم بلا أقنعة، كيف نأمن للريح حين تدغدغ حلم الستائر؟ كيف نجمع بالحب كل الضمائر؟ كيف نعرف أن ارتكبنا الوفاء بأنفاس شاعر، وأن العطاء الذي يحتوي قلبك الآن أغنية لفؤاد متى سألوا عنك من أنت ضج السؤال به فرحا مثلما أوجعه؟

يا سيدة الريح والدقائق المبحوحة كغرغرة ضحكاتك، يا صوتا ناضجا لم يقترف البوح بعد، أيتها المختلفة عن كل ما مضى وكل ما سيأتي، قولي لي فقط بعض الذي تفعلينه، قولي لي فقط بعض الذي تفعلينه. قليلون جدا من يفعلون الحب حينما لا يقولون. يا الله، النجوم مكبلة بقيود الضياء، لا تنير السماء بغير القمر، أيها الرمل طال انتظار المطر، ولكنما الغصن لا ينكسر. قم نغني على القبر، قالوا بأن البكاء على الميتين احتلام الأثر، ولكنما الغصن لا ينكسر. قم نغني على القبر، قالوا بأن البكاء على الميتين احتلام الأثر. أنت وحدك تدرك ما الياسمين الذي عرشت فيه كل القصائد والقادم المنتظر. هل ستلعق كفك حين يغافلنا خنجر لونه أحمر من دماء الحقيقة؟ لكأن نكهته ياسمين عطر. لا، لا تفعلي، لا ترتكبي الخوف حين تمنحين الطمأنينة. يا سيدة الوقت، فقط امنحيني غيبوبة أشعر فيها أنني أعانق بشرا، أيتها الملائكية حتى تمام الآه. مما تتأوهين؟

كثيرة تعبت الأسماء وسمتني، وتعبت مني الدنيا وهدتني. عرفت أن المطر واحد وأحلام الصحاري كثار، ويوم أني وفيت بيوم خانتني وسمت باسمها عني ضمى بحار، وبكت صوتي الغايب وبكتني وأنا دمعي كثير عذاب. يا الله بربك أيوه.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي، التقديم يحيى الصلهبي، في الهندسة الإذاعية والتسجيل عبد الرحمن المنصور، وتأبط شجنا إخراج خالد الربيعان.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

أهلينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تكرحنا وحدنا.

جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير

تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه. وزي ما جينا جينا جينا ومش بايدينا بايدينا جينا. وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا.

في أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده. أنا خايف خايف.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة النساء بصوت القارئ شوقي حامد شرف الدين.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة لحبيب المناري.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

دعاء الكروان. اللهم إن احتسبنا يومنا هذا لوجهك الكريم فيسره لنا وبارك لنا فيه يا رب العالمين وتقبله منا. اللهم أرنا ما يرضيك وأسمعنا ما يرضيك وأنطقنا ما يرضيك واستعملنا في طاعتك وافتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم رزقا حلالا طيبا يرضينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أسماعنا. اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم في هذا الصباح لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء يا عظيم الرجاء. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون، أسعدنا ووسع أرزاقنا وألهمنا ذكرك واحفظ ديننا وأيدنا بنصرك وارض عنا وأدخلنا جنتك. يا رب لك عباد ينتظرون فرجا فبشرهم، وعباد يسألون الشفاء فعافهم، وعباد يرجون رحمتك فارحمهم. اللهم حقق أمانينا وأصلح أمورنا. اللهم إنا نسألك باسمك القوي أن تقوينا، ونسألك باسمك الحفيظ أن تحفظنا، ونسألك باسمك الشافي أن تشفينا، ونسألك باسمك الغفار أن تغفر لنا، ونسألك باسمك الرزاق أن ترزقنا. يا رب بشرنا بشارة خير في أيامنا القادمة تفرح بها قلوبنا وننسى بها كل همومنا.

0: من قلب الجزيرة العربية،
1: من ثنايا الرمل،
0: من سطوة الصخر،
1: من شعاب مكة وكثبانها،
0: من سماء الفروسية والشعر،
1: من أرض النخيل والرمان والسدر،
0: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
1: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
0: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا، أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في لقائنا اليومي المتجدد مع القافلة. نحييكم أطيب وأجمل تحية وتسعدنا صحبتكم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا بالأمس لرأي المؤرخ الكبير وهو يبرر إقدام معاوية ابن أبي سفيان بأخذ البيعة لابنه يزيد مخالفا بذلك سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم في جعل اختيار خليفة المسلمين شورى فيما بينهم. ويقول المؤرخ الكبير عبد الرحمن ابن خلدون مؤيدا إقدام معاوية على هذه الخطوة بقوله:
0: والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد حينئذ من بني أمية، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش أي أكثرهم قوة وأهل الحل أجمع وأهل الغلبة منهم، فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع. لا يظن بمعاوية غير هذا، فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك، وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عليه دليل على انتفاء الرياب فيه، فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة، وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق، فإنهم كلهم أجل من ذلك وعدالتهم مانعة.

ويدعم ابن خلدون رأيه هذا بأن ولاية العهد في الخليفة القائم إلى شخص يتولى الخلافة من بعده أمر جائز لا حرج فيه، فيقول: قد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده، إذ وقع من أبي بكر رضي الله عنه لعمر ابن الخطاب بمحضر من الصحابة وأجازوه وأوجبوه على أنفسهم به طاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم. وما قاله ابن خلدون يمكن الرد عليه بأن أبا بكر عهد إلى عمر لأنه رآه أصلح الصحابة لتولي الخلافة من بعده وتحمل تبعاتها، وقد كان كذلك بالفعل، ولم تكن تربطه به صلة قرابة قريبة، وقد أوضح ذلك بقوله: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما آلوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة. كما أن عمر لم يصبح خليفة بترشيح أبي بكر الصديق واختياره له فحسب، بل برضا المسلمين وبيعتهم له.

0: ولو أن معاوية عهد إلى أحد غير ابنه واجتهد في اختيار من هم أصلحوا للخلافة بعده، ما اعترض عليه أحد ولا حقق الغرض الذي قصده ابن خلدون من ولاية العهد، وهو سد أبواب الخلاف بين المسلمين. ومن ثم فأن الاعتراضات على تصرف معاوية جاءت من اختياره ابنه لولاية العهد دون سواه، لا من فكرة ولاية العهد نفسها. وأيا ما كان الأمر، فإن الخلافة حصرت في الأسرة الأموية، يتوارثها الأبناء والإخوة، ولم يكتفي الخليفة منهم بتولية العهد لواحد فقط، بل درجوا على تولية أكثر من ولي للعهد. وكان مروان بن الحكم مؤسس الفرع المرواني أول من بدأ هذا التقليد، فقد عهد إلى ابنه عبد الملك ثم عبد العزيز بولاية العهد.
1: وقد تابعه في كل هذا من جاء بعده حتى آخر دولتهم، وقد جر هذا الأمر عليهم المتاعب، وأوقد نار الفتنة والصراع بين أبناء الأسرة الأموية، مما كان له أكبر الأثر في تدهور الدولة والإسراع بسقوطها في نهاية الأمر. وعلى الرغم من استقرار الخلافة بنظام التوريث، فإن الأمويين حافظوا على نظام البيعة من حيث الشكل، فكان الخليفة القائم يعهد من بعده بولاية الأمر إلى ابنه أو أخيه، ثم تؤخذ البيعة من الناس لمن صدر له كتاب العهد في حياة الخليفة القائم، ثم تجدد له بعد وفاته. ومغزى هذا أنهم كانوا على يقين أن مجرد العهد ليس ملزما شرعا للناس، بل لا بد من البيعة العامة.

0: الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي.
1: شهد العصر الأموي أوسع حركات الفتح الإسلامي وأكثرها نشاطا في التاريخ الإسلامي كله بعد فتوحات الخلفاء الراشدين التي شملت العراق وبلاد فارس كلها ومصر والشام. ثم توقفت الفتوحات الإسلامية أو كادت تتوقف بسبب الفتن والحروب الأهلية التي حدثت بين المسلمين، وقد استأنف المسلمون فتوحاتهم بعد اجتماع شملهم على معاوية بن أبي سفيان وتوحدهم تحت رايته في عام الجماعة سنة 41 هجرية، وحقق الأمويون أعظم إنجازاتهم على الإطلاق في ذلك الميدان العظيم، وامتدت فتوحاتهم إلى مناطق عديدة في قارات العالم القديم، آسيا، أفريقيا وأوروبا.
0: ففتحوا في عهد الوليد بن عبد الملك بلاد ما وراء النهر وهي آسيا الوسطى، وإقليم السند في شبه القارة الهندية، واستكملوا فتح الشمال الأفريقي كله من حدود مصر الغربية إلى المحيط الأطلسي، ثم عبروا مضيق جبل طارق إلى القارة الأوروبية ليفتحوا الأندلس وجنوب فرنسا، كما استولوا على معظم الجزر في شرق البحر المتوسط وجنوبه، ثم واصلوا ضغطهم على مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية وحاصروها أكثر من مرة.

0: التيارات والأحزاب السياسية والدينية.
1: شغلت الدولة الأموية في التاريخ الإسلامي 91 سنة، من سنة 41 إلى سنة 132 للهجرة، وامتدت حدودها من حدود الصين شرقا إلى الأندلس غربا، ومن بحر قزوين شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. وعمل خلفاؤها في جد ومثابرة وحسن سياسة على نشر الإسلام في تلك الرقعة الكبيرة، ونمت الحضارة الإسلامية ونهضت في عهدهم.
0: القافلة.
1: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
0: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
1: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
0: تقديم أمين الشملان ومحمد الشرولي.
1: القافلة
0: مع المخرج خليفة العريفي.

قال الله تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. صدق الله العظيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، والبيرحاء هي حديقة من النخيل، وكانت مستقبلة المسجد، أي المسجد النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح. بخ كلمة تقال لتفخيم الأمر وبيان الإعجاب به. بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. كن راضيا، كن راضيا.
2: روائع القطوف.
1: طابت أوقاتكم بالرضا، وطمأن الله قلوبكم بما قدر وقضى، وطابت نفوس راضية ساعية، عاملة متفانية، تطيع ربها وتعبده حق عبادته، وتسعى بما أوتيت لتصنع الخير أينما كانت على ربوع الوطن العزيز.

الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغبون. جاء عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: من رسولا.
1: روائع القبور.
0: قال الإمام الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. لماذا يجب أن تكون راضية؟ لأنه دليل إيمانك بالله ورضاك عنه تعالى، وإيمانك بما قضاه وقدره لك أو عليك، فهو دليل على حسن ظن العبد بربه، ولأن رضاك يجعلك تعيش متوازنا نفسيا وساعيا وفق المقدور لتحقق أهدافك. يملأ نفسك الأمل والرضا، فالرضا سبب من أسباب الراحة النفسية والروحية، وبالرضا تتجنب الأزمات النفسية التي تثير القلق الزائد والتوتر المفرط. والرضا من علامات الصلاح والتقوى، وطريق للفوز برضوان الله تعالى. وبالرضا تعيش عزيزا صامدا في مختلف الظروف.

0: كيف تكون راضيا؟ تكون راضيا بتقوية إيمانك بالقضاء والقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وبترك الجزع والتأسف على ما فات والتحسر على ما مضى، وبحسن الظن بالله تعالى وحسن العمل بما أمر، وبالسعي في الدنيا وفق ما يرضي الله سبحانه، وبتجنب الطمع فيما عند الآخرين من زهرة الحياة الدنيا وابتغاء الآخرة فيما آتاك، مع العمل وبذل الجهد لتحقيق الأهداف النبيلة في الحياة في جميع جوانب حياتك بالوسائل التي أباحها الله تعالى لك، فإن يسر الله تحقيقها شكرت، وإن لم تتحقق صبرت ورضيت، فالخيرة فيما اختاره الله، وتظل مواصلا سعيك الجميل بنفس طامحة راضية. فهيا بنا إلى ميادين الخير في ظلال طاعة الله سبحانه وتعالى، وقلب كل واحد منا يردد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وليشهد الوطن الحبيب لنا جميعا بنفوس ساعية عاملة بانية مخلصة متفانية وقلوب راضية.
1: كنتم مع روائع القطوف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

يا رب، يا صاحب النعم، نحمدك على نعم لا تحصى ولا تعد. اللهم اشرح صدورنا للإيمان والتقوى، وأسكن في قلوبنا حبك وحب نبيك الطاهر الكريم. اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد رحمتنا. يا رب، يا سامع الدعاء، ثبت في الخيرات وطأتنا، ونفس في الشدة كربتنا، وبارك لنا في مصيرنا ومنقلبنا. اللهم اهد قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، مجيب السائلين، حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب، ولست ترد مكروبا دعاك، وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك.

سبحانك سبحانك ما أعظمك، سبحان من دل على نفسه بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العظيم. فرجه قريب فصبر جميل، تتقطع النفس أسفا ويمتلئ الصدر كربا، فيأتي الله بالفرج، تغزر الدموع في المحاجر، وتبلغ القلوب الحناجر، فيأتي الله بالفرج، تتلوى البطون من الجوع، وتضرم الأكباد من الظمأ، وتتلمض النفوس من الألم، فيأتي الله بالفرج، يكاد الموج يقلب السفينة، ويكاد البرق يخطف الأبصار، ثم يأتي الله بالفرج، يشكو الدائن غلبة دينه، والغريب وحشة غربته، والمصاب صدمة مصيبته، ثم يأتي الله بالفرج، دعوة المظلوم يرفعها على الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأنات التائبين تصعد إليه فيقول: لا تقنطوا من رحمة الله. إليه يصعد الكلم الطيب سبحانه، يرحم ويعذب، يرضى ويغضب، ويضحك ويعجب، يرى ويسمع، يحيي ويميت، يخلق ويرزق، يبتلي ويعافي، ويهدي ويضل، يقبض ويبسط، ويعطي ويمنع. اللهم إليك توجهنا وبك أصبحنا، فابسط لنا من نعمائك واعطنا من فضلك، إنك الغني الحميد.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. الذي يحب الحياة يحب السلام، والذي يحب السلام يحب البناء، والذي يحب البناء يحب الأسرة، والأسرة هي بداية البناء في المجتمع. الحب الذي ينبت من الأصالة والشهامة ويولد من رحم الوفاء وروح الإخلاص هو الحب الجدير بأن يرقى ويخلد ويبقى. قيل لإحدى النساء الجميلات: كيف استطعت أن تحتفظي بسحر جمالك وصباك إلى هذه المرحلة المتقدمة من العمر؟ فأجابت بكلمات شافية ضافية، منها هذه الكلمات، قالت: كنت ولا أزال أتجنب الكسل والغيرة المفرطة والحقد والانفعال العصبي وشدة القلق النفسي. وإذا كان لي من هدف في الحياة فإني كنت أسعى إليه وأجد في السير وراءه بعزم وصدق وثبات وتفاؤل بالوصول إليه وبإيمان حتى أتمكن منه. وكنت أيضا أبتعد عن التكلف والتصنع، بل كنت أحب البساطة في العيش مع تجنب الأنانية المفرطة، ولا أنسى الحب مع الإحساس العميق به دائما. إحدى الكاتبات الأديبات قالت: إن العلم العالي هو الذي يرفع من منزلة المرأة في المجتمع، وبالأخلاق الحميدة والفاضلة تستطيع المرأة أن تصون شرفها وتحفظ كرامتها. الأنوثة فن أنيق يضفي على المرأة فيضا من السحر والجمال الباهر الأخاذ. تضيع أنوثة المرأة أحيانا إن علا صوتها أو أصبح خشنا فظا أو تعاملت بعضلات مفتولة أو نطقت لفظا قبيحا فاحشا أو تخلت عن الرحمة تجاه كائن ضعيف أو أدمنت الكراهية وفضلتها على الحب أو غلبت الانتقام على التسامح أو جهلت متى تتكلم ومتى تصمت أو سمج كلامها وطال لسانها. تضيع أنوثة المرأة حين تهمل الرقة والطيبة، وحين تنسى حق الاحترام والإكبار للرجل زوجا وأبا وأخا ومعلما، وحين لا توقر كبيرا أو ترحم صغيرا. جمال المرأة ليس في قوامها أو ملامحها فحسب، ورشاقتها ليست في حمية قاسية، لا، الأنوثة شيء تشعره ولا تراه غالبا. يقول الرجل:
أريدها ضعيفة معي، قوية مع الآخرين. هذه هي الأنوثة الحقيقية عند الرجل. الرجل يستطيع مساعدة المرأة على الاحتفاظ بهذه الأنوثة بأن يحترم ضعف المرأة معه ولا يستغله، وأن يمنحها القوة بعطفه وحنانه واحترامه، وأن يعلمها الضعف الجميل وليس ضعف الانزواء وفقدان الثقة.

0: الراحة.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
2: بنات حواء أعشاب وأزهار، فاستلهم العقل وانظر كيف تختار. الأنوثة فن جميل، والرجل بذكائه يستطيع أن يعلم المرأة هذا الفن، فبعض الرجال يتقن هذا الفن. وبعض الرجال يدفع المرأة إلى أن تتخلى عن أنوثتها وضعفها وتتمرد على الرجل. لماذا؟ لأنه استغل حبها وضعفها وأهانها بدلا من أن يثني عليها. وهنا بعض النساء يتغيرن إلى النقيض. بعض الرجال يعرف للعشرة حرمتها ووفاءها. بعض الرجال يركب قطار العمر في سفر جميل مريح مع من أحب، مع ألصق الناس إلى قلبه، مع زوجته وأم أولاده، فتكون الرحلة ممتعة سعيدة هنية إلى حد ينطق معه الفؤاد حبا وعرفانا. قال لرفيقته رفيقة العمر بكل ما في الصدق من معنى: أود لو ادخرتك في جفوني فتحتملين من تلك الشجون، كلانا صاحبان، فأنت مني بمنزلة الشمال من اليمين، وأنت على المدى روحي وعقلي وأول فرحتي وكمال ديني، وحبك نعمة لله عندي وشكراني عليها كل حين. ملأت البيت أفراحا وحبا كأفراح الربيع على الغصون. أصاحبتي وأم بنية، حسبي وحسبك أن أكون وأن تكوني ضياء في عيون آسرات يرين السر كالصبح المبين. الرجل الواثق من نفسه يستطيع أن يقود أقوى النساء ويحيلها إلى كائن وديع يحتاج منه إلى لمسة حنان. المرأة أيضا قد تعشق لحظة ضعف يمر بها زوجها، إنها تراه طفلا بحاجة لحنانها. ليس عيبا أن يبكي الطفل الرجل، إنه يدفع زوجته للمزيد من العطف والاهتمام والرعاية. ريحانة القلب روح الحب سامية، فليس يقبل فيها الغدر والكذب، ليس الهوى سلعة تشرى على ملأ ولا تباع ولا يأتي بها الغلب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. حقيقة لو وعاها الجاهلون لما تنافسوا في معانيها ولا احتربوا. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب. رحلة العمر الزوجية التي جعلها الله سبحانه وتعالى سكنا ومودة ورحمة بين الرجل والمرأة، تجعل كلا من الطرفين وبحكم العشرة أن يرتاح لبعضهما البعض، وقوة الشخصية قد تذوب في لحظة ما لموقف ما. أكثر الرجال يرفض أن تراه زوجته في أي لحظة ضعف، معتقدا أن قوته وحدها هي التي تجعلها تغرم به، ولكن ليس دائما. كثيرا ما يكره المرء الأقوياء، وبخاصة في المواقف التي تستدعي اللين والرقة، للقوة مواقف لا يليق فيها الضعف. ترى المرأة رجولة الرجل في طفولته وبراءته وضعفه ولو في لحظات محدودة، وترى رجولته أيضا في قدرته على حمايتها وحماية كرامتها وكيانها، وفي كرمه معها ومع أهلها، وفي تسامحه مع بعض أخطائها، وتود أن تسمعه يقول لها في لطف وحنان: لولا المحبة في جوانحه ما أصبح الإنسان إنسانا، أخطاؤك الصغرى أمر بها وأحول الأشواك ريحانا، مهما غلونا في عداوتنا فالحب أكبر من خطايانا، طفلين كنا في تصرفنا وغرورنا وضلال دعوانا. للأنوثة تفسير لدى الرجل، وللرجولة مفهوم لدى المرأة، وكلاهما يتأرجح بين الضعف والقوة وبين القوة والضعف، وهو التكامل الزوجي بين الرجل والمرأة. إذا عاد الإنسان طفلا بمشاعره وبعض تصرفاته، إذا بكى علنا كالأطفال كان إنسانا. المرأة تحب هذه اللقطة، وتحب أيضا تحب فارسها قويا شجاعا. والرجل يحب في المرأة طفولتها ومشاعرها البريئة الخالية من الزيف. كلنا بحاجة للأطفال كي نتعلم منهم البراءة والنقاء. هل تستطيع أن تعود طفلا أحيانا؟ لا تخجل من ذلك، ففي هذا كل الجاذبية وكل الصدق.

أشياء صغيرة جدا تنقلك من عالم الاكتئاب الكالح العتمة إلى عالم الفرحة الصافية المضيئة والتي تنبع من أعماق القلب. يا صاحبي، قبيح إذا أغلقت قلبك قادرا، وأقبح منه أن تخيب آملا، وأقبح من هذا ومن ذاك نظرة ترد بها من أما بابك سائلا. أشياء صغيرة جدا تباغتك بتدفق نبع السرور في خوالجك، وتملأ شعورا بأن الحياة تستحق أن نعيشها ونغني لها، بدلا من النواح الكئيب أو الصمت القاتل المعذب. وصدق من قال: ما طال عهد اليأس في قلب امرئ إلا استبان على الجبين خطوط، مهما طمى بحر به هو سابح فله على الجنبات منه شطوط. إن بعصر لا حياة بأرضه إلا لمن هو في الحياة نشيط. وإذا تقدمت الشعوب حضارة تزداد فيها للحياة شروط. أشياء صغيرة قد تكون تكررت واعتدتها إلى درجة عدم الإحساس بها، حتى تأتي لحظة تتوقف فيها طاحونة الحياة فجأة، فتجد نفسك وقتها في مواجهة لحظة سعادة حقيقية لا تشتريها بأموال الدنيا. ألذ مودات الرجال مذاقة مودة من إن ضيق الدهر والسعى، فلا تلبس الود الذي هو ساذج إذا لم يكن بالمكرمات مرصعاً.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: أشياء صغيرة مثل هدية مفاجئة لم تتوقعها إذ نسيت مناسبة للاحتفال، مثل فرحة تبزغ في وجه طفلك الصغير حين تعود تجرجر أقدامك منهكا من عمل النهار، فيستقبلك بضمة حانية تؤكد لك كم هو سعيد بوجودك وقربك. يا صاحبي، إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. مثل جملة حكيمة تستوقفك في كتاب قرأته عدة مرات ثم فجأة ينبلج فيك وعي جديد بمعنى لتفاعلات الحياة معك لم تكن تدركه من قبل. استقي الحكمة، لا يشغلك من أي ينبوع جرت يا مستقي، فشعاع الشمس يمتص الندى من فم الورد ووحل الطرق. مثل تعبير احترام صامت تقرأه في وجه عابر طريق، أعدت إليه محفظة سقطت منه عامرة بمحتويات ثمينة ما كان أحس بضياعها لولا أمانتك. كم من لئيم الجدود سوده المال، أبوه وأمه الورق، وكم كريم الجدود ليس له عيب سوى أن ثوبه خلق، أدبه سادة كرام، فما ثوباه إلا العفاف والخلق. مثل زيارة مفاجئة أو مهاتفة من صاحب قديم كدت تنسى اسمه، يأتي لمجرد السؤال عنك والتشوق إليك، لا يطلب فيها خدمة منك ولا وساطة يحتاجها ذكرته بوجودك. وما أحلى وأجمل العلاقات الإنسانية والصحبة الصافية الخالية من المصالح الآنية والبعيدة عن الزيف والنفاق. خل النفاق لأهله وعليك فالتمس الطريق، وارغب بنفسك أن ترى إلا عدوا أو صديقا. مثل أغنية قديمة لم تسمعها منذ سنوات تعيد إليك فجأة ذكريات جميلة عرفت فيها معنى البراءة حرا من أثقال الدنيا وأقنعتها.
1: قالوا العدا قالوا شو خبروا، قالوا وعدوا الصبايا وما إجوا، خلوا الحياة

الذكرى يا صاحبي وثبة جميلة ورشيقة تقفز للعقل لتريك لحيظات جميلة ما كان أغلاها وأحلاها وأجملها. أنت تمر بمكان ما فتحملك جدرانه لتسافر في مساحات الجمال، فتنتشر الروح بهذه اللحظات التي ولت ومحت، إلا أنها تعتاد الخاطر حينا فحينا فتوقظ ما قد نام وغفى. مثل كلمة شكر من عجوز كاد يعجز عن عبور الدرب لولا مساعدتك له في اجتيازه. ربما رأيت في غضونه وجه والد حبيب أبعدته تصاريف الحياة عنك، فما عدت تمتلك أن تمد له يدا تساعده على عبور درب الحياة المتعب. لا تحقرن من الإحسان محقرة، أحسن فعاقبة الإحسان حسناه. أشياء صغيرة تعيد إليك الإحساس بأنك إنسان يحمل ماضيه ويومه ومستقبله في مساحة كرة صغيرة حساسة يسندها عنقه وعضلة بحجم قبضة اليد تنبض في صدره، تذكرانه بأنه جزء مهم في هذا الوجود. وأنه يستحق ابتسامة الرضا التي ترسم على وجهه حين يرسم ابتسامة رضا على وجوه الآخرين. وللشعراء كلام رشيق في الود والمحبة. حزت المودة فاستوى عندي حضورك والمغيب، كن كيف شئت من العباد فأنت من قلبي قريب. ويقول آخر: ما ودني أحد إلا بذلت له صفو المودة مني آخر الأبد، ولا جفاني وإن كنت المحب له إلا دعوت له الرحمن بالرشد، ولأت منت على سر فبحت به، ولا مددت إلى غير الجميل يدي.

صاحبي، الود لا يخفى وإن أخفيته، والبغض تبديه لك العينان. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

0: السادسة صباحا على موجاتنا، سعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. أعربت رئيسة الغرفة الوطنية لرياضي ومحاضن الأطفال نبيها كمونة ليلي عن تفاؤلها بتحسن نسق تسجيل الأطفال خلال السنة التربوية الجديدة، لكنها أقرت في المقابل بأن القطاع يواجه صعوبات متراكمة، من بينها تراجع عدد الأطفال المسجلين والصعوبات المالية ونقص الإطارات المختصة. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارتين على أطراف مدينة النبطية وبلدة عرب صليم جنوبي لبنان، بعد أن كان أنذر في وقت سابق بإخلاء مبان في المنطقة. وأوضح المحتل الإسرائيلي أن الغارات تأتي ردا على ما قال إنه إطلاق نار من مسيرتين لحزب الله في اتجاه قوته. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم غرق ناقلة نفط في خليج عمان بعد استهدافها ضمن هجوم أمريكي طال ثلاث ناقلات مرتبطة بالحرس الثوري الإيرانية، فيما أعلنت طهران الرد باستهداف ثلاث ناقلات وثلاث سفن مرتبطة بالولايات المتحدة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة المحمية من مضيق هرمز، موضحا أن المضيق خاضع للسيطرة الإيرانية وأن طهران ستتعامل بحزم مع أي تحرك من جانب الولايات المتحدة. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى مغادرة المنطقة والكف عن أعمالها العدوانية. كشفت استطلاعات الرأي أن أوليتش سيغموند مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا قد يفوز بغالبية مطلقة في الانتخابات الإقليمية بمقاطعة ساكسونيا إنالت المقررة اليوم، مما سيتيح له ولأول مرة تأليف حكومة محلية، وما سيكون أيضا سابقة لليمين المتطرف في تاريخ البلاد منذ عهد النازية ونهاية الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم افتحها في وجوهنا، اللهم يسر أمورنا إلى الخير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء والأذى والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم من أراد بنا وببلادنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعله في حيرة من أمره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يضام، ولا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بالصائن العابثين فإنهم لا يعجزونك. اللهم نسألك أن تحرر المسجد الأقصى مسر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا فيه صلاة طيبة مباركة غير خائفين ولا وجلين. اللهم حرره بجند الإيمان وحزب الرحمن وراية العقيدة وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعوذ بك من الهم وكربته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا شر أنفسنا.

آمين يا رب العالمين. صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم جميعا مستمعينا الكرام في هذه البشائر، بشائر هذا الأحد السادس من سبتمبر 2026 ميلادي، الموافق للرابع والعشرين من ربيع الأول 1448 هجري. التحية تأتيكم هذا الصباح من حسام قدرية وحمدي الأحول في إخراج هذه البشائر تقنيا، سليم الحزم في الإعداد والتقديم، فتحي سعد في قسم الأخبار. أذكركم بمواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. أذان صلاة الصبح كان في 4:24، أذان صلاة الظهر سيكون بإذن الله في منتصف النهار و22 دقيقة، أذان صلاة العصر في 3:51، أذان صلاة المغرب في 6 مساء و39 دقيقة، وأذان صلاة العشاء في 8:05. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. بالنسبة لشروق الشمس أشرقت اليوم في المنستير في تمام 5:52، إن شاء الله الشمس من المحبة تشرق في قلوبكم جميعاً.

0: السادسة وواحد وثلاثين دقيقة هنا بإذاعة المنسير. صباح النور مجددا لكم جميعا مستمعينا الكرام. مهما اشتدت عتمة الليل فلا بد أن يشرق الفجر، ومهما انتقلنا ومهما أثقلتنا الهموم فإن رحمة الله أوسع ولطفه أقرب وكرمه أعظم مما نتخيل. فلا تيأس مستمع الكريم، وأحسن الظن بربك، وازرع في قلبك بذور الأمل، فإن الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه، وأبدل التعب راحة والحزن فرحا والانتظار بشرى. اللهم ارزقنا صباحا تفيض فيه طمأنينة، وتبتسم فيه القلوب، وتتحقق فيه الأمنيات، واجعل أيامنا عامرة بذكرك وخاتمتها رضوانك وجنتك. صباحكم إيمان يبعث الطمأنينة، وأمل يزرع السعادة، ورحمة من الله لا تنقطع. الآن فكرة أولية عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الأحد السادس من سبتمبر. سحب قليلة على كامل البلاد، والحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب. أما البحر فقليل الاضطراب، والريح من القضاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. طبعا هذه فكرة أولية عن أحوال الطقس. إن شاء الله كالعادة في 8 غير درجين نتصلوا مباشرة بالمعهد الوطني للرصد الجوي، نأخذ أكثر معطيات عن هذا اليوم والأيام القليلة المقبلة.
1: نهاركم طيب، صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: بشائرنا
1: وعد
0: بأحلى الصباحات القادمة
1: على بساط الفرح والانشراح.
2: ياسمين علي، توصلنا للستة وثمانية وثلاثين دقيقة هنا بإذاعة المونستير. 6 سبتمبر، في مثل هذا اليوم هناك العديد من المحطات والأحداث التاريخية المهمة التي حدثت والتي غيرت مجرى التاريخ.
3: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: 1798، إعدام الثائر المصري وحاكم مدينة الإسكندرية محمد كريم على يد قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت. 1901، الرئيس الأمريكي ويليام ماكينلي يتعرض لمحاولة اغتيال أدت إلى وفاته يوم 14 سبتمبر. 1924، الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في روما من جانب مجموعة من الشيوعيين الذين تحركوا لوقف محاولته القضاء على الشيوعية في إيطاليا. 1939، جنوب أفريقيا تعلن الحرب على ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم من سنة 1940، كارلو الثاني ملك رومانيا يتنحى عن العرش لصالح ابنه ميخائيل الذي يبلغ من العمر 18 عاما. 1991، أصدر أمير الكويت الشيخ عبد الله سالم الصباح القانون المنظم لانتخابات أعضاء المجلس التأسيسي، ومن مقتضاه تم تقسيم الكويت لأول مرة في تاريخها إلى 20 دائرة انتخابية على أن ينتخب نائب عن كل منطقة بالاقتراع العام السري المباشر. 1965، الهند تغزو باكستان وتقصف مدينة لاهور. 1968، استقلال سوازيلاندا عن المملكة المتحدة بعد أن كانت إحدى محمياتها. 1972، انتهاء عملية ميونخ بقيام القناصة الألمان بقتل 11 رياضي إسرائيلي وخمسة من الفدائيين الفلسطينيين الثمانية، بالإضافة إلى ضابط شرطة ألماني وطيار مروحية ألماني وتفجير مروحية. 1976، منظمة التحرير الفلسطينية تأخذ وضع عضو كامل في جامعة الدول العربية. 6 سبتمبر من سنة 1981، الشيخ حميد بن راشد النعيمي يتولى حكم إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة بعد وفاة والده راشد بن حميد النعيمي. 1983، الاتحاد السوفيتي يقر بإسقاطه طائرة الركاب الكويتية الكورية الجنوبية بحجة عدم تمكن قائد الطائرة الحربية من تمييز الطائرة على أنها مدنية عندما دخلت المجال الجوي السوفيتي. 2003، الجيش الإسرائيلي يقدم على عمل عسكري يستهدف الشيخ أحمد ياسين، لكن لم تتمكن المقاتلات الإسرائيلية من اغتياله. 2007، رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ينجو من تفجير انتحاري يستهدف مستقبليه في باتنا أدى لمقتل 15 شخص وجرح 74 آخرين. 2009، الحكومة الإسرائيلية تقر خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القاضية ببناء مئات الوحدات السكنية للمستوطنين في الضفة الغربية برغم الانتقاد الأمريكي لهذا القرار. 2019، فيزيائيون يتمكنون من صنع أصغر محرك في العالم في حجم ذرة أيون كالسيوم وأصغر 100 مليار مرة من حجم محرك سيارة. وأخيرا في مثل هذا اليوم من سنة 2022، أوكرانيا تبدأ هجوم خاركيف المضاد فتفاجئ القوات الروسية وتستعيد أكثر من 3000 كيلومتر مربع من الأراضي.
3: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

0: هذه صفية شمية وصلنا للستة وثمانية واربعين دقيقة هنا بإذاعة المنسيرة. الآن جولة في بعض الصحف الإلكترونية الصادرة هذا اليوم.
1: صباح بلا حدود.
0: في صحيفة الشرق الأوسط تقرؤون: أمريكا تستهدف ناقلات إيرانية وطهران تعلن الرد بالمثل. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يدعو إلى إجراءات صارمة لوقف العنف في الضفة الغربية. هل ينزلق الصراع السوداني إلى حرب إقليمية؟ تحذيرات أمريكية ومواجهات حدودية ترفع مخاطر انتقال الصراع إلى دول الجوار. الشرق الأوسط تكشف تفاصيل عملية اختطاف مسؤول بارز في حماس. التخطيط استمر شهرين وضباط في الشباك الإسرائيلية انتحلوا هواية مؤسسات إغاثة دولية. السعودية ومصر تبحثان تطورات الأوضاع في إيران وفلسطين والسودان. في صحيفة القدس العربي الآن تقرؤون: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وإنذار لسكان بلدة عرب سليم. بن غفير يتوعد بعدم التراجع عن خطته لتهجير فلسطيني غزة. سفير واشنطن لدى إسرائيل يتهم لندن بمعاداة السامية لانتقادها الوضع في غزة. لبنان تفاقم أزمة النزوح واستمرار الاحتلال الإسرائيلي والتدمير الممنهج للجنوب. في صحيفة البي بي سي نيوز عربي تقرؤون: طهران تهاجم سفنا أمريكية ردا على استهداف واشنطن 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري. محادثات بوتين ومبعوثي ترامب تنتهي بعد أكثر من 3 ساعات قبيل زيارة مرتقبة لكييف. لماذا غيرت الأمم المتحدة خريطة العالم وأي الخرائط أدق؟ لماذا تنقل الدول الأوروبية ذهبها إلى أمريكا الشمالية؟ هذه بعض العناوين في الصحف الإلكترونية. الآن تستمعون إلى هذه الوصلة من الأغاني، تحية لكل الأمهات.
1: صباح بلا حدود.

0: يا ماما.
1: أحلى صباح دائما مع إذاعة المنستير.
2: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت الذي حب كبير.
2: أهلا بكم في موجز الأنباء. أفادت وزارة التجارة بأنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 2027 مقابل 70 مليون لتر فقط هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، وحث من جهة أخرى المستهلك على اقتناء حاجياته العادية فقط من المياه المعلبة التي قال أنها ستعود إلى نسقها العادي. بلغت وارتفعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي لتستقر عند 5.4% وفقا لما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الدورية حول مؤشر أسعار الاستهلاك. المعهد أرجع هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. أفادت مديرة الأعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني فاتن العدسي بأن العودة التكوينية ستنطلق في 17 سبتمبر، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية في سبتمبر ونوفمبر 2026 وفي فيفري وأفريل 2027، حيث ستستقبل مراكز التكوين قرابة 26,000 متكون بزيادة تقدر ب 9% عن السنة الماضية. وأفادت بأنه تم أحداث 6 اختصاصات جديدة منها مرافق حياة وتقني سامي في تقنية الاتصال والملتيميديا وتقني سامي مبرمج في الويب وتقني الجوال وتقني سامي في التزويق الداخلي وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية وعون في المخبز والمعجنات. أعربت رئيسة غرفة الرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون تليلي عن تفاؤلها بتحسن نسق تسجيل الأطفال خلال السنة التربوية الجديدة، لكنها أقرت في المقابل بوجود صعوبات متراكمة يعاني منها القطاع، من بينها تراجع أعداد الأطفال المسجلين وصعوبات مالية ونقص الإطارات المختصة. قال الحرس الثوري الإيراني أن استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف أمريكا لثلاث ناقلات نفط إيرانية. بدورها أعلنت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي أنها استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية، وقالت أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران لصواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للجيش الأمريكي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: ما زالت البركة.
1: عم جدور أذاكرة بتاع زغوان، حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. يقولوا تمشي سيد علي عزوز، يقولوا مشي استبرت في وجهها في سيد علي عزوز، تخاصمتك ما تعرف الشيطان يحضر بين الزوج والزوجة، تغضب ما تمشيش لدارهم، تحبها خفيفة. سيد علي عزوز تعدي نهار غالي، تهز صغارها، تهز شوية الخبز، تهز شوية ماكلة، تهز شوية كذا، ويفرحوا بيها سيد علي عزوز. أهل خير الناس اللي موجودين غادي يفرحوا بها، تعدي نهار كامل يكونوا بردت وجهها، العشية ترجع لدارها كأنه شيء ما صار. فهمت؟ سيد علي عزوز من بكر يحب زغوان، يدي محلولة هو حي، حتى هو ميت يستقبل الزوار ويستقبل الناس، معناتها والله مصلي عن يدي الأفكار حتى متاع العزوزية، أفكار بهين. هيا نزوروا شيخنا يا فقرة سيدي علي عزوز، نشوفه نبرة، لأنه إنسان شاهم هيك اللي البي حب يدفنه في تونس كيف مات، أنه هو على فراش الموت زاروه الحاشية متاع البي، وزاروه ولد البي، واقترح عليه باش يدفنوه في تونس عليه وعلى الحاشية متاعه، ما حبوش، قالوا لا ندفنه في زغوان. ما حضرش البي في الزنازة متاعه، وأباو الزغوانية إلا باش يدفنوه في زغوان حضر ولده، ولده حضروا معناتها بعض من الحاشية متاعه وكذا. وسيد علي عزوز التوى معروف والتوى راجل علم، لأنه أسس المدرسة القرآنية في زغوان، واللي قرأوا المدرسة القرآنية في زغوان جلهم شاو الجامعة الزيتونة، على غرار شيخ الحاج عمر والشيخ بوعلاق والشيخ بن والي والشيخ محفوظ وعدة شيوخ نعرفوهم احنا، واللي حتى قبلنا احنا، خاطر احنا في عمرنا ما حضرناش مدة 300 سنة، اما نعرفوا دخل المين.
0: ما زالت البركه.

سبعة وثمانية دقيقة من إذاعة المنسير. صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم جميعا في متابعة بشائر الأحد. تنظم جمعية نادي الأجيال بالمنسير تظاهرة صحية تثقيفية تقديم الدكتور عبد الحميد شاوش اليوم الأحد انطلاقا من 9:30 بمقر نادي الأجيال بالمنسير شارع المجاهد الأكبر تحت عنوان نظافة الفم والأسنان لدى كبار السن، تقديم الدكتورة بديعة الجمالي. بالنسبة لمسابقة البشائر اليوم باش نحكيه إن شاء الله مع الدكتورة نوزة بوريك على سمكة الزرزومية، وسؤالنا شنية الخاصية اللي تميز لسان سمكة الزرزومية؟ أولا لسانها لونه أزرق، ثانيا لسانها مرصع بأسنان، ولا ثالثا لسانها طويل كيف لسان السحلية البرية؟ طبعا كالعادة وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام الحي السادس المنستير. تنجموا تجاوبون على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك، تلقاو الافيش متاع السؤال وتنجموا تجاوبوا. كيف كيف اخترنا لكم اليوم زوز غنيات باش تكونوا، إذن واحدة منهم باش تكون غناية ختام هذه البشائر. اخترنا لكم عليا بسرك ودلالك، واخترنا لكم كنت زادة فايزة أحمد بيت العز، أو نسمع مقطع.

هذوما زوز اختيارات، اذا باش تختاروا اغنيه منهم، اغنيه عليا بسرك ودلالك ولا فايزة احمد بيت العز يا بيتنا. بالنسبه لبقيه الفقرات اللي ما زالت عندنا في البشير قبل 7:30 دقيقه صحه، لذلك فقره معلومه تهمك مع احمد العيساوي في حدود 8:45 سبور انفو واخر الاخبار الرياضيه. 8:45 نتحولوا الى المعهد الوطني للرصد الجوي وناخذ فكره عن احوال الطقس. في 8 النشره الاخباريه، 8:15 وفقره ولد بحر مع الدكتوره نوزه بوريغا مديره المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. كما قلت باش نحكيوا اليوم على سمكه الزرزميه. فقره اخرى كذلك فقره محلها بلادي، ونختم كالعادة فقرة على عين المكان مع يسرى خلف الله. الآن جولة مع الأطفال صغير صغرون من عداد دريم الهاني.

0: صغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي جوليا، نحب نغني لكم غنية كي ذيق بك الدهر يا مزين. اسمعوني. كي ذيق بك الدهر يا مزيانة يا مزيانة، كي ذيق بك الدهر يا مزيانة يا مزيانة، كي ذيق بك الدهر يا مزيانة، والدور والدور والدور ما تلقاش غيري أنا. كيف تتحوش كل موج يغرق بيك ولا يفوج ولا يفوج، كيف تتحوش كل موج يغرق بيك ولا يفوج ولا يفوج، والدور في الدنيا الكل وتلوش، والدور في الدنيا الكل وتلوش، عالقلب ما يعرفش حتى حنانة، عالقلب ما يعرفش حتى حنانة، محال تلقى غير حبي أنا، محال تلقى غير حبي أنا. قد ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم ما تتكلم، قد ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم ما تتكلم، قد ما الدهر يوجعك ويألم، قد ما الدهر يوجعك ويألم، وتشوف كل الناس في أحزانة، وتشوف كل الناس في أحزانة، محال تلقى غير عطفي أنا، محال تلقى غير عطفي أنا. كملنا الغنية وباي باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الشيشة مضرة ولا لا؟ إيه نعم، الشيشة كيفها كيف الدخان نوع من أنواع استهلاك الطبخ، وتسبب العديد من المخاطر الصحة. واستهلاك شيشة يعادل أكثر من باكو دخان. يحتوي دخان شيشة على مواد سامة بما فيها أحادي أكسيد الكربون، المعادن الثقيلة، النيكوتين، والمواد الكيميائية السامة المسببة لعديد السرطانات. بخلاف أمراض القلب والشرايين، الاستخدام المشترك للشيشة من غير تعقيمها بين المدخنين في المقاهي يزيد من خطر انتقال الأمراض الجرثومية المنقولة بالفم والجهاز التنفسي كيف التوبركلوز أو السل. نحب نأكد أن استهلاك جميع منتجات الطبخ تشكل خطر على صحة الإنسان، وأحسن حل هو تجنب استهلاكها أو الإقلاع عنها. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
0: دقيقة صحة.
2: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
0: 90.5.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، وزارة التجارة تنطلق قريبا في رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام. فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداثها وتوسعة مشاريعهن. انطلاق قبول مطالب الانتفاع ببرامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية الجديدة. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
1: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز على الموجة 104.7.
2: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اشير ودمنا قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
4: كيفاش يتم استخراج نظير من جواز السفر كي يتسرق ولا يضيع بالنسبة للتونسيين المقيمين في تونس؟ الوثائق المطلوبة تعمير استمارة الحصول على جواز سفر عادي مقروء آليا وإمضاؤها بصفة شخصية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية والاستظهار بالأصل أو مضمون ولادة بالنسبة للقصر، 4 صور شمسية وشهادة ضياع لجواز السفر، ترخيص الولي بالنسبة للقصر مصحوب بنسخة من بطاقة التعريف وما يفيد الدراسة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، أيضا وصل خلاص معلومة الطابع الجبائي وإثبات تأكد استخراج جواز السفر، مكان إيداع الملف في مركز الشرطة أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي للحصول على الخدمة بعد استكمال التحريات وإتمام الإجراءات اللازمة.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
5: تحية لكل مستمعين إذاعة المنصير، كلمة حق وكلمة صدق في الإذاعة هذية.
6: مرة بينا ندخل ديريكت ما هالموضوع.
5: إذاعة المنصير كانت هي السباقة باش عاونتنا احنا الكوميديين الكل، ونتكلم حتى على روحي بصفة خاصة. إذاعة المنصير عاونتني
7: مش بارك تري ما
5: صدق معناها حب. إذاعة المنصير لا يضاهي حب.
8: عليكم يا
5: هي اللي وقفت معنا، شدت بإيدينا في البداية، ما زلنا نتعلم، ما زلنا نعتبر روحنا في البداية. أنا كلطفي بنطقة وقولها ونعاودها، إذاعة المسير هي اللي كانت السبب في مرحلة الانتشار متاعي.
7: صفا يا أنت بات كعريب أستحب
5: مش نتعرف مش نتشهر، ما ننساش فضل الإذاعة هذه علي. الكوميدي لطفي بنطقة.
9: لا مشيت لستاد مش نحكي لك راه وجو
10: هو جو من حيث جو تقول مولت في مصر رايك الدنيا مدعوكة وك الناس كل تبيع قردان خبز تبونه وعظام قردان بلوز قردان خبز تبونه وعظام شكلي وك صغيرة تخلصني ها براس بنتك براس مارتك ها براس اللي تخلصني كمان يراني متجمع يا جارب يا وك جماعة الدنيا مقلوبة كسكرتات بتن كسكرتات بتن وانا نخزر كاكا في عجب ربي كاكا داخل كاكا لطرش في الزفة. أنا دخلت للستار ساعة قبل ما ندخل غاديك بدأوا كجماعة مستلبسين في الباب على أساسها كل أحسن كل فيديو كل أحسن كل فيديو يستلبسوا اللطف هدي ركز على روحك ركز على روحك هكا وإحنا دخلنا للماتش بدأ ومثلا ماش ترجين لعب وناس كل وقفت كانوا وقفوا أنا قلت طيب واحد يوقف مع الرجال على وقت يهبط علي واحد على 500 يقول جلس ورايك لابس كادرون كاكا خليقة طاف بط علي بعمق يجبني ديفزيون كاع طيحني
9: يا أختي
10: هاي على رويشلك تحتك كيك ما في عيني بلا قمت كيك قال لي ما عادش تقف خليق أنا قلت هذا مول الستاد يا أخوي ما عادش نقف احنا كيك ويمكن دريجة خروبونتو وتماركة البونتو كيت ماركة بونتو الدنيا تتقلب ناس كل تعايد مع بعضها تقول كيك همزوم ولا زرقولهم مع بعضهم كيك ناس كل تستلبس وكيت ماركة بونتو وش يكثر بوس وش يكثر تعنيق والناس الكل تبوس في بعضها وتهني ويبوس ويبكي وفرد وقت يبوس يا خويا ماركينا يا خويا يا خويا بونتونا يا خويا تقول فرح تقول عارس تقول نتيجة بكالوريا وبزهري لحفك الخليقة ذاك اللي ورايا بزهري نبدأ يبوس فيك لعثم سميك لعذروت ذاك تقول قلص يبوس في بنادم قدك يبوس فيك ساعتك تكلي سلسولي هو طويل وانا ضريف يبوس فيك ويتكتك وسلسولي تكتك وانا تكتك بكلي ويبوس فيك ويسب لا خلى لي بابا لا خلى لي جيران لا خلى لي تسابي لا حتى واحد من العائلة كل قشطنا وسابنا حتى انت سابق
9: وسكت له
10: سكت له قلت خسرت له مليح وكحرت له في قلبي خضر خليطه عاصيله وغريبته غريبة لحيته تقول بروس ميتاليك شو نحكي لك تقول مش في قنفوت تقول مغلفة بالغلط لحر شكل خشين شو تو مجروح عنده أبسيل هكا ويبوسك كيف
9: على الصعب
10: دي مايونيز راهو حاسينوش باش نحكي لك نار الله لا يعاود على حد هما ماركاو النيل
8: خير التعدي والله به خير هكاك ما فماش مشكله هي
10: هما ماركاو النيل بلا هناش باش نحكي لك تقول نهار القيامه يوم القيامه على حاله يا كراسي طاير على روسنا يا حجر يا دبابز يا كواغف كاس كروتات يا حكوك يا دنيا مدعوك وانا نخزر في عجب ربي يا كاكا واللي فيدو حجر ارباها هكا حال كاكا فمي طاقه ما فايقني كان صوتك لحسن مثلي ورايا هكا الخليق يخزر لي كاين مليح قالي صافا نيل هكا باهي عجبك نيل قلت له هذيك الكوره هكا مازال الروتور قال لي لا هذاك منظرك لحرف قلت له نعم قال لي هذيك خلقتك الكلب مقمر قال لي انت وين ما تجي خساره يا نيل يا ولدي اول مره اول مره قال لي نار قسما برب الكعبه قال لي كيما يقول احمد المغير بيجي المره الجايه لما نقتلك شنو والله دارك منطيح ليش قلت له اخي انت بلديه اخي باش تطيح لي دار حاسين وكاكا قعدت نخزر في عجب ربي خرج الناس كل خرجت كاكا نلقى الكريمه تقول واقفه على العرس تقول فيراندا واقفه على العرس شاهد واحد ذميم ويجبد عزرين يجبد ضعيف ضعيف ما سم ويعطيه كي ضعيف هكاك هكاك سنيه تقول بالكركم غسلهم هكاك عند خوص الزين هكاك ذميم سمام سمام سمام يضرب فيها الكهرباء تقول بتاع واحد قتل ابوه قلت له يا اخوي يا اخوي الكريم علاش هكاك قال لي هكاك على البيت هذيك هذيك مش بلادي هذيك يعطيها له لبيتا مش بلادي قلت له يا كرهبتي مش كرهبت الاربيتر اي هكاك يجبد من المليون هكاك يجبد من المليون يجبد على السكينه بتاعت بلادي يا خويا ما سام وركح فيا بالمشط وركح فيا بالبوني طيحني قدري ودقدقني هكاك دقدقني تروف هكا طاف طاف طاف مسمام مسمام مسمام مسمام وكاكا في الاخر بالكل
8: ما تقوليش عنسكت له
10: نسكت له خزرت له مليح مليح في عينيه مسترجع بقوايا قلت له هذا السلوك ماهوش حضاري

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع اخبار الرياضه. البداية بكأس رابطة الأبطال الإفريقية، البارحة النادي الإفريقي تمكن من الانتصار على فريق جوليبال مالي بهدف مقابل صفر في ذهاب الدور التمهيد الأول. المباراة تلعبت البارح في ملعب حماد العقربي برادس قدام أكثر من 30,000 متفرج. النادي الإفريقي انتصر بفضل هدف الصادق قديدة في الدقيقة 71. كذلك في كأس الكونفدرالية، فريق النادي الصفاقسي لعب خارج قواعده في نيجيريا ضد فريق شوتينج ستارز سياسيس، خسر 1-0 الهدف قبله في الدقيقة 26 عن طريق لاكيو إيمانويل. لقاءات العودة بتكون بعد أسبوعين. الرابطة المحترفة الأولى تلعبت البارح الدفعة الأولى من منافسات الجولة الثالثة. المقابلات أسفرت عن النتائج التالية: نادي البنزرت تتعادل هدف لهدف مع الأولمبي البيجي، افتتاح النتيجة كالأولمبي البيجي عن طريق محمد الهادي الحدوشي مخالفة مباشرة في الدقيقة 40. دقيقة 73 سي بي عدل الكفة 1-1 نتيجة التعادل تدفع عليها المباراة. تقدم ساقيت الدائري أكد مستواه الطيب في بداية هذا الموسم وينتصر على نادي حمام الأنف بهدف مقابل صفر. هدف تقدم ساقيت الدير سجله هارون بن عامر في الدقيقة 54 من ضربة جزاء. بالنسبة للبرنامج مقابلات اليوم مع 4:30 ترجي الرياضي يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى، مباراة شيزافارا باديس بن صالح في الفار أسامة بن إسحاق. النجم الساحلي يواجه شبيبة العمران، مباراة حكم منتصر بالعربي وفي الفار برتغالي فيليب بيريرا. نجم المتلوي يواجه أمل حمام سوسة، مباراة حكمها محرز الملكي وفي غرفة الفار مجدي بلغة. كرة اليد لعبت البارح مقابلة الجولة الافتتاحية وأسفرت على النتائج التالية: انتصار النجم الساحلي خارج قواعده على نادي كرة اليد بجمال 27-26، مكارم المهدية فاز على بعث بن خيار 26-23، جمعية الحمامات انتصر على سبورتينغ المكنين 32-29، اتحاد التميمي خسر قدام الترجي الرياضي التونسي 41-21، نصر طبولبة خسر قدام النادي الإفريقي بنتيجة 23-16. كرة السلة البارحة تم سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للبرو آم. المقابلات خاصة الجولة الافتتاحية باش تلعبوا نهار 26، والبرنامج يكون على نحو التالي: أمل حمام سوسة يواجه دالية غرومبيليا، اتحاد الأنصار يواجه شبيبة المنازة، النادي الرياضي الصفاقسي يواجه النجم الراتي. قمة هذه الجولة تجمع شبيبة القيرون بالاتحاد الرياضي المونستيري، أيضا قمة أخرى تجمع فريق النجم الساحلي بالملعب النابلي، والنجم حلق الواد يواجه فريق النادي الإفريقي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. موعدنا القادم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين، بشئر صباح تتواصل مع سليم وحمدي وحسين. متابعة طيبة.

0: 8:51 دقيقة و30 ثانية هنا بإذاعة المنستير. نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا صديق سرحان الرحالي. صباح النور خويا سرحان.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: شنو أحوالك؟ لاباس؟

0: تدريجية لمؤشرات الأمطار بالشمال يعني مناطق أقصى الشمال وكذلك الجهات الشرقية للبلاد. الأمطار هذه باش تكون واضحة أكثر وتستدعي المتابعة والاهتمام بداية من يوم الأربعاء والخميس تقريبا من حيث شموليتها معناها أغلب مناطق البلاد ومن حيث الكميات كذلك خاصة نعرف اللي كونه خصائص من خصائص السحب الرعدية هي الأمطار بكميات متفاوتة تنجم تكون كبيرة في ظرف زمني وجيز مع تساقط محلي للبرد وهذا ينجم يخلينا نقوله لكونه نستقبل أولى بدايات الخريف بالأمطار وهذا شيء إيجابي جدا. الشيء الآخر لكونه توقعات الجوية يعني نسبيا ما زالت بعيدة اليوم الأربعاء ذلك علاش بداية من يوم الاثنين أو الثلاثاء كما استنستوا سياسة الإنذار المبكر متاعنا سياسة المتابعة خلينا نصدر بلاغ أو نشرة متابعة في الحالة الجوية المرتقبة يوم الأربعاء والخميس إن شاء الله تكون أمطار طيبة وإن شاء الله تكون أمطار دون خسائر مادية أو بشرية هذا اللي نأملوه مانيش قاعدين نخوفوا في الناس بالعكس قاعدين ديما نعطيو في المعلومات باش يحتاطوا ويردوا بالهم خاصة في الأماكن الوعرة عندما يرتفع منسوب المياه بالأودية ببعض السدود هذا مهم جدا كونا نتوخى سياسة الحذر وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله احنا قابلين به
1: إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا لك. الحرارة ما زالت في ارتفاع طفيف هي نوعا ما بالشمال والوسط. شكرا لك خويا سرحان الرحالي يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. تحياتنا لكل قاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك من يا الرحال من يا عبد الرحمن نبيل الغديرة سي محسن العرعود سي نور الدين الشريف سي علاء الاسكندراني باسم البنزرتي الدكتور شمس الدين حمودة فيصل شاطبوري سي بشير الغزواني حميدة فرج علي طبقة سونيا غندولة حبيبة الكناني فتحي ياسفينة نسرين داود. تحياتنا للزميلة رؤوف غديرة وتمنيات له بالشفاء العاجل منير الحسني العويتي فاضل الهمامي سعيد غديرة سهير لبان تهني ولدها أحمد حمودة بمناسبة عيد ميلاده وإن شاء الله كل عام هو حي بألف خير وإن شاء الله العام الجاي نفرحوا لكم نجاحه في البكالوريا. سهير تحب تسمع عماد عبد الحليم أحلى الأسامي.

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة، وزارة التجارة تنطلق قريبا في رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام. فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث وتوسعة مشاريعهن. انطلاق قبول مطالب الانتفاع ببرامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية الجديدة. إلى تفاصيل الأنباء، أفادت وزارة التجارة أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في عام 27 و2000 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي الطرابلسي في تصريح للأخبار أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.
1: المخرجات يعني الاجتماع اللي كان يعني انعقد تحت اشراف السيد وزير التجاره مع مختلف الهياكل المدخله في القطاع، تم اتخاذ يعني بعض القرارات، منها يعني ترفيع في المخزون التعديلي للسنه القادمه ان شاء الله باش يكون في حدود 200 مليون لتر. لكن 200 مليون لتر ماهوش رقم يعني باش نقولوه، لازم يكون معاه اجراءات مصاحبه، لازم يكون معاه اجراءات عمليه من مختلف الهياكل. يعني اليوم كنقولوا يعني وزاره الفلاحه ومصالحها المختصه كيف ديوان المياه المعدنيه، مصالح وزاره التجاره، المساحه التجاريه كيف مدعوه لتخزين يعني كميات خاصه بها. الوحدات التعليم تقريبا عندها 9 اشهر هي ذروه الانتاج، نحكي على 9 اشهر اللي هي من شهر اكتوبر على الاقل ولا نوفمبر نبداو في العمليه الانطلاق في التخزين الى حدود الفتره الربيعيه اللي هي 9 شهور ذروه نتاع يعني نتاع انتاج، وعندنا ذروه نتاع استهلاك اللي تكون 3 اشهر نتاع الصيف.
0: يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيقة معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة سيما في مجالي التصرف في المخزونات والبيوعات. حاتم شطي مدير بالديوان التونسي للتجارة مكلف بمشروع التحول الرقمي والتفاصيل.
2: تحديث المنظومة كاملة تاع المواد المروجة قبل الديوان عبر دمج عن التقنيات تاع الذكاء الاصطناعي الرؤية البصرية اللي هي معناتها بالكاميرات باش نعود لأي مجموعة تاع سرعة الدبوات نتاعنا السوالي باش تحسب رقميا، بالإضافة لأدوات تتبع رقمي شامل جداول القيادة الحينية على مؤشرات أداء هي تتبع رقمي شامل للمواد نتاع الديوان المباشرين، هم الكليونات العاديين تاع الديوان المباشرين مع القهوة محمسي القهوة وتجار الجملة والصناعيين والفرق المباشرين حتى التجار الباعي الحرفيين في مقاوي التفصيل باش تضمن أي حركية وأي تدفق تاع المخزون يولي عندنا ترسابيلتين تاعو في الابليكاسيون هذه. هكاك نضمنوا المواد المروجة قبل الديوان والمراود المدعمة باش توصل للمستحقيها.
0: في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار بعنوان 26 و2000، افتتح أمس باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن، ويتم الترشح الذي يبقى مفتوحا إلى غاية 5 من شهر أكتوبر القادم عبر المنصة الرقمية www.raidat.tn. انصاف العباسي كهية مدير التمكين الاجتماعي والاقتصادي بوزارة المرأة والمزيد.
3: فتح ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحطه. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع نتاعها، ينطلق مع 3 بنوك، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن، في 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار التمويل. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة 15 مليون بدون فوائد بدون تمويل ذاتي بدون ضمانات، تشجيع لهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج الرائدات.
0: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن الشروع في قبول مطالب الانتفاع ببرامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال السنة التربوية الجديدة. مزيد من التفاصيل تقدمها أليسة خواجة المكلفة بتسيير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بالوزارة.
4: تسجيل الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد برياض الأطفال العمومية والخاصة، التسجيل هذا يخص الأطفال اللي عمرها 3 و4 و5 سنوات باش ينجموا عائلاتهم يسجلوهم برياض الأطفال الموجودة بكامل التراب الجمهورية. يكفي أن الولي اللي عنده طفل عنده اضطراب طيف التوحد باش يستظهر مضمون باش نثبتوا من العمر نتاعو بملف طبي فيه وصف لوضعية الطفل وخاصة قابلية الإدماج نتاعو في رياض الأطفال، ويعطينا زيادة التقرير الطبي هذايا هي طبيعة خدمة طبية اللي مستلزمة لي الوزارة تتكفل بخلاص معاليم التسجيل برياض الأطفال كيف بمعاليم الخدمات الطبية اللي مستجليها الطفل هذا. هذيك علاش اليوم الدعوة مفتوحة الصغيرات الكل باش يتم التسجيل نتاعهم برياض الأطفال العمومية والخاصة. يمكن لهم الاتصال بالمندوبيات الجهوية كما يمكن لهم الاتصال مباشرة برياض الأطفال لإدارة ملفاتهم. المهم الأطفال اللي عنده اضطراب طيف التوحد يتم الدمج نتاعهم برياض الأطفال باش يتلقى نفس الخدمات اللي تلقاها أي طفل في الروضة ثم بعد ذلك في حياته المدرسية.
0: بلغت دراسة حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري الممتد من ميناء ابن خيار وصولا إلى ميناء الحمامات الجنوبية على طول 32 كيلومترا بلغ المرحلة الرابعة. دراسة تندرج في إطار التعاون التونسي الألماني والمقدرة تكلفتها ب 300 مليون دينار. مزيد من التفاصيل يقدمها كريم بوليفا رئيس وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي بنابل للزميلة فاطمة بن عثمان.
5: هو في قيد الدراسة يمتد من 32 كيلومتر من حدود ميناء بن خيار إلى ميناء يسمي الحمامات. هي زون اللي هي حسب الدراسة فيها نسبة مضرورة برشا من الانجراف البحري. وفي المرحلة الأخرى متعليقين قاعدين يعملوا في الدراسة الجيوتقنية باش نشوفوا الطبقات بتاع الأرك باش نخدموا من على 32 كيلومتر تتكون من تنابل صخرية وضخ رمال من وسط المياه للبحر. هي تقنية جديدة أول مرة تصير في تونس. قبل كنا نجيبوا رمال من الكارير تطور باش نجيبوهم من وسط البحر. الاستيماسيون توا مش 100% صحيحة لكن مقدرة ب 3 مليار.
0: إلى بين الدولية الآن والبداية بالملف الإيراني، حيث أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيرانية استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز وثلاث سفن أمريكية. في الأثناء أكد الحرس الثوري استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف أمريكا 3 ناقلات إيرانية. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت إن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وفي الجبهة اللبنانية نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية القول إن جيش الاحتلال يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق بمنطقة علي الطاهر، مشيرة إلى أن خطة إعادة انتشار الجيش تسمى الخط الرمادي وستقام فيه مواقع لشن عمليات عسكرية. ونختم من ألمانيا، حيث كشفت استطلاعات الرأي أن أوريتش سيغموند مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا قد يفوز بغالبية مطلقة في الانتخابات الإقليمية بمقاطعة ساكسونيا إنالت المقررة اليوم، مما سيتيح له لأول مرة تأليف حكومة محلية، وهو ما سيكون أيضا سابقة لليمين المتطرف في تاريخ البلاد منذ عهد النازية ونهاية الحرب. من ألمانيا ننهي النشرة، وهذا لنا تذكير بأبرز عناوينها. وزارة التجارة تنطلق قريبا في رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام. فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن. انطلاق قبول مطالب الانتفاع ببرامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية الجديدة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة. نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: 8:17 دقيقة، صباح النور، صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في بشائر الأحد اللي تواصل معكم حتى 9 إعلان فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: وتلتحق بنا عبر الهاتف الدكتورة نوزت بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور مدام نوزت.
2: صباح الخير سليم، صباح النور للناس الكل، وإن شاء الله تكونوا بخير.
0: الحمد لله ربي يستر. اليوم باش نحكيو على سمكة أخرى، سمكة الزرزومية، ولا يسموها سمكة الساحلية، هكا فما اللي يسميها هكا ولا؟
2: أي اليوم باش نحكي لكم على سمكة عندها سر مخبي في فمها، دونك ركزوا معنا باش تبعوا لنا باش نجموا يجاوبوا على السؤال نتاع المسابقة.
0: ديجا بداوا يجاوبوا هما على الفيسبوك
2: وكبرشا. دونك يعطيهم الصحة بخاطرك الإجابات كلها صحيحة.
0: أيوا
2: اليوم باش نحكيو على الزرزومية، ويعني بالعربية عيطولها السحلية كما قلت أنت، بالفرنسية اسمها لو بواسون ليزار، اسمها العلمي سينوديوس سوريس، نوع أصيل في البحر الأبيض المتوسط. مش نوع داخل جاي من البحر الأحمر على سبيل المثال. وعليش سمكة سموها زرزومية سليم؟ خاطر كي تشوف راسها تفهم علاش. راسها مفلطح وشكله مثلث شوية، وإحنا الزرزومية معروفة اللي شكل راسها مثلث شوية، فهمتني؟
0: وعندها
2: فمها كبير برشا، عينيها موجودين في الجزء الفوقاني من الراس، وتعطيك فعلا مظهر قريب شوية من الزرزومية البرية. أما ردوا بين سليم، الزرزومية البحرية ما عندها حتى علاقة بالسحلية البرية ولا الزرزومية البرية من ناحية القرابة البيولوجية. التشابه في الشكل كهورة هو، ومن هنا جت التسمية متاحة متاع الزرزومية. أما المفاجأة سليم اليوم، المفاجأة الحقيقة مش في راسها، المفاجأة في فمها، خاطر الزرزومية عندها برشا سنين جواد وحادين في الفم، والأغرب عندها سنين على لسانها زادة. نعم سليم، لسانها اللسان متاعها مش مجرد لسان كيف اللي نعرفوه عند الحيوانات الكل، اللسان متاع الزرزومية داخل في منظومة الصيد، وعليه صفوف من السنين جويدين الحادين، وزادة كيف كيف بخلاف اللسان سليم عندها سنين في الفكين متاعها، وزادة عندها شريط من السنين تسقط في فمها الفوقاني، فهمتني؟ يعني تخيل والفريسة كي تدخل الفم الزرزومية تلقى سنين من فوق، سنين من تحت، وحتى لسان عليه سنين. دونك هوني باش نقول دخل قلب الرحى سليم، عرفت؟ ما عندهاش فين باش تهرب الفريسة، عرفت؟ دخل في قلب الرحى، ماهيش هاربة، كلها قتلت قتلت، عرفت؟ وهنا السؤال، علاش الزرزومية تستحق السنين هذوما الكل حتى في لسانها؟ علاش؟ باش نفهمه لازم نعرفوا كيفاش تصطاد الزرزومية. مش من الأسماك اللي تجري طول النهار ولا الفريسة راهي متاحة، هذه تصطاد بالكمين وتعمل فخ للفريسة متاحة. هي اش تعمل؟ هي متعيش في القاع هكا ولا لا، نلقاوها تعيش بين مترو و400 مترو، أقصى عمق لقيناه 400 مترو، ولكن في العادي نلقاوها في 20 مترو. اش تعمل؟ تقعد ساكنة فوق الرمل، وتنجم تدفن جزء كبير من بدنها في الرمل، وتستنى الفريسة تقرب، تراقب تستنى، وكي تقرب السمكة الصغيرة هذيك تعمل هجمة سريعة برشا من الرمل وتخطفها. وهذه طريقة صيد موثقة في عديد المقالات العلمية، ويأكدوا أنها تبقى شبه مدفونة في الرمل، وبعدها تنقض بسرعة على الفريسة اللي تكون أساسا من الأسماك الصغيرة دي، ما تاكل تحب يسر للأسماك الصغيرة. ونفهموا علاش الفم نتاعها مسلح بالأسنان، خاطر كي الفريسة تدخل الفم يلزمها تتشد وما تفلتش بسهولة، والسنين الجويدين هذوما نلقاوهم على السين نتاعها يعاونوا باش يشدوا كل فريسه هذيك. دونك اليوم المستمعين مركزين معايا،
0: ما عادش تدخل، كانت تدخل في الفمها ما عادش تخرج، يعني
2: هكاها تشدت تشدت. يعني زرزوميه عامله مفيده في فمها من داخل. اما توا باش نعرفوا شنو لون الزرزوميه، احنا حكينا ديما في فقرات البحر اللي الاسماك اللي تعيش في القاع ديما تدفن روحها، ديما عندها لون يشبه للقاع. دونك لهنا نفهموا الحكايه، دونك الزرزوميه عندها لون يعاونها برشا على التمويه.
0: اما ما تغيرش لونها، ما تغيرش لونها،
2: لا ما يتغيرش،
0: مش كي القرنيطه ولا،
2: لا لا لا ما يتغيرش لون نتاعها. الجسم نتاعها ينجم يكون رمادي مائل البني بيج عاطي عكرلون نتاع الرمل هذاك، فهمتني؟ وبقايا ملونه وخطوط عندها، وعجمه بيت يسليموني المفاجاه، عندها خطوط زرقاء مزيانه مزيانه على الاخر، والظهر نتاعها يكون اغمق. واللون ينجم راهو يختلف حسب البلاصه الموجوده فيها. يعني نفس اللون هذاك الرمادي البني حسب المنطقه، يعني حسب الرمل اللي هي موجوده فيه باش نجم تتخبى فيه يتبدل اللون نتاعها. راهو نحكي لك الجراد نتاع اللون، عرفت الطبقه نتاع اللون تتبدل، فهمتني؟ يعني كي تكون فوق الرمل اللون نتاعها يعاونها باش تندمج مع المحيط وما تلفتش النظر نتاعها للفريسه. يعني عندها كاموفلاج طبيعي يخليها تنجم تشد الفرائس نتاعها. وتوا سؤال سليم، هل الزرزوميه موجوده في تونس؟
0: هاي صحيح موجوده.
2: موجوده دونك في ثم دراسات علميه تعملوا على خليج تونس في الحمامات حلق الواد والسليمان تاكد وجودها في السواحل التونسيه، ولقاو اللي الخدمه تخدمت على 36 كعبه زرزوميه، ولقاو الطول يتراوح بين 17.8 و 32.8 سنتي، والوزن نتاعها يكون بين 37 و 232 جرام. والدراسه هذه تاكد انه السمكه هذه اصيله في السواحل التونسيه. يعني كي نسمع باسم زرزوميه ما نحكيش على سمكه بعيده علينا، هذه من اسماك البحر التونسي. وكيفاش نصطادوها؟ احنا قلنا اللي هي سمكة قاعية وتعيش فوق الرمل، يعني تدخل في انواع من الصيد اللي تخدم في القاع، يعني شباك الجر نلقاوها ديما تتشد بشباك الجر نلقاوهم على الدمى اللي يسيبل ولا الهدف نتاعهم هو القاع. وفي خليج تونس الزرزومية زادة تشدد ضمن المصايد اللي باستعمال الشباك الخيشومية والشباك الثلاثية. يعني هي مش سمكة عندها طريقة صيد واحدة، دونك عندها طرق صيد على تتشد في نقولوا في الصيد العربي سليم. وبربي سليم توا برشا سالوني على الفيسبوك وقتها في حلقات فارطه نتاع ولد بحر، علاش سميت شباك خيشوميه هذوما اللي في لي مايون؟ على خاطر هما الشباك الخيشوميه هذوما عاملين كيف الحاجز في وسط الماء، فهمتني؟ والسمكه كيف تدخل تتشد فيك العين نتاع الشبكه هذيك فيل بالضبط، المنديل فيل بالضبط يشدها في بقعة الخياشيم نتاعها، هيك علاش سميت الخيشومية. والشباك الثلاثية علاش سميت شباك ثلاثية؟ على خاطرها متكونة من ثلاثة طبقات. عندنا زوج طبقات البرانيين هما شباك عين نتاعهم كبيرة، وفي الوسط نلقاو شباك عيونهم أصغر، والشباك اللي لكم عيونهم أصغر هما اللي باش يشدوا السمكة نتاعنا. وردوا بالنا سليم راهو العيون نتاع الشباك راه ثم قانون صيد، يلزمنا نطبقوا القانون ما نصطادوش بعيون كبيره خاطر نجموا ندخلوا الاسماك الصغيره وهكاك نجموا نخسروا المخزون نتاعنا.
0: تقصد عيون صغيره باش ما يشدوش الاسماك الصغيره، خاطر انت قلت عيون كبيره تو.
2: لا العين الكبير ما هو يدخل الاسماك الصغيره، فهمتني يا سليم؟ على قد ما يكون عين تاع شبكه كبيره على قد ما يدخل الاسماك
0: الصغيره معناتها تتشد.
2: احنا لازمنا ديما نصغروا في العين باش ما نشدوش هكا اليرقات الصغار والاسماك الصغيره. علاش؟ باش نحافظوا على المخزون نتاعنا ونخليه الاسماك لاولاد ولادنا في البحر الابيض المتوسط، وما نصوش نهار نلقاو سمكه تفقدت من البحر نتاعنا. وقتاش تكاثر الزرزوميه؟ شنو السؤال؟
0: باهي نحكيو على التكاثر وبعداش على القيمه الغذائيه، زاد عندها قيمه غذائيه.
2: بيانسي خدمت عليها انا باش نعطيك القيمه الغذائيه نتاعها. علاش تتكاثر؟ دونك هوني عندنا ضيافه تونسيه تعملت عام 1997 وتاكد اللي فترات التفريخ الرئيسيه تسجلت في الربيع وبدايه الصيف، في حين توجد اختلافات بين المناطق، وهذا يوري قداش الظروف المحليه ودرجه الحراره المياه نجم تاثر على توقيت التكاثر. دونك التكاثر راهو مربوط ياسر بالفاكتور ابيوتيك الحراره والطقس وكل شيء. هي بالنسبه للقيمه الغذائيه خدمت عليها الزرزوميه انا، فهمتني؟ بنينه على الاخر نحب نقول لك سليم. وكيف برشا اسماك بحريه تعطينا بروتينات عاليه الجوده، وفي 100 جرام لحم تاع زرزوميه لقيت 15.7 جرام بروتينين، ومعها حوالي لقيت 2.177 جرام تاع اوميغا 3. واحنا حكينا قبل في الاوميغا 3 نلقاو الاسيد ايكوزا بنتاينويك والاسيد دوكوزا اكزاينويك اللي هما الدهون الاساسيه اللي جسمنا نتاعنا ما يصنعهمش، نلقاوهم بقيمه عاليه في سمكه الزرزوميه. وكيف كيف لقينا حوالي 62.6 ملي جرام كالسيوم، 32.8 ميكرو جرام سيلينيوم، بالاضافه الى الحديد والزنك والفيتامين ا. دونك هذه يعني مش سمكه معروفه كيف ما السردينه ولا الورافه من ناحيه الاستهلاك، اما عندها قيمه غذائيه والوجود البروتين والاوميغا 3 والمعادن يخليها جزء من التنوع الغذائي دونك السمكة هذه. وفيش يطيبوها معروفة ياسر في الشربة في البويابيس بدا الشربة ذيك اللي نعملوها خاطر صغيرة هي فهمتني يحبوها ياسر في الشربة وبنينا واليوم سليم عرفنا سمكة تبه الزرزومية البرية في شكلها تعيش متخفية في الرمل تستنى الفريسة وتعمل عليها كمين وعندها فم كبير مسلح أما المفاجأة الحقيقية دونك اللي لقينا لسانها مرصع بالسنين وهذا هي اليوم سمكة الزرزومية متاعنا سليم كان عندك شي أسئلة آخرين عليها
0: يعطيك الصحة مدام نوزة تقول سمعنا يذول يعرف الإجابة للسؤال متاعنا اليوم شنية الخاصية اللي تميز لسان سمكة الزرزومية أولا لسانها لونه أزرق ولا ثانيا لسانها مرصع بأسنان ولا ثالثا لسانها طويل كيف لسان السحلية البرية كالعادة جاوبونا على الفيسبوك مرحبا بكم الكل جائزة في انتظاركم 100 دينار من إهداء مزاري جي اس ام الحي السادس بالمنستير يعطيك الصحة مدام نوزة بوريغا شكرا لك مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت ديما منورتنا في بشائر الصباح كيف كيف مستمعينا باش يختاروا معنا أغنية الختام باش تكون يا إما علي بسرك ودلالك وإلا فايزة أحمد بيت العز يا بيتنا لكم الاختيار أنتم مستمعينا الكرام شكرا لكم على التواصل معنا

0: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنونت: بعد موجات الحر هل استعددنا لتقلبات الخريف؟ وكتبت الصحيفة: عاش التونسيون خلال هذا الصيف موجات حرارة قاسية غير مسبوقة، سواء في امتداد فترات مكوثها أو في تداعياتها الكارثية على جل المستويات الصحية والبيئية والغذائية والاقتصادية. وأضافت الصحيفة: ورغم أن انتهاءها قبل أيام، إلا أن التوقعات المناخية تشير إلى أن طقس الخريف لن يكون مهادنا ومستقرا على تونس، مما يفرض الاستعداد المبكر لجميع الاحتمالات لتقلبات مناخية متطرفة كالتساقطات المطرية العنيفة التي قد تعجز البنية التحتية للعديد من المدن من طرقات وأودية وقنوات صرف مياه عن استيعابها وامتصاص عنفها وتدفقاتها الغزيرة. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: وزارة التجارة تؤكد التوزيع المكثف للمياه المعلبة سيشمل 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزود. ووزارة الفلاحة تؤكد ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وتسريع الإصلاحات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. وبعد تسجيل أكثر من 1000 إصابة في أوروبا، ضرورة رفع اليقظة توقيا من انتشار فيروس غرب النيل. وفي أخبار الرياضة عنونت الصباح: كأس رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الإفريقي ينتصر على جولي بالمالي بهدف لصفر وهدف قديدة كان حاسما. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية، النادي الصفاقسي يتعثر أمام شوتينغ ستارز والتدارك في المتناول. أما في الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، اليوم الترجي يبحث عن التدارك والنجم للتأكيد وغموض في المثلوي. وأمس البنزرتي يتعثر، وأول نقطة للأولمبي الباجي وسقية الدائر في الصدارة مؤقتا. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت: الذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني بين ذاكرة الماضي ومتطلبات المستقبل. الصحيفة كتبت: تحيي تونس اليوم الموافق للسادس من سبتمبر الذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني، إذ في هذا اليوم من سنة 56 و900 وألف تأسست النواة الأولى لهذا السلك لتمثل هذه الذكرى مناسبة متجددة للتذكير بمسيرة مؤسسة ظلت منذ الاستقلال وعلى مدى عقود في الصفوف الأمامية في حماية الوطن وتأمين حدوده والتصدي لما يتهدده من مخاطر، وذلك من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وأمن شعبها. ونواصل مع الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها: من أجل فلاحة وطنية مبتكرة وقادرة على التكيف من التغيرات المناخية، توجيه الاستثمارات الفلاحية نحو القطاعات ذات الأولوية. والاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة من أجل منظومة أكثر ملائمة لحاجية السوق. وفي أخبار الرياضة: في الدفعة الثانية من الجولة الثالثة، الترجي تحت ضغط النتيجة والأداء، وأمس بين المسابقات الإفريقية والبطولة الإفريقي يحقق انتصارا صعب. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: ألعاب إلكترونية خطيرة تعبث بأطفالنا، صغارنا في دوامة الانتحار. وقبل شهر من استئناف نشاطه، ثلاثة تحديات كبرى أمام مجلس نواب الشعب: وهجرة غير نظامية، مخدرات وأزمات، تونس في قلب مشروع المغرب الكبير الجديد. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: يواجه المرسى في رادس، الترجي من أجل إخماد الغضب. وفي كأس إفريقيا، الإفريقي ينتصر والصفاقسي يتعثر. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

48 دقيقة من بذاعة المنستير. صباح النور مجددا لكم جميعا مستمعينا الكرام. تنظم جمعية نادي الأجيال بالمنستير تظاهرة صحية تثقيفية تقديم الدكتور عبد الحميد شاوش اليوم الأحد انطلاقا من 9:30 بمقر نادي الأجيال بالمنستير شارع المجاهد الأكبر تحت عنوان نظافة الفم والأسنان لدى كبار السن تقديم الدكتورة بديعة الجمالي. الدعوة مفتوحة للجميع لحضور هذه التظاهرة الصحية التثقيفية. تحية لكل القاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك. شكرا اليوم الكل سليم العلالي هني ولده آدم بمناسبة عيد ميلاده 18. عيد ميلاد سعيد، ربي يطول عمره في الخير وربي يحكم ليه يا سليم. تحياتنا كذلك لطفي الحزم، سمية مكادم، منير رحيم من الفحص، سيد أحمد التوزي، فوزية مزالي، بسمة شادلي، الدكتورة زهيرة بن عيشاوية، سامية سخيري، سامي شادلي، راضية الهداجي تهدي أغنية الختام بيت العز للصديقة نفيسة معروف من الكاف. أني قلت لكم على أغنية الختام خاطر التصويت كان الفائز أحمد بيت العز، إن شاء الله باش نخدموا بها هذه البشائر. كذلك تحياتنا لخديجة بن ناصر. معناش تهاني اليوم لحد البرنامج يتغيب ويجمعنا الفرح اليوم هذه ساعة، علاش التهاني قاعدين نقدموا فيهم الآن في البشائر عائلة محمد بن عبد القادر وألفة سعيدان والإخوة فارس ووائل هني والعزيز العزيزة فرح وزوجها محمد شاهين بن عثمان بمناسبة زواجهم، إن شاء الله زواج مبارك بالرفاهي والبنين. تهانينا لسي حبيب الحداد وزوجته السيدة مونيا الصيادي والعائلة المتصاهرة سي صلاح الدين وسلاتي وحرمه السيدة نادية النفاتي بمناسبة زواج الشاب الخلوق أمين الحداد والعروس المهذبة سوار وسلاتي. إن شاء الله زواج مبارك بالرفاهي والبنين. نسمع حسين الجسمي.

0: أعطوني سبب واحد بيمنعكم تسافروا على تونس. تونس مزيانة برشا برشا.
1: بس تروح على تونس حتعرف شو السحر يلي بجذبك لها. بس تزور مدنها، تمشي على شواطئها وتشوف خضارة وتقعد مع ناسها وتستمتع بأجواءها، حتعرف انه انت ماشي بحضارات متنوعة كتير. من مدينة قرطاج اهم المدن التاريخية لمدينة القيروان اهم مدينة اسلامية بافريقيا، وشنني اخر قرية امازيغية مسكونة بتونس، وجربة جزيرة بيسكنوا فيها يهود واسلام. حتشوف الحرف القديمة من صناعة السجاد والحرير والفضة، وحتى المواقع اللي صوروا فيها اهم الافلام العالمية. حتمشي بأسواقها اللي مليانين ألوان وزخارف وحياة، بس لما تاكل من أكلها حتحرحر كتير طبعا. كل يلي عم احكيه عم تشوفوه انتو بس بكم لقطة، بس لما تروحوا على تونس حتقولوا
2: كيف نشفى من حب تونس.

0: 8:47 دقيقة هنا بإذاعة المنستير، ما زلنا معكم بعد الدقائق في هذه البشائر.
1: على عين المكان.
0: وعلى عين المكان صديقتنا يسرى خلف الله، باش نشوفوها وين زعما وين يذولي في دار الشباب بن فيضة. صباح النور يسرى.
2: صباح النور تسليم وبكافة مستمعي راديو إذاعة المنستير.
0: شنحوالك لباس صحة؟
2: الحمد لله يعيشك. نحن سوا في طريقنا الحقيقة، مازلنا ما وصلناش في طريقنا إلى دار شباب بن فيضة، أكل مازلنا مواصلين تغطية مهرجان الشباب بسوسة في دورة الثانية اللي بدأ من 30 أوت الفارط والمتواصل لغاية 17 أكتوبر. اليوم القرية التنشيطية لمهرجان الشباب تحط الرحال بدار شباب بن فيضة، وين باش نلقاو ابتداء من الساعة 10 صباحا فقرات ورشات متنوعة. لمزيد من التفاصيل يحضر معايا السيد عماد المصلي الرئيس وحدة تنمية الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسلطة. صباح النور تعيمات.
3: صباح الورد. صباح الورد لكافة المستمعين إلى المنستير.
2: مرحبا بك. إذا نتصور الناس الكل في فورما والشباب الكل في فورما اليوم؟
3: هذا أكيد، شبابنا ديما في فورما. إن شاء الله اليوم نتنقلوا لدار شباب نفيرة أين سنجد شباب مدينة نفيرة، باش القرية باش تحط رحال بحريهم. باش تكون عدة فقرات تنشيطية اليوم موجودة في القرية هذه، لعل أهمها الأنشطة الرياضية والعروض الفنية، العروض المسرحية أيضا. هذا إضافة لعدة ورشات أخرى فنية كالمسرح، كالفنون التشكيلية، الروبوتيك. كذلك معنا أصدقائنا في الجمعيات والمنظمات باش يكونوا معنا في ورشات تحفيزية، زملائنا وبالحماية المدنية والهلال الأحمر وجمعية يالد، كذلك ديوان الأسرة والعمران البشري وكافة مكونات المجتمع المدني بمدينة نفيرة وولاية سوسة إن شاء الله.
2: نعم، مهرجان الشباب ولاية سوسة عنده تقريبا أسبوع من البداء، وفي كل مرة باش يتنقل لدار شباب أخرى. كيف تشوفوا الإقبال من قبل الشباب إلى حد الآن؟ هل ثم إقبال محترم؟
3: إلى حد هذه اللحظة منذ أن انطلقنا يوم 30 أوت كان إقبال كبير جدا وشغف على نوادينا وعلى القرية المتنقلة هذه. الحقيقة حتى أمس في دار الشباب سيد الهاني كان إقبال مبهر. اليوم كيف كيف نهار 30 قلنا في الافتتاح الرسمي في مدينة سوسة في تحت مدينة المتومة كان حضور جد مشرف. إن شاء الله ديما أنشطتنا هذه متميزة وإن شاء الله يلقى إقبال وإعجاب شبابنا.
2: إن شاء الله أكيد هذه التظاهرات عماد والكرة التنشيطية تساهم في صقل المواهب الشباب وإبداعاتهم، وكذلك إبعادهم عن السلوكيات المؤذية، وخاصة أنه شعار المهرجان المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان.
3: نعم، هو يأتي هذا البرنامج ويتنزل ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب التي طعنا بالأخص منذ سنة الفارطة بالإحاطة بالشباب وبإبعاده عن السلوكات المحفوفة بالمخاطر أمثل المخدرات والعنف والتطرف، وهي بطبيعة الحال مناسبة نحن باش نبعدوا شبابنا بالفن بالأنشطة الثقافية بالورشات الحية. الهدف متاعنا هو إبعاد الشباب هذا على السلوكات المحفوفة بالمخاطر ولعلها الأهمها معناها التطرف والإدمان.
2: كلمة أخيرة توجهها للشباب وأهالي نفيضة للالتحاق بالقرية التنشيطية اللي ستبدأ إن شاء الله ابتداء من الساعة 10 صباحا في دار شباب نفيضة.
3: نقول إن شاء الله نوعدوهم أنه باش تكون ورشات حية مميزة، باش تكون مضامين إعلامية هادفة وطيبة، باش يشوفوا عروض فنية كبيرة منهم حتى الألعاب للصغيرات وللكبار وللعائلات. عندنا تقريبا ألعاب غونفلاب اللي باش تكون موجودة باش تكون العائلة والشاب في النفيضة يقضي معنا وقت ممتع ومام طون باش نحسوه بأهمية الابتعاد عن المخدرات.
2: نعم، شكرا لك سي عماد المصلي رئيس وحدة تنمية الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة على كل هذه التفاصيل بخصوص مهرجان الشباب في دورة الثانية والقرية التنشيطية اللي ستقام اليوم ابتداء من 10 صباحا. نفكر بدار الشباب بن فيضة، نجموا كأن هذا كل الأهالي وكل الشباب ينجموا مرحبا بهم ابتداء من 10 صباحا، نتسنى فيهم عديد الورشات وعديد الأنشطة والأنشطة التحسيسية. شكرا لك.
0: شكرا لك انت كذلك يسرى خلف الله، يعطيك الصحة على هذه المواكبة المباشرة ديما منورتنا في هذه البشائر. باش نسمع الآن صليحة وصلة غنائية.

هذه صليحة، وصلنا ل 58 دقيقة هنا بإذاعة المونستير. برشا قاعدين يستناو في الإعلان عن الفائز في مسابقة البشائر. بعد قليل نعطيكم اسم الفائز. تحياتنا لكل قاعدين يتواصلوا معنا: سالم الزين، حسني غديرة، أيمن زخامة، نفيسة معروف من قلعة سنان. شكرا لهم الكل على التواصل. إن شاء الله ديما منورين، إن شاء الله ديما ملفوفين حول إذاعة المونستير، وتسمعوا فينا سهير لبان كذلك، حياة البكوش، صديقنا منير الرحيم. الكل يعطيكم الصحة الكل. هيك نوصل لنهاية هذه البشائر. الفائز معنا اليوم في مسابقة البشائر بوصل الشراء بقيمة 100 دينار من إهدام زالي جي اس ام الحي السادس المونستير هي ندى بن جنات. ألف مبروك يا ندى. هذه تحيات كامل الفريق: حسام قدرية، حمدي الأحول، المتربصة أميرة، هويدا بن ساسي، سليم الحيزم في تعويض للزميلة مروة الزيدي. بعد موجز الأنباء تلتقون ريم الهاني.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. ارتفعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي وبلغت 5.4% بعد أن كانت في حدود 5.1% خلال شهر جويليا الذي سبقه، وفقا لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك. وأرجع المعهد هذا الارتفاع إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. أفادت وزارة التجارة أنها تهدف إلى رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في سنة 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وأفاد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بأن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون بين شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، وحث من جهة أخرى المواطنين على اقتناء حاجياتهم العادية من المياه، وقال إنها ستعود إلى نسقها الطبيعي. أفادت مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني بأن العودة إلى مراكز التكوين ستكون يوم 17 من سبتمبر، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية في سبتمبر ونوفمبر 2026 وفيفري وأفريل 2027، وستستقبل مراكز التكوين قرابة 26 ألف متكون بزيادة تقدر ب 9% عن السنة الماضية. وقد تم أحداث 6 اختصاصات جديدة منها مرافق حياة وتقني سامي في الاتصال والملتيميديا وتقني سامي مبرمج في الويب وتقني الجوال وتقني سامي في التزويق الداخلي وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية وعون في المخبز والمعجنات. في أخبار الشرق الأوسط، شن جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم غارات جوية على مناطق مختلفة في جنوب لبنان في تصعيد جديد يأتي وسط توتر متواصع على الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني. وأعلنت وزارة الصحة في لبنان عن مقتل 4 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 20 آخرين جراء هذه الغارات التي استهدفت مناطق جنوب البلاد. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلات بمضيق هرمز وسفن أمريكية، وذلك ردا على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية لـ3 ناقلات نفط إيرانية. بدوره أعلن الجيش الأمريكي استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وقال أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران لصواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع.

الشعر قصة مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: برشا خير خير خير خير خير احنا المستمعين الكل وصل لهم برشا خير صح لينا مازال الايه الخير مازال صح لينا صح لينا صح لينا شكرا على هذه الطاقه الايجابيه ويبدو انها متاتيه من اسبوع مرح وجميل باش نودعوا فيه ما قبل الاسبوع الاخرين قبل العوده الى الدراسه كيف كان اسبوعكم يا نبدأ بالواحد بالواحد بالواحد تعملوا لي تصفيق كل واحد باش نقول اسمه يا الله معانا يوسف بن بوبكر صباح الخير يا يوسف كيف كان أسبوعك
1: كنت
0: اسمع سامحني لحظة قولي صباح خير الساعة
1: صباح
0: خير باش نبدأ من الجولة من الجانب الآخر خاطر أنت أول مرة بحضينا في الأستوديو باش تشوف الأجواء باش كي ترجع تعرف تتكلم بالكدا يلا نبدأ خالي كيف مش أو شنو أزين حاجة في جامعتك تعديت الجامعة هذه
2: مشيت للبحر
0: مشيت للبحر
2: ومشيت للبيسين
0: زيدة
2: مع أولاد عماتي وعملت شقلبيت خطيرة كيما
0: الشقلبيت الخطيرة تخوفني هذه الشقلبيت الخطيرة
3: وي في وسط الأخطر نعمل
2: مثلا الاخرين يلصقوا على الحيط واني نقز عليهم
0: الحيط فما حيط في البحر هو
2: لا معناتها باش مش البحر البيسير هذا هو البيسير هذا
0: ايه؟
2: هو الحيط نتاعو باني قلت الواحد يلصق على الحيط وواحد ويلصق على العبد وواحد يلصق على العبد
0: ايه؟
2: بعديك اني لازمني ننقز ما لازمنيش ننقز على الريوس ما لازمنيش نرقز على الريوس
0: عمك اللي يعس على البيسين شايفك ولا ما شافكش
2: مش عمي اللي يشوفني في البسين
0: ليه عمي الراجل حبيت نقول المنقذ ذاك المنقذ السباح ايه قول الحقيقة شايفك ولا ما شافكش عملت بالسرقة منه تشقلي بيت هذوما
2: هو الحقيقة أني مريتوش
0: حتى هو يظهر لي مراكش
2: وما قال لي حتى شيء
0: بيه ما نعملوش تشقلي بيت خطيرة حفاظا على سلامتنا على راسك
3: إن نعملها أما في بلاصة عميقة شوية باش ما يتيحش راسي إيه من
2: حطاني في بلاصة غاق
0: اي هو نخافوا ما وصلناش
3: غاقة برشا
0: احنا خفناش من الماء شنو يصير فيه نخافوا لا تزلق قبل ما تنقز فهمت المشكلة شنو هي ايوه ما نجريوش وفما اماكن مخصصة للقفز في بعض البيسينات اي لا علينا بيت قل ماما وبابا يحرصوا لك على سلامتك وكهو دونك استمتعت بالعومة في البحر والبيسين
2: اي وبعديك مرة اني مشيت للبحر في 1 سبتمبر ركبت على الكنابي اللي يبدا يتحرك ويبدا يهزنا لفوق شويه
0: واو
2: وركبت زاد على جيت سكي
0: واو كانت تجربه انت في بالك كان هذه التجربه مازلت ما عملتيش
2: انتي
0: هاي انتم ما كمش فاهمين يا راكم تعيشوا في حاجات ياسر متميزه
3: انا نحب نركب على جيت سكي
0: اي تفضل مرحبا مرحبا انتو تعيشه تجربه اكيد في الحياه
2: اني كاني شعر لا طحت واحد ورايا هو بنت خال هو ولد بنت خالت امي طاح انا وقت اني شعر لا طحت بعدك هو اما لاباس راه هو بعدك
0: ساترك ربي لاباس
2: بعدك فرم اني طحت على ظهري
0: باهي ريت كيفاش فهي لازم ديما اتباع اش يقولوا هما معناها القوانين نتاع الحمايه باش نحافظوا على رواحنا واحنا نلعبوا ما نختاروش نقولوا ما يصير لي حتى شيء
2: عندي نتاع السوفتاج هذا
0: جيليت سوفتاج باهي دونك اتبعت التدابير الوقائيه باش تحافظ على روحك كيف كانت التجربه عامه كانت اول مره
2: كانت اول مره
0: اي كيف كانت التجربه
2: باهي
0: ميموغابل هذيك بتذكرها طول حياتك تقول انا وقت اللي كان عمري 8
2: تسع سنين
0: تسع سنوات ركبت في الجيتسكي وعملت أنشطري والباراشوت زاد ركبت
2: لا
0: مالي شنية اللي في السماء
2: هذه مش في السماء معناتها تبدأ كنابي
0: لازمك
2: تشد بالباهي
0: ويكركرك مركب
2: تتكركر
0: اسمع يا سيدي شنو حسيت
2: خفت شوي
0: اي
2: وبعديك وقفت وبعديك
0: استمتعت خفت واستمتعت في نفس
3: الوقت
0: اي باش توكي من بعد يقول لك انت عملوا فيهم قائمة هذو متاو باهي ثم معانا دونك سقفنا على خليل احنا ولا ليه سقفنا عليك ولا ليه سقفنا عليك ما سقفني معانا خليل بوزقرو
2: وزاد الان سبتمبر مشيت للمدرسة
0: ها في صارت رجعت وفي
2: على خاطر سنة خامسة راني قريب للست.
0: استنى ذيك موضوع الجزء الثاني من الحصة المدرسة وجايين العودة المدرسية. دونك أحسن حاجة عملتها كونك أنت استمتعت بالألعاب البحرية ومشيت للمسبح البيسي هذا هو.
2: ويس
0: ثم بعدين يوسف لمسيكني لمسال يوسف لمسال مش تقولي كوارجي مهم يسألني والله ما عندي مع الكورة رم رش كيفش يوسف لمسال يوسف لمسال شنو أزين حاجة عشت هذا الأسبوع؟
3: إن مشينا للبحر
0: ايه؟
3: وبيتنا في الدار متاع البحر قريبة للبحر.
0: أوه صح عليكم. فين هذه؟ في أي مدينة؟ في مستيرة؟
3: قريبة
0: المستير. مهدية صالختة
3: ماهيش بعيدة برشة.
0: مش بعيدة برشة ثم ما تنقذني بعد شوي. استمتعت بالقدي؟
3: أي
0: ممتاز جدا. ثم معانا ياسمين لمصلي. يلا ياسمين شنو أزين حاجة عشتها هذا الأسبوع؟
3: اللي شارينا الأدوات المدرسية.
0: شريت الأدوات المدرسية؟ صح صح صح. حتى هذا موضوع باش نحكي فيه زادة كيف كيف. أنت وشكون مشيت؟
3: أنا وماما وبابا ويوسف.
0: واخترت أدوات كيما اللي تحبهم أنت؟
3: أي
0: صح صح. أسعدك هذا الأمر؟
3: أي.
0: انت تحب العوده المدرسيه؟
3: أي.
0: ممتاز جدا. ثم بحذينا ياسين سمودي. ياسين شنو اسعد حاجه قمت بها هذا الاسبوع؟ مستمعين قاعدين ينتظروا ما تعملش سكوت باش يحطوك في التلفزه باش يسمعوك. شنو الحاجة اللي بها اللي عملتها هذا الأسبوع؟
3: ضحك فيا ما نحبش نتكلم.
0: متو ما تحبش تتكلم بها نرجع لك بعد شوية. أوكي. ثم بحذينا يوسف بن بوبكر. تصفيق على يوسف مرتين. صفقنا عليك يا يوسف أنت اليوم مرتين. إذا شنو أجين حاجة عملتها هذا الأسبوع؟
1: التقيت بصاحبي إياد.
0: شكون إياد هذا؟
1: صاحبي.
0: منين صاحبك؟ منين تعرفه؟ قرأ معاك؟
1: قرا معايا.
0: وهو وين كان هذا اياد؟
1: دارو في السحلين.
0: دارو في السحلين. اي وانت علاش ما شفتوش عندك مده؟
1: خاطرني كنت في وسط العطله الصيفيه.
0: وهو وين كان؟
1: كان زيد في العطله الصيفيه ورجع قبلي.
0: مال العطله نتاعك والعطله نتاعهم مش بحظه بعضهم ما تلاقيتوش فيها؟
1: ليه خاطرني انا رجعت نقرا بعد ما هو رجع قرا.
0: اي
1: على خاطر كان شي في بالي شنو نمشي للهواريه. قلت معنا انا ما نمشيش للهواريه شبني ماشي 5 مرات للبحر خلي نمشي مره سادسه.
0: اي
1: ومشيت مره اخرى للبحر وبعد رجعت.
0: اي
1: للقرايه.
0: يا اخي رجعت للقرايه لقيت اياد. اي كيف كان اللقاء؟
1: زين اما لقيتو اقرا.
0: تبدل شويه في الشكل نتاعو.
1: حجم ولا قرا.
0: وانت عرفتو ولا ما عرفتوش؟
1: عرفتو.
0: وكيف بدا لك هذا التغير؟
1: حسيت القارد تطور احسن والمدرسه تطورت احسن.
0: ايوه ايه تحسيتو تغير عليك ولا ليه؟
1: لا ما زال بنفس التصرفات.
0: ما زال بنفس التصرفات لانه شكل الانسان يتغير مع مرور الزمن. ويتطور ويمكن يتغير فينا الطويل فينا القصير فينا الضعيف فينا السمين فينا اللي شعره طويل فينا اللي شعره مقصوص قصير فينا اللي لابس نظارة فينا اللي مش لابس نظارة. كلنا مختلفون شكلا لكن الفايدة هو التعامل بين بعضنا كيفاش يلزم يكون وعلاقاتنا القلبية كيفاش يلزمها تكون والأدب والأخلاق متاعنا. لكن الشكل هو قابل للتغير في أي وقت من الأوقات. يعني هل قلقك اللي أنت لقيت صديقك شكله تغير؟
1: لقيت الشعر اللي تبدل.
0: أيه ملك الأمر هذا قلقك ولا لا؟ هل أزعجك هذا الأمر اللي هو صديقك تغير عليك شكلا؟ لا
1: لا
0: عادي عادي أحسنت. فكلنا مختلفون ونجم نتغيروا على امتداد الزمن ينجم شكلنا يتبدل هذا أمر طبيعي وعادي كونه نجم نتبدله لأسباب أو لأخرى, وهذا أمر طبيعي وعادي جدا. يعني أي واحد في الإنسان, حتى أنت حتى أنا, كلنا متعرضين لهذا التغير الشكلي متاعنا في شكلنا نجمه, لكن هذا الأمر غير مهم. شكلا كل واحد ينجم يختار شكل كله, ولا تنجم تجي ظروف خارجية تغير له شكله, وهذا الأمر أمر ثانوي وماهوش مهم. شكلا الفائدة هو الأخلاق, التعامل, وطيبة القلب, وحسن التصرف مع الآخرين, هكا ولا لا؟ فإذا كنت خلت تقرأ ولقيت صاحبك شكله تغير, وإلا طريقة المشي متاعه تغيرت, وإلا الهندام متاعه تغير, هذا الكل أمر وارد وطبيعي, ما لازمش نعيروه اهتمام كبير به. حتى كان قلقك نجم تحكي مع سيدتي ولا مع ماما حتى نتعرف إلى الأمر, لكن ما تنجمش تكلمه مباشرة في الموضوع هذا. من الأفضل كانك ما تحكيش معه مباشرة حتى تفهم أنت وتستوعب الأمر, فما النجم بعد ذلك نقبله الأمر هذا ونجم نتعايشه به. به أحسنت. ثم ياسين مشيت للبحر. ياسين شنية الصفورة هذيك اللي حكيوا لي عليها؟ الصفرية شنية اسمها؟
4: صفارة.
0: شنية الحكاية؟
4: زفار.
0: ليه يظهر لي مش زفارة هي؟
4: ليه زفارة؟ مثلا واحد يعمل حاجة مثلا شعير الأغرق ولا يعمل حاجة خطيرة
0: أي؟
4: في البحر مثلا كما عمره هو
0: يعطيه زفارة باش ينفخ فيها. أي. لكنه ليه كان في طوق النجيت هو؟
4: ليه مش هو زفارة باش هو ما يقولوا بعدك يجيوا
0: المنقذي. أي.
4: لازم يجريوا المنقذي.
3: ليه مش الصفارة هذيك اللي يعملوا بها؟ مش هذيك, هذيك الحوتة اسمها صفيرة.
0: أحسنت. ما يعرفوش الصفيرة طلعوا, ما يعرفوش الصفيرة. بش يحكي لكم الحكاية شنية الصفيرة يا ياسين؟
3: هي سمكة لون جلدها أبيض.
0: هي
3: ودوبة ما نشوفها نعيط لها عسلمة يا صفيرة.
0: وانت وين شفتها؟
3: شفتها وانا نسيت الحوتة.
0: انت اصطدت حوتيتا؟
3: اي.
0: كيفاش اصطدت الحوتيتا احكي لي؟
3: ما عنديش صنع لأما فما شكون اصطدوا لي صنارة.
0: وين اصطدت الحوتة؟ في بركون الدار؟
3: لا. في بطو.
0: في البحر؟ مشيت للبحر؟
3: اي.
0: وركبت في مركب صيدة؟ اي.
3: بالميو
0: خرجت في وسط البحر لداخل؟
3: اي.
0: اي.
3: وزاد
0: وجربت سقط المركب؟
3: اي.
0: كيف كانت التجربه؟
3: رائعه جدا.
0: اي. كيفاش تم صيد الاسماك؟
3: رائع.
0: اي. كيفاش احكي يقول دي ما تغزرش للتلفزيون, اغزر لي لي. كيف كانت احكي لنا التجربه, كيفاش تعمل؟ تحط الطعم؟
3: اي. نحط الطعم وبعدها نغطس الصناره.
0: اي.
3: وبعدها كي نحس بحاجه نبدا نعمل وبعدين
0: بيك
3: حتى لي تخرج الحوتة الحليفة.
0: اي. ومن بعد كي تخرج الحوتة شنو يصير؟
3: نحطوها في بلاصة باش ما تقعدش تمشي في القارب وتولي تسق كيف في افلام سينما.
0: وكي تخرج كيفاش تخرج شنو تعمل؟
3: تبدا تعمل
0: تتحرك.
3: أي. هذه آخر حركتها في الموت.
0: آخر حركتها في الحياة تبدأ تتحرك نحيولها صنارة من فمها ونحطها. كيف كانت هذه التجربة ياسين؟
3: وزيد عادت يخرج منها دم من البلاصة اللي اصطدناها منها باش نعرفوا من أن جانب شديناها
0: من أن جانب وحلة الصنارة. كيف كانت هذه التجربة؟ هل خفت أنت أول الأمر؟
3: رائعة.
0: ما خفتش من البحر؟ ما خفتش من سيد الأسماك؟
3: رائعة رائعة. وزيد خلنا نقول لك حاجة. البحر متاع نابل.
0: ايه؟
3: وراه فما أسماك القرش مش قديمه.
0: أسماك القرش بعيدة, قلنا بعيدة على البحر الأبيض المتوسط.
3: أي. وهما ما همش في البحر الأبيض المتوسط, هما في
0: المحيط.
3: في المحيط
0: بعاد شوية على البحر الأبيض المتوسط وين أنت قاعدة تعوم, دونك ما يجيوش أسماك القرش. ممتاز جدا. بهي الوليد عندي لكم خبر رائع حبيت أقوله لكم, لكن بشرط خبر مشروط. قول لكم الخبر ذي متأهبين بالقديمش تسمعوا الخبر؟
3: ايه.
0: به انطلاقا من الأسبوع مش الأحد هذية الأحد اللي من بعده باش تنطلق شبكة برامجية جديدة في إذاعة المنستير. شنو فهمتوا من الموضوع هذا؟
3: فهمت يعني
4: سنعود؟
3: فهمت لازمنا نعملوا برامج جديدة مش كل مرة نفس البرامج.
0: أحسنت، لهذا سبب باش تنطلق شبكة برامجية جديدة في إذاعة المنستير. والخبر البهي والمزين اللي حبيت نقوله لكم اللي سيدة المديرة وافقت كونكم الكلكم باش تقعدوا في الحصة وتقدموا فقرات. كيف تجدون هذا
3: الأمر؟ الكل أنا ما نعرفش نقرأ.
0: أنت باش تدخل سنة الأولى أو عطاتنا شرط سيدة المديرة؟ باش نقول لكم الشرط اللي عطاته لنا. شنو الشرط الأوليني اللي أعطته لكم سيدة المديرة؟ هو أنكم انطلاقا من العودة المدرسية باش توليوا ترقدوا بكري باش تقوموا بكري. هذا
4: نفس التوقيت ولا باش تبدلوا؟
0: نفس توقيت الحصة، أما قالت ما يقعد في الحصة يواصل كين اللي وقت العودة المدرسية يرقد بكري يقوم بكري. الشرط هذي ممكن ولا مش ممكن الساعة؟
3: ممكن
0: باش ترقدوا بكري ما تسهروش مأخر.
3: ممكن 100%، اما انت تسهر.
0: انت طفل، نحكيو على الاطفال.
3: لا
0: انا مانيش طفل، انا ام.
3: خان نقول لك حاجه.
0: لا لا لا ما تقوليش، استني قولي لي بعد. لا اسمعني اسمعني، هذه الشرط على الاطفال، قالت للاطفال لازم
3: حتى انت لازمك شرط نقولوا.
0: انت مدير، انت كل المديره تعطي الشروط.
3: خان نقول لك امانه،
0: ربي يسترنا من اللي باش تقوله لي. قول لي بهدوء.
3: في نبل في دارنا الجديدة أنت وبأحمد تسهروا بين ما تسهروا تاكلوا بين ما أنا نشقط.
0: شكون الطفل فينا، أنا ولا أنت؟
3: أنت تسهر وأنا نرقد.
0: إيه هذا أمر طبيعي، لأنه الأطفال اللي يكونوا أصغر سنا يكون الجسم نتاعهم يحتاج لساعات أكثر من النوم. بي على كل لا مشكل ياسين، أنت تنجم تخمم في الموضوع. هو سيدة المديرة عطاتنا شرط، قالت لازم ننامو باكرا ونستفيقو باكرا باش
3: حتى أنت كيف كيف.
0: حتى أنا كيف كيف، كان وافق تدخليني ما وافقتش تتنحيني من الحصة. كل الأطفال والكبار مش كيف كيف. الشرط الثاني هو حكين الأسنان، قالت ما نحبش أطفال يجيوني للأستوديو مصخي، نحب الأطفال يجيوا نظيفات وأسنانهم في صحة جيدة. فشرط تكونوا لازم نغسلوا الأسنان على الأقل مرتين في اليوم اللي هو في الصباح والمساء. هذا الأمر ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن
3: ممكن بالأمر السخيف متاعك.
0: لا ما نقولوش ماما أمر سخيف، هذا أمر مش سخيف، هذا أمر جدي جدا، وهذا شرط من شروط العمل في إذاعة المنستير، اللي هي يلزم الإنسان يكون في صحة جيدة ويجي بأعصاب هادئة ومستعد للعمل.
3: لا مانيش نقصد على
0: نواصل الأعصاب. نواصل فيما يخص الصحة ونظافة الجسم والهندام، يلزم سنين نظيفات ورائحتنا طيبة وشعرنا ممشوط ولبسين هندام مزيان. والشرط الثالث اللي انطلاقا من العودة المدرسية، لازم تكونوا مكملين الدروس متاعكم أسبوعيا، لازمكم تقراوا الدروس اللي تعطيها سيدتي في القسم باش تبداو الذكاء نتاعكم قاعد يمشي ويتطور وتجيو للحصه مدربين كفايه على تقديم الفقرات نتاعكم. هذا امر مقبول ولا مش مقبول؟
3: مقبول.
0: اذا سوف تنظر في الموضوع سيده.
4: معناتها نحن باش نقدموا فقرات
0: مخاطركم. برشا اطفال كل واحد عنده فقره.
3: مش مقبول.
4: كل واحد عنده فقره، ومثلا عبد يقرا فقرات.
0: لا لا هو كل طفل عنده فقره، لكن باعتبار كونه الاطفال ولا عندنا برشا ولا المهندس التقني في الاذاعه لا يسمح بوجود العديد من الاطفال، دونك ربما باش نخمم كوني نبرمج نقسمكم يعني بالتداول على الحصه. سننظر في هذا الموضوع. معناتها تنجم انت تجي الاسبوع هذا وترتاح اسبوع وتعاود ترجع الاسبوع اللي بعده باش نخليو اطفال اخرين يجيو. سننظر في هذا الموضوع لاحقا، لكن مبدئيا انتم موافقين على شروط المديره ولا لا؟
3: نعم
0: موافقين. نعم. موافقين. نعم. ممتاز جدا. اذا سوا انت موافق يوسف؟ موافق. شبيك يا ياسين؟
3: انا منش موافق على الشرط الثالث.
0: الشرط الثالث اللي هو باش تقرا في الدار. انت باعتبارك في السنه الاولى عطاتك يومين للدراسه في الدار، اليوم يا نهار الاربعاء العشيه ونهار الجمعه العشيه اللي باش تعطيك فيهم سيدتي التمارين خاطرك تدخل السنه الاولى.
3: موافقه.
0: موافق يوسف؟ موافق خليل؟
4: نعم.
0: ياسمين موافقة على ثلاثة شروط؟
3: أي.
0: ممتاز جدا.
3: يعني هو بش يقرأ يوم وأنا بش نقرأ يوم.
0: أي هذا بش نعمل مخطط ثانوي ذيك تو نعمله في الحصة بعد. باهي باعتباركم موافقين إذا نجم نواصلوا الحصة متاعنا. قمنا
5: قمنا باستوفينا شروط العمل
3: والاثنين مش موافق.
5: انت شنعطيك مهلة للتفكير؟ تفسو عندك مهلة للتفكير لمدة أسبوع. اللي مش موافق على الحصة يقول لي خاطر فما برشا أتفالي
3: أنطلق اللي مانيش موافق.
5: عندك مهلة للتفكير، لا تتسرع، لا تتخذ القرارات بسرعة. عندك مهلة للتفكير لمدة أسبوع.
3: فكرت برشا وانتو ما تحكيوا في الحصة.
5: هذا الوقت يتعدى مش برشا. عندك مهلة للتفكير بأسبوع، لا نتسرع في أخذ القرارات. لازم نهدأ، ما ياخذوش القرارات وإحنا متغشين، ونهدأ ثم نفكر في الموضوع قبل أخذ القرار. تفضل.
3: في بلد وبمقعد أنا في الكرسي بديت نفكر باش ننسحب من هذا ولا لا.
5: هذا أمر خطير. توكي تنسحب لي أنت من الحصة، شنو نعمل أنا؟ أمر خطير هذا الأمر.
3: ما
5: كيفاش نعمل؟ أمر خطير. أنت عنصر مهم في البرنامج.
3: ها؟
5: هاي مالي شنو؟
3: أنت العنصر المهم، أنت وهم
5: كلنا مهمين، كل لنا دوره في الحياة، كل إنسان عنده دوره مهما كان موقعنا في العمل، كلنا مهمين. كلنا، فمش حتى شخص مش مهم في الحياة، كلنا مهمين وكلنا عنا دورنا، والأهم الشخص الأهم هو الشخص اللي يعمل أكثر، ذاك الشخص المهم في الحياة.
3: أنا ما نعملش أكثر.
5: ميساش نعطيك مهلة للتفكير. هي المدير أعطت شروط متاحة، نعطيك مهلة للتفكير بأسبوع. اللي يستجيب للشروط مرحبا به، اللي ما يستجيبش للشروط سنفطر لتغييره. واضح؟ نمر الآن إلى الفقرة الموالية بعد ما نسمع هذه الأغنية باش نمشيو الفقرة.
3: أنا
5: لا.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من الأربعاء 2 سبتمبر 2026، مؤكدة أن انطلاق النشاط سيكون يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، تحديد معلوم التسجيل السنوي ب30 دينار ومعلوم الاشتراك الشهري ب50 دينار ومعلوم التأمين للطفل الواحد 5 دنانير، ويعفى من خلاص هذه المعاليم الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقدة السند وذوي الإعاقة، وخاصة من المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة.
0: الأخبار تاع الصغار.
1: انطلقت عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية، ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني فيسكولير، ويتم استخلاص معلوم الترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومات باي سمارت أو تطبيق الدفع ديديسيت.
0: الأخبار تعزغى.
1: مغيما جزئيا بالمناطق الساحلية وقليل السحب ببقية الجهات، الريح من القطاع الشمالي بالشمالي ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، البحر قليل الاضطراب، الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات.

في صباح أحد الأيام كان أرنوب يسير مع صديقه القرد ميمون في طريقهما إلى المدرسة. قال ميمون وهو يتأفف: أرنوب، ما رأيك أن نترك المدرسة اليوم ونذهب في مغامرة إلى الغابة المجاورة؟ أجابه أرنوب: لا يا ميمون، ماما أخبرتني بأن هذا المكان خطير وأنا لا أخفي شيئا عن ماما. ضحك ميمون باستهزاء وقال: وكيف ستعرف أمك إن ذهبنا؟ قال أرنوب بثقة: أمي تعرف دائما ما هو الأفضل لي. السر عن أمي يسبب لي المتاعب وأنا لا أريد ذلك. ذهب أرنوب إلى المدرسة بينما أصر ميمون على الذهاب وحده إلى الغابة المجاورة. وبينما كان ميمون يقفز بين الأشجار انزلقت قدمه وسقط في حفرة عميقة. حاول الخروج منها لكن لم يستطع. صرخ ميمون: أنقذوني، ساعدوني، لكن لم يسمعوا أحد. مر الوقت سريعا وغربت الشمس وحل الظلام وبدأ الخوف يملأ قلب ميمون. جلس يبكي وهو يتمنى لو أنه لم يخفي الأمر عن أمه. تفطمت أمه لغيابه وعدم عودته من المدرسة، فراحت تسأل عنه الأصدقاء والجيران إلى أن وصلت إلى أرنوب فأخبرها عن ما دار بينه وبين ميمون سابقا. حينها سارعت الأم تبحث عنه، وبمساعدة بقية الأصدقاء تمكنت من إنقاذ ابنها. ضمت الأم ميمون وقالت بحزن: يا بني، لو كنت أخبرتني لما تعرضت لهذا الخطر الكبير. خفض ميمون رأسه بخجل وقال: أنا آسف يا أمي،

0: انت احسنتي. يعطيك الصحه ياسمين، ممتازه جدا القصه اللي قدمتها لنا اليوم او المسرحيه والحكايه اللي حكيتها لنا اليوم، والموضوع اللي حكيت فيه موضوع مهم جدا، مهم جدا كونه يكون عندك ثقه في امك وتعرف كانك تنجم تقول كل شيء، لانه تنجم ديما تعاونك اذا كان انت عندك فكره في مخك تحب تنفذها والا تخططها، والا تنجم تصلح من هذه الفكره وتغير فيها، لانه دائما فما في العائله انسان قريب علينا اللي يفكر في انه كيف يسعدنا من دون ان نضر انفسنا والا نصدر خطر والا نقوم بخطر لرواحنا. شكون تعرض لموقف مشابه في يوم من الايام؟ فهمتوها القصه ولا فهمتوهاش الساعه خليل؟ فهمت القصه ولا ما ركزتش معها بالقدا؟
1: ما لازمناش نخفيو السر نتاع اللي بشنا، ما لازمناش نخفيو سر عن
0: امهاتنا. باهي، وانت يوسف فهمت الحكايه؟ شنو تقول شنو تسمى هي العبره بتاع الحكايه؟ شنو هي؟
2: ما لازمناش نخبيو سر
0: الاسرار
2: على ماما،
0: على امهاتنا. وانت يا يوسف شنو فهمت؟
3: لازم نخبي الاسرار على ماما.
0: وانت تخبي اسرار على امك ولا ليه؟ صارت قبل لي الحكايه، انت تخبي عليها وهي تفيق وحدها وتجي تقول لك؟
3: لا
0: ما صارتش حتى مره.
3: اي خاطر كنت انا نخبي اسرار عليها. اي يا اخي والدتي كل ما نعمل من السر ما غير ما نقولولها اي تولي تعاقبني. هذاك علاش ولد ما عادش نعمل اسرار.
0: وهو انت ما عادش تعمل اسرار على خاطر هي تعاقبك، ولا على خاطر فهمت اللي تنجم كي تقول السر هي تحسن لك في الامر اللي في مخك وتزيد تعاونك باش انت تعمله بكل سهوله؟ انت خفت اكثر من العقاب يظهر لي.
3: انا خفت لتعرف السر خاطر حسيت خطر السر.
0: اي
3: السر بيني وبين اصحابي.
0: اي وخفت هي تعرف السر
3: وحد من العيله يتدخل فيه السر هذا.
0: لكن تعرف الامر ينجم يكون خطير، وتنجم كي تتدخل ماما ترجعوا ازين برشا، تكونوا تنجم تكون انتم خممتوا في حاجه هكا بسيطه باش تعملوها، لكن كي تقول عليها الماما وتستشيرها في الامر تنجم هي تعطيك افكار وحلول باش يكون السر نتاعك

0: انك ياسين تعتبر انه نخبي نخبيه سر على ماما، الامر هذا جيد ولا مش جيد؟ ما تعرفش ما عندك، انت ما عندكش اسرار، لكن اذا كان هناك اسرار نجمو دائما نقولوها لماما. اذا حدث امر خطير والا تحب تعمل حاجه وخممت انك ما تقولش فيها، هذيك من الافضل كونك اسرع حاجه كونك تمشي تقول فيها لماما، لانه ماما تنجم دائما تساعدنا وتنجم تجعل لنا افكارنا احسن، واذا كان دخلنا في مازق ماما تنجم تخرجنا من المازق هذايا وتنجم تتجنب كل المخاطر اللي نجموا يصيروا لنا. فهمتوا كيفاش الاولاد؟ إذا كان دونك وقت ما تجينا فكرة ونقوله يلزم نعملوها بالسرقة، من الأجدى والأنفع أنه أول شخص نمشي ونقول له هي ماما ولا بابا اللي أقرب لكم. وإذا استعصى الأمر عن ماما وبابا نجم نقوله سيدتي زيدة باهي أحسنتم باهي. ملا توا جاي الوقت باش نمشيه مع بعضنا في رحلة، والرحلة باش يهزنا ليها خليل بوزقروي، باش يهزنا خليل
1: لليابان.
0: لليابان لليابان يلا.
2: وعلاش ما يمشيش للصين
0: مرة أخرى؟
1: مرة أخرى.

0: اليوم باش ناخذكم في رحلة لبلاد بعيدة برشا توجد في آسيا، بلاد التكنولوجيا والروبوتات، هي بلاد اليابان. دولة اليابان هي مجموعة كبيرة من الجزر توجد في الشرق الآسيوي وعاصمتها طوكيو. طوكيو هي مدينة التي لا تنام وهي أكثر المدن الازدحاما وتطورا في العالم. من أكثر الحاجات المشهورة بها اليابان هي القطارات السريعة جدا والدقيقة جدا في مواعيدها. اليابان بلد معروفة بالروبوات، نجم نلقاو روبوات تساعد الإنسان في المصانع ولا تقدم في خدمات حتى في المطاعم. اليابان بلد ساموراي وهما شخصيات محاربون اشتهروا بالشجاعة والانضباط، وكانوا من المجتمع الياباني في الماضي ويمثلوا جزء مهم من تاريخ اليابان. من أشهر المأكولات اليابانية السوشي، وهو طبق يتكون من سمك نية وأرز وخضروات بحرية. الطبق هذا أصبح في أيامها مشهور برشا، نلقاو مطاعم مختصة في السوشي في كامل أنحاء العالم. اليابان بلاد الأنمي والمانجاز، وهي رسوم متحركة يابانية أصبحت محبوبة لدى الأطفال والشباب في كامل العالم. أكثر ما يميز اليابانيين هو الاهتمام الكبير بالنظام والنظافة، وهي عادة يزرعوها اليابانيين في أطفالهم منذ الصغر. هيك علاش النجم نقوله اللي المجتمع الياباني هو مجتمع أكثر انضباطا ونظاما في العالم. اليابان بلد مميزة برشا خاطر نجم تقدم في التكنولوجيا الحديثة لأبعد الحدود، لكن نفس الوقت حافظت على تاريخها وتقاليدها من جيل إلى جيل.
1: أحسنت يا خليل بوزقر، برافو عليك. واللي نعرفه أنا اللي هو يوسف يعرف عالم أبعد من اليابان، يوسف بن بوبكر
2: يعرف الصين،
1: يعرف أبعد من الصين. يوسف بن بوبكر ولد سنيل البرهومي يعرف الكواكب ويعرف درب اللبينة. شنو درب اللبينة هذه يوسف؟
3: مجرة اسمها درب التبانة.
1: درب التبانة، سمحني والله ما عرفت شنو المجرة ذي، شنو معنيها؟
3: هذه المجرة اللي فيها،
1: اقرب الميكرو،
3: هذه المجرة اللي فيها النجوم اللي كيما شمسنا.
1: هو شمسنا نجمة؟
3: اي
2: لا، شمسنا هو هي شمس قوية،
1: شمسنا قوية.
3: ليه فهم أقوى من شمسنا؟ مش شمسنا أقوى حاجة،
1: مش مفهم.
3: أصلا المجرة أكبر من الشمس كلها.
1: بالحق المجرة هذه أكبر من الشمس، شنو فيها؟
3: فيها الثقوب السوداء والكواكب والنجوم كما كوكبنا الأرض اللي احنا عايشين فيه.
1: وفما كواكب أخرين كما كوكبنا
3: عليهم حياة كيفنا احنا؟
1: ايه
3: فماش
1: عليش،
3: خاطر كان كوكب الأرض اللي في الكون عنده الحياة.
1: اي وفي
3: داخل الكوكب فما على سطحهم مياه،
1: اي
3: وعشب، أم ما عليهمش حياة، يمكن في المستقبل نمشيولهم.
1: هو
3: نمشي نعيشوا

0: فما شكون مشى للفضاء؟ مشيت انت قبل؟
1: ما مشيتش.
0: مع عمرك ما مشيت لكوكب المريخ؟
1: ما مشيت له
0: حتى مره.
1: حتى مره توصل المريخ فما كان شويه اكسجين غاد.
0: اه ما فماش برشا اكسجين من هيك علاش؟ وكي تهز معك شويه اكسجين نجمه ولا لي؟
2: لا لازمك تهز معك معدات الفضاء وزادة بدلة الفضاء.
0: لازم معدات خاصة باش نمشيو للفضاء. وشنو فما مثير في الفضاء ذي كي نمشيو شنو نلقاو؟
2: باش نلقاو الكواكب.
0: الكواكب اي
1: الكواكب
2: والشمس وكوكب الأرض
1: والأقمار.
0: والأقمار فما الأقمار الصناعية؟
1: فما قمرنا والكواكب الاخرين عندهم. فما كواكب عندهم اقمار وكواكب ما عندهم.
0: وانت وين شفتوا المعلومات هذوما؟
1: خطر مخي في المعلومات كل.
0: شنو رايك الجمعه القادمه تحكي لنا على كوكب من الكواكب هذوما في اذاعه المنستير؟ شكرا. يلا يا اطفال وصلنا لختام حصتنا اليوم وجي وقايد باش نقول لكم شكرا على الاستماع واجمل تحيات خليل بوزقرو يوسف المصلي ياسمين المصلي يوسف بن بوبكر ياسين صامودي وقايد باش نقول لكم

0: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: من إذاعة مناسير، صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار، بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. أفادت وزارة التجارة اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر خلال سنة 2027 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي للأخبار أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. أفادت مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني فاتن العدسي بأن العودة التكوينية ستنطلق يوم 17 سبتمبر القادم، حيث سيتم اعتماد 4 دورات تكوينية خلال سبتمبر ونوفمبر 2026 وفي فيفري وأفريل خلال سنة 2027. وستستقبل مراكز التكوين 25830 متكون بزيادة تقدر ب 9% عن سنة التكوين الفارطة. كما أحدثت الوكالة 6 اختصاصات جديدة، منها مرافق حياة وتقني سامي في تقنية الاتصال اختيار ملتي ميديا، وتقني سامي مبرمج في الويب وتقنية الجوال، وتقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. أعلنت بحرية الحرس الثورية الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هورمز و3 سفن أمريكية. وقال الحرس الثوري إن استهداف الناقلات بمضيق هورمز والسفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت إن ضربات جاءت ردا على إطلاق إيران لصواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وفي الجبهة اللبنانية، نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر أمنية للكيان الصهيوني القول إن جيش الاحتلال يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق بمنطقة علي الطاهر، مشيرة إلى أن خطة إعادة انتشار الجيش تسمى الخطة الرمادي وستقام فيها مواقع لشن عمليات عسكرية. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس وحتى يوم أمس السبت إلى 4358 شهيدا و 12359 جريحا. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: المجلس. يا صباح الخير يلي معانا، ويا صباح الفن والموسيقى والونس والحاجات الباهية الكل. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة. شنو أحوالكم؟ لاباس. نتمنى نسمع الكلمة هذية منكم الكل. هذية موعد جديد في المجلس مع لما، إن شاء الله تكون على كيفكم. لما متنوعة بأركانها، بضيوفها، بأعضاء المجلس الموقرين، بمخرج المجلس، بمنسق المجلس، بستريمينج متاع المجلس. نسلم عليهم الكل. حسام قدرية كيف ما العادة في الإخراج، ويدا بن ساسي في التنسيق، والأميرة بنت الأمة في ستريمينج. وتحية الثلاثي المجلس الثلاثي من ذهب، دكتور عماد مسعود، الفنان خالد قاسم، والمتألقة نريمين بوشالغومة. صباح النور.
1: صباح المحبة.
2: صباح النور والخير.
3: صباح النور.
2: إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله نهاركم أسعد لي.
0: أوكي، هي فكت منك الكلمة مش أنا.
1: فكت الكلمة، فكت الغناية، وفكت كل شيء.
0: صباح النور يا مشاكس.
1: صباح الفل.
0: لبس
1: عليك. مشاكس.
0: انت خليني
1: تقول لي يحكي نحكي، تقول لي اسكت، تقول لي اقفل اقفل.
0: منضبط منضبط.
2: شفتوه قل لي اقفل اقفل.
0: بس انت قاعده يا فتحي رزاق دم ما بدينا راهو. ان شاء الله عاديو حصه مزيانه.
1: امين.
0: اكيد مع ضيفنا بعد شويه اللي تكتشفوا شنو احوالكم. لبس عليكم الساعه الكل. اللي نخليكم من الحد للحد كيفاش ايقاع العمل.
3: وين كنا ونصبحنا بعد جمعه سخانة اليوم، هو تعدينا في جمعة بيا والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: خاصة الطقس، الطقس كان عامل الحقيقة تعب وفي إرهاق كبير،
0: خاصة للموسيقيين. تضيفنا بعد شوية احنا في الكواليس، حكي لي قال لي راهو برشا تعب على مستوى البروفيت بالنسبة للموسيقيين السنة. مش ساهل صيف السنة على مستوى العروض. باللي قبل ما نسمعوا الباند متاع المجلس، يمينين باند اليوم خاطر ما همش كاملين، ما نوجه لهم تحية. المجموعة الكل اللي أمنوا البرمجة الصيفية، فتحية لكل المجهود اللي قدموه خلال كل الحصص. ما زلت حصة واحدة نعرفه خاطر الصيف، وانتم ما تعرفوا معناها التزامات الموسيقيين فيه كيفاش. ما يلتزموش، ما يتشدوش الموسيقيين.
3: بتقولي
0: 99.99%
1: هاكا سي عماد هو الواحد الناقص هذاك اللي يلتزم،
0: هو الملتزم.
1: من السبعة تلقى حاضر ويغني سي عماد.
0: ما شاء الله عليه، ما شاء الله. كل واحد مش عطيه تيتر في آخر الحصة. بالتالي اليوم نحب تحية خاصة الموهب الزين. بعد شوي زاد باش حكينا على إيفينمون حلو برشا تعدى في المستير. كيف كيف راوي بن خديجة على الكمانجا وأشرف الخلفوني. وإن شاء الله في آخر حلقة المجموعة الكل تكون حاضرة معنا. وتحية وإهداء خاص لسي شكري المرادي، خاصة الخوه رمزي في إيطاليا. بارك الله فيك سي شكري، شكرا على القهوة الصباحية. ساعة خليها هكا ناخذ نفس. مذيعة ستريسي اليوم
1: يا لطيف.
3: من وقتيش
0: والله ما نظهرش، اما اليوم ستريسي. دوية في الموسيقى يا شباب.

ومازال حتى الماضي ساعة نفكركم أنه عنا سؤال تجيبونا عليه على صفحة الإذاعة على الفيسبوك باش تلقاو تصويرة تقولون لنا شكون صاحبها تربحوا معنا بونسوان بقيمة 200 دينار من إهداء ميدي بيوتي للعناية بجمال المرأة واللي موجود في الحي الرابعة وكبلة مرة ورا البوستة بتاع برج خفشة. بالتحديد سعادة اليوم أنه يكون بيناتنا موسيقي تونسي. أنا نقول أنه موسيقي راهن على الاختلاف, موسيقي صاحب تجارب ومشاريع موسيقية عدة, بداية مع مصاحبة لعدة فرق موسيقية وصولا لإنتاجات خاصة ومشاريع تلحين عندها طابع مزج فيه بين الكلمة التونسية الراقية وموسيقى العالم. هو أيضا يجينا بكاسكيت أخرى زوس لمحالة, هو أستاذ تعليم عالي اختصاص كيمياء عضوية وهو مدير سابق لمهرجان سوسة الدولي. به نعرفوه بالموسيقى قبل, تراه سمعنا حسين

0: هذا لو تونغو سور لو بون نو فما لو تونغو على موجات اذاعه المنستير بامضاء الاستاذ والموسيقي رفيق الغربي. اهلا وسهلا، شرفتنا ونورتنا في اذاعه المنستير.
1: بارك الله فيك، بارك الله في جماعة الكل أصحابي رغم اليوم في البلاتو، ومبروك عليكم هالفضاء الجميل.
0: عجبك استوديو؟ أول مرة معنا في استوديو جديد.
1: في جديد ما ذكرني في العوام الأولى اللي كنت نجيهوني.
0: أما تبدل ليه كمان؟
1: تبدل برشا،
0: تبدل برشا، ما لاش نعم،
1: وبسي نورمال يلزمو يتبدل برشا.
0: يلزمو أكيد،
1: وكل عادة فرحان اللي بحذاكم.
0: وأنا أسعد، وأنا كل مرة نقول راهو أستاذي في التعليم العالي.
1: سيبري راك قريت عندي.
0: أي قريت عنده أستاذ رفيق الغربي، ونتشرف بالشيء ذي. وظلي حتى أنت عندك علاقة بالكيمياء زادة خالد. عندك علاقة وكلكو سوخت بسي؟
2: عندي علاقة مهنية، علاقة شخصية، علاقة إن شاء الله موسيقية
0: إن شاء الله.
2: وتسمعنا الكيمياء هاكم المختبرات الكيميائية، المختبرات الموسيقية
1: كيف بعض
0: بعض.
1: والله روسي لا ميم شوز،
0: كيمياء حتى الموسيقى، تركيب على تركيب، نوت على هكا ولا
2: ما هو العمل عرف ما الكيمياء
0: الشيمي الشيمي دي ميلودي. عمل برشا عروض لما حالة عرض خاص بشارل أزنافور، سانتيفوليا زاد عرض متميز جدا، سيف السنة أوديسي سيمفونيك تنحكيو عليها بعد شوية. دكتورنا أمامك الكيميائي والموسيقي ودرس يظهر في المعهد العالي للموسيقى بيسوس. أي
3: زميلنا وسيرافيق من شو باش نقول لك، فنان، إنسان، رجل العلم. تكفيه هذه الغتب باش يكون بناتنا اليوم، باش يكون موجود في الساحة تاع البلاد.
0: متواضع ومتخلق، وذي مش
3: الإنسان تجمل فيه كل فنان وعالم. دوك ما فما خلينا حتى حاجة أخرى يظهر لي،
0: فما برشا حاجات ما تتحكي أكيد في لقاء اليوم.
3: مثلا ما الأساتذة ما لقاش معاهم حتى إشكال في
0: ما تلقى ما تقول عليه
3: في إدارة القسم الحقيقة.
0: منضبط
1: الشعور متبت.
0: ما شاء الله، باش نحكيو على برشا جوانب من شخصية الأستاذ والموسيقي رفيق الغربي. نريمين زادة كانت لك تجربة مع سي رفيقة.
4: هالي أكثر من تجربة،
0: تجارب
4: أكثر من تجربة. أمبيانس موسيقال طيارة على الأخر مع لي ريبيتيسيون، الأمبيانس نتاعهم سبيسيال، دي بروجي ديما تلقى فيهم معناتها دو لا كرياتيفيتي.
0: مشاريع تشبه له موسيقى، تشبه له،
2: هو تشبه اللقب نتاعه سي الغربي، كل شيء غربي.
0: غربي ولا الكلمه التونسيه زاد حاضره
4: ديما
0: فينا، خاصه جدا، وتعاونات متكرره مع اي مع شاعر
3: رفيق. كيفاش كان معكم رفيق في
0: الانفي؟ كيما تراه هكا معناها،
3: لا خاطر باش نقول لك
0: والله بالحق، معناها انسان هادي، انسان جينيرو، معناها كي بدا يقري فيك معناها فما ناس ساعتك تشد عليك شويه معلومات. سي رفيقي لي جينيرو، هادي، يحبك في الماده، وذي حاجه مهمه برشا.
3: وين حبيت نوصلك انا، خاطر بحكم رئاستي للقسم في المعهد العالي للموسيقى يجيني رجع صادم من عند الطلب، علاش اللي قريناش سي رفيق المكان الاخرى. دونك اش معناها؟ إذا حبوك ارتاح.
0: صحيح.
3: باش تغرم الناس بالموسيقى يزمك تحببهم في الموسيقى.
0: وهو كذلك وحببهم في
2: الشيمياء. يا ألفة قراني في المعهد العالي في قصر هلال، أستاذ زاد كيمياء الشيمياء أورغانيك، مغروم بالموسيقى، سي سختان بسباس، ست اللي اسمه. ما شاء الله عليه، ويبدا ساعات يجيب لنا غناء في قالب التجربة هكا. هيا أم كلثوم، هيا
1: مربوط ببعض.
2: سبحان الله. هلا الكيمياء كيفاش
1: تلم. كل هذا يعطيكم الصحة، ما عندي مقولة.
0: أكون متأكد من كلام
1: القلب. هذاك اللونغاج اللي نستعملوه وقت اللي نوحلو، معناتها عندما نقولوا ناسفوا
0: وقت لا يصمت الكلام، معناها العادي تولي الكلمه للموسيقى. تتفكر حاجه هكا من اللي خدمتها مع سي رفيقه؟

0: Il faut que tu saches. Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion. من عرض كور دي فاب.
1: كور دي فاب الاغنيه كلها امل وانا نذكر اللي يعطيك الصحه وقتها
2: بلي تصفق عليها
1: انا ديما صفق عليها وقتها انت ناريمان والموسيقيين الكل قبلوا وقتها برانسيب تري ساب باش نلعبوا ما جانا الحقيقه وقتها الجمعيه الجمعيه ضد مقاومه السرطان سي نورمال مشينا الناس الكل مع بعضنا معناتها في كلمة واحدة وعملنا حفل اللي هما
0: معنا
1: برشا معنا الكيب تاع العادة العائلة نسميها
2: انت هوا جيت لسؤالي
3: الهدف نبيل جدا
2: الهدف نبيل اما انت قلت كلمة قلت لي المجموعة متاع العادة رفيق الغربي من الفنانين اللي عنده الشلة الفنية متاعه اي ولا لا وذي حاجة بيه ولا تتشاف هكا من ناس اخرين طريقة عكسية.
1: أنا يظهر لي تتشاف به على خاطر الوجود متاع الأفراد متاع الفرقة هذه تلقائي ساعة أول حاجة وما تجمعنا كان الصداقة بقلة اللي خرج من الفرقة هذيك على خاطر كيفاش عملناها احنا سميناها كما قلت هي عائلة مكان البرايف معروف التقاليد متاعنا معروفة
2: برشا في دارك البرايف
1: هما في داري الحقيقة في داري على خاطر في الأخر ولات سموها دار الفن ولو بحذايا ولينا في دارهم ولو وما فماش حسابات اليوم نخدموا هكا اليوم غدو نعيط لهم باش نعملوا حاجة نسافروا ما تعرف الموسيقيين كي يسافروا مع بعضهم تكون علاقة
2: صحيح صحيح صحيح يقربوا
1: دوك الحفل اللي حكينا فيه كنا في باريس راهو احنا قلنا للاولاد راهو فما طلب من الجمعية الفلانية راهو سيتان ترافاي بيوت نون لوكراتيف يسموه رانا بيان سور قال لنا نمشيو اليوم هوني وغدوة غادي وتتكون علاقة اكسترا موسيقى بيان سور سي نورمال نوليو صحاب ونوليو نعرفوا بعضنا وعائلة بعضنا اتسيتيرا
2: وناريمان راهي معنا تأثير على الموسيقى عندك برشا معناها ميسون فتناسي ناريمان ليليا بن شيخة علي معون حتى على مستوى الشعراء رفقة ساسي الأستاذة رفقة ساسي على مستوى العازفين والموسيقيين
1: خالد الكل خالد سلامة وخالد كلبوسي الأولاد الكل ما ننسوش اللي تعلمنا منهم حاتم بيانسور اللي هو كان الليام تاعنا مع موسيقيين من الخارج وهذيك كانت فرصة باش عرفت بارشة موسيقى وتعلمنا عليهم كما أيتاتش دوغان ولا حسن عازف الكلارينات ولا العديد جو العديد جو
2: عمر فاروق زيد هاتوا نحكيوا على برشا اسماء كنت حاضره
1: اللي جو هذو مع اللي عزفنا معهم
2: اي اي جستما باش نحكيوا على برشا اسماء كانوا حاضرين في عهدك كمدير مهرجان سوسة الدولي شكون جمهورك اليوم بعد كل هالمشاريع اللي قدمتهم رفيق الغربي نخبوي ولا ليه
1: لا مالورزمون ما قلت مالورزمون اللي انت باش تجبتوا موضوع كبير شكون الجمهور نتاعنا احنا الفنانين
3: مثالش فرصه نحكي
1: فرصه باش نحكي واللي هو ممكن الجمهور هو ما هو الا مرآه معناتها ستادير اللي باش يجيك هو الوه جاي ساعه اول حاجه ولنا موسيقى جاي واسكو معناتها جاي حب الاكتشاف والا يعرف شنو باش يلقى من الاول دوك بكل صراحة أروزمون عنا جمهور عنا جمهورنا الناس قاعدة تجي باش تكتشف واللي نحبه أنا سكو يكتشفوا حاجة ما يعرفوهاش ماهوش سهل ستادير أسهل لي أنا باش نعمل مثلا إعادات موسيقية لازنافور وإلا الفيروز وإلا زياد الرحباني ولا تحب أنت كو نحاول نقنع إنسان ما يعرفش بالكده البرودوي اللي انت باش تعمله واللي هو انت سميت نخبوي بتاتر نخبوي علاش الموسيقى تكون نخبوية الموسيقى تكون نخبوية اذا كانت تطلب من الجمهور مجهود اخر خاص
3: هو مجهود جاي باش يسمع لو جاي مشاع هو اللي فور باش يعمله اسمع
1: سا ديبون وقتها شكون مثلا نشوف الشباب موسيقيين جو سوي سور وقت لي ولا الموسيقيين في القاعدة هذه الناس موسيقى وقت لي باش يمشي باش يحاول يناقش الموسيقى هذيك
2: صحيح
1: باش يقول هذه باهيه هذه خايبه هذه حق وعمل هكا هذه واللي داخل زاده معناتها فريمون باش يتفرهد كما قالوا موسيقى الترفيهيه زاد نجمش تحكم عليه تقول هذا دونك تحاول انت كفنان تحاول تعمل هكا هك تبدا تحاول توفق سان بوروتون تهبط على الليفل مام الليفل اللي انت حطيته روحك
2: وهذه حاجه صعيبه صعيبه
1: برشا سا ديبون وين باش نخلطوا
2: انت الباغ نتاعك اوت حتى تحس.
1: نعم. لا لا والله لا، انا نقرا حساب، انا نقرا حساب الناس كل فما حاجه لازم نعملوها ما نكونوش، لازم انت على الركح لازم تغزر اللي قدامك صح. سير ريان باش تسخايب تقول انا والله
2: زغور
1: كان يقول في غناء لو بوبليك سي با ما فوت، سي غلطه البوبليك ما فهمنيش، مو صحيح هذه. البوبليك لازمني انا نمشي له، مي ماتنون نمشي له زاد
2: بشنو بشنو تمشي
1: بشنو وما غير حتى اي جوجمون، معناتها الايقاع الريتم الواحد سير ريان. والحقيقه هي المبتغى لو بوت اولتيم نتاع فنان سي كو يعمل موسيقى اللي يحبها هو ويغرم والعباد تجي تسمعها.
3: حلم كل فنان
1: هذا هو لاسول الحاجه، حلم كل فنان اللي يبدا راضي على اللي يعمل فيه.
3: صحيح.
1: اليوم في وقت نتاع البوز معناتها النجم انا نعمل حاجه توا بوز ما عنده حتى علاقه مع الموسيقى ونلقى مدارج معبيه.
2: صحيح.
3: وذاك الصاير
2: وذاك الصاير
3: في اغلب مش قلتش
1: وقداش يعجبوني الفنانين اللي قاعدوا ايغو لورمام، معناتها مقتنع باللي يعمل فيه وفي الاخر خلط ما نعرفش انا يا اخي اللي يجي قدامي شفت ركح كارتاج مجد الرومي فوق في مجد. انا في الثمانينات ريتها اول ما جات لتونس سي لا ميم، موسيقتها مشات، موسيقى حليم الرومي بوها مشات، معناتها فما قصه، فما اقتناع بالموسيقى هذيك،
2: فما فنانه كما قلت ايغالا الميم شبهت الروحه من اللي بديت لليوم،
1: وفما لي زيتوال فيلونت اللي اليوم يعبي غدوة ما عادش يعبي بالكل ويجي لي بعده يعبي ويمشي على روحه.
2: ظواهر هذوما الموسيقية
1: موجودين برش
2: برش
1: في دونك كل زمان. باش نرجعوا للنخبوية ولا ما خممش هكا، خمم دون لو سونس و كيبدا فما جمهور، ربيت جمهور مثلا نقولوا جاوا 1000 تفرجوا فيه ومقتنعين وخرجوا قالوا حاجة باهية.
2: كل كلمة قالها تناقش.
4: لا يا شغل هو يتكلمون انت نعم شيخ تبقينا
2: موافقك معلي ماشي نفرد ثنيا
4: تبقينا عطاني اشتر حربوشة سيرا فيك
2: اشتر الثاني شنو فيه
4: اشتر الثاني تمنوتي ويكملها ويقول انا بالحق نقدم في موسيقى بديلة وانا جمهوري بديل لانه بصراحة
3: هو متواضع ما يزمش يقولها يزم غيره يقولها له
4: يزم يكون
1: كمل يشتر الثاني انا ما نقولهاش
4: شوف وقت اللي تختار موسيقيين في نفس الافكار ونفس التوجه وانا نعرف رفيق اللي يخدموا معاك شكون هم معناه ما ينجم يلمهم كان ان بروجي
3: يشبعهم من داخل
4: ولا بالضبط فيه اشباع للحاجه بورتو هو يخدم في الموسيقى ولكن يخدم في حاجات اخرى اللي هو مش قاعد يعمل فيها ما تلهاش بها العواده المهرجانات الصاخبه الكل دونك كي يمشي في مع رفيق ممكن يعمل حاجه اللي هو
2: تشبع ذاته
4: بيان سور
2: تشبع
1: ذاته اللي تحكي عليهم عماد الموسيقيين هذوما الكل ابري عندنا نفس الرؤيه تحكي صديقي رياض بن عمر هو اقدم واحد معايا ورانا حضرنا على حفلات علاش باش تحكيوا توا على التواضع حضرنا على عمالقة حضرنا عليهم وغزرنا لهم وكلمناهم من بعد التواضع نتاعهم يفوت القيمة
2: هو الفنان الكبير ديما متواضع
1: دونك جو نو في جامي دير والله راني شفت حاجات معناتها انا لليوم معناتها نتذكر انا صغير شادد الصف باش نحضر على فيروز رو
2: ايواش
1: باش نحضر على فيروز في قاعة بيرسي في باريس اونيتي 12000 نغزروا الفيروز وبجنبها زياد الرحباني دونك ما ادريش باش نقول انا اليوم نقول انا راني صحيح نعمل في موسيقى اللي نحبها باهي مي المبتغى نتاعي سي كو نوصلوا نكونوا مجمعين على ان ليفل معناتها اليوم الغالب معناتها نشد في روحي شويه باش من فما برشا ما يتقال في اللي تحكي فيه انت وصحيح الموسيقيين اللي يتلموا بحذايا عندنا نفس الموجة سافدير الناس الكل تحب الموسيقى صح أول حاجة تحب الموسيقى وما هيش غادي باش تعمل الشو سورتو بيان سور لا كوميونيكاسيون مهمة على الاخر ما جامش واحد زاد يلعب موسيقى ومتخبي يلزم يخرج للبوبليك
2: والجانب الإنساني زاد مهم
4: عندنا البوبليك راه ما تنجمش تفهمه
2: شنو
4: يحب شنو معناه انت تنجم تجبد الجمهور اعطيه دعم ووريوه في التلفز وجيبوه في الإذاعات رفيق الغرب وامثال ما خاطر رفيق
2: عمل متركاش اعلامي عليه
4: صحيح بالضبط راهو كي تفهم ما تفهمش كارتاج يتعبى بالمزود ويتعبى بالراب ويتعبى
3: بالصوفي
4: ويتعبى
2: بهيفا وهبي
4: معناها وتعبى وديع الصافي وتعبى ايش معناها معناه الببليك راهو فما من كل شيء، اما انت جيب له شنو الموسيقى الواحد تو يتبعوه تو بيتر نهار.
1: من جانب تحب تناقشه، من جانب الفنان ولا من جانب المسؤول ولا من جانب مدير
2: المهرجان؟ انا باش نناقشه من جانب الفنان والمسؤول في ساعتنا،
1: ولا من جانب التريزوري نتاع المهرجان.
4: ما نجمناش نقولوا في الجمالي تو باش تكمل علينا انت
2: نقطه نظام، خاطر هذوما الكل النقاط باش نرجعوا لهم بعد 11. اما في عينيك كلام قبل، نحب نسمع ساعه سي رفيق موسيقيا بعد شويه نفتحوا الشيء للمستمعين باش يبقى معنا حتى الماضي ساعه.
0: احنا حكينا تو نحكيوا على الجمهور، وانت قلت لنا الجمهور، الجمهور تولد فما ثقه اون فيت كي نشوف سبيكتاكل كيما أزنافور ولا كور دي فام ولا برشا سبيكتاكلوات أخرين، يا تيان فما معناتها اون ديكوفيرت. دونك الحقيقة ما نجم نقول كان فيليسيتاسيون بور توت لا ريوسيت كو زافي فيه.
1: هذه أنت ونعرفك معناتها قداش تتذوق الفن الكل. متنون باش نكونوا عندنا ساقينا على القاعة. شكونوا جمهورك؟ شكونوا الجمهور بصفة عامة؟ لغالب ندور ونرجعوا معناتها في دورة الصناعات الثقافية. الجمهور راو كان يتمس هذاك، هو ستون بياس ميتريس. الله غالب
2: تنرجع للنقطة هذه بعد شوي، أقل من دقيقة.
3: هو راه الموسيقى النخبوية

0: ونحكم مش نقولك نحكم اما نشوفوا ونوصلتك التجارب هيك
1: اكيد للموضوع بقيه من زوايا مختلفه ان شاء الله بعد لحديش لكن الكلمه للموسيقى باش تلتحق نعمل امبروفيزاسيون راه خليني نقول ارتجال مع مجموعه
2: يعطيهم صحة قداش عجبوني هما اللي طلبوا قالوا لي نلعبوا مع بعضنا وانا فرحت ياسر
1: قلت لكم كريم ولا لين خليك تلتحق بيهم
2: بيان سور نلعب بلاصتك معاهم
1: ومضى وراجعين

0: business mode.
1: ما زلنا معكم أكيد في المجلس، وبعد شوية أكيد باش نرجعوا مع ضيفنا الفنان والموسيقي رفيق الغربي. نحب نفكركم أنه عندنا سؤال جابونا عليه على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، وتقولونا شكون الشخصية المتخبية وراء الصورة هذية. مرحبا بكم، تربحوا معنا بونسوان بقيمة 200 دينار. أمور التقنية واضحة، تفضلوا راوي بن خديجة أستاذ رفيق الغربي وأشرف الخلفوني.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيقات معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة العالمية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة، سيما في مجالي التصرف في المخزونات والبيوعات. في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار بعنوان السنة الحالية، افتتح أمس باب الترشح لإفادة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن، ويتم الترشح الذي يبقى مفتوحا إلى غاية 5 من شهر أكتوبر القادم عبر المنصة الرقمية www.raidat.tn. أعربت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاذن الأطفال نبيهة كمونة تليلي عن تفاؤلها بتحسن نسق تنزيل الأطفال خلال السنة التربوية الجديدة، لكنها أقرت في المقابل بأن القطاع يواجه صعوبات متراكمة، من بينها تراجع أعداد الأطفال المسجلين والصعوبات المالية ونقص الإطارات المختصة. ينظم المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر أيام الدكتوراه لتدرس قضايا المعرفة في علوم التربية والتعليمات وإتاحة المجال أمام طلبة الدكتوراه لعرض أعمالهم وأبحاثهم وإثراء النقاش العلمي في هذه المجالات، وذلك يومي غرة والثاني من نوفمبر القادم. ارتفعت التجارة البينية الإفريقية بنسبة 5.4% خلال السنة 24/2000 لتبلغ 206 مليار دولار وفق تقرير إفريقيا بالأرقام 25/2000 والصادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وسط دعوات لمواصلة العمل على إزالة العوائق التي تحد من توسع المبادلات بين البلدان الإفريقية. قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها أن الغارات الصهيونية اليوم أدت إلى تدمير مستشفى في نبطية بشكل كامل، معتبرة أن تدمير هذا المستشفى يشكل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: رجعنا للجزء الثاني من لمة مجلسنا, وهاني باش نرجع للغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها. لكن قبلها خلينا نرجع نفكركم بأنه تجيبونا على سؤال حلقة اليوم على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك, وتقولونا شكون صاحب الصورة اللي موجودة على صفحتنا, وتربحوا معنا بونسوان بقيمة 200 دينار من إهداء ميدي بيوتي, فضاء جميل المرأة في الحي الرابع بالمنستير. وحال سعيد ليكم الكل. وشكون المشوش هو توفيهم؟ سامحوني نسمع في برشة تشويش أنا اليوم. تحية ليكم مستمعين.
1: سيرفيك عنده درس غادي.
0: درس سيء. بعد شوي نرجع مع ضيفنا اللي مشرفنا في إذاعة المنستير الموسيقي والفنان سي رفيق الغربي. لكن شنرجع لك يا خالد دبايرك راهو الأغنية اللي جعنا بها اليوم من أجواء الديسكو عزيزة أبو لبيار.
2: عزيزة ربي فضلها. هذا التسجيل تقريبا لعوام الثمانينات, تقريبا مصور تصوير تلفزي معها قاسم كافي. غنتها الأغنية جميلة. هي عزيزة أبو لبيار الحقيقة فينومين, ظاهرة زادة في التمثيل, في الغناء, في الرقص. ريناها زادة قداش في البرامج الحوارية. شخصيتها محلاها, المرأة التونسية الشعبية
0: البسيطة القريبة من الناس.
2: بك الضحك متاحة مش نذكرها في خطة على الباب, فك المسلسلات
0: عودة المنيار, الليلي البيض, آخر أعمالها مع معز التومي فرقة صابون, مع فرقة بلدية تونس زادة ديم الفرح الماريشال. تاريخ راه عزيزة أبو لبيار,
2: وخاصة أنك تدور في مسرحية معناها تحت السور بيخذها دور شافية رجدي.
0: صحيح صحيح.
2: وتجي وينه وينه قال
0: صحيح صحيح.
2: على بيرم التونسي مش تعطيه تريحة, خاطر وقتها بيرم التونسي ما خلى مقال في شافية رجدي. ياك هو عاد خدمت له الخدمة
0: صعيبك الشخصية
2: وطردوه من تونس. على كل شيء اللي قالوا في شافية رجدي ورئيس بلدية تونس وقتها حكايات, حكايات الثلاثينات والأربعينات.
0: يا حسرة يا حسرة. الغنية هذية
2: هي غنية من الفولكلور, واش يداويه قلب العليل. الغنية هذه مسجلينها فنانين, نبيها كراولي, الجمعية العماري, كريتا عزيزة أبو لبيار. غنية من الفولكلور سعيمات, موجود تسجيل في خزينة دار البارون دير لونجي, كعملوا كل الحملة متاع الجمع الميداني. وفيها عدة طرق, وريك تشوف الغنية متاع التراث كي تبناها الشعب, كل شيرة تغنيها بطريقة معينة.
0: شنية الطريقة الثانية مثلا اللي نجم نسمع بها الغنية؟
1: لو سمحالي الحقيقة لاني من عارفين
0: شوية به شوية هكا.
2: هي غناية شعبية وهي
0: تعرف انه برنامجنا مراحة بين اسلوب سيرافيق.

0: لطف عليك لطف عليك يا خالد. وذي عطاير دكتورنا
1: هو توا برجع
0: ما شاء الله عليكم.
1: قبل ما نرجع
0: كيما الامبروفيزاسيون باش تكون بعد شويه مع ضيفنا باش نرجعوا للحوار
2: بار وما شاء الله
0: ما شاء الله عليك.
2: في الموسيقى
0: راك انت مرجع في تونسي راهو مرجع وان شاء الله ديما هكا تبقى من حميت الفن التونسي الاصيل خالد قاسم. قبل ما نرجعوا مع ضيفنا مدير مهرجان في دوره اولى صار مؤخرا في المونستير مارينا فيست لاتين وتظاهره صارت في مارينا المونستير ودخلت حركيه ياسر ياسر ياسر مزيانه للمونستير. هذه الدوره الاولى ما صابت تعاود بالحق خاطر ان المس تفاعل الناس وجو اللي تشوفوا في الخارج نتاع الناس تشتح لبرا وعامله 66 كيف شفناه في المارينا. ومعنا الموسيقي والفنان موهب الزين ومدير التظاهره. مرحبا بك يا موهب.
3: صباح الورد.
0: صباح الانوار وشكرا ليك على تعاونك مع برنامج المجلس تاع قبل كل شيء. اذا كانوا مش حاضر الاورج نتاعو حاضر
3: والله هذا واجبنا
0: ربي فضلك يا موهب. كل التقدير. انت ولد اذاعه المنستير لباس التظاهره في دوره اولى راضي عليها؟
3: الحمد لله. يعني الحقيقه صح نحب نشكرك على الكرسي هذا
0: سيدي. مرحبا تستحقوا تستحقوا
3: حقيقة شيء الأخرى الكرسي متعب شوية
0: لنا حتى ذاك متعب
3: راحة الحقيقة حزيكم على الكرسي
0: ما تقولت في وضعية مريحة هم تولي
3: أنا مريحة
2: ما خلتش على الفت قص عليك الحديث تشوف المريحة
0: قص علينا أنت الحديث بس خلي ما هو بيحكي.
3: دونك تظاهرت مارينا فيست هي بالتزامن مع المهرجان الوطني رقص العصري والتعمير الجسماني دورة الرابعة. مش اني مدير تظاهرة، مدير تظاهرة سالم الحاج يوسف
0: اني مدير
3: مهرجان الرقص، اني رئيس جمعية مديرون الشبان اللي هي الحقيقة التظاهرات هذوما بتظافر عديد من الجهود المعهد العمومي للموسيقى بالرقص بالمونستير، مركب ثقافي ايضا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، مركب مارينا مونستير. الحقيقة فكرة جات كونه والله قاعدين في المارينا، هي الحق في المركب السياحي غادي كي نعمل في قهوة صباحية الحقيقة على البحر، جات فكرة ما غادي انطلقت علاش ما نعملوش حاجة لنا في مارين. وكانت كان انطلاق الحقيقة كما شفت عروض موسيقية،
0: عروض الشارع أنا نسميهم في الأوبن سبيس خارج الجدران وكل شيء
3: لكن في كادر مزيان
0: حسين مزيان
3: أيضا كادر تربوي اللي هو المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير. الحقيقة اخترنا دي جروب يعني باش يكونوا في إطار مزيان في يعني زاد حتى تلامذك الاحتكاك مع الموسيقيين والأساتذة بتاع الموسيقى عنده دور كبير.
0: أكيد
3: دونك كان فما عندي دمج بين التلامذة والأساتذة مع بعضهم، عطاو حقيقة عروض موسيقية مزيانة. سيرافيق زادة إن شاء الله عام جاي
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
3: حقيقة تعطلت شوية وقتها سيرافيق يظل ما ينجمش بحكم الخدمة، وإحنا الحقيقة بدينا مأخر شوية في المهرجان.
0: وهذه دورة أولى ميسير
3: بالضبط
0: إن شاء الله عام جاي
3: يكون معنا وديما معنا سي رفيق زاد عملنا وقتها مهرجان جاز
0: صحيح بالضبط. عرض الشيمي
3: بالضبط. دونك الحقيقة عملنا عروض تقريبا 6 عروض، نبدأ 6 متاع العشية نكمل 9 متاع الليل. دونك تبدأ عرض 6 بعد يبدأ عرض 7:30 كنها لمدة 3 أيام، وبعد عملنا الاختتام في المركب الثقافي في شكل مسابقات في الرقص العصري والتعبير الجسمي.
0: إن شاء الله دورات قادمة دي تتبلور فيها أفكار أخرى
3: إن شاء الله
0: تكون حاضرة فيها الحقيقة الإمكانيات المادية قوامة الأعمال في التظاهرات الثقافية وأسماء أكيد إن شاء الله تكون حاضرة
1: إن شاء الله الإعلامي تبع التظاهرات هذه. رأوا التظاهرات هذه ما عملهاش سامي الزيني ولا موهب الزين ولا سالم بن حاج يوسف، راي عملتها المستير مش تقعد باسم المستير وحاجة تنور المستير، ولهذا ادفعوا كل حاجة تزين بلادنا. ما نوريوش كان التروتوارات الواحد، نوريوش كان الكياسات اللي مش مريقة، نوريو زادة فما موزيكا فما فن فما ناس تحب وفما أماكن وين تنجموا تفرهدوا فيها.
0: وتعرف أنا حضرت لمحال عرض وحيد نظرا للالتزامات المهنية بالحق حاجة تعمل 66 كيف كي ترى العبيد تعرف مشاكل الصيف كيفاش تعديت وشو تعدى علينا وناس خرجت وتتفرهد وتغني
1: في
0: وتشتح
1: في في بلاصة وين تنفس
0: وين جانب ومن أعمار مختلفة. بالحق أنا من الناس اللي نشجعكم
3: حتى حسام قدر يحضر جاب العائلة وجاب حقينا
0: نبي سيبال لبغاء خط نعرف أنا راه برشا إمكانيات تنقص في المجال الثقافي لكن بالإرادة كل شيء تجوزه.
3: كلمة صغيرة أني قبل بعدت راني تقريبا 3 سنوات على الثقافة بصفة عامة، لكن السنين رجعت لغالب حبا في الثقافة وحبا في البلاد هذه مستير اللي ديما إن شاء الله نكنو لها كل خير وإن شاء الله ديما نعملوا من حسن إلى أحسن إن شاء الله حتى رغم الظروف ورغم التعب ورغم كل شيء والصعوبات في الأخر كل فرحة النجاح هذيك ما يعني
0: عود غيب ورجعنا بحاجات ديما ذيها.
2: خلينا نختم معاك. احلاه وعلاش موليش كرنفال تو احنا فما مدن تعرف بالكرنفال كيما سوسة مسيرة عمل كرنفال سياحي عندك البحر.
0: ان شاء الله يلقاو الدعم. سبونسورينغ زاد مهم في مثل التظاهرات هذه.
1: هو لازم اهم الدعم انه الناس تكون سوليدير باش تنجح بروجي
3: دعم المعنى
1: اي بيان سور لا حتى كي تحط يدك انت والكونسرفاتوار والمندوبيه والاذاعه
2: المهم ساعات ما يكونش صراع داخلي بين ساعات اصحاب المهنه هذاك الحاجه الخايبه هو ما شاء الله عليك هو مواهب مش ولكن الفكره مزيانه عندك
0: كبيره ليك
3: نشكرك على الاذاعه مستير زاد الحقيقه واجبت من قبل مستير. حتى بدايه التظاهره لاخر يوم في التظاهره
0: حتى ما بعد التظاهرة اليوم.
3: الحمد لله.
0: شكرا لكم في الموعد باش نحكي على الدورة الجديدة إن شاء الله. تحية ليك راجعين بعد شوية مع ضيفنا الساعة والمجموعة أستاذ رفيق الغربي راوي بن خديجة وأشرف الخلفوني هذا باش يكون بعد الومضة راجعين.

0: ضيفنا الأستاذ الموسيقي رفيق الغربي. قلت لكم جينيرو ولا لا كريم ولا لا في عطاء الفني والعلمي
1: سيرتو مع الشباب. كما تلعبش مع الشباب راك ما تتعلم شيء.
0: إذاك علاش تبقى شباب على الدوام. ضيفنا الموسيقي رفيق الغربي ومعاها نحب ناخذ رايكم في موضوع.
2: خويا رفيق الغربي مدير مهرجان سوسه اللي المهرجان بحري اللي انا قدمت له سنه وانا كنكتب يعني نحب نشارك الشكر اللي هو من جد يعني كيف تكلمنا يعني فريمون فرح فيه وبارك الله فيه هو اللي طلع في المهرجان. رفيق الغربي
0: الساعة احنا
1: عادينا لا ما نعرفهاش
0: اذا باش تعرف مش كان احنا نحبوا سي رفيق حتى
3: الفنانين من الخابيه بينا
0: حتى الفنانين اللي جيبهم في المهرجان يحبوا منهم الفنان
1: هادي حبوا
0: هادي حب رفيق رفيق
1: صديقي
0: شنو ذكرياتك باللي
1: اجمل ذكريات وانسان عظيم معناتها
3: وقت الفن الشعبي
1: بالنسبة لي أنا معناتها كونك تكبر بعباد كيما هذوما وتتعرف على عباد كيما أضاف لي برشا برشا برشا وبريس كونتر جيمي وقتها نذكر قرقت بيه مشيت لتونس مشيت للفايات يا سي الهادي بربي راني نعشق الفن نتاعك وأنا نذكر
0: شوفوا ما نعرفش تسمى كونتراديكسيون ولا لا الفنان رفيق الغربي بالموسيقى نتاعو كيما يحب نوعية الموسيقى الغربية معناها بين قوسين شويه نخبويه زاده كيما يحب المزود هكا ولا
1: نحب كل ما هو اكتشاف كل ما هو نحب الموسيقى الكل صح اول حاجه وبالنسبه لسي الهادي حبوبه وقت اللي كنت صغير نقرا في باريس ماشي في الشانزليزي نرى في حانوت انسان نعرفه نغزر له من الفيترين هكا سي الهادي حبوبه دخلت الحانوت وسلمت عليه وقلت له راني بيان سور هو بعد معاه ما يذكرنيش سيتي لقطه صارت وقعدت ديما في مخي وقعدت ديما نتبع في موسيقاته والريتميك نتاعو دان بوين دو فيو تكنيك صح
0: اي موسيقيه
1: اي انسويت اللي عجبني فيه على الاخر فنان متكامل معناتها بالنسبه لي انا معناتها طريقته في الجسدية في اللي عملوا الكل عندي أنا يعجبني برشا
0: سيتان
1: شومان انسويت كي قربت للشخص حسيت قداش فما تناسق ما بين الجينيروزيتي متاعه وأخلاقه وفنه وطريقته في معناتها كيفاش الكنترول العرض متاعه متنو مانيش نعمى مع المزود الكل رو معناتها بالنسبة لي أنا على خاطر إليا سيرتان بروبليم ما نجموش الموسيقى هي موسيقى ما نجمش تكون غالطة لكن سي الهادي وقت تقول له غني لي غناية أخرى يغني صحيح رو
0: أيوة
1: وفما ناس اللي بيان سور سي عماد المزود ولا ناقصة معناتها تكنيكمون بارلون ما نجموش أما إليا دي جون كي سون دوي بور سا والمعادلة صعيبة معناتها أنت والفن اللي تاخذه جو دون أن إكزومبل هكا زياد رحباني كموزع وقت ياخو غناية فيها أرباع ولا غناية كاسحة شوية كل طريقته متاع التوزيع اللي فينو كما نقولوه سوفت وفينو يعرف شي حط فيها فما موسيقيين هك وفما موسيقيين لا معناته يظهر له اللي كيلك سوارة واللي في مخه هذا كهو أور الذوق سيفري ما يتنقش أما فما كلمة بونغو وموفيغو زادر
0: فما ذوق الباهي وذوق اللي
1: اي سيرمون معناتها ما تنجمش اما ماتنون شنو هو بالضبط كي تسال شات جي بي تي تقول له شنو معناتها لو بون غو لو موفي غو ذوق البي وذوق لي يقول لك التناسق في الالوان في الالحان في معناتها اي وهذا نفهموه وحنا بالنسبه لي انا هذا رايي معناتها بيان سور سي الهادي حبوبه وغيره معناتها سو سون دي فنانين باش يقعدوا في تاريخ تونس وفما اللي حتى اليوم وليدات صغار معناتها يحبوا يعملوا حاجات هكاك وعمرهم ما بشي
0: كان عندهم ايدول
4: تعليق بسيط على الهادي حبوبه وناس اخرين كيف الهادي حبوبه
1: وناس اخرين كيفه
4: فما عمال قراوا في الفن الشعبي
0: صحيح
4: الحبوبه ما طلعش وحده لولا الكونكورنس اللي كان من
1: اي بدنا على الموضوع
0: الباقين وغيرهم
4: لا باش نجي للخلاصه اخرى بديتر من مقاربه اخرى اسماعيل حطاه ما كانش يغني وحده علي البراق ما كانش يغني وحده تبقينا حبوبه صنع نجوميته بالكاريزما نتاعو
0: بالشو نتاعو
4: بالشو نتاعو اسماعيل حطاه كيف العلي البراق كيف كيف، ولو أنه هذا ممنعش اللي فما 10 و20 كيف علي البراق في البريود متاعه، وفما برشا من إسماعيل الحطاب، وفما برشا من الهدي حبوبة ربي يشفيه ويمدد في أنفاسه، ولكن قعد على مفارقة
0: متفرد.
3: وكلامه صحيح، لأنه نقوله هو بونس كسموه ملك الفن الشعبي، بعيد شوية على المزود اللي نعرفوه متاع التسعينات والثمانينات. هذه حبوبة منظومة أخرى رجبناها من آخر الستينات من السبعينات، غنى الفولكلور باطل يحمى باطل، بجهل لا يحب اسمعني غناها هو، وبعد غناتها بعد زهيرة سالم، وتوها كلها غناية دارجة، لكن هو كان من السباقين لغناء الفولكلور التونسي، واختياراته والشخصية والكاريزما وده عازف إيقاع، لكن ما يمنعش
1: نقول حتى بارفوا نقول حتى لأي مدى الفن الشعبي ينجم يتطور انتر جيميش، معناتها يتطور معناتها ابريتو البلوز والجاز هما فن شعبي ساعة اول حاجه خرجوا الاثنيه نتاعهم طوالت، لكن اليوم غزروا وصلت كيف كيف الراي
0: الجزائري،
1: معناتها
4: استنى فيك رفيق
1: الراي الجزائري، معناتها انا نذكر في الثمانينات فما دي جروب طلعوا اسمه راي ناراي، اسمه اللي عمل البوم الشاب خالد نسيت اسمه الالبوم، معناتها هو اللي بدا يتطور طور طور طور طور
0: حتى لين
1: اكتسح ومعناتها مشى دون دوتر ديمونسيون. مثلا التقنيه انت باش تولي امور تقنيه، حتى لاي مدى المزود نجم يتطور من غير ديناتوراسيون، من غير ما تفسدوا، من غير ما
0: في الايتا بروت نتاعو،
1: في الايتا بروت نتاعو.
0: وشنو اللي ما خليش يخرج مزودنا لبرا؟
4: احنا ما خليناش
1: تعرف بسيفري الخير سي عماد ممكن يجاوب على خاطر
0: علاش مزود ما خليناش،
4: احنا ما خليناش نرجعوا لنفس المعبوكه ألف كل مره نقولوا نفس الحكايه، احنا ما عندنا اولاد ما حبيناش نخليهم يجنحوا ويمشيوا. انا لو كان جيت وزير الثقافه ما يخدمش عواده يمشي من دوله لدوله كما كانت فرقه الفنون الشعبيه،
0: صحيح
3: هي سفيره الفن التونسي
4: طبعا سفيره باش نسافر، واحنا نسافر بالفن
0: انا
4: حبيت اللي تعملوا انت في ساعه سبيكتاك ما يعملوش السفير متاعنا في فرنسا ولا في
1: تقول المساج. اما انت ممكن تجاوبني على كيستيون كيفاش توصل تقنع العبد باش يتغضى من الثقافه نتاعك،
0: من المحليه نتاعك،
1: من المحليه نتاعك، كيفاش تتنقل من بلاد لبلاد وتحاول تقنعه باش يجيك، هذاك هو بتاتر عماد هو السؤال.
3: ماهيش صعيبه تو نشوفوا الحفلات المسجله، سولاف السيده نعمه، ما احمد حمزه غنيت جري حموده
4: الفكره ما كملتش بربي خالد سامحني. احنا جيراننا بالراي نجحوا واكتسحوا العالم.
1: جست الراي موسيقى اسهل من المزود راي، انت تعرف اللي ما فيهاش الارباع وما فيهاش
0: تقنيا معناها
3: لكن محدوده تبقى.
4: ولينا نقلدوا في فرق في تونس في تغني الراي، ولا وعنا مطربين يغنيوا الراي، نغنيوا الجلجلي
1: نغنيوا كل شيء
4: العالم المغاربه كيف كيف
0: فما
4: فرق اوروبيه جاي تتعلم في الريتميك نتاع المغاربه وفي الموسيقى المغاربه.
3: هو الاشكال سي عماد اللي صار في منع اغاني المزود من الاذاعه والتلفزه في عهد معين، هذا خلى اشكال اوكي ما تمنعت اله المزود مقابل الذكرى مسموحه والقصبه مسموح، هذا زاد عمل اشكال. انت الاله هذه موسيقى منعها
4: في ما وصلتش القصبه والذكرى،
3: كان ثم قرار خاطئ واللي سبب هاللي حكيوا فيه ما وصلتش الاغاني المزود
0: انا باش نعديو المزود احنا
3: هيتنا نتحزم ولا نتحزمش قل
0: خلي المستمعين يعملوا جو وما يسمعوا فينا.

0: ويظل بعد حفلة صار له كالأكسيدون هذيك
1: لطفش مالورزمو مفيد لباس ومنيتي نهار نمشي ونشوفه ونطل عليه ونحبه ياسر الشخص هذاك.
2: سؤال توا في كهو معناها مدير مهرجان توا صار إشكال كبير في تونس هالفنانين اللي جاءوا علاش جاءوا خرجت نتاع كرتاج قد لك الجمهور طلب حبيت شوفوا توا سي رفيق مدير مهرجان شنو دوره
0: يمشي إيه
2: هو يقترح
0: احنا توش نسالوك بالكاسكيت نتاع مدير مهرجان
2: شكون جابهم وعلى قالت لك لا راه الجمهور طلب عملتوا سونداج صارت احصائيات
0: كيفاش برمجت الاسماء اللي جبتهم انت شنو معايير اختيارك
1: هم برشا كيستيونات فرد وقت اللي هما والله الحقيقه ستان سوجي هو رب والله هي مشبكه في بعضها بطريقه كبيره اللي هي نبدا بالسؤال الاولاني لوه نعملوا في المهرجان ساعة أول حاجة لوه مهرجانات هي نورمالمون المفهوم لولاني المهرجان في جهة معينة هو إحياء الجهة هذيك دان بوان دو فيو ثقافي سوسيولوجيك إيكونوميك معناتها اللي هما
0: مترابطين
1: إذا كان يجي مدير مهرجان وباحترام مع احتراماتي للمجهود تاع الناس كل خطر من أصعب الحاجات كونك تشد مهرجان وتخرج في الأخر لباس ومن بعد مع احتراماتي لهم راو ارضاء الجمهور سافدير يقول يخرج فرحان مدير مهرجان يقول والله سولد اوت عملت سولد اوت سولد اوت كيسكو سافدير بالضبط راو سي تري سامبل باش تعمل سولد اوت بحفلات انت الرول نتاعك شنو كمدير مهرجان انت شنو بالضبط
0: انت
1: راو هوني باش تعمل ان ايفينمون سوسيو كولتوريل ايكونوميك نخير تعمل لي مهرجان لبسيسة في بلاصة معينة وتجيب العباد وتعرفهم فن كيما في المغرب اليوم الصويرة هو ولا مهرجان دولي المطارات معبية والوتلة معبية والناس صحيح. تكتشف في الموسيقى الجناوة خير برشا من اللي تاخذ حاجة حاضرة ألور يلزم مجهود كبير ما هوش مربوط كان مدير مهرجان مدير مربوط بطاقم معاه وهذه أمون أفي ما ينجمش يكون مدير مهرجان يقرر وحده في العرض في الفلوس في الواحد كل
0: اليوم اليوم مدير مهرجان يقرر وحده على الشيء اللي تشوف فيه
1: بيان سور انا معناتها خدمت مدير مهرجان نعرف عاونتني تكويني الفني لكن اون ميم طون معايا عباد ولازمني نشاورهم ولازمني نعمل اجتماعات كونتينيو ولازمني نقول له وقت بحذا خويا وصديقي رياض بن عمر قاعد معايا عام مدير فني سيتان ديريكتور ارتستيك اللي يقول له رياض شنو رايك شنو رايك هذه يقول لي لا راه هذايا راه موش بالضبط ما لازمكش تعمل هكا ولا مي كون ميم نتشاوروا النقاش باهي يهز لبلاصه معينه ومعايا اوسي ان ديريكتور فينانسي اللي نقول له نجم نصرف ولا ما نجمش ما لكن هو تصور جينيرال الحاجه ما نجمش نقعد في قهوه وحدي وناخذ ورقه ونبدا نحط فيها سامير
0: والله هذا اللي صاير برشا مديري مهرجان
1: انت جلوسي نعرف اما انت يعطيكم صحه اللي اعطيتوني هالميكرو نحكي
0: لك لا والله تحكي في الواقع
1: سي ان رياليتي سي ان رياليتي
0: فما مديرين سي عماد يقعدوا في قهوه ويعملوا برشا
3: يعلم الله
0: قدشك انا ما تبانش بيك دبلوماسي
2: لا لا لا يعرف كل شيء
3: لا مش تكلم لا نتكلم
1: الفضاء هذا اللي اعطيتهولي باش نعطي كلمه وبعد ما عشر
0: لا وقلت ترجع لك لا
1: وقلت راني مانيش هوني باش نعطي نقدح ولا نقول خاطر سي با فاسيل سي با فاسيل كونك تلقى روحك في اخر السيسيون افيك 40 الف دينار مسال فيهم ولا وصارت مشاكل بعض اما من جهه اخرى لازم تعرف شنو دورك دورك ثقافي اولا معناتها وقت اللي يلزمك تستنبط يلزم تجيب افكار يلزم تكون تعرف لازم عندك كان بون كارني دادريس
0: صحيح
1: لازم اذا كان ما عندكش لازم الطاقم اللي معاك
0: فريق عمل كامل
1: فريق عمل بما فيهم لاتاشي دو بريس بما فيهم الكوميونيكاسيون اللي دايره بيك هذا الكل باش غدوه نقولوا عندنا مهرجانات راهو باش نعطيك ان بتيت اكزومبل السنة انا عجبني مديره مهرجان حمام لنف زميلتنا دكتورة في الموسيكولوجي فنانة معتبرة إكرام قبال حمزاوي اللي هي تولات إدارة مهرجان حمام لنف أنا عجبتني علاش على خاطر إلي أفي دو تو وظهر فما التفكير
2: فما التفكير مهرجان بوغرنينة
1: بوغرنينة
0: مش ارتجال
1: ماهوش ارتجال
0: ومش ما يطلبه وقتلي... من الجمهور فقط
1: معناتها وقت اللي تقول أنا يا جمهور باش نجيب لك فرقة من فلسطين مش معروفة راني مون رول أنا باش نعمل خدمه قبل باش نعرفك بها.
0: صحيح.
1: باش نعرفك بها الفرقه هذيك وراو ايجاو وراو مام اذا كان شوف سي تري سامبل. انا قبل كنت نعمل حفله للجمهور ا كونسوماسيون سامبل يدخل لي برشا ما يتكلفش ويدخل لي برشا فلوس. الفلوس اللي نربح فيها هذيك راني نوظفها في عروض اللي هي نعرفها مش بجي جمهور لكن نخدم لها بالقدا. على خاطر بالنسبه لي انا سي تان اكسبلوا وقت اللي نعبي مدارج بحاجه جاي يكتشف فيها الجمهور وقت نجيب بالي وقت اللي انا وقت
0: أنا
1: وقت اللي صغير نشدوا صف باش نتفرجوا على بالي كاراكلا ولا بالي البولشوي ولا مارسيل خليفه اكتشفته في ساحة في سوسة بدينار وقت ندخل برك الله فيهم اللي راهنوا على حاجتك اوكي اليوم تبدل الذوق ولا مش نو الرول متاعي كمدير مهرجان لا ما هوش الرول متاعي بالضبط ارضاء الجمهور صا انوني با كيستيون.
0: واضح جدا والرسالة وصلت. نريمين عندها سؤال ليك مش خليكم كل واحد منكم يسأل سؤال
3: السيرافيل باش
0: ما تقولوش الفديكتاتورة اليوم باش نكون جنرز معاكم ديمقراطية
3: ما عنديش أسأل عندي ملاحظات نقولهم منحب رفيقي على
0: خلي ساعة نريمين هي اللي تسأل السؤال متاحة
4: أنا مهوش سؤال في حد ذاته أما نحب نعرف le plus fort moment en 2016 en tant que directeur
1: 2015
4: ça m'a directeur de festival de Tassos ça c'était quoi en tant qu'artiste
1: c'était حفل معين اللي هو حطيت فيه بون فهم برشا عروض حطيت فيه مجهدي اما الخراني بالكل اللي كان ممكن ما يقعش بالكل تلمون صارت فيه مشاكل وهو مجيء الفنان يدير السوسة
0: يدير
1: و فيها حاجه لي انا خاطر انا ديجا نعشق يدير وكل اما تلمون صارت مشاكل تلمون ما نجمش يجي في اخر لحظه يقول لي هانا جايين اما رد بالك راهو اللي يلعب معايا عازف عازف من العازفين تكسرت ساقه مش باش يجي وبدلت حاسيله في الاخر جاء يدير كي وقت جاء يدير انا بريسك مش مصدق شخصيه يدير في حد ذاتها تواضعه انت فما تواضع بين لكن كبر هذاك الكل وتواضع نتاعو وكيف صارت الحفل هذاك وكي وفال صدقني لليوم الله يرحمه يدير مشاء اما الفرقه نتاعو لليوم علاقه وطيده بالتليفون وينكم الاولاد شنو احوالكم وقتاش راكم وقتاش عاصفين اللي معاه والجمهور اللي جاء والعلم الامازيغي في وسط سيدي ظاهر بالنسبه لي انا سيتي
2: اون
1: فيكتوار
0: سي تان مومون دو فيستيفال معناها
1: الليله اللي قبل يافي فما زياره سعد المجرد يدير قلت يلزم يدير يكون ريوسي لازم ابسولومون هذه حاجه انا مطالب بها على وقتها يافي تيلمون وقداش فرحت وقت شفتك الجزائريين والتوانسة والناس الكل
0: هذا الجانب السياحي والثقافي والتنشيطي اللي حكيت عليه على مستوى دولة
1: وقداش فرحت وقت الحفلة خلصت سومها
0: باش تخلص ملالي يدير يدير يدير
1: يدير
0: يدير
1: بيان سير تقول

0: عليه يحبوك راه هذاك عليه بالحق تخلقت علاقات انسانيه
1: بين البنات.
2: اي هذيك المره الوحيده اللي طلعت على روح حرام ما نحبش نظهر.
0: اذا كان طلع روح حرام فرحوا به لي ميوزيسيان ولا الفنانين.
2: لا لا وقت سيتي سامبل وقت هو جاي باش يعزف هو باش يعزف وما لقاو جبتو الكلافيي نتاعي جبتو الاورج نتاعي وحل ما عرفش يخدم وطلعت بحذاه وغزر لي يغزر من جهه مدير مهرجان وقعد نوري فيه كيفاش كي قعدنا في اللوج من بعد وقعت صداقه سبونتاني.
0: لليوم بعث لي دي فيديو مع لي موسيقيين اللي يخدموا مع ايدي راس دكتورنا.
1: باش نرجع لها انت سالتني قلتي معناتها خليني خايف باش نجاوب على السؤال. لا لا هو فما مديرين بتاتر ما عندهمش دي لوكو وين باش يقابلوا الفنانين قابلوهم في القهوة. هذا واحد.
0: اقتنعت اسال البقيه شنو ولا لا.
2: انت انت برونتيز عمري ما قابلت فنان قبل كان متعهد اللي يخدم معه.
1: فما مديرين مهرجانات يدخلوا افيك ان كارني دادريس انتروتر رفيق الغربي سي محمد صلاح العتيلي يذكروا بالخير لانهم يعني عندهم تجربه في الميدان وعندهم الى اخره ويدخلوا للمهرجان بكارني دادريس. فما الناس مديرين يخرجوا بكارني دادريس بعد ما يكمل الموندا نتاعو ويخرج بكارني دادريس لانه ملول ما تخلش به. على ذكر الفرق المغبورة كنت أتذكر جابوا في كارتاج أكل عام ما حضرش برشا جمهور نصرة فتح عليها معناه المبادرات هذية راهي تصير ومن بعد يظهر قيمة الارتيست. دونك المدير المهرجان إذا كان ما يكونش عنده رؤية استباقية مستحيل كان ينجم يجيبه في 98 و 99 وفتح النصر والخان مهما كانت قدرة القدرة المالية لمهرجان كارتاج.
0: تعقيب على كلامك واش خليك تكمل من المغامرات أنه جاب الفنان التركي عمر فاروق مغامرة هذه كزيدة
3: ما كانت بروبوزيسيون من سفارة الولايات المتحدة ومشيت لتونس باش نقنعهم خاطر هو كان باش يمشي لصفاقس وكل قنعتهم باش يجي لسوسة. برشا حديث على
1: تو عندي زوج ملاحظات نحب رفيقي يعلق عليهم. اولا انه يكون مدير مهرجان سواء يكون ارتيست ولا ما يكونش ارتيست يكون تقني مع الهيئه اللي معاه هو لمح شويه لعلاقتك برياض بن عمر والاستشارات الى اخره. احيانا مدير مهرجان اذا ينجح العرض راهو مدير المهرجان اذا فشل ولا تعدى بسابر راهي الهيئه هي اللي اختارت. هنا مشكله كبيره يجب كل حد
4: يحمل المسؤوليه
1: طبعا خاطر في نهايه الامر مدير المهرجان هو اللي بشكل باش ياخذ هو الشارج
0: هو
3: في اي دومين ديما
1: في أي دومين. طبعا
3: البوس هو اللي باش ياخذ
1: بالضبط. السؤال الاخير اللي هو من عش انت تعاملت بطريقه هذه ولا رفيق اذا كنت تعاملت معها قل لي شنو هي الاسباب. وقت اللي يجي تبيعوا عرض على الجيشي يقول لك العرض هذا والعرض ولا اثنين ولا ثلاثه تباعوا على الجيشي
3: مداخيل
1: اش معناها على الجيشي معناها داخل في الربح خارج من الخسار. اور هل تتصوروا انه فما اصحاب عروض ولا متعاهدين حفلات ولا دبوات دو برود يجي ياخذ عرض في سوسة ولا في المسير ولا في المهديه ولا في بلاصه اخرى على الجيشي ويعرف روحه خاسر
4: وعلاش الاستراتيجيه هذه؟
1: هذا السؤال اللي توجه به انا نعرف الاجابات ولكن
3: بالنسبه لي انا الامور تكون علميه سيفدير انا نغزر مثلا للبرمجه نتاعي ناخذ البرمجه قبل ما نخرج 2015 ونغزر نسبه العروض مثلا الاجنبيه اللي هي تتكلف اكثر عروض واللي هي استحقيت الجيشي شنو معناتها الجيشي سيفدير هو متعهد حفلات اللي تحكي عليه راهو جايب الفنان باش يعمل به تورني في الجمهوريه التونسيه معناتها ينجم يحسب حسبه كامله يقول عندي دات فارغه مثلا شنو رايك نجيب لك فلان الفلاني مسمي وائل جسار مروان خوري هذوما اللي يدوروا كل نقول له افيك بليزير ميسالش علاش على خاطر منا ولا منا خليني انا كمدير مهرجان ركز على العروض الثقافيه اللي ما تجيبش برشا جمهور هذوك نحب ننجحها اي صافي اون باليت maintenant مانيش طالب منه باش نربح طالب منه باش ماك تعرف انت مسرح كيبدا صغير يلزم يتعب معناتها دون لي ريغل دو لار مع الحمايه المدنيه ايتترا التعاملات بالنسبه لمدير مهرجان راهو هو اللي يلزم يلقى الافكار نتاع التعاملات اللي باش يعملهم ما فماش كان العروض على الجيشي فما يمشي يلوج عنده الوقت في الشتاء يدور السفارات الكل ويدور
0: هذيك يدوروا في الشتاء راه فما مهرجانات اخر دقيقه راه
1: شو نحب نسهل عليك رفيق
2: اي خاطر سؤالك في بالي جاوبت عليه هنا شويه ممكن ما فهمتكش بالكدا
1: كي يبدا عرض
2: اعطيني طول ما باش نفهم
1: باش نقرب لك عرض نجح السنه وعامناه وولت عامناه وولت عامناه ولين وباقي انت تبيع فيها القشيش معناه
2: معناتها حاجتك بشويه فلوس باش تنجم تعمل بيه حاجه اخرى
1: علاش ما تاخذوش انت من غير ما تعطي القشي الربح تعطيه للناس الاخرين علاش ما تاخذوش انت
4: ممكن يخاف من الكاشي ما يخلطش
2: باش يخلص الارتيست هو عماد عماد
1: ان سبيكتاكل كي في بروف دو ريوسيت علاش انا نقعد ديما
2: ناخذ فيه يدخل فلوسه لا وقتها عاد بالعكس كلامك معناتها سي نورمال سي نورمال لازمك انت تستغلوا علاش الكيشي
1: بالضبط
2: هذه لا موافقك مي سا سي دي كا بارتيكولي معناتها
0: انا عرفت على شنو يحكي شنو العرض
2: انا فهمت بالقدا اما
1: لا مش عرض واحد والله لا عرض
0: لا هما في تونس الفتره الاخيره عرض واحد
2: نسميو الامور يا اخي زياره علاش باش نخدم على الكيشي
0: هذيك هو سي عماد
2: اخي الزياره علاش باش ناخذها على القيشي باش دخل لي فلوس انا قلت لك كونه معناتها كان فضل 10 ملايين من عرض فرحان ياسر
4: راهو على القيشي
2: جاوبتك
0: مش مقتنع
1: لا لا بالعكس مقتنع هو بكري رفيق قلت لك هو يتكلم وانت نعم
4: هو موضوع فيه شويه حاجات تقنيه الحقيقه ولكن السؤال العام هو نتصور سي رفيق مدير المهرجان باش يتبع السياسه الثقافيه للدوله احنا تو السؤال في تونس تطرحوا فيه شنو هي سياسه الثقافه اللي عندنا في الدوله
0: هو عندنا سياسه ثقافه
4: الناس المعنى ثم سياسه
2: هو
4: ثقافيه
2: هو
4: لا خلينا نقول نرجع للارشيف نجم الزهراء نلقى حفلات مهرجان كارتاج
1: علينا مازال عندنا حصه
4: الثمانينات نسمع حفلات نجوم عربيه التنفيذ الموسيقي الاصوات معناها سؤال شنو هي سياسه الثقافه اللي تشوفها انت تو حالي مثال رايك
2: انا رايي كما قلت لك من الاول
4: زيد من اللي
2: ميساج اللي قاعد يقع كما قلت من الاول راه فما اون كومبوزونت ما تبدلش اللي هي الجمهور اللي هو المستهلك متنوع حتى لاي حد احنا باش نمشيو معاه في سياستنا الثقافيه اللي هي مثلا باش نحكي على ساعه اول حاجه ما تنجمش تعمم بلاد الجمهوريه كلها من شمالها لجنوبها نفس التصنيف
4: متفاهمي
2: وهذاك علاش انت تشوف كل شيء ولا كونسنتري على تونس العاصمه
4: صحيح
2: ها نشوفوا احنا اكبر فنانين وين جاوسنا
4: كارتاج ولا حمامات يظهر لي
2: في الشتاء زاد دونك الفلوس الكل قاعده موجهه لجهه معينه انا شنو في مخي بيان سور نعرفوا اللي كارتاج وحمامات هما عروض مدعومه من الدوله برسك 100% والسبونسور يمشيوا لهم غادي وكل اي بان انا حسب رايي هذا هو المشكل هذا هو المشكلة على خاطر اليوم إذا كان أنت تخلي مهرجان مستير مهرجان سوسة مهرجان
4: بنزارت ولا شاقص ولا
2: بنزارت بنزارت ذاك بارتيكولي عنده مسرح كبير ياسر أما راو وقت اللي أنت جي وتخلي المسارح معناتها المهرجانات تخدم وحدها ما غير توجيه شو معناتها التوجيه يا أخوي أعطينا عروض أعطينا ادعمنا بعروض مثالش ابعث لي لسوسة أنت جبت هذا عرض مميز محليه في كارتاج ها ميسيلش يلزموا يعمل دورته في المهرجانات الكل ما تلقاش يا اخي في فرنسا تلقى لي ستار موجودين في باريس برك
4: فماش مركزيه
2: ومن بعد معناتها باش نزيد نمشي معاك السياسات الثقافيه السياسه الثقافيه يلزمها كما قلت لك من الاول فما معنى الكلمه مهرجان
0: الهدف نتاعو شنو من الاول
2: سي كوا معناتها انا بلوتو جسيري باش نمشي على ال قبل انا حضرت على مهرجان جاز في تبرقه تعرف اللي مهرجان جاز في تبرقه سكان تبرقه والعباد اللي تمشي تتفرج واللي تحب انت الكل الناس كل فرحانه علاش على خاطر جوده ثقافيه جوده موسيقيه
0: دورة اقتصادية
2: سياحية أكواس أسير اليوم نركزوا نحطوا في كارتاج تغير مجبوط تحديد جوست على كارتاج رابيد مو فما فنانة اسمها كيجو نسيت اسمها جات الكارتاج السنة ما دارش شبه فارغة
4: ويحكيوا على نجمة عالمية
2: وقت اللي روحت ليا دو سمان وقعت تكريمها في وولك فيم في لوس أنجلوس كي اللي يحطوا لهم النجوم مازال كي خذاتها كما نقولوا حليت عليها الكتاب نلقاها مرة معروفة بيان سور
0: احنا ما نحلوش عليهم الكتاب رام الفنانين الكتاب الوحيد اللي نحلوه
2: لكن
0: كتاب البوز كتاب نسبه المشاهدات
2: نحكي مع زملائي ولاد قسمي هبطك عليهم في الفيسبوك تلاقينا مره قال لي تذكر وقت اللي دخلنا المانو دي بانجو في مهرجان سوسه وما لقيناش بلاصه
3: ومعبيه بالتوريست ومعبيه. اخي سبحان الله معناتها ماتنو الدوره الثقافيه ال ديبون اوسي من العباد اللي تحضر. زاد
0: واضح جدا.
1: اسكو التوريزم في باله ولا الوتله في بالهم اللي فما اللي فما
0: منظومه كامله راهو منظومه كامله منظومه كامله تخدم على روحها.
3: على الفورم تاع مدير المهرجان وقت تحققت اللي يدير جاي قبل بنهارين طبعت 2000 فلاير توزعوا على الوتله نتاع السوسه
0: الكل. شو الخدمه؟
3: تو دان كو وكنت ناوي نعطي دي زانفيتاسيون. كلمني سي محمد خلف الله كان هو لاهي بالفلوس قال لي يزي من لي زانفيتاسيون راهي تعبات بالبيوع.
0: شفت
3: شكون شرا؟ قال لي تزيري.
0: شو معناها عقليه الاحتراف وكيفاش الناس تخدم مع بعضها؟
3: انا في ساره
0: بالحق وذاك علاش كانت الدورات
3: ومثالش نعطيك زي توضيح شويه بورات الرابيد وقتها عيطت للاولاد تاع الاورغانيزاسيون 20 واحد كل واحد 500 فلاير ويمشيوا في سوسه الكل ويحطوا على الكرهب.
0: مصاب عنا مديري مهرجان بهذه العقليه.
4: نعرف
0: هو في اطار سياسه التداول. خليني ساكته، خليني محايده، خليني محايده،
3: ما نحب نحكي على حتى
1: ما نقصد حد.
3: احنا نحبوا
1: كيف ما حاجه تبدل وكا
3: نحبوا الشباب يلزموا اليوم ياخذ البلاصه ويفك هذا.
4: انا حاضر سيادتك
0: على حكيت لي كلمتي
4: حاضرين انا وناري
0: احنا حكينا برشا وشكرا على الحضور ونعرف مازال برشا ما يتقال استاذ رفيق الغربي. بالحق وقلوبهم معبيه هك لاحظت مع كلهم قلوبهم معبيه
3: لاحظت
4: مع المحافظ على الابتسامه
0: شويه مظلوميه على شويه كنا في ادارات مهرجان شويه فهمت شنو هو المقصود.
1: والله
0: وان شاء الله وان شاء الله ما قالوا
1: كان تقصد فيا.
0: ليه
1: راني اللي يهمني البلاد.
0: انت فنان وكنت مسؤول ناري مين فنان وعنده حق باش تبرمج خالد كيف كيف
1: مش كان في الفن برك احنا جبدنا الفن على قطر انت ارتيست معنا سينو
0: ينسحب على المجلات الكل
4: غير على تونس
1: مواضيع اخرى ملتصقه بالفن راهو ما زلت محل اهتمام كبير ويلزمها تتصلح
0: اكيد. نرجع مع الموسيقى. قال لي حسين خلنا نرجع شوية مع الموسيقى مدمكم الاثنين مع بعضكم وخدمتوا بروجي مع بعضكم نسمعوكم مع بعضكم. مقبل هنا جبت على عمر فاروق نسمعوا منه شوية حتى اللي انت التحقوا انتوما بالسين متاع المجلس. راجعين بعد شوية.

ولقانا مازال متواصل معاكم من إذاعة المنستير في المجلس حتى الماضي ساعة، راجعين بعد أخبار نص نهار، خليكم معنا.

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: بنسق تزويد يناهز حمولة 20 شاحنة يوميا من المياه المعلبة، مصالح التجارة بالمنستير تطمئن وتؤكد تسجيل المزيد من التحسن بحر الأسبوع القادم. في نابل الانقطاعات المتكررة للكهرباء يتسبب في أضرار مادية قدرت بنحو 30%، طالت قطاع الدواجن والمواد الغذائية خصوصا بمنطقة الرياض 2. في النشرة نتوقف عند أبرز الخدمات الإلكترونية التي تتيحها التطبيق الرقمي خدمات للمواطنين. مجددا تحية طيبة مستمعينا أهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذا أفادت وزارة التجارة أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وأكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي ترابلسي تواصل التدخل المكثف الاستثنائي خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا، موضحا أن ولاية الساحل ومن بينها المهدية سوسة المنستير نابل ومدنين تشهد طلبا متزايدا على المياه المعلبة، وذلك إضافة إلى ولايتي جندوبة وبأقل درجة بولاية باجة. وجهويا وعن مدى تحسن التزويد بعدد من المواد الاستهلاكية الأساسية وفي مقدمتها المياه المعلبة المعدنية بجهة الساحل ومنها ولاية المنستير، أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن نسق التزويد بالمياه المعلبة في ارتفاع متواصل، حيث قدر عدد شاحنات المياه التي يتم فراغ حمولتها يوميا بين 18 و20 شاحنة بالمنستير، مؤكدا عودة توفر هذه المادة بشكل تدريجي خلال الأسبوع القادم. وفيما يتعلق بتوفر كذلك مواد أساسية على غرار السكر والأرز والقهوة، أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير توفرها بمخازن الديوان التونسي للتجارة سوسة، وأن الكميات المتوفرة تكفي لاستهلاك 3 أشهر على مستوى ولاية الساحل، وأن العمل جار على تدعيم هذا المخزون عبر التوريد.
1: بالنسبة للمياه المعلبة خاصة الأسبوع اللي تعدى هذا، فما تحسن كبير على مستوى التزويد، خاصة على مستوى المساحات التجارية الكبرى، حتى على مستوى الديبوزيتير نتاع المياه. ننتظر أنه كيف منا عودة تدريجية للنسق، خاصة الأسبوع هذا الكميات اللي تم ضخها يوميا معدل 18 أو 20 شاحنة يوميا، وإن شاء الله باش تكون أحسن الأسبوع الجاي. بالنسبة لتزويد جهة المنستير بمواد الروز والسكر والقهوة، أنه المتوفرات ديوان تونسي التجارة بجهة سيدي عبد الحميد قادرة باش تغطي استهلاك الجهة كاملة جهة الساحل ككل لمدة تقريب 3 أشهر. عن المخزونات المتوفرة اليوم في السكر هي 4000 طن، للقهوة 940 طن، كيف عنا زادة باخرة أنكور معنا في التفريغ تقريب 12000 طن. دونك الكمية هذه بحول الله قادرة باش توفر استهلاك الولايات الساحل الثلاث أكثر من 3 أشهر. على مستوى التوزيع بالتفصيل، فإنه تجارة شملة الولايات مسيري تزودوا أنا مرتين في الأسبوع من الديوان. السكر متوفر صبا. بالنسبة للسكر المعلب تعرف ثم إجراءات على مستوى الديوان التونسي التجار، تم مؤخرا إبرام الصفقة إن شاء الله منها في قريب العاجل نلقوا السكر المعلب. نفس الشيء بالنسبة للأرز اللي هو متوفر، كيف زاد إن شاء الله قريبا يكون متوفر لدى المستهلك. بالنسبة للوحدات السياحية مش حتى إشكال، قاعدين يتزودوا منها بصفة عادية بمادتي السكر والرز، كيف زاد خاطر بحكم أنهم المهنيين ما عندهمش إشكال على مستوى التزويد بالسكر، فإنه متوفر بالأسعار المتداولة.
0: أكد النائب عن الإقليم الثاني بولاية نابل أنيس الخلفاوي أن الانقطاع المتواصل للكهرباء قد تسبب في أضرار مادية هامة، طالت قطاع الدواجن والمواد الغذائية بنسبة أضرار قدرت بنحو 30% خاصة بمنطقة الرياض 2. وحسب ما أكده الخلفاوي دائما للزميلة فاطمة بن عثمان، فقد تمت معاينة الأضرار المسجلة وسيتم العمل مستقبلا على تجاوز الأزمة التي شهدتها الصائفة الحالية، نافيا النية في تعويض المتضررين.
2: صارنا عدة أضرار خاصة في قطاع الدواجن، وزاد للريستوران والمحلات التجارية المواد الغذائية ما تصبرش خصوصا والحركه الاقتصاديه الاضرار تخلفت لابيبار في رياض سنين يعني المواد الغذائيه يعني كانت هي اكثر مواد تضرت يعني كنا نسقنا مع الادارات المركزيه وكنا عملنا زيارات حتى على مستوى المدير العام الاداره العامه للستيك وكنا تنقلنا حتى المحطه نتاع الانتاج الطاقي وتابعنا الاشكال الكل نتاع القطعان الضوء يعني شويه صبرك هاو المواطن احنا توا شهر سبتمبر ان شاء الله الايامات تضم لدرجه حراره باش تنقص وان شاء الله ثم دي بلان داكسيون قدام نجم نخدموا عليهم ابارتير من الصيف القادمه نتجاوزوا الازمه اللي صارت لنا 2019.
0: أكد نعيم غربال المدير العام لمصنع السكر بجندوب الأخبار أن التوسع في زراعة اللفت السكري يمثل الحل الأساسي للترفيع في إنتاج السكر محليا والحد من تكرر أزمات نقص التزود به وبين أنه تم تسجيل إنتاجية جيدة خلال الموسم الحالي ومؤكدا على أهمية مزيد الاستثمار في هذا القطاع.
3: احنا كشركة ننتج السكر من اللفت السكري من الزراعة في تونس، الزراعة خاصة في ولاية جندوبة والولايات المجاورة واحيانا نمشيو للولايات اللي ابعد شوية. السكر اللي ننتجو فيه هو موجه للصناعيين اللي قاعد يتورد في تونس اغلبه من القصب السكري وهكا اللي يقع ترويجه للعموم. المصنع هذا اللي بنيت في جندوبة توا هو كان يشتغل في الطاقة نتاعو القصوى ينجم يوفر تقريبا 50,000 طن سكر، ذلك التونسي من السكر في السنة 63 تقريبا 1000 طن في اليوم. معناتها ثم مجال نتاع مصانع أخرى، إذا كان ثم مصانع أخرى تحب تنتصب وتنتج السكر من اللفت السكري لو المجال موجود والمجال مفتوح توا عدة بلدان مجاورة تسمت ولا السكر متاعها 100% منتج من البلاد متاعها. ياخذ مثلا مصر وبحلالة راهو 100% من السكر اللي يستهلكوا في مصر ينتجوا فيه في مصر. المغرب تقريبا نفس الشيء، في تونس مازلنا نوردوا نشجعوا على الاستثمار باش يولي 100% من السلاك نتاع تونس ينتج في تونس، تعطيو بالعملة الصعبة يولي نخدموا تونس وفلاحة في تونس وعمال في تونس ونخلصوا كل شيء بالدينار التونسي. اللفت السكري يستهلك كمية متاع الماء أقل من عدة زراعات أخرى، أقل من القرعيات ومد الدلاع والبطيخ، يستهلك أقل ماء في الهكتار. زيد الماء اللي يستهلكوا يرجحوا لك زيادة في القمح العام الموالي وقت عمل القمح بعد النفط السكري عندك 20 قنطار زايدين اللي هما قيمتهم 2000 متر كوب في الهكتار باش تنتجهم، يعطيك الفاتورة متاع النفط السكري اللي علف الأبطار اللي تستهلك 2000 متر كوب زادة في الهكتار باش تنتج العلف هكايا. كمية الماء اللي يستهلكها النفط السكري ينتج لك السكر ويعطيك مقابلها قمح زايد وفاتورة اللي راهو تستهلك الماء باش تنتجها، ولهذا تقريبا معادلة مائية تعطيك اللي ثم توازن بين المال يسار كل لفت السكري وبين الانتاج متاعه.
0: أكد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري أن الاستعدادات لموسم البذر تسير بشكل إيجابي من حيث توفير البذور الممتازة وتوزيعها وانطلاق العملية في مواعيد مبكرة مقارنة بالسنة الماضية. وفي المقابل أعرب البوبكري في تصريح له للأخبار عن قلقه من النقص الحاد في بعض الأسمدة مما قد يؤثر سلبا على مردودية الموسم والإنتاجية العامة للحبوب.
4: احنا على استعداد تام ان شاء الله ربي يمد علينا شويه مطر. موسم الزراعات الكبرى هو يكتسي طابع خاص خاصه في الامطار، يبقى كاستعداد موسم الزراعات بالنسبه للبذور حاليا معناها موجوده والحمد لله. ثم عندنا حوالي 592,000 قنطار مبرمج ان شاء الله بذور مثبته بذور خارق العاده. الفلاحه قاعدين يخدموا ويتحركوا بشوي بشوي لانه الامطار مازالت ما صبتش، ان شاء الله ربي يمد علينا بالامطار، لكن ما ثماش تخوفات فيما يخص البذور الموجودة والحمد لله. والوزارة ساعات وديوان الحبوب على أساس أنه مش يحضر الموسم على بكري. السنة الفارطة كان بدينا نهار في آخر أوت أثناء بدأ التوزيع من نهار 18 أوت على المؤسسات بتاع التوزيع الحبوب. يبقى الحاجة الوحيدة اللي ربما مازال الفلاح ينتظر فيها هو فقدان مادة الضيافي اللي هي غير موجودة في السوق حاليا. من هو أن الدولة تتلافى الموضوع هذايا والمجمع الكيميائي يحضر الكميات اللازمة للقطاع الفلاحي.
0: أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية. وتوفر تطبيقة خدمات بحسب ما أكده الأخبار أحمد مكديش مدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بالوزارة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية مبوبة في 9 فئات.
5: مكن المواطن بمخ يخص صندوق الكنان من متابعه طلبات استرجاع المصاريف نتاعو المقدمه، كما تمكن زاد من متابعه حاله طلب في مخصص الموافقات المسبقه، كما تمكن زاد من طلباته المتعلقه بالامراض المزمنه والادويه الخصوصيه. فيما يخص السي ان اس اس، كل مواطن يجب يتبع ديكلاراسيون سي ان اس اس نتاعو من خلال التطبيقه، وفيما يخص السي ان ار بي اس الموظفين يجب يطلعوا على المسيره المهنيه نتاعهم ويستخرجوا شهاده الانخراط. اليوم المواطن يجب ينتفع بخدمه التذكير بانتهاء صلاحيه رخصه السياقه نتاعو، التذكير بقرب موعد الفحص الفني، التذكير بانتهاء عقد تامين السياره نتاعو، وكما تمكنوا ايضا التطبيقه من الاطلاع على المخالفات المروريه، حجز موعد الفحص الفني والولوج الى خلاص معلوم الجوالات. فيما يخص الفواتير، يجب المواطن يزيد طقم الاشتراك نتاعو واللي بصفه اليه يطلع على الفاتورات اللي تجي جديد من ستيغو سونيد ويعمل خلاص المعادين نتاعهم. وعندنا زاد الخدمات الوثائق الحاله المدنيه، يجب كل مواطن من خلال التطبيق يزيد الابناء نتاعو يستفيد من خدمه استخراج مضمون الولاده، خدمه ترجمه مضمون الولاده سواء ليه ولا لابنائه. فيما يخص المواطنين بالخارج، يجب كثير النفاذ الى خدمه تجديد جواز السفر والا حجز موعد بالاداره العامه لشرطه الحدود والاجانب، متوفر على بلاي ستور، يكتب خدمات يتيليشارجيها ويدخل بالهويه الرقميه. اليوم الولوج حصري بالهويه الرقميه، وان شاء الله في الايام القادمه باش نوفروها على فيما يخص الاب ستور.
0: في هذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: بنسق تزويد يناهز حمولة 20 شاحنة يوميا من المياه المعلبة، مصالح التجارة بالمناسير تطمئن وتؤكد تسجيل المزيد من التحسن بحر الأسبوع القادم. لكم أجمل تحيات حسام قدرية، أحمد العساوي وحلمة فيالة، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المناسير على الفيسبوك راديو مناسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضية سبورانفو. البداية تكون بالربطة المحترفة الأولى، تتلعب اليوم العشية بداية من 4:30 الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثالثة. البرنامج يكون عن نحو التالي: ترجي رياضي واجه مستقبل المرسى، مباراة زفارة باديس بن صالح في الفار أسامة بن إسحاق، النجم الساحلي واجه شبيبة العمران، مباراة حكمها منتصر بالعربي وفي الفار البرتغالي بيريرا، النجم متلوي واجه أمل حمام سوسة، مباراة حكمها محرز الملكي، وفي غرفة الفار مجدي باللغة. نذكر بنتائج البارح: فريق نادي البنزرتي تعادل هدف لهدف مع الأولمبي البيجي، تقدم ساقية الدير فاز 1-0 على نادي حمام الأنف. مشاركة أندية تونسية في المسابقات الإفريقية في كأس رابطة الأبطال، البارح النادي الإفريقي في حوار الذهاب فاز 1-0 على جوليبا المالي، هدف الصادق قديدة في الدقيقة 71، والنادي الرديسفيقسي في مسابقة كأس الكونفدرالية خسر 1-0 خارج قواعده ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري، الهدف قبله سي اس اس عن طريق إيمانويل في الدقيقة 26. كرة اليد البارح كان الموعد مع الجولة الافتتاحية، والنتائج كانت على نحو التالي: نادي كرة اليد بجمال خسر بفارق هدف من النجم الساحلي 27-26، مكارم هدية فاز 26-23 من نادي بعث بن خيار، جمعية الحمامات فاز على سبورتينغ المكنين 32-29، اتحاد منزل التميم خسر 41-21 أمام الترجي الرياضي، ونصر طبولبة خسر أمام النادي الإفريقي 23-16. نرجع لكرة القدم، وفي إطار ودي فريق الاتحاد الرياضي المنستير البارح فاز على سبورتينغ المكنين 3-0، ثلاثية من توقيع صالح البرهومي في زوز مناسبات وهدف لياسين العمري. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. المشوار يتواصل مع ألفة وحسام في المجلس وبقية الضيوف.

0: المجلس.
1: نرجع لكم الجزء الأخير من لمتنا في المجلس. أهلا وسهلا بكم في إذاعة المنستير. الجزء الأخير الساعة بداية خليني نعطي فيه فكرة على اسم الفائز في مسابقتنا. الشخصية محور سؤالنا هي شخصية الفنانة القديرة لمونة نور الدين، ربي يعطيها الصحة وطول العمر. شكرا على تفاعلكم معنا. والفائز في المسابقة ما برشا أعطونا الإجابات الصحيحة، لكن فائز أو فائزة وحيدة هي يسرى حميدة. مبروك عليك يا يسرى.
2: مبروك، ربحت معنا جائزة بقيمة 200 دينار من إهداء سنتر ميدي بيوتي الحي الرابع بالمنستير. أنفولاين 52 111 885.
1: مبروك يسرى حميدة. ونحب نوجه تحية لضيفنا اليوم أستاذي والأستاذ في الموسيقى والكيمياء سي رفيق الغربي، شرفتنا ونورتنا. ونعرف اللي برشا كلام كان ينجم يتقال ما قلناش اليوم. شكرا على الحضور.
3: أنت بارك الله فيك على الاستضافة.
1: أنا ديما سعيدة بحضورك معنا.
3: سي نورمال، معناتها مش ما نجموش نقولوا كل شيء خاطر تلمون فما حاجات تتقال وحاجات كيما هكاية معناتها مهمة. مي حاولنا نعملوها حوصلة على اللي حكينا عليه اليوم، هو المهرجانات، هي الموسيقى، هو الفن.
1: أكيد لو كنت تعمل هكا ركول بينك وبين روحك في أقل من دقيقة، راضي على روحك يا مدير مهرجان؟
3: وي الحقيقة وي. راضي بالقدا. واللي أهم من هذا كان عندنا لميت إكيب وتور دو موا. إن شاء الله الحكاية تكمل، وإن شاء الله مالجري اللي قلته من قلبي ومعناتها ما نقصد حتى أي حاجة. نحب المهرجانات تتطور، نحب زملايا الفنانين يخدموا بزيت، نحب حقوقهم تكون محفوظة في الدروا دوتور، في كل شيء، في عيشتهم كفنانين، ونحب الجمهور يكون فرحان. مي اون ميم طون الموسيقى ماهيش كلمة ترفيه، في الموسيقى ماهوش بالنسبة لي أنا عنده برشا معاني. ونحاول نلقاو ليكيليبر اوبتيموم، والانسان يكون ان بو كوريو، معناتها يقول وقت لي فما عرض معين انا يبداش معناتها فوكاليزي على نوع معين،
1: وهذه
3: منفتح. وهذه ماهيش مربوطه بظرف معين، هذه سي تان ايتا ديسبري جينيرال نتاع بلاد كامله نتاع.
1: اذا كان ثم حاجه تقول عليها ما صاب جي الوقت عندي اكثر باش نعملها لكن ما عملتهاش، شنو هي الحاجه؟ نعطيك توا نرجع لك الاداره في ديك كلمه برك حاجه
3: في
1: برك.
3: تقصد
1: في
3: اداره ال والله بكل صراحه كنت كان امكن كنا نوصلوا نعملوا حاجات ما عادش تتبدل في الزمن. سافدير اللي يجي بعدك يكمل يخدموا داير. فما حاجه مهمه ياسر في المهرجانات هو التداول بين السلطه
1: بي.
3: إدارة المهرجان يلزمها تكون قبل ما يمشي مدير مهرجان اللي جاي بعده نورمال ما ولا معناتها يلفو غاردي دي استراتيجي. اللي استراتيجي لازم يقدمه، مش اللي يجي يبدل الدنيا الكل مرة واحدة.
1: ما نعملوش قطيع، نظنوا استمرارية بالأحرى كونتينيتي.
3: صراحة أنا السيسيون الأولانية خدمت مع هشام بن سعيد مازال موجود، والسيسيون وقت لي أنا جيت باش نخرج سي رياض بن عمر خدم معايا سنة كاملة، معناتها قعد مع بعضنا وقعدنا برشا نحكيو وكمل هو في مش سوسة خطر أنا كنت في سوسة. أما معنى مهرجان يدوى أتر يونيفورم على الجمهورية الكل. وأنا بكل صراحة ماذا بيا نرى المهرجانات تقوى في المناطق، إيه تكون مثلا تمشي بالمعنى الحقاني تاع مهرجان اللي شفناه. فما شكون راضي شكون مش راضي، كل واحد قال كلمته وكهو.
1: فما حاجه ندمت عليها؟
3: نو
1: راضي على روحك
3: الحقيقه في المهم هذه، خاطر الحقيقه تعلمت منها برشا برشا برشا برشا.
1: اول حاجه تعلمتها
3: تعلمت شنو معناتها عندك خطر. واش نقول لك علاش خطر؟ مهنك كنسميوها مهنه ولا البوست تاع مدير مهرجان لا يتقرى، لا فما تتعلم فيه حاجات. تعلمت فيه النظام، تعلمت فيه مثلا اترافير العروض الاجنبيه. جات عروض اجنبيه اللي كنت ما نعرفش كيفاش نتعامل معها. تعلمت الخدمه اكثر حاجه على المثالي التعامل مع ديزارتيست تري سيريو. كوني انا بالامكانيات اللي عندي يلزمني ننضبط ونعمل كيما لازم.
1: واضح.
3: قعدوا لي دي سوفينير كبار معناتها، واليوم الحقيقه نستعمل فيهم.
1: اكثر فنان كان صعيب التعامل معه اسم برك؟
3: فريق سعاد ماسي.
1: عليه؟
3: على خاطرهم الاكزيجانس اللي طلبوها مني كانت على ليميت معناتها الصعوبية متاعهم. لكن هذاك هو العرض اللي حكيتك عليه، معناتها وقت اللي يجي إنسان يقول لك راو المعدات الصوتية اللي عندك ما هيش كافية، كيفاش باش تعمل باش ترضيهم معناتها؟ ولا فما زاد فنانين كما يقولوا بالفرنساوية كابريسيو ستار، معناتها يعملك تعامل متاع ستار، جيب لي وحط لي وعمل لي. مش نسميها
1: سميه ونختمه معاك.
3: مانيش نسميها، كش نسمي حاجة أخرى بت شوية في طلبات الشاب مامي،
1: اللي هي
3: اللي هي قبل العرض شوية زبدة شوية عسل. مني مش نجيبهم بربي توج
1: من السر القرجومة بتاعه في الزبدة والعسل.
3: هو إنسان طيب والكل، أما خدرني معناته ونبعث
1: جبت له ولا ليه؟
3: بيان سور أنا رو شو نقولك جوست حاجة
1: نص دقيقة
3: نص دقيقة. عمر فاروق يحب على طاولة اللي يخدم معاه طاولة طولها 60 سنتيمتر و 40 سنتيمتر عرض. مشيت للنجار وطلعتهم له كيما حب. هو قعد بيت
1: ايه بروفيل متاع مدير مهرجان. انا من موقعك إعلامية سمعت انه من انجح مديري مهرجان سوسة والمهرجانات التونسية الاستاذ رفيق الغربي. شكرا ليك على الحضور، نرجع بعد ما نرفع الاذان، خليكم معنا.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: أستيج بوتي، أستيج بوتي.
5: مع الجائزة كيف ما العادة في المجلس تلتحق بينا منيرة بوزقرو الأستيس بوتي جديدة. مرحبا بك منيرة، أهلا وسهلا في آخر موعد معك.
6: أي مرحبا بك ألفا،
5: شنحوي لك يا منيرة؟
6: الحمد لله عايشة أختي،
5: عايشة. شكرا على الإضافات اللي قدمتهم على امتداد البرمجة هذية، وكيف كيف الجوائز اللي إن شاء الله استفادوا منها مستمعينا اللي ربحوا معنا بتبيعة. اليوم على شنو باش نحكيو وبشنو باش نختموا؟
6: باهي، اليوم باش نحكيو على كيفاش نتعاملوا مع البشرة نتاعنا من غير ما نضروها. فما حاجات نعملوهم وما نعرفوش اللي هما يضروا لنا البشرة نتاعنا، كيما نرقدوا بالمكياج.
5: ايوه،
6: على خاطر المكياج،
5: اي
6: المكياج يسد المسامات وما يخليش البشرة تتنفس،
5: زعما يبخلوا هما راه.
6: اي، وهذاك البخل هذاك يضر لنا البشرة نتاعنا.
5: صحيح.
6: وزاد حاجه اخرى، كثرت استعمال البرودوي في مده قصيره، سورتو تبديل البرودوي. الجمعه هذه استعملت برودوي، الجمعه الجايه نستعمل برودوي، ما نواظبوش على برودوي بركة.
5: اذا ما الناس اللي يشريو من روسهم راه،
6: اي كيما يواظبوش على برودوي بركة بطبيعه ما مش يلقاو نتيجه ويضروا البشره نتاعها،
5: خاطر البرودوي تحب له مده راه باش يظهر لي فيه نتاعو. معني اذا كان ما ظهر لكش اليوم استنى شويه، استنى.
6: صحيح. فما عباد ما يستناوش، يبدلوا ديريكت اوتوماتيكمون البرودوي نتاعهم، يكثروا ياسر من شاريين البرودوي ويبدلوا فيز على البرودوي نتاعهم.
5: والله خسران فلوس، خسران فلوس.
6: اي، ويضروا البشره نتاعها.
5: اكيد اكيد.
6: حاجه اخرى زاد، اللي يستعملوا برودويات ما يتمشاوش مع البشره نتاعهم، يتمشاو مع عباد اخرين وهما ما يتمشوش معاهم، كما مثلا البرودوي تستعملوا أختي نستعملوا أنا.
5: ليه؟ موجود.
6: كل بشرة عندها الحاجة الخاصة بها واللي تمشي معها.
5: باهي برشا.
6: وحاجة أخرى زاد، اللي حاول ينظف الوجه متاعه وعنده الحب في الوجه متاعه زيد الالتهابات في البشرة متاعه. هذوما حاجات اللي يضرونا البشرة متاعنا، وحنا نسخيلوا في رواحنا اللي احنا لاهين بالبشرة متاعنا ونحصلوا من البشرة متاعنا. فما ثلاثة حاجات بساط وسهلين، إذا كان نواظبوا عليهم هكاك نكونوا تلحنا بالبشرة نتاعنا. كيما التنظيف، نظفوا البشرة نتاعنا بليد ماكيان، عاملين مكياج ولا مش عاملين مكياج، على خاطر زادة حتى ليكران ثقيلة على البشرة نتاعنا، ماذا بينا نحيوها بليد ماكيان. ونغسلوا بالغسول بالطبيعة المناسب لنا. ثاني حاجة، نرطبوا البشرة نتاعنا.
5: الهيدراتاسيون.
6: كي نرتبوا البشرة متاعنا نستعملوا البرودوي أدابتي، على خاطر البشرة الكل نوع متاع بشرة يستحق البرودوي المناسب ليه. حتى البشرة الزيتة يا ألفة راهي تستحق الهيدراتاسيون،
5: أما من نوع خاص.
6: صحيح.
5: أيوة.
6: عندها الكريمة المناسبة ليها. معناتها فما برشا عبيد يقول لك البشرة الزيتة ما تستحقش،
5: نفهم نعرف
6: هي مزيتة
5: مينيرال يقول لك،
6: أي حاجة خفيفة تمشي مع البشرة متاعو. دونك نظفوا ونرطبوا ونحميوا زاده بالليكرون. كي نواظبوا على ثلاثه حاجات هذوما نكونوا استحفظنا على البشره نتاعنا.
5: راس مالكم وجمالكم أكيد الخارجين كملوا بجمال الداخلي توليوا أجمل نساء الكون.
6: ما شاء الله عليكم.
5: شكرا لك منيرة سعداء برفقتك
6: على جديد البرمجة الهدية.
5: يعيشك وانتي زادة منيرة. إن شاء الله اسم على مسمى إن شاء الله لكي من اسمك نصيب. شكرا لك وإن شاء الله في مواعيد لاحقة إن شاء الله. يعيشك خليكم معنا في الاستماع. نواصل معكم المجلس بعد شوية.
4: Astuce beauté.

همس الياسمين ومن الأصوات المميزة زادة في تعاونها مع ضيفنا اللي كان قبيلة شوية معنا الفنان رفيق الغربي ميسون الفتناسي. نرجع معكم الجزء الأخير من مجلسنا، جزء نبدأوه من خلال فقرة سمعني.

0: كل مرة سعداء أنه شرفونا أصوات مغرومين بالفن والموسيقى وإلا تكونوا على المستوى الموسيقي. نجم سميوهم أكاديميين زيدا مروا من هنا من فقرة سمعني اليوم. تشرفنا في الفقرة هذه محبة أولا للموسيقى والفن غرام وشغف, رغم أنه مختصتش في الموسيقى لكن اليوم حتى في باب الهواية واخذة الأمور بجدية ونشاهدة على الشيء هذية, خاطر تبرف معناها عندها مدة وحريصة على البروفات أكثر مني زيدا. نسرين فريح شرفنا في إذاعة المنستير, أهلا وسهلا.
1: شكرا, يعطيك الصحة ألفا.
0: مرحبا بك.
1: مرسي على الاستضافة, مرسي على المقدمة الممتازة.
0: مرحبا,
1: يعطيك الصحة.
0: أنت شكرا لك على المقدمة الموسيقية ساعة في فقرة سمعني ساعة. أول مرة تغني وحدك في إذاعة؟
1: أي
0: أول مرة في إذاعة, وذي مش حاجة سهلة راوي يا دكتورنا.
2: طبعا نشوف في وقفتها لبرفورمانس نتاع الفنان رغم اللي قدمته يعطيها الصحة. يعني تو عندي مدة كبيرة ما شفتهاش, هي جت الفرصة
0: عرفتها في الأخر.
2: طبعا طبعا اللي برفورمانس قلت كيذيعوا واختبت بواحد مش مستنس بالبلاصة, وحتى المستنسين برجة الفنانين كي يطلعوا على الركح ولا في مش يبدأوا في المباشر
0: ماذا
2: السوق يبدأش يركز. أنا نتصور تغني 200 مرة خير منك لو كان جت في وسط العائلة مثلا, وهي من عائلة فنية
0: من عائلة فنية وهو كذلك.
2: تحيتنا للعائلة الكل. سمعت حاجة بهي الحقيقة هي الصحة من
0: وانا حسيت عامله كيف يتغني راه
2: شكون
0: هي حسيت عامله كيف هي تغني.
2: طبعا يا اخي ما كيفاش غنيت
0: بالكذا يعني تلمع هكا
3: عاد ما قلتش للجمهور شنو السر. ما ناريمان واقف معاها اربع سوايع وناريمان تعلم وناريمان تزغرت وناريمان
0: الكوتشينيه عليك الكوتشينيه
3: ناريمان وما ادراك
1: هي تبارك الله عليها. ما هي الحاجه اللي باش تخدمها ريت اي حاجه تخدمها في الدنيا دي راهي تنبع من شونتور بيدو دونك لو ميريت باش نرجحوا لك.
2: لا وبالك غنيت اغنيه بسيطه, هي غنيت اغنيه لعبه
0: صحيح. ساعة في اعتقادكم شنو هو مجالها, مجال اختصاصها؟ أنا قلت لكم راهو الفن هواية, أما تعتقدوا هكا انتماء علمي
3: يلا اقتراحات كل
0: أدبي ما غير اقتراحات هكا كي تشوفها فنانة مجال أدبي علمي
3: أدبي ثم رقة في الحضور وفي الأداء ممكن ثم أدبي.
0: أنت ما تجاوبنيش
1: أنا ما نجاوبش معايا
0: لك برشا ما شفتكيش دوك ما تعرفش شنو توجهها
2: سنين ما نعرفش قداش من عام خليتها صغيرة ما شاء الله
0: قداش عمرها قداش
2: كنت عندي في الكونسرفاتوار والله
1: بديت في الكونسرفاتوار عمري 6 سنين
0: 6 سنين
1: معناتها وسي عماد معناتها دربت معاها عزف
2: مازالك العويد الصغير هذاك موجود
1: لليوم مستحضره بيه
0: اليوم ام ورثت الشيء هذا لوليدك والعود باش تورثه زيد
1: العود باش نورثه باختياره
2: باختياره العود هذاك لانه
1: العود بابا وصالي عليه بالذمه معناتها عود على قدي تلمون كان حجمي صغير لازمني عود صغير قدي
0: وكذلك الوالد شكون
1: الوالد نجيب فريحة
2: ربي طول الفاسي
1: قدم له تحية ويسمع فيه تور بفضله ويديمه على راسنا إن شاء الله.
3: من عائلة فنية
1: من عائلة فنية
0: من عائلة فنية
1: محمود فريحة ولد عم بابا دونك
0: ولدها فنين زيدا
2: من, من, من, من, من الناس اللي خدمت الموسيقى في البلاد ما غير مقابل المادي الكبير وكان عنده فضل كبير مع مدام بشيرة ديماسي في احتضان الكورال المونستير لمدة سنوات واللي من خلاله تخرجوا العديد من العازفين والمنشدين من بينهم أمير ولدي ومن بينهم أصيل ترجمان وغيرهم كثير تبارك الله
3: في إطار فرقة الشباب ولا كونسرفاتوار
2: لا لا لا كورال المنستير
0: معروف يعني هيك لوحده فني في المنستير ولليوم ولد الحقيقة. الوالد كيفاش زرع فيك حب الموسيقى؟
1: هو كيما ناخذ عليهم الباغول هو الوالد كان عنده كما قلت دو ليني معناتها ديفيرونت. هو عازف يتقن ثلاثة آلات دونك فيولونسيل كونتر باس اي فيولون دونك من هنا نفهموا الجو الموسيقي لا في الدار
0: ديما يعزف ديما يدندن ديما يغني
1: الاذن
0: تربيت على الموسيقى
1: دونك فوالا وفيما يخص التأسيس مثالش فرصة خلينا نجبده شوية معناتها التاريخ. هو في السبعينات كان عنده الفضل في تأسيس فرقة الشباب.
2: صحيح.
1: دونك في السبعينات. أي في السبعينات معناتها ولليوم ما شاء الله متواصلة فرقة الشباب.
0: ربي يعطيه الصحة إن شاء الله.
1: أي وبالنسبة للكورال في التسعينات بدأ بكورال المدرس ومن بعد تأسست الجمعية رسميا جمعية كورال المستير اللي هي لليوم ما زالت متواصلة وخرجت برشا فنانين وخذوا عليه المشعل. دونك لي جون اليوم أو دونك نقدم له تحية. بالنسبة لليا بانك هو اللي اكتشف الموهبة هو اللي أطرها هو الأستاذي لول
0: ربي فضله
1: نصيحه لليوم نعمل بها ربي فضله
0: ربي فضله. واختصاصك أساسا؟
1: اختصاصي هندسة داخلية.
0: هندسة داخلية كل في المجال الفني معناها دقت الملاحظة لا خالد تبارك الله عليك
2: صح خالد معناها الأناقة تابعة للهندسة والديكور
0: وكذلك هي وزوجها معناها زوجك تو كيما أبوك شجعك؟
1: والله مشجعني
0: مشجعك برشا هي باهي مهم راه
3: محظوظة
1: محظوظة هو الدعم مهم برشا راهو أنه
0: في مجال اختصاصها راهو راجل هاي مش في الموسيقى
1: هو مع بعضنا
0: شريكها
1: راجلك ولا معناتها احنا بعثنا مشروع مع بعضنا نفس الاختصاص وتخصصنا في مجال معين معناتها في الفضاء الداخلي. دونك وبالنسبة للدعم الحقيقة داعم لي معناتها
0: ربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله.
3: دعم مادي ولا لا؟
1: دعم مادي موجود
3: للموزيكا مش بسهل باش يدعم الموزيكا بتاع
0: هي راهي تخدم في إطار هواية وغرام. أنت مع مجموعة كيوف حاليا مع حبيب مرزوق نوجهوله تحية. ما غنيت شخصين وحدك؟
1: غنيت بيان سور غنيت هو كان هو المشاركات الفردية كانت من الصغر نحكيهم الكورال دونك نحكيهم التسعينات يمكن أول مشاركة فردية كانت عمري 8 سنين يمكن في المدرسة.
0: وشو غنيت بربي؟
1: والله طولا نذكر كان الوالد يذكر أكثر مني.
0: ويريتك شنو شرقية من وقتها تنسية شنو بالضبط؟
1: في صغري تنسية بحكم الكورال والمجموعة لكن في شخصي نميل للطربي
0: الطربي
1: والشرقي والشرقي أكثر.
0: أنت قولوا احنا مديرة الجروب
1: نترأس جمعية كيوف
0: جمعية كيوف مجموعة مميزة بالكيف لا يخدموا بالكيف يخدموا. تعرف شكون معاها في المجموعة؟ محمد تليلي ضيفنا في أول حلقة. تعرف الأصوات والغرام الوين نجم
2: تحيتنا ليه والحبيب والموسيقيت المجموعة الكل.
0: ليش كنت تسمع مثلا؟
1: كرثوميات
0: عبد الوهاب
1: وردة
0: صباح
2: ما خليت حد
0: لو كي نقول لك حويجة أكابيلا لصباح شنو تقول لنا؟
1: ساعات
0: تحب مرافقة من شكون بالضبط؟ أحمد أحمد ساعات أحب عمري
1: وعشان نجمو أحمد نعملو فيها شوية ماتشاب دخلو فيها بارتي
0: français شويه اوكسيدونتال ماشاب هذه الماشاب اللي عايره نقول عليه الخالد
1: بروفيت من الفورماسيون اللي عملناها مدام ناريمين
0: قول
1: تعلمنا
0: بعد
1: تعلمنا الصنعه
0: باش نسمع فيديو ديو التلميذه والاستاذه
1: شرف كبير ليا
0: عايشك سي جنتي
1: احمد

0: يا سي خالد هذه المشاب اللي قالوا لك عليه
1: كاتشاب مرهبيه
2: هاي كاتشاب
0: ماشي مسلم فهمتش معناها المشاب مش قولك بنينة
1: هو هي خدت ساعات ساعات إنسان ديما يحب عمره مش في ساعة ولا اثنين
0: صحيح محليها من أجمل أغاني صبوحة
1: براهو ناريمان للمتشاب
0: كوتشير
3: كوتشين نجح
0: لحقيقة شقول الأستاذ اللي تربيت على يدي ساعة أنت دكتورنا شقولك في تلميذتك
3: ممتاز ما شاء الله عليها
0: ما شاء الله عليها برشا إحساس نريمي.
3: احنا نقول الحضور وال والغناء
1: مالي بلاصتها
0: ان شاء الله ربي يوفقك
4: ايمان على الاخر محليها
0: محليها
4: سامبلومون نحبها نسرين
0: ان شاء الله كل التوفيق وتحبها هوايه تبقى الحكايه هذه
5: هوايه التخصص الاكثر يبش يكون معناتها في مجال الخدمه لكن دغرام هوايه لكن نجم نطوروها ونأطروها اكثر بيه. هذا هو
0: لو كان تجيك هكا دعوه للمشاركه في عرض من العروض هكا سي رفيق مازال هو في الكواليس الغربيه تقبل ولا لا
5: نقبل مصاب دعوه مغريه دعوه مغريه
4: مصاب اللي يقولوا هوايه الكل يخدموا كيفها
0: بالجديه نتاعها خاصه
4: بالحق معناها ما شاء الله قبل بجمعتين راهي
0: معناتها فيكم
4: مرات حضر
0: وما شاء الله عليها تحيه لسالح زاده تحيه
4: حريصه
0: وللمجموعه نتاعها زاده اللي في اخر وقت زاده معاك راوي بن خديجه اشرف الخلفوني موهب الزين زاده المخضرم مادامك انت تشكر فيها نحب نختم مع الأستاذة والتلميذة اش قولكم في حويجة مع بعضكم
4: يلا
0: ونختموا معاكم بطبيعة نشكركم مستمعين اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المناسير نشكرك دكتورنا في بالك الجمعة الجاية آخر حلقة
4: ما تقولوا ليش
3: إن شاء الله ربي يعدي على خير
0: الراوي معناها أثر الخبر عليهم
4: الراوي ما عادش تقوم التسعة متاع الصباح
0: ما عادش تقوم التسعة ما عادش تقوم التسعة موهب ما عادش نقلقوك ونقول لك هات الأورك
1: ما عادش نجيب المبروك للحصة الجاية
0: شكرا نعديو حصة متميزة الأكيد خليكم تلتحقوا بالسين مع بعضكم شكرا لكم مستمعينا الكل وإن شاء الله ملتقانا كاين مازال في العمر بقية الأسبوع المقبل مع آخر موعد معاكم راجعين بعد الومضة نسمعوا نريمين بوشا الغومة الأستاذة والتلميذة نسرين فريح ضيفتنا اليوم في فقرة سمعني

هو قبل ما نختم نعاود نشكر مرة أخرى المجموعة الموسيقية وتحية خاصة لأحمد ناجي صالح اللي عمل التوزيعات الخاصة بالأغاني بالمشاب. يا خالد شكرا لكم، ملتقنا إن شاء الله الأسبوع المقبل. بسلامة الناس الكل.

0: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم. ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أفادت وزارة التجارة أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في العام القادم مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بيوزارة

0: قالت التجارة وتنمية الصادرات رمز طرابلسي أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. من جهته حتى مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات المستهلك على اقتناء حاجياته العادية من المياه المعدنية والتي ستعود إلى نسقها العادية. يستعد ديوان تونسي للتجارة لإطلاق تطبيقات معلوماتية جديدة من إنجاز إدارته الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجياته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة، لا سيما في مجالي تصرف المخزونات والبيوعات. في إطار برنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار بعنوان السنة الحالية، افتتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن، ويتم الترشح والذي يبقى مفتوحا إلى غاية 5 أكتوبر القادم عبر المنصة الرقمية www.raidat.tn. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيقة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، والتي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن إلى جملة من الخدمات الإدارية والإلكترونية. وتوفر هذه التطبيقة حسب ما أكده مدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بالوزارة أحمد مقديشة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية مبوبة على عدة فئات. دوليا طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة الأمريكية بالتحرك العاجل من أجل وقف الخروقات الصهيونية بعد غارات أسفرت عن شهداء وجرحى في جنوب لبنان. وطالب عون واشنطن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. دخلت خدمات رقمية من بينها تشات جي بي تي وروديت وروبلوكس مرحلة جديدة من الرقابة الأوروبية بعد ما أعلنت المفوضية الأوروبية تصنيفها رسميا ضمن فئة الخدمات الرقمية الضخمة جدا بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA. ويعني القرار إخضاع هذه الخدمات لمجموعة إضافية من المتطلبات المسمى للتعامل مع المخاطر التي قد تنشأ عن المنصات الواسعة الانتشار وتأثيرها في المستخدمين والمجتمع. وجاء تصنيف بعد ما أعلنت الخدمات الثلاثة وصولها إلى 45 مليون مستخدم نشط شهريا على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي، وهي العتبة اللي يعتمدها قانون الخدمات الرقمية لتحديد المنصات ومحركات البحث الضخمة جدا وتعادل نحو 10% من سكان الاتحاد الأوروبي، مما يجعل الخدمات اللي تتجاوزها خاضعة لالتزامات إضافية مقارنة بالخدمات الرقمية الأصغر. صنفت المفوضية تشات جي بي تي محرك بحث إلكتروني ضخم جدا وروديت وروبلوكس منصتين إلكترونيتين ضخمتين جدا، ويعكس اختلاف التصنيف طبيعة كل خدمة والوظيفة اللي تأديها ضمن النظام الرقمي. ولا يعني التصنيف حظر خدمات هذه المنصات أو تقييد استخدامها مباشرة، لكنه يفرض عليها مستوى أعلى من المسؤولية والرقابة. ووفق المفوضية الأوروبية يجب على الخدمات المصنفة ضمن المنصات ومحركات البحث الكبيرة جدا تقييم المخاطر النظامية المرتبطة بخدماتها وأنظمتها الخوارزمية ثم اتخاذ إجراءات للحد منها. وتشمل هذه المخاطر انتشار المحتوى غير القانوني والتأثيرات السلبية في القاصرين ورفاهة المستخدمين الجسدية والنفسية والحقوق الأساسية والعمليات الانتخابية والأمن العام. وتكتسب هذه المتطلبات أهمية خاصة مع اتساع استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي والمنصات الاجتماعية والألعاب الرقمية. ويفرض قانون الخدمات الرقمية على المنصات الضخمة الالتزامات تتعلق بالشفافية بما في ذلك آليات التوصية والمحتوى والإعلانات وقرارات الإشراف على المحتوى، كما يتطلب منها توفير نقاط اتصال للسلطات والمستخدمين والإبلاغ عن بعض الجرائم واعتماد شروط استخدام واضحة وسهلة للفهم. ويمنح القانون للمستخدمين أيضا حقوق إضافية في البيئة الرقمية من بينها إمكانية اختيار خلاصات غير مخصصة على المنصات الكبيرة إلى جانب قواعد أكثر صرامة بشأن الإعلانات وحظر بعض أساليب التصميم المضلة اللي تدفع المستخدم إلى اتخاذ قرارات لم يكن ليختارها بالضرورة. وتضع القواعد الأوروبية حماية الأطفال والمراهقين ضمن أبرز الأهداف متاحة، إذ يتعين على المنصات اتخاذ إجراءات للحد من مخاطر تعرض القاصرين لمحتوى غير مناسب، في حين يحظر القانون الإعلانات الموجهة إلى الأطفال. وتزداد أهمية هذه المتطلبات بالنسبة إلى روبلوكس بوصفها منصة ألعاب اجتماعية تحظى بحضور كبير بين المستخدمين الأصغر سنًا. أما بالنسبة إلى تشات جي بي تي فإنه إدراجه ضمن فئة محركات البحث الكبيرة قد يوسع نطاق النشاط الأوروبي بشأن مسؤولية خدمات الذكاء الاصطناعي اللي يعتمد عليها المستخدمين للحصول على معلومات وإجابات، خصوصا عندما ترتبط الخدمة بالبحث والوصول إلى المعلومات عبر الأنترنت. ويؤكد القرار توجه الاتحاد الأوروبي إلى توسيع الرقابة على الشركات الرقمية الأكثر تأثيرا، بحيث لا تقتصر القواعد على شبكات التواصل التقليدية بل تمتد أيضا إلى الذكاء الاصطناعي والألعاب والمنصات المجتمعية. ومع دخول تشات جي بي تي وروديت وروبلوكس هذه الفئة تصبح الشركات مطالبة إثبات قدرتها على إدارة المخاطر التي قد تنتج عن حجم خدمتها وتأثيرها في المستخدمين والمجتمع الأوروبي. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أفادت وزارة التجارة أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في العام القادم مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي أن الانطلاق في تكوين هذا المخزون سيكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. تنظم مبادرة تاكسة 10 و2000 تابعة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس ندوة عن بعد بعنوان توسيع الأفاق الرقمية للتعريف بمنظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تونس واستعراض فرص الأعمال والشراكة الواعدة في القطاع الرقمية، وذلك يوم 15 سبتمبر الجاري. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن إطلاق الإصدار الأول

0: من التطبيقات الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، والتي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن إلى جملة من الخدمات الإدارية والإلكترونية. وتوفر تطبيقات خدمات حسب ما أكده أحمد مقديش مدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بالوزارة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية. تنظم الحملة العربية للتعليم للجميع ندوة إقليمية عن بعد حول تعليم الكبار والإعلام التربوي بعنوان إشكالية المصطلحات في تعلم وتعليم الكبار نحو مرجعية عربية موحدة، وذلك يوم الأربعاء 9 من سبتمبر الجاري. وتنتظم هذه الندوة بالتنسيق مع تعاونية تعلم وتعليم الكبار الإقليمية وتعاونية الإعلام التربوي الإقليمية بالتعاون والتنسيق مع الائتلاف التربوي في تونس وفلسطين ومصر ولبنان. دوليا، أعلنت بحرية الحرس الثورية الإيرانية استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مسرح به في المضيق و3 سفن أمريكية. هذا وقال الحرس أيضا أن استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف أمريكا لناقلات نفط إيرانية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: هوايات صيفية مع لهليل الفتيو.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من هوايات صيفية كالعادة، فضاء نعيش من خلاله الأغرام والحكايات عن برشة أنشطة قريبة من قلوب الناس. ضيوفنا اليوم في فقرة أصل الحكاية باش يحكيوا على نادي الصيد الترفية النجم الأزرق بسوسة مع سي رشيد الصباغ، هو بطل تونسي في صيد بالقصبة. باش ناخذوا الأغرام نتاعو والأنشطة اللي يقوم بها النادي. في الحقيقة النادي قاعد يقوم بعمل كبير على مستوى التكوين والإحاطة بكل المغرومين بهذا المجال. ضيفتنا الثانية هي أميرة غزال عن جمعية أبياس للغوص، وهي ناشطة بيئية وبطلة كذلك بارزة في مجال الغطس، وباش نحكيو على الأنشطة اللي تقوموا بها، وخاصة شريط وثائقي اللي باش يصور كل مختلف المجالات الشاطئية الساحلية في تونس. عمل قاعدين يخدموا عليه منذ فترة، وإن شاء الله باش يكون قريبا وموجود حاضر في دور السينما. علاش لا، خلي اللعبات تكتشف وتنبهر بما عنا من مخزون الحقيقة وثروة سمكية وطبيعية كبيرة برشا في مجان البحري. أحكيه معها على الشغف هذا، وخاصة كما قلنا على الأنشطة اللي تحضر فيها جمعية أبيس للغوص. كما تعودتم مستمعينا في ساعتنا الثانية ديستيناسيون، وجهة جديدة لأحدى وأجمل الوجهات الشاطئية في بلادنا. على شلاق قبل المتوفة العطلة، مازال الجمعة كاملة، حاولوا نبرمجوا حتى نهار ولا اثنين نهربوا من الضغط نتاع العمل ونستقبلوا العودة المدرسية ببرشة طاقة وبرشة شحنة، خاصة في الفترة القادمة. ومن خلال فقرة الصياد النصائح الناجحة باش تنجح ترحك في المصيد، ما عليكم كان تتبعوا وتركزوا بالباهي مع البطل الوطني والبطل في العالم ضيفنا وصديقنا كريم سيالة. بعد شوية هذا وأكثر إن شاء الله باش تلقاوها مستمعينا الكرام مع مختلف الإيقاعات والأغاني موجودين حاضرين من توا حتى الأربعة نتاع العشية. سعيد جدا إنه جدا اللقاء مع النمبر 1 من الشباب في الإخراج التقني، سيموني ربعطي في التنسيق والإشراف العام. هذه إذاعة المنسير، مرحبا بكم الناس الكل، والبداية تكون مع إيراس رامازوتي، إن ستوريا امبورتانتي، قصة كبيرة برشا باش تكون حاضرة معكم، وإن شاء الله برشا قصص باش تكتشفوه معنا في موعدنا لليوم من هوايات صيفية.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، نوصل معنا الماضي ساعتين وحداش دقيقة من إذاعة المنستير. تحية مجددة لكم وين وصلكم صوتنا لكل من يتابع فينا كذلك من خلال موقعنا الرسمي على الإنترنت غادي منستير بونتيان في هذا الموعد الجديد من هوايات صيفية حتى للأربعة متاع العشية. وأول فقراتنا وأول ضيوفنا سعداء جدا باستقبال بطل تونسي، بطل وطني، إنسان مكون ومشرف. مش نحكيه على غرام وخاصة وتأثيره على مجموعة كبيرة من الصغار اللي مغرومين به الحقيقة ومغرومين بالتكنيك نتاعو الكل. سي رشاد الصباغ، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين إذاعة منسية.
0: سي رشاد الصباغ، الناس اللي ما تعرفوش، من الأسماء الكبيرة في مجال الصيد البحري بالصنارة، وهو من الكاتب العام لجمعية النجمة الزرقاء للرياضات البحرية بسوسة. سي رشاد، قبل كل شيء كيفاش بدأ الغرام؟
1: بدأ الغرام عكس العباد كلي، كان هو كان البو يعلم يغرم ذري، أنا ذري غرموني. عكس الغرام كلي كان أني ولادي هم اللي غرموني. بدايتها بديناه في 2016. في عام 2017 تلاقينا مجموعة من الأصدقاء في سوسة، قالوا شو منهم نعملوش جمعية. تلاقينا عملنا اجتماع شو نسميه، ولدي صغير اسمه سيف الدين قال نسميها النجمة الزرقاء. من وقت انطلقت النجمة الزرقاء في 2017، في فيفري 2017 كوناها، والحمد لله عملنا في ترواد وتعلمنا وقاعدين نعلموا في الدراري الصغار. عملنا توأمة، النجمة الزرقاء هي أول تجربة صارت، عملنا توأمة مع الكشافة التونسية فرع الأشبال بقصر هلال، نكونوا في الأشبال وإن شاء الله باش نعمها بإذن الله. معناتها هي توأمة جديدة نستناو فيها إن شاء الله تنجح، وثم باش نعمها للناس كليكا، نعلموا للوليدات الصغار الأشبال هذه من 7 سنين حتى 14 عام تقنية الصيد كيفاش نبدأ، ونعلموهم أهم شيء محافظة على البيئة وعلى البحر.
0: صحيح.
1: هذا هو شعارنا، محافظة على البيئة، محافظة أهم شيء بلاصة اللي أنت قاعد تصطاد فيها.
0: بي سي رشيد، أنت قلت غرامك جاء بالعكس، الصغار هما اللي غرموك، والخدمة والإحاطة اللي لقيتوها والإقبال متاع الأولياء والصغار اللي موجودين، والحقيقة حتى على مستوى النشاطات اللي تقوموا بها داخل الجمعية، نشاطات إن كانت توعوية بيئية، التكوين، التأطير للصغيرات، الكل موجودين وحاضرين في أهم التظاهرات اللي تبدأ لاهية، خاصة بعملية النظافة بالبحر، خاصة أنكم تفسروا وتوعي، وخاصة البحارة الهواة والصياد الهواة، مع أهمية الحفاظ على الثروة السمكية متاعنا، مش الحوت الكل يخرج من البحر. هذا الكل قاعدين تخدموا عليه سي رشيد.
1: بالضبط، احنا تو ديما نطبقوا الصغيرة رجح، الحوتة الصغيرة باش نحافظوا على الثروة السمكية، الصغيرة رجح لمصان وقت يتقطع لك حطوا فيه حكة ما تيشوش بين رجلين الناس، انت البلاصة اللي فيها تلمها تنظفها تنحي منها الدبابس، نظف تو غيرك يتعلم ينظف من بعدك. احنا هيك هي مهمتنا، هي توعية، ما نجموش نظفوا البحور الكليكا، ننظفوا بلاصتنا.
0: اي
1: تحبوا الناس كليكا تعاوننا وتتبعنا
0: ان شاء الله، هذا هو دوركم في اطار التكوين والتحسيس.
1: عملنا في مع التوأمة مع الكشافة التونسية، عملناها في سلوم، عملنا ليلة مفتوحة مع الأشبال. اول ما بدينا قالوا باش نبداو نصطادوا، قلت لهم قبل ما نصطادوا لازمنا نصطادوا بلاصه. والله المشهد الطريف، الموقف هكا، بدينا نصطادوا في المكان بتاعنا، شويه المصطفين غادي بدأوا ينصفوا معنا، قلت لهم هذه هي ربحنا، احنا نبدأ والناس تكمل. وعديناها الليلة طيبة ياسط، نجحت على المستويات كلها، الأولياء جاءوا حضروا معنا مشكورين وشافونا كيفاش نخدموا، وإن شاء الله ربي يوفقنا ونواصلوا معهم الأشبال هذا، ونواصلوا مع الجنيور متاع الجمعية النجمة الزرقاء، خاطر عندنا جنيور وعندي دام وعندي سينيور في الجمعية.
0: قداش عدد المنخرطين كل في الكل سي رشيد؟
1: احنا المنخرطين في النادي بتاعنا عندنا 30. في جونيور عندنا مبدئين زوز برك، كانوا اكثر كبروا، عندنا في اللي كبر منهم ولدي سيف الدين ولا سينيور، وعندي صنف النساء عندي 8 والبقيه سينيور. في الماستر عندي زوز أني وزميلي سينودين بن خديجة زوز ماستر يعني أكثر من 55 عام
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: أكون أخذت بطولة عالم وحدهم وعندي السينيور بطولة عالم وحدها وعندي الدام بطولة عالم وحدها معناتها كل منقسمين عندنا ماستر سينيور إدام.
0: سي رشيد انت من الابطال والاسماء الكبيره في هذا المجال وعندك بحذايه في استوديو واحد من المنافسين نتاعك سي كريم سيالة. مرحبا سي كريم قبل كل شيء.
2: اهلا بيك ومرحبا بك ومرحبا بمستمعين راديو مونستير.
0: عندك برشا ما قابلت سي رشيد.
2: والله ليه وحشه سي رشيد شنو حوالك؟
1: عايشك
2: سالس. اسمع انت سميت جينيور وقلت سيف الدين كبر ونسيت الشامبيون تاعنا الصغرون اياد
1: سي محمد
2: اياد ومحمد راشد هيك كي سميت انت اللي ماستير ما ديما الجينيور يكون المشعل نتاعنا.
0: سيف الدين مستقبل سيف الدين يحقق في البطولات والنتائج علي العين تبارك الله عليه سيف الدين.
1: ان شاء الله ان شاء الله اخويا ان شاء الله يواصل ويتخرج لا وان شاء الله يقعد مواصل في الغرام نتاعو ان شاء الله
0: ان شاء الله. وانت تاكد انه على اهميه الغرام راهو مهم جدا باش تحقق التوازن النفسي للانسان وتحقق زاد حتى التوازن العلمي. معناتها ما شاء الله الوليدات متفوقين في القرايه ويخرجوا ويمشيوا يهربوا ويمشيوا يصطادوا وفي ظل جمعيه الحقيقه معناتها سمعنا عليها كان الكلام الطيب كان الكلام الباهي في اطار انها راهو التكوين والتحسيس قبل ما حاجتيش بك باش تزلي بطولات وكل شيء. لا استحفظ على البحر اتعلم تكون شريك مواطني فاعل في بلادك راهو مهم جدا. هذا هو التكوين باش نكونوا مواطنين غدوه ونكونوا القاده نتاع غدوه والناس تكون مسؤوله الغدوه. ويعطيكم الصحه في الانشطه اللي قاعدين تقوموا بها داخل الجمعيه.
1: والحمد لله هو انا سي كريم هو وقت يلعب معايا راهو يغلبني.
2: يصير شيء تعلمنا منكم بركتنا انتم راهو كبرتنا
1: يغلبني انا بسم الله ما شاء الله.
0: كريم يصطاد ما غير طعم راه ما تفهموش راه كيفاش يصطاد.
1: لا لا بسم الله ما شاء الله عليه
2: حتى يعيشك ربي فضلك يا رشيد.
1: يكون في روحه بروح بسم الله ما شاء الله عليه عندنا جماعه هيك وربي ان شاء الله تتلح علينا الغمه هذه اللي احنا فيها.
2: امين.
1: وقوف البطوله ومعنا الجامعه ان شاء الله تتلح علينا المشاكل هذه. احنا شفت الغرام شفت الاحترام خاطر راه في المصر رانا دي كونكورون باش نبعضنا يعني متنافسين اما رانا نبداوها بالبوس
2: ونكملوها بالبوس
1: هذا اهم شيء. راهو احنا نبداو 10 في بوكس ما بعضنا 10 لازم نكلم العشرة اللي بحذاك
2: ممتاز.
1: شاركنا في البطولة العالم أبهروا بينا معناتها هما قعدوا يغزرونا رانا نسلموا على الزفاتسير نتاعنا كل كير منافسين نتاعنا كل نسلموا عليهم.
2: هذيك هي الفير بلاي الروح الرياضية لازم تكون في جميع المجالات الرياضية الأخرى والسبور
1: الحقيقة الأولاد المنخرطين في الصيد البحري بارك الله عليهم أخلاق عالية بسم الله ما شاء الله عليهم. أنا شوف خويا كريم أنا بحذاك وترى نوعية من الشباب نتاعنا وربي تستر عليهم إن شاء الله
0: إن شاء الله. وأنت قلت نقطة مهمة سي رشيد معناتها توقف النشاط البطولة والجامعة مجمدة ومفماش مكتب جامعي راه مهم جدا راه تكون عندنا جامعة وتكون ساهرة على تنظيم البطولات إنه الصغيرات هذوما والنوادي هذوما ديما يقعدوا ناشطين معناتها بين راهي الكومبيتيسيون والتنافس راه يحفز الناس الكل باش تتقابل وتتلاقى وهذه النقطة اللي نحبوا نعرفوها معناتها إلى متى باش تقعد النشاط الجامعة التونسية معناتها متوقف في الفترة هذه معناتها.
1: أخويا من الحوايج كما نقولوا العكسيات اللي صارت فينا كنا 560 منخرط رانا 560 منخرط مثلا في المسار جبنا 17 ميدالي دور
0: ما شاء الله.
1: السينيور بين دام والسينيور ذكور جبنا 14 ميدالي دور في البطولة العالم صارت لهنا. في السيدات جبنا كاتر برونز وقت شاركنا في تونس في لانسي بوادمير في بطولة العالم للنساء في إسبانيا وجبنا ميداي دو برونز معناتها رانا جبنا ونخدموا بمجهوداتنا إلا صاير في الجامعة أني عندي نداء لو يسمعني سيد وزير الشباب والرياضة أنه يتلفتنا ما حسناش شكون باش يعاوننا ينادينا نحن نعرفوا مشاكلنا هات نحكيولك مشاكلنا ما تخليش المشاكل نتاعنا يلقنوها لك ناس اخرين مش ولاد الدومان. احنا ولاد الدومان، احنا عايشين، رانا فينا شكون مختص في التحكيم الرياضي، رانا عنا ناس اكفاء اكفاء اكفاء.
0: صحيح، واسماء كبيره خاصه انها تشارك الدورات الكبرى حول العالم. معناتها
1: احنا تو مثلا ناخذوا في دوره تونس في وقت صارت في الماستر، وشاركنا ايكيب ا ايكيب بي، جبنا ميداي دور ميداي الذهبيه والفضيه، وخذينا اول مره تصير في العالم ناخذ ميداي دور في في التنظيم. خذاها سي سليم بورخيز،
0: نوجه له تحيه. سي سليم
1: نوجه تحيه، هو مشكور انسان كومبيتون والدومان يعرف ايش يخدم. الوحيده تونس خذات الميداي دور اللي هي ما صارتش. نجي نلقاو رواحنا تو معنا الجامعه، لهذا السيد وزير استدعينا احنا، رانا عنا ما فينا فينا ناس اكفاء نجم تفهمك المشاكل الموجوده. الى متى نقعدوا من غير بطوله؟
0: صحيح، الى متى؟ خاطر تنجم تخسر معناتها شريحه كبيره من الناس اللي تشارك. صحيح، انتم ما شاء الله عليكم في الجمعيه معناتها تنظموا دورات ايام تكوينيه للاطفال والشباب، تعلموا اساسيات الصيد البحري بالقصبه، ربط الخيوط الصناره، كل الاساسيات باش تتعلم، تنظفوا، تمشيوا تشاركوا داخل المدارس. معناتها تبارك الله عندكم معناتها شركات مع كما قلت انت مع الكشافه التونسيه، مسابقات
1: التجربه هذه،
0: اي معناتها مسابقات مشاركات، هذم كل قاعدين تعملوا فيهم ومشكور. دور الجامعة مهم جدا في الإحاطة، في تنظيم البطولات، راهو مهم جدا باش الرياضة هذه ما نحبوهاش تندثر، واللي هي قاعدة تلقى فينا رواج كبير برشا في مختلف الشرائح العمرية. راهو الناس الكل ولات هاربة من ستريس والضغط وماشي للبحر الصنارة متاعه، يحب يتعلم ويحب يعيش التجربة مع ولده ولا مع بنته، يعيشوا فرد معناتها موند وفرد عالم. للأسف هذا كل لازم سيد وزير شباب الرياضة، ولازم تكون فما إحاطة من وزارة الإشراف باش الجامعة التونسية للصيد الترفيهي والرياضي تكون عندها وجودها وحضورها في إطار دعم النوادي الموجودة في مختلف جهات الجمهورية. به سي رشاد، كيفاش ينجموا الناس اللي تسمع فينا خاصة الأقرب من سوسة أنهم يتواصلوا معاكم ويمشيوا مثلا يكتشفوا الجو والعمال اللي قاعدين تقوموا به؟
1: هو ينجم يتصلوا بي يعني ككاتب عام، النجم نعطي الهاتف نتاعي.
0: تفضل.
1: أنا 26-333-714
0: 26-333-714
1: 14. مرحبا بكل الولي اللي يجيب ولده معنا. عنا دورة نكونوا فيها مبتدئين في الربط بالصنارة، يبدأش يصطاد، يبدأ يتعلم شو معناتها يربط، شو معناتها بش يعمل بدليني، وبعد نهزوه يولي يمشي معنا ويدرب معنا، يبدأ بشوية بشوية، ما نكثروش عليه، خاتيزم يتعلم البجديات بشوية بشوية، بتنجمش تهبط هلو كل كامة بعض وتعطيه الأفكار كل كامة بعض. وإحنا في الوقت كان زاد نجيبوا معنا مدربين دون إحنا مكونين، نجيبوا مدربين أخرين منا نتكونوا للسينيور والجينيور اللي يدخلوا معنا ونتعلموا الناس كل كامة، خطرية ديما نتعلموا، مفماش حاجة وصلت لها ديما في التبديد، شفت ديما في الخيوط. أنا سي كريم يعرف كل مرة فما خيوط جديدة ولا خطراش هذوما
2: كل مرة دي تكنيك جدد وكل مرة
1: كل مرة يتبدل والتكنيك في اللونسي. مثلا كريم كنت نلونسي أكثر منه، غلبني تو ولا كوربية فما تدريب خاطر فما تكنيك تعلمها أخرى جديدة عليا، فما ديما ندرب ديما نشوفوا تكنيك جديدة راو،
0: ولازم ديما تواكب
1: الأولياء الكل كي نجموا حتى نعملوا معهم جلسة ونوريهم أعمالنا ومرحبهم كل كيف.
0: يعطيك الصحة سي رشاد الصباغ، نورتنا لليوم. إن شاء الله المشاكل اللي تهم هذا القطاع وهذا الأغرام معناتها في القريب العاجل نلقاو حل مع وزارة الإشراف. أنتم يعطيكم الصحة على الدور المجتمع اللي تقوموا به، دور التكوين والتحسيس في مختلف المجالات اللي تعملوا فيها. وكما قلت نبدأ بالبوس ونكملوا بالبوس، معناتها الناس كل أحباب، ناس كل أصحاب، الأغرام هو اللي لمنا ما غير فما التنافس ضروري، لكن يقعد ديما في إطار اللعبة وفي إطار الروح الرياضية.
2: خيان وكنا حبيبات كما قلت، ديما عائلة تصرف كاستينغ راهي، والمصيد بصفة عامة راهي عائلة كبيرة بارشة وكل أحباب، وما شاء الله جو نظيف نظيف ياسر، معناتها من أحسن الأكتيفيتي اللي الإنسان يجم يهرب لهم.
1: وباش نعطيك، شفت احنا قد من أحباب قلنا سي كريم يعرف حتى أخوتنا الجزائريين راهم معناتها وقت يجيو راهم أخواتنا، وأخوتنا المغاربة كيف راهم محبتنا ماهاش في تونس برك، راهي انتقلت الجزائر وانتقلت المغرب.
0: صحيح.
1: راهم عندنا احبابنا، وحتى وقت يجيو يلعبوا معنا احباب وصحاب، ونسميو بعضنا باللسم مش اهلا وكو، باللسم يعني حاضين بعضنا. راهي محبه، راهي المصد راهو يكون لك اول حاجه الصبر، ويكون لك محبه العباد. محلاها نبداو نحترموا بعضنا، ومحلاها نبداو بضحكه ونكملوها بضحكه.
0: يعطيك الصحة سي رشاد، وإحنا نودعوك بكل حب. سي رشاد الصباغ كاتب عام الجمعية النجمة الزرقاء للرياضات البحرية بسوسة، شكرا جزيلا نورتنا، شاركتنا واحدة من القصص متاعك والأغرام متاعك، ويعطيكم الصحة التومة بالحق على العمل الكبير اللي تقوموا به. وإن شاء الله يجدد معاك الموعد واللقاء كي نسمع أخبار جيدة وطيبة على الجامعة التونسية للصيد البحري. شكرا جزيلا سي رشاد، نورتنا أخويا الغالي. إحنا مازلنا وصلين معكم مستمعينا الكرام، بقيت ضيوفنا وفقراتنا بعد شوية باش نحكيو على جمعية ناشطة بشكل كبير، هي جمعية ABS للغوص، وضيفتنا بشكون أميرة غزال، باش ناخذ أكثر تفاصيل معها بعد شوية.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
4: 95.7.

0: نصيف زيتون وصل مع مستمعينا الكرام لمضي ساعتين واثنين وثلاثين دقيقة في هواية صيفية. كريم سيالة أهلا وسهلا مرة جديدة.
1: أهلا وسهلا هذيلي، توحشنا بعضنا، جمعتين وشفناش بعضنا،
0: في انتظار نعمل طرح مسيط.
1: أكيد أكيد إن شاء الله ما عاش تبطأ.
0: ومعنا أيمن الشابي أو سيبان قائد اسمه في الليستة، تبارك الله. معناتها كنا نسمع في السي رشاد، قالك سي رشاد هو بطل وطني وبطل عالم، قالك كريم خير مني. معناتها باش تعرف قداش قيمة التواضع نتاع السيد. نحب نوجه له تحية كبيرة برشا السي رشاد الصباغ، الحق معناتها خدمة على مستوى الناشئة يقوم بها، حاجة تعمل 66 كيف في إطار كما قلنا جمعية النجمة الزرقاء بسوسة للأنشطة البحرية، ويعطيهم الصحة الناس متطوعة وتخدم بغرام كبير برشا للجيل القادم. كما فما جمعية الحقيقة ناشطة من 2010، هي جمعية الأعماق للغوص بي اس بلونجي، والحقيقة هي جمعية تقوم بعمل كبير وكبير جدا على مستوى الحفاظ على والحماية البيئية البحرية لبلادنا، البحث العلمي، والحقيقة معناتها أصداء كبيرة عليها وعندها حتى إشعاع على مستوى المتوسط كبير برشا. فرحاني برشا باستقبال عضو في الهيئة المديرة للجمعية مدام أميرة غزالة. أهلا وسهلا مرحبا مدام أميرة. نعاود نتصلوا بها. مدام أميرة راي بطلة في الغوص ما شاء الله، معناتها كله يتبع بعضهم، معناتها البحر والغرام، معناتها وهي في الغوص، في مجال الغوص نسبة النساء ماهيش كبيرة برشا.
1: هي ماهيش كبيرة برشا، أما بالعكس في معناتها في البلدان الأوروبية وحوض البحر الأحمر، معناتها كي تشوف أنت الدول اللي عندها الشعاب المرجانية وعندها الاكتيفيتي نتاع الغوص برشا، تلقى برشا مثلا دي نساء يمارسوا في هوايه الغوص، سواء معناتها بال
0: اما انت والاعماق انا نحكيو خمسه، ما بين 25 متر
1: تجم هذوكم تجم تختصهم من غير ما غير.
0: خلينا نشوفوا احنا اميره قداش تختص. اميره اهلا وسهلا مرحبا.
2: عسيمه
0: اهلا وسهلا.
2: يا عايشك ربي يفضلك.
0: اي اميره قداش تختص ترى؟
2: والله نزلت
1: نقول له قولي ساعة أميرة باللبنية ولا بالدبوزة؟
2: لا دبوزة.
1: مش مشكلة،
0: ما زلت في نيفولور، ما زلت مغرومة جديدة. إيش لزك يا أميرة وشنو اللي خليك معناتها تنبهر بالعالم هذا تقول نحب نغطس؟
2: به خلنا نعرف روحي على الجمهور.
0: اي عرف عرف للي
2: دونك انا أميرة غزيل، مونبر دي كوميتي شارجي دو بروجي دو اسوسياسيون دي بلونجي، مختصه زيد في جيني لونفيرونمون وديريكت الاهتمام بالبيئه البحريه، كان دائما مرتبطين بالغوص العمل الجماعي. انسيت الماستير اللي خدمت عليها هي على تاثير المزرعه تربيه الاسماك على الرؤوس البحريه في خليج المنسي،
0: اي
2: اللي خليني ديجا نهتم اكثر بالتلوث البحري وتاثيراته على الانشطه البحريه على البحر. والمواضيع اللي فهمني اكثر ديجا وخدمت عليها اكثر هي الميكروبلاستيك.
0: اي
2: ما نحبش نكون ياسر في الميكروبلاستيك على خاطر راني ديجا نحكي تويك على دي بلونجي. انا شنو اللي خليني نخدم مع دي بلونجي؟ انا ان طونك انفيرومونتاليست اي جون في البحر يربطني أكثر من أني نخدم عليه، خاطر هو عالم يجبنا نكتشفه فيه، في برشة حاجات جديدة قاعدين نكتشفه فيها. وهذا اللي خليني ندخل الأبيستانجي، يعني أنا البيئة البحرية ما تتهمش فقط من خلال دراستك هاو بالنسبة لي، أما الغوص يخليني نكتشف الواقع المباشر متاعه اللي هو كما نحكيه على التنوع البيولوجي، النفايات، البلاستيك وتأثير الإنسان على البحر زادة.
0: أي
2: ومين لهنا زاد تخلي الدور نتاع اديس بلونجي. دونك كيما قلت لي انا عضوه من 2018، وخلال السنوات هذه الكل شاركت في مشاريع مختلفه تجمع بين الغوص والادماج والتكوين والتوعيه، ومن بينها بروجي داي فور اول اللي ركز على تحت الغوص للاشخاص في وضعيه معناتها من سيتواسيون اونديكاب، وبروجي زاد افاتار اللي يستعمل التكنولوجيا والواقع الافتراضي باش يقرب الشباب اكثر من العالم البحر.
0: بمعنى معناتها أميرة باش نحاول نسهل أكثر السادة المستمعين، دورك والعمل متاعك عضوة فعلة في الجمعية، وانت بطبيعة معروفة معناتها ناشطة بيئية ومغرومة بالغطس وقاعدة حتى تروج للغوص النسائي ويعطيك الصحة، خاطر كما نعرفوا الغوص للمرأة قاعد يتزاد بشوية بشوية، وقاعدين تخدموا برشا على مجال التوعية خاصة الحفاظ على البيئة البحرية في بلادنا. المشروع اللي قاعد تخدم عليه توا كان زيد توضح لنا اكثر.
2: باهي احنا عندنا تذيك زوج مشاريع اللي نخدموا عليها بلو ويف ولي زون باسادور دو لا مير، مي فما بوان انت ديجا جبتها قبيله شويه انه لي فام نسي ما همش هي في الانجاجي في الرياضة هذية. أنا نحب نعطي انفورماسيون. احنا عليه قاعدين في أبيس بلانجي ديما نعمل دي بروجي كونترنون لي جون و لي بروجي معناتها سورتو بور لي فام. نحب ندخلوا ندخلوا معانا دي جون فام اللي هما باش يكونوا اكتيف دومين انفيرونمون والبحري. خاطر ديجا في تونس ما عندناش برشا دي مونيتريس الدومين الغوص راه عندنا كل دي مونيتور. يعني الرياضه هذه مغلبها تحتكر كان على الرجال. فهمت؟ دونك احنا ماذا بينا يكونوا اكثر معنا دي جون فام في البروجي. لي بروجي هذيك عليهم نخدموا على لي بروجي تاع لي جون. كما مثلا فام اون انيرسيون اون ان تران دو ترافايي على البروجي هذايا وانا بلويف وليزامباسادور دو لا مير. كونسيرنون بلويف مشروع بلويف اللي احنا تذكر نخدموا عليه هو مشروع وثائقي قاعدين نحضر فيه حاليا والفكره نتاعو هي استعمال الصوره والفيديو باش نحكيو على البحر والبيئه البحريه بطريقه قريبه من خاطر الهدف نتاعو مش فقط تصوير جمال البحر كهو معناتها مش انه ظهر جمال البحر وانما اظهار تنوع البحري العلاقه بين الانسان والبحر والمشاكل اللي تهدد الوسط البحري هذا. والخدمة على الوثائق اللي قاعدين نخدموا فيها تويكا قاعدة تقدم حاليا من ناحية التحضير.
0: إيه وين صورتوا أنتم أميرة مثلا وين كملتوا؟
2: صورنا بوغ لو مومون في تبرقة
0: أي.
2: في غرم ملح في جربة في بنزرت في المهدية وفي المسجد. كل بلاصة نصوروا فيها قاعدين نوضحوا نحكيوا على الكلتشر نتاعها ونحكيوا على التنوع البيولوجي البحري اللي فيها نحكيه على
0: انتاكت بالكوليسيون اللي قاعدة تصير فيها تأثير التلوث الموجود في النقاط هذه
2: صحيح تأثير التلوث دونك البروجي هذية خدمة الوثائقي هذية قاعدة تذيك نحضروا فيها قاعدين أنكور باش في النهاية نخرجوا عمل عنده رسالة واضحة ويكون رسالة للتوعية للشباب.
0: ممتاز. المشروع الفيلم هذا تو مثلا عندكم فترة تحضروا فيه وهو راهو صعيب وصعيب برشا معناتها راهو فما عوامل مناخية انك باش تخرج وتصور وانه باش تلم فريق وانه يمشي لمناطق معينة ومونتاج من بعد
1: هيك يهبط معك تحت الماء زادة
0: اي كل شيء مربوط ببعض ويلقى زادة تلوث راهو معناتك تلقى برشا تلوث راهو يقلق وهو باهي باش يوري معناتها الحالة اللي وضعتها ما مثالش خلينا نوريه احنا المشاهد الصادمة باش العباد تفهم راهو احنا وين ماشيين. التوما اليوم كما قلت معناتها في 8 مناطق صورتوا وخدمتوا والفيلم مازال متواصل معناتها مازلتوا باش تصوروا في مختلف المناطق الساحليه
2: مش الكل الكل عندنا نقاط معينه احنا نصوروا فيها تويك انا مازلنا قاعدين نحضر تويك مازلنا ما صورناش ما كملناش صورنا في ومازلنا ما كملناش صورنا في بنزرت مازلنا باش ناخذوا بلان اخرى اللي هي في غار ملح
0: واضح
2: في كل بلاصه لي جون اللي عندنا وحتى معناتها في البلاصه دي كيفما ديك كلوب دي بلونجي كيما نسير ديجا فيها نادي الغوص نمشيو نصوروا معاهم ونغطسوا معاهم.
0: ونتصور انه فما الناس كل متعاونه معناتها من في المشروع هذا الحقيقه انه مشروع مهم جدا توعوي من خلاله انكم تنجموا توريوا جمال الشواطئ نتاعنا والمناطق نتاعنا كيف كيف تاثيرات التلوث والبلاستيك الموجود في عديد النقاط الموجوده في البحورات نتاعنا.
2: اي سيسا وراه وما وقفش احنا في اديس بلونجي ما وقفناش كان على المشروع نتاع بلويف هو اللي باش نوري بيه خدمه نتاع فيديو وثائقي اللي هي تعمل سونسيبيليزاسيون والكل لا فما لي زومباسادور دو لا مير البروجي هذا اللي مازلنا كيفكرنيه مازال كي صار في تبرقه.
0: اي
2: البروجي هذايا هو مشروع ركزنا فيه اكثر على الشباب. الفكره هي انه الشاب ما يكونش فقط متلقي المعلومه وانما يكون هو زاد ديدو امباسادور ولا امباسادري
0: ويكون فاعل في المشروع
2: صحيح وين هو باش يتعلم ديجا معناتها عملنا لهم دي فورماسيون ويغطسوا اون ميم طون واون ميم طون هما باش يعملوا دي فيديو دي سونسيبيليزاسيون فيديو نتاع توعويه ويصوروا بها ويزيدوا لي جون الاخرين. خاطر احنا لهنا في يعني الشباب اللي شارك في عديد الفيديوهات والمحتوى حول البحر يستعمل اكثر في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي ديجا تكون وسيله قويه باش نوصل رسائل بيئيه لعدد اكبر من والكامب اللي صار في تبرقه كان مثال على هذا النوع من العمل. لين عشنا معناتها احنا في 4 أيام اللي هم من 1 سبتمبر ل 4 سبتمبر ايامات فيهم تكوين غوص انشطه ميدانيه وعمل جماعي، والهدف انه الشاب او الشابه ما يسمعوش فقط على المشاكل البيئيه كهو، وانما يعيشوا التجربه ويشوفوا الواقع بانفسهم ويهدوا هما يبارتاجوها مع اصحابهم وغيرهم.
0: ممتاز.
2: اي ولنا بالنسبة لي تكمن أهمية المشاريع هذه، معناتها على خطر العلم كأنا أن طونك إنفيرومونتاليست وشيرشوز، العلم يعطيني الفهم، أما الغوص بدا يعطيني التجربة، والعمل الجمعي يعطيني الفكرة باش نتحرك.
0: صحيح، خاصة التجربة. اليوم نحكيو على التجربة مهمة جدا، ولازمك تخالط وتواكب وتشوف وتاخذ وتسمع كلمة بحار ولا كلمة غواص ولا هذا، الكل راهو يعاونك باش تعمل ثقافة على المنطقة اللي انت باش تغطس فيها وتشوف الواقع اللي احنا اليوم لماذا بينا نغيروه، خاصة في ظل ارتفاع التلوث الموجود في البحورات متاعنا. ما شاء الله عليكم، توما في جمعية معناتها تخدموا في المخيمات البيئية والتوعوية، تعملوا الغوص الاستكشافي، مبادرات زادة في تنظيف الأعماق والموانئ، هذا خدمة على مدار العام تقعدين تخدموا عليها، والمشروع متاع الفيلم بلو هاي زادة فكرة ممتازة وممتازة للغاية.
2: يعيشك الفكرة انه معناتها انه احنا ننشطوا اكثر وندخلوا معنا اكثر للجون، والجون هذية هو اللي وعي اكثر، هذا دينا يقعد اوبجكتيفنا.
0: صحيح، وخاصة أنتم زادة قاعدين تخدموا على مرأة، قاعدين تحاولوا تشجعوا نساء أنهم يخطسوا زادة. ممتاز، ممتازة الفكرة يا أميرة. أميرة حكينا على برشا أنصر، حكينا على برشا خدمة. أنت كيفاش تهزيت باش تقول باش نخطس؟ وش قالوا لك الدار كي قلت باش نخطس في البحر؟
2: أنا بنت بحر،
0: أي
2: أنا أصيل من الشاب المهدية.
0: أي تحياتنا لكل المستمعين في الشابة وفي المهدي، وأزين شاطئ نجم تشوفه هو في الشابة، ومحلاها الشابة وتعجبني الشاب.
2: يعيشك ربي يفضلك،
0: وتحية لي من الشاب مخرجنا من الشاب.
2: تحية لي.
0: يا ولد بلادك معانا.
2: يعيشك. أنا أول ما بديت نقرأ في حينات المحيط اللي هي ما هيش موجودة ياسر في تونس، معناتها حتى أهلي قالوا لي بعد شو مش توصل بها، من عندك توصل بحكاية كمن هكاية مع حماية المحيط، وما كانتش حاجة مطلوبة ياسر في دولتنا، ما كانتش حاجة معروفة ياسر، ونحكي هذا عام 2016 معناتها توين ولينا نحكيه على حماية المحيط وكل. كقريت حماية المحيط بديت ندخل في الجمعيات، مع العلم أنا قبل كنت نخطط، معناتها نغطس مع با نمشي ونعومه، كي كان فما القرنيت وقت القرنيت كنا نسدو.
0: يا حسرة كي كان فما قرنيت، يا حسرة وهذه زاد يتحمل مسؤولية المواطن، وقد ما نقول وراء القرنيت لازم وعنده دورة حياتية وعنده فترة باش تصطاد. للأسف الناس ما تتبعش، للأسف
2: العباد قاعدة تصطاد وقاعدة تستهلك
1: في الريزيرف
2: البحرية اللي عنا احنا،
1: الريزيرف نتاع البيئة البحرية. دخلنا في الريزيرف احنا،
2: دخلنا وفتنا اللي جا كان معناتها كان لاحظتوش، معناتها تو سنين فمش حوت غير ما معناتها لا علينا. اذا الكل فما بارش دي تعيش فيه. دونك انا كي دخلت نقرا وقتها بعدت على البحر، في تونس بعدت على البحر والكل، وليت في الصيفية ما عادش نمشي ونطلعها نقرا. كي سمعت أديس بلانجي وسمعت بالبريزيدون لبريزيدون سليم سيحي،
0: نجولو تحية سليم، خاطر إنسان فاعل بشكل كبير برشا في المجال البيئي، ومن خلال أبيس بطبيعة قاعد يخدم في خدمة ممتازة وممتازة الغاية في تكوين الشباب اللي كيفك أنت أميرة، معناتها قاعدين يكثروا في الجمعية، وإحنا حاشتنا بيهم يكثروا في مختلف الجمعيات والنوادي، مش كان في المجال البحري، في مختلف مجالات المجتمع المدني اللي الحقيقة بصمتهم واضحة واللي بيهم النجم غير واقعنا اليوم.
2: صحيح. هو اللي شجعني ودخلني الأبيس بلانجي. بديت جون كيف غيري، بديت نتعلم كيف غيري، لين وصلت طويقة ممبر دي كوميتي وشارجي دو بروجي، يعني أي بروجي نشدو أنا معهم. جمعية هذه خلتني نكبر معهم الحق، خلتني نكتشف احنا عائلة في بعضنا، واللي يدخل بيناتنا معناتها يولي ممبر من الفاميلي تاعنا. يعني برشا دي جون اكتشفوها معنا دي جاب، شفت لو بروميي لو كات برشا دي جون اكتشفوا الجمعية هذية ولو يحبوها. دونك غرامي للبحر وغرامي للبيئة هو اللي خليني يكون مومبر فيها دي سبونجي.
0: ممتاز. وبالطبيعة هذا بالنسبة للخوف ولا حاجة، ولا كي اختصت لقيت شي حاجة ما عندكش هذا في قاموسك؟
2: هو بيان سور فما لي بانيك.
0: اي احكينا احكينا بانيك مثلا صارت لي.
2: هو انا نتوع لي في النيفو على خاطرني نتوع عندي بانيك.
0: ما حبيتش تقدم من البانيك اللي صارت لي.
2: صحيح وفيت ما حبيتش لها كفاية. انا صارت لي بانيك، انا غرقت قبل وهذاك اللي خليني نتو جيلي بانيك. في جمعية أبيس بلانجي عنا دي مونيتور متاعنا، عنا المدربين متاعنا اللي هما ياخذوك ويدربوك كما في مهدي طباخ، كما في مسيحي، كما أسامة ويشرية. الناس هذوما يهتموا بيك من اللي انت على الفلوكة اللي تهبط في الناس يجيك ما يسيبوها لكش. ديجا معناتها حتى لي جون اللي حضروا معنا اللي هما بين 18 و 30 سنه، فما عدد من دول ما كانتش في بالها انه هي عندها مال دماغ ولا بانيك الا ما هبطت. ميكي لاحظت انه معناتها لي مونيتور لهين بيهم وخطوه خطوه معاهم ارتاحوا ونجموا اصلا يوصلوا حتى ياخذوا النيفو ان تاعهم. فما شكون عندنا معنا معناتها من لي جون اللي هو عمره مش مو بغداديس من جاي معنا للفورماسيون كي نهاري نعمل له ليكزارسيس نتاعو وصل خدم النيفو ان تاعو.
0: هاي ممتاز. وانت قلت نقطة مهمة أميرة، راه مش بالضرورة انك تعرف تعوم والا تنجم بحر راك باش تكون غواص، ولا حتى راه الغوص لازم يكون معناتها بالبينو معناتها شكون معاك يختص. وثاني حاجة والمهمة جدا، راه كل منطقة بحرية عند الخصوصية متاعها، معناتها هيك علاش لازمك تقرا حساب كل شيء، مش معناتها انت تعرف تعوم معناتها لازمك تتكون
1: ما يصير لكش الخطر.
0: اي الخطر ديما موجود، واهم الغواصين والسباحين في العالم عاشوا البانيك وعاشوا لحظات تخوف، وهيك علاش البحر رد بالك تعطيه قدره وتقدره وتحترمه
1: فوق اللازم. فوق اللازم
2: صحيح ديما الانسان ديما يرد باله حتى كان انت واخو نقولوا نيفو 3 لي راهو البلونجي ديما سافيس اون جروب. ديما العباد ديما تخرج في جروب في مجموعه، ما لازمش تخرج ماكش تخرج وحدك في الدبوت وفي الجيلي وكل تخرج وحدك، لا لازمك تخرج اون جروب.
0: وهذه التوفير معناتها للسلامة والحماية ضرورة قبل ما تهبط للبحر. صحيح هي رحلة وتجربة محلاها، وانك تشوف البحر من اللوطة وتشوف الحياة البحرية كيفاش، وساعات تصدم بالتلوث، وما شاء الله عليهم معناتها في الجمعية يقوموا بحملات نظافة وحملات توعوية وينظفوا البحر والموانئ، وهذا معناتها مش غريب عليكم معناتها منذ سنوات، والمشرفين العليا تحية كبيرة بهم خاطر هما واعين بدور الحفاظ على الثروة البحرية اللي عنا في بلادنا. وان شاء الله المواطن يحس بهذا وان شاء الله يخدم معاكم ويتعاون في ظل أخطار التلوث البلاستيكي اللي تعيشه البحر التونسي متاعنا. كما قلنا حتى بالنسبة للأسماك راه نقص برشا المستوى هذا نظرا للتلوث الكبير. وإن شاء الله ديما موجودين وحاضرين مختلف الأنشطة متاعكم. أميرة كان كلمة للناس اللي تسمع فينا خاصة الفتيات، شنو تنصحهم مثلا خاصة في الغوص وإلا أنهم يشاركوا في جمعية كما أبيس بلانجي، شنو تقول لهم بالضبط حول التجربة متاعك والباركور اللي أنت من 2018 معناتها لليوم معناتها قاعدة تنشط وتخدم؟
2: أنا ديما نقول أي شاب وشابة ما تقفش قرايتك كان على تيوريك كهو، لازم البراتيك. يعني ما تقفش كان على القراية اللي في فاكا كهو، لا أخرج المجتمع المدني، شارك في الجمعيات، كون ناشط على خاطر إذاك هو اللي بشي خليك تتقدم. وبالنسبة للمرأة التونسية ولا أي مرأة، أنا نقول لهم معناتها هذا وقتنا أنه أحنا جدا نولي نخطس ونكونوا مؤدمون تخيص مدربين في عالم البحار. وعندي ميساج نحب نقوله للناس الكل،
0: تفضل.
2: الهدف نتاعنا واحد، أنه نخليه البحر مش فقط حاجة نتمتعوا بها كهو، وإنما بيئة نفهموها ونحترموها ونساهموا في حمايتها. شكرا.
0: ويعطيك الصحة أميرة، غزير نورتنا لليوم، ناشطة بيئية غطاسة بالحق، رحلة رحلة عشت أنت مازلت صغيرة في العمر أما بصمتك كبيرة معناتها مختلف الأنشطة اللي قمت بها ومن خلال التجربة متاعك. إن شاء الله معناتها نسمع عليك الأخبار طيبة، وإن شاء الله دائما ناشطة، وإن شاء الله البروجي متاعكم بلو آي كي يكمل فيلم، تخموا أنكو أنه بش يكون في قاعة سينما ولا كيفاش بش يكون البث متاعه ولا بش يكون في شكل حلقات ولا كيفاش قبل ما نودع؟
2: هو تويكا باش يخرج في شكل حلقات على لي ريزو سوسيو، ومن بعد باش يكون فما دوكيمونتير كبير وثائقي كبير باش يخرج في السينما ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله كي يخرج الفيلم بحول الله نعاودوا نتصلوا بيك وناخذوا فكرة على التجربة هذه الملهمة الحقيقة اللي قاعدة تقوم بها الجمعية. شكرا جزيلا أميرة غزال، نورتنا لنا، الله يخليك. شكرا سي كريم، ايش قولك؟
1: وينك باي؟ ما شاء الله
0: بالحق بالحق، معناتها
1: دعوة المدام أميرة، اللي كونتاكت متاعهم فيسبوك، عندهم شي شين يوتيوب لعبيت تتبع، عندهم شي بالحق ريزو سوشيو، خطر اللي يعملوا فيه حاجة به به به برشا، وموش الناس الكل عندها الأكسي باش تعرف شنو البحر فاش قاعد يعاني لداخل، معناتها إلا ما يشوف بعينه، معناتها
0: في هما باش يقربوا هذا كيف يصور، معناتها
1: يوسفي عندهم شي، معناتها دي زونسيان فيديو ولا دي زونسيان،
0: هو من خلال صفحتهم الرسمية على فيسبوك ABS بلونجي، معناتها نجم نشوفوا بعض الصور، بعض الأنشطة اللي يقوموا بها، حتى على لينكدين موجودين، معناتها على انستغرام. الحقيقة جمعية ناشطة من خلال العمل الكبير اللي قاعدين يقوموا به في الفترة هذه، ومنذ سنوات معناتها من 2010 جمعية تقوم بعمل على مستوى التوعية ومستوى رسكلة النفايات وتنظيف الموانئ، ناس متطوعة. والحقيقة نحب نوجه تحية لكل المشرفين عليها اللي قاعدين يقوموا بعمل كبير برشا لأهدافها سامية وسامية للغاية، كيف كيف حتى في مجال البحث العلمي زاد يخدموا ويشجعوا، عنده مشروع وبرنامج واضح، معناتها انهم يخدموا على مستوى حماية النظام البيئي، التنوع البيولوجي، تنظيف الشواطئ والموانئ، برشا حاجات يخدموا عليهم، كيف كيف تكوين الشباب المتخرجين من المعاهد والكليات، هذا الكل في إطار معناتها منظومة ناس منظمة. والحقيقة من الجمعيات اللي تشرف البلاد هذه وقاعدين يخدموا في خدمة كبيرة، إن شاء الله التأثير متاعهم هم يحاولوا، نتصور معناتها من خلال الدورات اللي يقوموا بها والتظاهرات اللي يقوموا بها باش يأثروا على الناس أنه يغيروا من سلوكهم. رأوا تغيير السلوك رأى حاجة سيسيولوجية لازمها شوية وقت صحيح، لكن لازمنا الوقت باش نفيقوا اليوم نشوفوا معناتها كمية كبيرة من التلوث الموجود في الشواطئ متاعنا، وهذا ما نلاحظوه حتى على مستوى جودة الأسماك راهو اللي نشوفوا فيها،
1: وهذا هذا في الشواطئ ما خفية كان أعظم في وسط البحر صحيح. اللي هو هذا براتيكمو أربع مرات قد الخريطة متاعنا اللي على البر، معناتها
0: صحيح صحيح للأسف لازم الناس يكونوا واعيين. اليوم موضوعنا شنو باش يكون في الصياد كريمة؟
1: اليوم صيد المجل،
0: صيد المجل
1: كيفاش بأنواعه ومشط
0: اي بانواعه ومن الشط هذا كيفاش باش نصطادوا، كيفاش ننشحوا الطرحه نتاعنا، شنو الطعوم اللي نهزوهم معنا، والتقنيات الكل باش تعرفوهم مع انطلاق ساعتنا الثانيه ان شاء الله بعد شويه في هوايات صيفيه. قبلها كالعاده احمد السوقي باش يهزنا لسفره جديده في وجهه شاطئيه، باش يكون معنا بالهاتف درا وين مشى، علاش ما خلطش حذنا، اما باش يقول لنا وين مشى وباش ينصحنا قبل ما توفى العطله الصيفيه. هنهايرين ذوما وين نجم نعدي، ونهايرين ثلاثة أيام ممتازين في البحر. نحب نوجه تحية لطفي المكي اللي التحق بنا في الإخراج التقني، كيف كيف تحية كبيرة برشا لأيمن الشابي اللي كان حاضر معنا في ساعتنا الأولى، سيمون البعطي مازال موصل معنا في التنسيق والإشراف لمختلف فقرات حصتنا لليوم. هذه إذاعة منى السير، مرحبا بكم الناس كلهم.

تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الدولة قيس سعيد. وستخصص هذه الدورة وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية ولا سيما في الأراضي الفلسطينية. وتتسلم تونس رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 و2000 إلى مارس 27 و2000. ينطلق غدا الاثنين الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 بالنسبة إلى الطلبة الجدد، لتتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر المقبل على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 من جانفي 27 و2. ويتم تقديم المطالب حصريا عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية للشمال. في إطار المتابعة الدورية لحسن سير المؤسسات التربوية الخاصة والحرص على احترام التشريعات وتراتيب الجاري بها العمل، انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة

0: تعمل للجنة الجهوية الاستشارية للمؤسسات التربوية الخاصة لدراسة ملفات إحداث مؤسسات تربوية خاصة جديدة بالجهة. ارتفعت التجارة البينية الإفريقية بنسبة 5.4% خلال سنة 24 و2000 لتبلغ 206.6 مليار دولار وفق تقرير إفريقيا بالأرقام 25 و2000 الصادري عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وسط دعوات إلى مواصلة العمل على إزالة العوائق التي تحد من توسع المبادلات بين البلدان الإفريقية. شيع المئات من الفلسطينيين اليوم جثامين قرابة 100 شهيد في مقبرة الشهداء بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة عقب انتشالهم تحت ركام منازل في الحي حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم فلسطينيين اثنين من بلدة زبابدة ومخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة وأصابت آخر بالرصاص الحي في مدينة جنين. أعلن تحالف أسطول الحرية استئناف رحلاته الدولية في مهمة جديدة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ورفض استمرار حرب الإبادة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية في الحرية والحياة الكريمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الشيشة مضرة ولا لا؟ إيه نعم، الشيشة كيفها كيف الدخان نوع من أنواع استهلاك الطبخ وتسبب العديد من المخاطر الصحة، واستهلاك شيشة يعادل أكثر من باكو دخان. يحتوي دخان شيشة على مواد سامة بما فيها أحادي أكسيد الكربون، المعادن الثقيلة، النيكوتين والمواد الكيميائية السامة المسببة لعديد السرطانات. بخلاف أمراض القلب والشرايين، الاستخدام المشترك للشيشة من غير تعقيمها بين المدخنين في المقاهي يزيد من خطر انتقال الأمراض الجرثومية المنقولة بالفم والجهاز التنفسي كيف التوبركلوز أو السل. نحب نأكد أن استهلاك جميع منتجات الطبخ تشكل خطر على صحة الإنسان، وأحسن حل هو تجنب استهلاكها أو الإقلاع عنها. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
0: دقيقة صحة.
2: هوايات صيفية.
3: هوايات صيفية.
2: هوايات صيفية.

0: هذه مياد حناوي غيرت حياتي. نبدأ معها ساعتنا الثانية مستمعينا الكرام من هواية صيفية ماضي 3:13. مرحبا بكم الناس الكل. وبالطبيعة وهذا حاجة مؤكدة، الغرام يغير من حياة الإنسان، هيك ولا سي كريم؟
1: آه وي،
0: نجم تبدل لك حياتك في برشا حاجات إذا أنت مغروم بهواية. ومهما كانت الهواية،
1: مسكين اللي مش مغروم حتى شيء. أي. بالحق مسكين اللي مش مغروم حتى شيء، معدي عيشته كلها في ستريس الدنيا، معدي قوم اخدم ارقد امشي اقرأ ولا اللي هو روح قهوة
0: معون دار كوجينا
1: كل شيء كل شيء
0: مرشي.
1: اي حاجة تتفرد فيها وتخرج فيها كاللي زوند نيجاتيف اللي يعبيه لك بدنك نهار كامل ولا اسبوع كامل ولا اللي هو، معدي لازم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك ورفعوا انفسكم ساعة بعد ساعة فان النفوس اذا كلت عميت. أي. بالحق معناتها إنسان راه إذا ما يرفهش على روحه بحاجة يحبها بالحق حتى قلبه يموت اللطف.
0: لا لا، ماذا بينا الناس الكل تحاول تغرم روحها بحاجة، وخاصة أنه تشارك التجربة هذيك مع الناس عزيز عليها.
1: وي.
0: ولدك مرتك أخوك ولد
1: حمك أصحابك اللي تحب أنت.
0: أي صحيح، من الناس اللي ديما مغرومين بالاستكشاف والتخييم، ونهار كل هو يدور سكدو ويحوس تبارك الله عليه، ما يفاوش البلاصة يمشي لها بالخمسة ستة مرات، وكل مرة يشوف جديد، يتفقد برشا حاجات في البلاد، وديما ينصحنا بوجهة شاطئية جديدة معد ما مازال في العطلة أو كما زلت الجمعة هذه. إذا عندكم مفضاء ولا عندكم كونجي نهيرين تهربوا ويمشي هزنا أحمد السوقي. أهلا وسهلا سيد أحمد.
2: مرحبا فيلي، مرحبا بجميع مستمعي دار المنستير.
0: خلط توا
2: هاي
0: به. وين كنت سيد احمد مالي؟
2: والله يعني كملنا في نابل من الجهه الاخرى، نقولوا احنا من جهه تونس من جهه سليمان. المره اللي فاتت شفناها من جهه الحمامات، تو باش نشوفوها ماك تعرفوا احنا كيما الانف ذاك معناتها فيه كله على البحر. تو باش نشوفوا الجهه الاخرى، قلنا نابل ونجبوش نكملوها كديستيناسيون في حرصة برك باش نظلموا. وديجا توا حتى الشطوط اللي باش نذكروا ما نجموش نذكروا كل شيء، معناتها نذكروا اهم المحطات اللي نجم نذكروهم وينجموا يكونوا هما بالحق وجهه معناتها ويعرفوا عليهم معلومات جديده ان شاء الله باش يحاولوا يكتشفوا ويشوفوا تونس العزيزه محلاها. وكما قلت انت ما تقتصرش على عطره حتى في الويكاند، البحر توا خاطر هو تعدى السيستم السخون توا باش يبدا هو نقعدوا حتى نوفمبر ان شاء الله.
0: لا بالحق نقطة ذي زيد فسرها لنا أحمد، أنت المرة اللي فاتت حكيتنا عليها البحر سخون برشا.
2: والله تود قاعدين ناخذ في درجات الحرارة معناتها بين 31-32 المال، اللي هي حاجة غير اعتيادية. والمشكل في العمق حتى كي نزلنا 20 متر ومعناتها درجة 28، هذه باش تكون عندها تأثيرات مناخية من ناحية كونه ما نجموش نتوقع شنو الحاجات اللي باش تصير معناتها إن شاء الله ربي يلطف بينا. من ناحية ثانية باش يغير في سلوكات بعض الحيوانات وخصوصا عملية وضع البيض نتاع الأسماك، خاطر فما تمبيراتور معينة وفما مسالك نتاع هجرة بتغير درجات الحرارة كما الكائنات الكل تدخل بعضها. وإذا إن شاء الله لما يكونش عنده انعكاسات كبيرة إن شاء الله ربي يستر، ونقوله احنا وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا
0: إن شاء الله يا رب. به انت مواكب ومتبع بالنسبه لدرجات الحراره، خاصه نحكيه على الماء نتاع البحر اللي الفتره هذه معناتها شهد درجات حراره مرتفعه على مستوى المعدلات العاديه بكثير، وصلت ما بين حتى 7-12 درجه. القادم الايام باش فما تراجع على مستوى درجات الحراره بالنسبه لمياه البحر؟
2: اي ان شاء الله الايام الجايه فما تراجع، حتى الطقس باش يشهد بعض التغيرات، وإن شاء الله كما قلنا احنا اللي يهم إن شاء الله ما تكونش فما إن شاء الله ما يكونش فما أمطار كبيرة ولا رياح كبيرة، وإن شاء الله تكون كل شيء كما عاد ربي يستر
0: إن شاء الله.
2: هو الأهم حاجة إن شاء الله ربي ما تكونش فما كثرة، معناتها فما حاجات فيضان نجم تكون أمطار في وقت قياسي. سخانة البحر كما تعرفوا هي كل هو البحر هو المعدل احنا من اللي احنا صار نقرا فيه.
0: أي.
2: هو اللي يعدل درجة الحرارة نتاع الأرض، إذا كان هو سخون بالطبيعة شكون فما
0: تأثيرات على مستوى التغيرات المناخية الكبيرة.
2: إن شاء الله ما
0: باهي يا احمد، مناش نسمع فيك بالباهي، صوتك مازال طايح شويه. هاي تو نسمع فيك 5-5. هاي 5-5. هاي حكينا تو كيفاش نمشي ونستمتعوا بجمال نابل وشواطئ نابل.
2: احنا تو كنا الاخرى باش تكون الدخله من بوفيشه ولا من الحمامات. باش نمشيو من جهه سليمان معناتها اللي حابين في البرج التدريبي زاد فما مركز تخييم ممتاز ينجم يخيم غادي كيف كيف يعدي وقت ممتاز الشاطئ نتاع برج التدريبي هذا عندنا شاطئ سليمان فيها شاطئ والشاطئ سيدي الرايس لمريسه فما لهنا ديستيناسيون معناتها برشا تحكي عليها وفما ناس تعرفها ناس ما تعرفهاش هي الكريك روبنسون تو باش نمشيو من بعد كيف كيف الاتجاه نتاع قربص قربص شويه الشواطئ أغلبها صخرية لكن فما كريك صغير كي نقولوا كريك معناتها منطقة صخرية وفيها منطقة شوية تنجم تتعديلها وتنجم تعوم فيها في فواد روبنسون هذا قد 15 عام عايش في بين الجبل والبحر عايش وحده في عزلة من بعد عمل مشروع صغير سياحي كونه يستقبل الناس يجوا يخطروا يشوفوا كيفاش يعدي خذام الفضلات نتاع البحر اللي خرجها عمل مكان نتاعه فوق رؤيته هو حاجة ممتازة جدا الكريك روبنسون كي تحب تبعد وتحب تتمتع بالعزلة وتحب تشوف بالحق منطقة معناتها بين الجبل والبحر حاجة ممتازة نصحوا بها الناس الكل يقدم زادها فما وين تحط كراهبكم باركينج محمي فيقدم وجبات نتاع فطور وتنجم تعدي نهار كامل بحلاه ولا تحب تخيم زاد بالنسبه لكريك روبنسون هذا اللي تابع قربص ثم برشا كريكات اخرين معناتها مستحسن ما يمشي لهمش حدا خاطر فما جبل غادي يستحسن يكون فما اللي نقولوا احنا اللي جيد لوكو اللي هما الادلاء اللي يوريك البلايص هذيك باش تنجم تمشي تعدي وقت ممتاز بالنسبه لقربص القربص هذيك بالطبيعة كمحطة استشفائية ولا البحر اللي موجود غادي ولا العيون السخونة ديستيناسيون معروفة وحاجة ممتازة جدا زي كيف كيف نقدم القدام كما قلنا تو باش نمشيو احنا حكينا اخر مرة وقفنا في قليبيا والهوارية تو باش نمشيو نكملوا لراس فرطاس كيف كيف من بعد جينا شط بدا مزيان شط المنقع وذاك
0: تكلفه باش نلقاو وحاجه
2: ممتازه جدا
0: احمد مش نسمع فيك بالبيت توا
2: تسمع فيه
0: هاي ممتاز اي
2: ايوه قلنا بعد شط المنقع باش نلقاو البورت دو برانس باش ندخلوا لمدينه تكلفه ومن بعد نكسروا على اليسار نلقاو كياس باش نمشيو البورت دو برانس البورت دو برانس هي فيها قصر جاي على الجبل فما فيو ممتازه جدا وفما شط تحته بالضبط معناتها البور دو برانس من أروع ما تشوف جدا موجود عنا وماهوش مربوط كان بالفصل نتاع الصيفي معناتها نجمو حتى نمشيو كاروندوني بالنسبة للجبل ولا بالنسبة للأثار نجمو نشوفوها من بعد شجيو في عرضنا شط ممتاز جدا ويصلح للتخييم وفيه الاكتيفيتي الباية حتى للصيد الكريم يساعده برشا اللي هو وادع
0: واد عبيد شو فيه واد عبيد يا كريم
1: خير ربي
2: واد
1: عبيد ورتيبة هو ما زال مش يمشي بينا بالحق الكوت هذيك راهي من أعز البلايس ينجم صيد يمشي لها معناتها ويشيخ فيها بالخص كي تبدأ بوسونو معناتها بشيخ وحوت كاليبر اللي مش مستانس به في السواحل الشرقية معناتها بالحق كاليبر مزين برشا وتشيخ تشيخ
0: ممتاز نكملوا بعد الواد عبيد
2: واد عبيد والرطيبة هي نفس الوحدة فما منين تدخل من غادي وموجود زادة معناتها فما بعض الشمسيات نقولوا احنا لكنها مش شواطئ ممتازة جدا ومش شواطئ لم فيهاش برشا ناس فيهاش برشا حركة لهنا نكملوا بير جدي ومن بعد نمشيوا الكفة غراب كيف كيف زاد هذه شط ممتاز في كفة غراب حتى لو نمشيوا سيدي داود يرجع صخري ومن بعد نوصل الهوارية من جهة أخرى يعني كي نشوفوا ذوما الكل برشا الناس ممكن احنا اللي اخترناهم الوجهات لكن فما برشا الكوتة ذيك غنية وكبيرة برشا فما ناس يحبوا السواحل الصخرية لكن احنا كي نحكيه معناتها كي ناخذه كما قال كريم الحاجات الممتازة بالنسبة للمصيد اللي مغروم عندك واد عبيد والرطيبة ذوما بامتياز اللي مغروم بالتاريخ والجبولة وكل شيء يمشي لكريك روبنسون ويمشي راس فرطاس ويمشي الكف غراب اللي يحب زاد الشاطئ ومدينة ويكتشف حاجة جديدة شاطئ سيدي الرايس المريسة شاطئ سليمان هذوما البلايس اللي نقولوا احنا اخترناهم في الوجهة هذيك، لكن بكلها بكلها بكلها بكلها مازلنا ما فكرناش حتى الربع. الكوت اللي مغادي راي من احسن معنا الولاية نابل في الاماكن والتنوع اللي موجود فيها. نابل تلقى من الشواطئ الرملية اللي تمتد كيلومترات حتى للشواطئ الصخرية والشواطئ المخلطة لهذه، تلقى التقاء جبل بالبحر، تلقى العيون متاع الماء السخون. مش بالصدفة كون يكون وجهة سياحية بامتياز، وإن شاء الله تكون زادة وجهة سياحية بيئية بامتياز بستحفظ عليها، خاصة البلايس هذوما ديما نعاودوا يقعد المشكلة متاع التلوث البلاستيكي اللي الناس إن شاء الله تحترم وتحفظ
0: إن شاء الله،
2: تعرف قيمة البلايس هذه
0: إن شاء الله. مهم جدا الحقيقة العمل هذا يكون جاي من القلب، خاصة أنه يكونوا فاهمين كمواطنين راهو مسؤولية النظافة ماهيش بلدي، راهي مسؤولية جماعية، راهو الناس الكل يد في اليد باش ننظفوا الشواطئ متاعنا والمساحات الخضراء متاعنا. راهي لازمها تتغير العقلية متاعنا، كنشوفوا بالأرقام ونشوفوا معناتها حتى الاستنتاجات متاع الجمعيات الكبرى كما أزرقنا الكبير كما أبيس، معناتها راهو فما مستوى تلوث وكمية تلوث كبيرة برشا بمستوى البحار متاعنا والشواطئ متاعنا. للأسف لازم العقلية متاعنا لازمها تتبدل باش نستحفظوا على الثروة السمكية متاعنا.
2: هو ساعات يجيك في جزيرة كوريا ولا في بلاصة، ساعات يلم زبلته ويعمل الصيد معناتها ومن بعد يخليها لك. جزيرة كوريا معناتها تو بعيد، شكون الكميو اللي باش يهز لك في 20 كيلومتر باش يمشي ولا باش يدخل هو للشط؟ والله ساعات نقعد بيت، معناتها ساعات كيما بالسيارة، ساعات ما نعطيوش القيمة المالية، ساعات نقولوا يسوق في سيارة فاخرة ولا يسوق في طارب فاخر، ومن بعد تكيدوا كالشكارة هذيك باش يروح بها، معناتها يقول لك أنا لميتها، معناتها هو برك الله فيه معناتها لمها باش
0: يخليها غادي.
2: ومن بعد شكون باش يهزها له؟ هذيك هي معناتها نعملوا النص ومن بعد الآخر ما نكملوش، معناتها البلدية ما تخلطش الأماكن هذه. الأماكن هذه إذا كان بالحق تحب تتمتع بها تستحفظ، والناس الكل رأي مشتركة، أجانب توانسة مقيمين محليين إلى المعضلة الكبرى في الأماكن هذه أماكن التخييم. معناتها إنسان تخيل أنت هذي اللي يقوم الخمسة متاع الصباح وعمل المجهود ذاك الكل ومشي البلايس هذه باش يخلي فيها الأثر متاعه ويخلي فيها الوسخ، هو يتمتع بالطبيعة ويخلي لغيره لوسخ. معناتها قعدت حتى شيء أكت بسيطة، ما تطلبش خمسة دقائق باش يحط الزبلة متاعه في الوحدة ذيك. ديما في كل ديستيناسيون نقعد نعاود في خطرية موجودة في كل ديستيناسيون.
0: صحيح صحيح، يعطيك الصحة عم تسوقي، نورتنا لليوم في وجهتنا لليوم اللي كانت نابل مزيانة بمختلف المدن متاعها والشواطئ متاعها الساحرة، إن كانت كما قلت الرملية وإلا الصخرية، التقاء الغابة بالشاطئ العيون كل شيء فيها مزيان. ربي يحفظ بلادنا، راهي من شمال الجنوب فيها معناتها شارم وفيها معناتها جمال ساحر للغاية، الفايدة نستحفظوا عليها وكهو. شكرا جزيلا، نحن مازلنا مصير معكم مستمعين الكرام في هواية صيفية بعد شوية مع كريم سيالة بطلنا في الصيد باش يعطينا الطرق باش تنجح طرحك في مصيد المجل اللي هو وقته
1: توا مجل الخريف، ويقول لك هذية توا وقته معناتها.
0: ركزوا مليح، قيدوا بالباهي شنو مش نهزوا معنا طعم، شنو الظروف المناخية اللي توالم باش نصطادوا المجل، هذا أكثر تلقاه بعد شوية مستمعينا الكرام. قبلها نسمعوا أيمن لسيق من سلم فيه كذي ذات من السيجار.

0: معي من لسيك مستمعين الكرام، نوصل ماضي 33 دقيقة من إذاعة المنسير وآخر فقرة من هواية صيفية تكون مع الصياد ومع البطل متاعنا سي كريم سيالة. مش حكينا على طرق صيد المجل. سي كريم تفضل، كلمة لك. حط ورقة وستيلو باش نبدأ نقيد.
1: أهلا وسهلا بمستمعينا كالعادة ومتابعين الفقرة متاعنا. باهي، بالنسبة للمجل، المجل احنا كما نعرفه كصيادة مبتدئين الكل نقوله مجل ولا الفمي، معناتها عائلة أسماك البوري بصفة عامة، نقولوا راهو ياكل الخبز ياكل الحشيش.
0: أي
1: نعرفوه حوت عاشب، برشا صيادة يغيب عليها اللي هو ياكل كل شيء، ونجم نصطادوه حتى من الشاطئ، والبريود هذي يقرب برشا للشطوط. نوع من أسماك البوري اللي هي نقول تختلف التسمية متاحها، فما شكون يقول له مجل، فما شكون يقول له ميلة، فما شكون يقول له بوري، فما شكون يقول له ملعبنة، فما شكون يقول له صفراية. النوع نوع واحد والتسمية تختلف في كامل التراب الجمهورية. به المجل بصفة عامة هو نوع من أنواع الأسماك اللي تعوم في الشرفاس ولا تعوم في المي، ومعتما بين البينين ولا تعوم في سقف الماء. هنا فما ديتاي تكنيك، يمكن ساعات انت البريشن اتموسفيريك، درجة الضغط الجوي اللي تخليه يعوم الفوق ولا يدخل الأعماق شوية ولا يخرج بحذين الشطوط. ونلقاه ساعة لساعة زادة تحت سقينا كريمة، ومعناتها في الرشمة بتاع الملقى ما بين الفم بتاع الموجة والرمل.
0: هاي
1: دونك احنا مش مشيو نعملو طرح مصيد. نورمالمون ديما المصيد نتاعو ديما يكون في النهار، معناتها مازال فما ضو قليل باش نجمو نشدوه في الليل،
0: معناتها من الصباح.
1: من الصباح من الصباح تقصد ربي تهز طعمك. الطعم المفضل بالنسبه لينا احنا هو يا مش يكون عندنا الشيطان التريمولينا، والا جروس البحيره جماعة تونس معناتها والكابون كذا يعرفوه برشا بون، يوصلوا لناش برشا احنا للساحل قرص البحيره. به هو يفضل ديما الطعوم الطريه برشا، خاطر هو ما عندوش اسنان ولا فك باش يراشي الطعم.
0: به
1: وهو نوع من انواع الاسماك اللي هي ديما تحتاط كي تبدا تاكل، معناتها خاطرها جايه في البان تاع الدوره، معناتها بعد السردينة يجي هو، معناتها ديما مسكين المفترسين الكل تبدأ تلوج عليه،
0: يلوجوا على المجل بشكله،
1: يلوجوا على المجل بشكله. دونك هو قد كما قلنا حوت ميفيون برشا، ما
0: خواف
1: خواف، معناتها أي حاجة ما هيش نورمال راهو ما يكلش. دونك هنا احنا مش نقولهم فينوا الخيوط ونستخدموا الأنواع متاع صنار تكون جويدة، تتسمى فان دو فير المو تكنيك، صنار فان دو فير، ونصغروا التاي متاعه يبدأ نمره 7 8 9، معناتها كي تمشي
0: المغازة
1: مغازة متاع مستلزمات قول له راني نحب أمسون فان دو فير، القياسات هذوما 7 8 9. به دونك كيما تعودنا لومبيلا متاعنا نعملو لها خيط نيلون يكون ديامتر متاعو من 16 وحنا هابطين 16 15 14، نوصلو نخدمو حتى بالعشرة. فيها أمسون فان دو فير ونزيدوه البيرل فلوتونت اللي حكينا عليها في
0: الحصة الفارطة،
1: الحصة الفارطة اللي تطلع لنا الطعم شوية فوق السيرفاس، ودوب ما نغطيو لامسون السنارة متاعنا بشوية الطعم واللانسي ارخف له الخيط، ما تخليش الخيط طوندو برشا، خاطر هو ما يرشيش يبدا يبسوربي، معناتها يبدا كيما نقولوا يمزمز في الطعم،
0: يلقى قبل ومن بعد
1: صحيت يبدا يمزمز هو. دونك يبدا الطعم قدامه هو يبدا يمزمز فيه بشويه بشويه، خاطر ما عندوش كما قلنا فك ولا اسنان باش يراشي معناتها الحم ولا باش ديك. احنا نغطيو الامسون هو مش يبدا يمزمز، دونك علاش احنا نستعمل امسون فان دو فير، خاطر ديجا امسون خفيف برشا مع الحلة متاع الفم لابسوربسيون مش تصير أب لمسون بشي يدخل في الفم الصغير هذيك ديريك مش بشتخطفه. هذي بالنسبة مع انت المجل باهي. هنا فما دي تكنيك أخرين وقتش نستعملوا احنا خيوط النيلون وخيوط الفليو كربون. صحيح كما قلنا احنا كي يبدأ مثلا البحر غامق شوية نستخدم النيلون ما يقلقناش يبدأ موش ظاهر. وقتش نستعمل الفليو كربون وقت اللي تبدأ البحر ضاوي ياسر نخدمه بالفليو كربون وإلا بالفليورين اللي هو نوع خيط مخلط ما بين النيلون ومغلفينه بالفليو كربون. كي يبدأ البحر ضاوي برشا نمشيو للديسكريسيون معناتها نمشيو نحاولوا نخفيو ماكسيموم الخيط متاعنا. دونك نمشيو كيما قلت لك للفليو كربون ولا للفليورين. وقتها زادة كيف كيف هي بداية تبدل الخيط متاعك وتعمل كيف كيف البيرل فلوتونت هذيك ولمسون جويد متاعك. وديما نقول درنا الدوب ما غطيه ولمسون خاطر رانا إذا بشرزنوا الطعم راهو ما يطلعلوش وتلوج عليه ديما حاول خاطره ما يعوم بسرب. دي كي تاخذ قدام البحر ديما حاول تركز في الماء راك تشوفه معناتها تو احنا كي نديو نشوف اللبرات تبدا تخزر في الماء هكاك من غير تركيز ما ترى شيء من بعد كي تقرب وتبدا تركز تراه يعوم ماشي جاي في أسراب. كيف كيف في الشط حتى في الشط كي تقف على الشط ابدا ركز برشا في الماء.
0: شنو مثلا العوامل اللي تنجم تقول فما سرب مثلا نتاع مجل كي تبدا على الشط؟
1: كي تبدا على الشط تقف على الشط. وحاجه فكره اخرى راهو كي نمشيو مش نصطادوا البوري ونعرفوا اللي هو موجود برشا في الشط ديما حط روحك بعيد على الماء شويه خاطر يشوف الخيال اللي راهو باش يهرب. ابعد على الماء حط ديستانس بينك وبين الماء نتاع 6 او 7 امتار. فهمتني واخدم من بعيد خاطر اذا شاف خيالك راهو باش يهرب. وبالحق راهو مصيد البوري فيه متعه كبيره بمختلف اصناف المصيد. راهو كان مصطادوا بالفلوتور معناتها بالطفيفه في بورت ولا بالسيرف كاستينج مشط. بالحق راهو فيه متعه كبيره. واذا وبالحق الصيد اذا طاح به راهو فسيل يعمل
0: معناتها نهير مزيان
1: معناتها كونتيتي محترمه معناتها. هذو ما معناتها أهم النقاط اللي يجي من سين يبدأ بهم.
0: وبعض العوامل المناخية مثلا تفرقش مثلا الطقس ده سخون هواء ريح.
1: بالنسبة للبوري ديما يفضل يبدأ البحر ريكح. البحر يبدأ بحر خادم شوية تجم تلقى كعبات أما دي بريفيرانس يكون نقولوا احنا بحر غليني بونات الريح يبدأ ضعيف وإلا حتى يبدأ قوية ما يبدأ يجي كما نقولوا احنا من ظهرك يقف قدام البحر وهو جاي اظهر. هذيك وقتها بالحق هذوما بريسكو العوامل الكل اللي تبشر انك باش تعمل طرح متاع بوري ولا متاع اسماك طافة بصفة عامة معناتها. فهمت
0: هذا بالنسبة للمجل
1: بالنسبة للمصيد المجل.
0: كما قلت انت اول عامل هو الصباح
1: صباح لازم نهار
0: عنده خيط سبيسيال.
1: كما قلت لك الخيوط لازم تكون فينه شويه باش نحاولوا نخفيه معناتها الخيوط نتاعنا تحاول ما تتشافش. بالنسبه لي هو الفيرل فلوتونت
0: لازمها تكون موجوده
1: والنوع السونار لازم سونار فان دو فير ويحب هذا كان يكون فان دو فير وفيه تيج نتاعو طويل شويه تيج لون.
0: وركزوا على حاجة أخرى هي الطعوم
1: الطرية كما قلنا يا الشيطانة ولا تريمولينا وإلا جروس البحيرة.
0: هذوما أفضل الطرق اللي نتنجم تصطاد بيه
1: سمكة البوري
0: أو المجل اللي هو حوت خواف هيك علاش لازمك تطمنوا.
1: بالضبط
0: لازمك تطمنوا أما راهو موجود وبكثرة والحمد لله
1: موجود طوى هذي وقته معناتها راهو نقولوا مجل نقولوا الخريف ديما معناتها سبتمبر اكتوبر رانا نلقاوه باعداد ما شاء الله في الشطوط.
0: ما شاء الله
1: معناتها حتى كي نمشيو
0: نراو شطوط ولا موانع معناتها تقامر
1: موجود بالخص في الشواطئ وديما يا حبذات تكون في بلاصه قريبه من مصبات اوديه.
0: اها كيما شنو مثلا البلايص نجمو نمشي له على الشواطئ على السواحل نتاعنا مثلا
1: بون المهديه شواطئ المهديه الكل ما شاء الله مع الشواطئ الكل مش تلقاها فيها معناتها ويا حبذا علاش قلت لك في فيها مصبات اوديه معناتها مش تلقاها في شواطئ المهديه مش تلقاها في شواطئ المستير معناتها المنطقه السياحيه في مستير تلقاه موجود في سوسة تلقاه موجود في خليج الحمامات بنزرت زادة ما شاء الله هي عيطوا لها الملعبنا زادة من ولاية نابل ولاية نابل عندي أصدقائي في حمام الغزازي بدأوا يستناوا في مجل الخريف
0: مجل الخريف
1: آخر سبتمبر ديبي أكتوبر معناتها شيخة شيخة شيخة كبيرة باش يصطادوا المجل من الشط
0: على خاطر الكاليبر نتاعه وقتها يعظم أكثر
1: وقتها تبدأ بنينة ياسر الحوتة تبدأ محضرة روحها معناتها الموسم التكاثر نتاعها يبدأ من زيتها مشحمة فهمت وكي تقول معناتها تصطاد المجل من الشط راه أوتوماتيكمون نظيف
0: نظيف
1: مش صحيح. كما في الموانئ اللي هي فيها الجراديشن تاع
0: تتغذى على بعض المواد اللي فيها تلوث
1: صحيح.
0: للاسف اللي الموانئ نتاعنا ملوثه هو يتلز ياكل منها ديما مش شاطه تكون ابن
1: والجوده
0: نتاعها خير
1: وافضل
0: حتى على مستوى الحجم تكون افضل معناتها
1: الحجم القانوني لكعبة المجن نرجعوا ديما لكل كعبه حوت نستناو عليه ان نحكيوا عليها راهي 20 سنتيمتر
0: بالنسبة للمجل
1: بالنسبة للسمكة المجل 20 سنتيمتر
0: أقل من 20
1: رجح أقل من 20 راهي يقعد حي يروح معك حي للدار معناتها ما تقوليش راهي بلعت ولا ماتت بالنسبة للمجل نحي لمسون رجع يقعد حي معناتها احنا نوصلوا نقعد 5 ساعات في السطل متاعنا بلاش ما وفي الكومبيتسيون ويوصل حي وهو ما وش في الماء معناتها يجي في وسط الميزان طف في فرفت
0: معناتها يقعد حي من هذيك أقل من 20
1: رجع وبحول الله اللي مش يمشي يستهدف المجل ومش يتعلم معناتها من أعز الأوقات اللي مش يتعلم فيهم المصيد المجل من الشط تو
0: حتى إنسان ما هوش مغروم بالمصيد
1: حتى مش
0: أحسن فترة تو إذا أنت تحب تتعلم وتخص النار وتمشي تتعلم المصيد في الفترة هذه خاصة مع المجل
1: بالضبط
0: فرحة كبيرة لك باش تطلع حوت إذا تعرف كيفاش توفر له الظروف الملائم اللي قال عليهم كريم الكل الفترة هذه بخلاف المجل شنو نجم نلقاو في البحورات نتاعنا
1: الخريف لا كيفاش يقولوهم الاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي هذوما أحسن أوقات نتاع أسماك بالنسبة للخريف والربيع راهم ديما الحوت القاه دو كاليتي معناتها بجودة عالية عالية كان هو نورمال موعد كبير يخرج شهر سبتمبر باش يبدا يدخل القرنيت ويدخل الشوبي اكتوبر يتحل موسم مصيد القرنيت باش تلقى المجل ليلى سيد محمد رسول الله الكلامار تو زاد موجود بالقدا معناتها قاعدين ياخذوا فيه معناتها الخريف راهو
0: خيرات السبعة
1: خيرات السبعة الكل موجودة ما نحكيوش على اسمك الأعماق زادة كيما المناني ولا الجغالي ولا الدنديق سمكة الحلوفة زادة متوفرة زادة ما شاء الله طوى هذا وقتها نقولوا احنا فان صيف في الأسماك الزرقاء اللمبوكا والقراض اللي هما طوى في الطنبك الموسم متاحهم معناتها القراض واللمبوكا
0: فماش كعبة قراض جماعة دي؟
1: ما زال مسهل شربي
0: ما زال
1: شربي
0: كعبة القراض العنيد التولى حصلتها
1: التولى حصلت
0: يا به إن شاء الله ربي سهل وربي يرزق كل صياد وكل إنسان مغروم بالموند وهذا والعالم هذا
1: وربي يجيب القسم للأولاد الكل إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب يعطيك صحة كريم سيال إن شاء الله موعدنا معك في قادم المواعيد احنا وصلنا الختام هذا الموعد من هوايات صيفية نحب نوجه تحية للطفي المكي في الإخراج التقني خليكم كيف سيمونير بعطي في التنسيق والإشراف العام اليوم حاضر معنا نحب نوجه تحية لكل السادة المستمعين وكل من تواصل معنا وإن شاء الله مختلف الاقتراحات بالنسبة للمواضيع متاعكم تلقاهم إن شاء الله الأسبوع القادم في هواية صيفية هذه إذاعة منسير بعد شوية موعدكم باش يكون بطبيعة مع الرياضة ومواكبة للرابط المحترف الأولى لكرة القدم خليكم معنا هذه إذاعة منسير بسمع

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي اليوم أن البرامج الاستثنائية والنوعية لتوفير المياه المعلبة ستتواصل الأسبوع المقبل بهدف تجاوز النقص المسجل في السوق، مشيرا إلى أن 12 ولاية شهدت ضغوطات كبيرة على مستوى التزويد ومن أهمها ولاية الساحل. انطلقت أشغال إنجاز خزان المياه الجديد بمعتمدية مساكن بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب، على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 16 شهرا. ويمثل هذا المشروع المعطل منذ سنة 2019 بسبب إشكال عقاري يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مخزون المياه وتحسين استمرارية التزود بالمياه بالماء الصالح للشرب والحد من الانقطاعات المتكررة التي عانى منها أهالي مساكن خلال السنوات الماضية، حسب ما أكده للأخبار علي إبراهيم النائب بالمجلس المحلي بمساكن ولاية سوسة. وفي هذا الإطار أكد أنه يأمل أن يتم إنجاز هذا المشروع في الأجل المحددة. في إطار فعاليات مهرجان الشباب بولاية سوسة وضمن برنامج جهوي يسعى إلى تقريب الأنشطة من الشباب في مختلف المعتمديات وإضفاء حركية ثقافية وشبابية على المدينة، احتضنت تنفيذ اليوم تظاهرة شبابية تهدف إلى تنشيط الفضاءات الشبابية وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتجمع التظاهرة عددا من الشباب من مختلف مناطق ولاية سوسة في أجواء تجمع

0: بين التنشيط والتواصل واكتشاف المواهب. في القيروان بالتعاون مع جمعية العون المباشر نظمت وزارة الصحة بالمستشفى المحلي ببوحجلة من ولاية القيروان حملة صحية لتقصي مرض الماء الأبيض. استفاد منها حوالي 200 مريض من عدد من معتمديات الجهة خاصة نصر الله ومنزل المهيري وسيدي عمر بوحجلة وشراردة. ومن المنتظر أن تتوج هذه المبادرة ببرمجة عمليات جراحية مجانية لفائدة الحالات التي تستوجب التدخل. أعلن تحالف أسطول الحرية سناف رحلته الدولية في مهمة جديدة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ورفض استمرار حرب الإبادة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية في الحرية والحياة الكريمة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوة الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا عنيفا في بلدة المنصوري تزامنا مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة طال منطقة المرج بين بلدتي الحنية والمنصورية جنوب سور. الموعد الإخباري القادم في تمام الخامسة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: حزاب الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور
3: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم. ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: يسير الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: 104.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: الكرام احبائي الرياضه اهلا وسهلا بكم وتحيه تحييكم من ملعب الترامبي بسوسه في نقل مباراه النجم الساحلي كابتن عمران في اطار الجوله الثالثه من بطوله الرابطه المغربيه الاولى لكره القدم. في استوديو خارجين امن لكم نقل المباريات، المباراه الاولى بين النجم الرياضي الساحلي وشباب عمران، المباراه الثانيه في ملعب المدلوي بين النجم الرياضي من المدلوي والامل الرياضي بحمام سوسه. تحيه لطفي المكي اللي موجود في استوديوهاتنا المركزيه في الاخراج التقني، وحمد النقبي ونجم القرشي اللي رافقوني في ملعب اولمبي سوسه. نذكركم انه بالنسبه للرابطه المختلفه الاولى البارح كانت انطلاقه المباريات في الجوله هذه، كان تعادل 1-1 بين النادي البنزرتي والاولمبي الباجي، وكان فوز تقدم تقيت الدائر على فريق نادي حملان بهدف مقابل صفر. اليوم اربع ثلاثه مقابلات في البرنامج، مقابلات ينقلوهم الى جانب لقاء الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى، ثم مقابلات اخرى بتكون ان شاء الله يوم الاربعاء بين النادي الفاتح الاتحاد الرياضي بن قزان، ايضا الاتحاد المنذري باش يسال اول المقابلات المتاخره قلت يوم الاربعاء بعد القادم الاتحاد المنذري ترى جرجيسي في جرجيس، والملعب التونسي النادي الافريقي، لانه بين الجوله هذه والجوله القادمه المباريات الاخرى ثم الجوله الرابعه. سنعطيكم بعد شويه البرنامج بتاع الجوله. قبل ما نبداو من ملعب اولمبي سوسه خلينا نمشي للمدلوي مع عادل البدوي، ناخذ نقدموا مباراه النجم الرياضي بالمدلوي والامل الرياضي في حمام سوسه. عادل مرحبا.
1: مرحبا بك، تحية ليك، تحية كل السادة مستمعين ملتقيتي موجة إذاعة المنستير في هذه الأمسية الرياضية، والجولة بطبيعة الحال هي عنوانها الجولة الثالثة في مباراة تجمع صاحب الأرض النجم الرياضي المتلوي بضيفه الأمل الرياضي بحمام سوسة. سادس مواجهة بين الفريقين، ونرجع بعد الإحصائيات لهذه الزوز فرق. بطبيعة الحال أجواء البحث عن الانتصار لكل فريق، على اعتبار أنه أمل حمام سوسة عنده نقطة وحيدة في مؤخرة الترتيب، والنجم المتلوي في آخر الترتيب بصفر النقاط بزوز هزائم. نعطيك تشكيلة الفريقين في البداية، تشكيلة الضيوف الأمل الرياضي بحمام سوسة: محمد أمين الحزقي حارس مرمى، نور الباجي، أيوب بن شعبان، غازي عبد الرزاق كابتن فريق، جعفر موسى، مالك بايو، أمين الجزيري، ريان فيجو، فادي بو علي سليمان، محمد أمين جراي، عمر السماوي. هذه تشكيلة الأساسية للمدرب يوسف المويبي. بالنسبة لدكة البدلاء: شرف الدين النصر اللي، فخري العوجي، مصعب ساسي، محمد أمين هلال، عياض الحولي، خليل المشرقي، أوبيري مارتان، ريان عيساوي، وريان بن عبد الله. بالنسبة للنجم الرياضي المتلوي: محمد عزيز البجاوي في حراسة المرمى، عزيز غريسي، أسامة الهيشري، محمد اللوريمي، منتصر التومي، محمد بوزغبية، عامر بالغيث، براندون أنا، أسامة النفاتي، باسم حاجي كابتن الفريق، محمد عامر الجويني. هذه التشكيلة الأساسية لأمين قارة. بالنسبة للاحتياطيين: ياسين مشري، إيران قليلي، أوغبا إفياني، أيوب التليلي، يوسف مراد، عبد الله الشابي، بانغورا عبد الله، إيريك واسي، ياسين سلطاني. بالنسبة لطاقم التحكيم يتركب اليوم من الحكم الرئيس محرز المالكي، المساعد الأول خالد الزاير، المساعد الثاني على سانتي، الحكم الرابع أيمن نصري، مراقب المباراة عبد الله الدرعي، حكم الفار الأول مجدي بلاغة، والمساعد أيمن الرياحي، التنسيق الإعلامي ماهر بن محمد وطه المستيري. ننتظر من هنا ربع ساعة لانطلاق الشوط الأول في هذه المباراة الجولة الثالثة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين النجم المتلوي وضيفه أمل الرياضي بحمام سوسة.
0: شكرا لك عادل، يعطيك الصحة، تحية لك، تحية لكل مستمعينا اللي يتابعوا فينا في مختلف المناطق. ونعطيكم تشكيلة النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلوي، مباراة اللي تنطلق بعد شوية من الآن، مباراة باش تكون في حراسة المرمى بالنسبة لفريق النجم الرياضي المتلوي: أسامة الحنزولي، بلال المتمهر، شيبة العمران، شيبة العمران النجم المتلوي والأمر اللي بحمسوه شيبة العمران، أسامة الحنزولي، مرواني علي، كاسمير، محمد بن عمرو، خيط بن حميده، مصطفى السويسي، عديم الحال، وبلال التواتي. في الاحتياط: وسيم القروي، محمد العسكري، انور الجويني، قبيل عثماني، شاب الزغلامي، حسني قزمير، صهيب العبدلي، مالك جمال، ايركو تشوزي بي دي، والمدرب هو امين الباجي. نذكركم ان شبكه العمران قادمه من انتصار امام الترجي التونسي 3-1، بالتالي في وضعيه جيده جدا معنويا. النجم الساحلي نفس الشيء، قادم من انتصار في مباراه الثانيه في البطوله في ملعب سوسه في الاسبوع الفارط، النجم المتلوي 2-1. في المرمى: صبري بن حسن، وجدي كشريده قائد فريق على الجهه اليمنى، عزمي غوم، ابو بكر ديارا، امبروزو وشيكبو، عثمان جاكيتي، عبد الله العمري، اسامه عبيد، اشرف
2: ميكوي في الاحتياط رايد الجزاح على السكريرا فيليب لونغتان
3: سوسا سوسا
2: ياسين برجب هذه مسلمة موسى سلكوب
3: ممتاز
2: المدرب كريستيان براكوني. بالنسبة للحكم المباراة مصاب العربي يساعد كل من عمر بريدة أمان الحجري حكم رابع حسين بن ساسي في الفار فيليب بيريرا البرتغالي يساعد أيمن إسماعيل مراقب الحكام حسن تنقور منسق إعلامي حاتم بن عمار ومحمود الكحلاوي وحضور جماهيري طيب في ملعب أولمبي سوسة إلى حد الآن الحرارة رقصت شوية ما ليش حرارة مرتفعة كما الأسابيع الفارطة بالتالي تشجع الجمهور باش يحضر ويتبع المباراة انطلاقا من الأسبوع القادم باش المباريات باش تنطلق في الساعة الرابعة بعد الزوال ما عادش في الساعة الرابعة ونص تعرفوا لأنه قربنا معناها من توقيت متاع المغرب بالتالي هذاك علاش تم تقديم المباريات للساعة الرابعة عوضا عن الساعة الرابعة والنصف. وبالمناسبة ذكركم بتعيينات الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابعة المحترفة الأولى نهار السبت 12 اكتوبر في شتي ومارس الاربعاء مستقبل مسا النجم الرياضي الساحلي في حمام سوسه امل حمام سوسه الملعب التونسي وفي بن جنات الاتحاد الرياضي المناسيري للاتحاد الرياضي ببن قردين نهار لحد 13 سبتمبر في زويت من الشباب الرياضي بالعمران النجم التلوي حمام لنف نادي حمام لنف في الترجي الرياضي التونسي وفي الكميتي في باجر اولمبي باجي تقدم سقيط الدير نهار لحد 20 سبتمبر مباريات متاخره من الجوله الرابعه ذهاب النادي الافريقي طارق الجرجيسي والنادي الصفاقسي نادي بنزرتي كما قلت كل المقابلات في الساعه الرابعه قبل هذا او باش يكونوا فما مقابلات متاخره من الجوله هذه كما ذكرتكم نهار الاربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردين نادي الصفاقسي نهار الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي نادي الافريقي الاربعاء نتاع العشيه وفي جرجيس مبدئيا نهار الخميس لانه عندي يمكن لهنا عندي خبر انه ياكد انه مباراه اتحاد منستيري طارق الجرجيسي بتلعب في جرجيس يوم الاربعاء 16 سبتمبر الاربعاء نتاع العشيه في انتظار انه الرابطه تهبط بلاغ في الاطار هذا او تغير التعيين لنهار الاربعاء لكن مبدئيا نهار الخميس 17 سبتمبر الترجي التونسي الاتحاد الرياضي المناسيري في ملعب جرجيس هذا بالنسبة للمقابلات. في المسابقة الإفريقية نهار الجمعة ترجي جرجيس كان فاز 3-1 على الفريق السنغالي بعد ما كان متأخر في النتيجة 1-0 أيضا البارح الفريق النادي الصفاقسي انهزم أمام شوتينغ ستارز النيجيري 1-0 في نيجيريا والنادي الإفريقي كان فاز على جولي بالمالي هدف مقابل 0 هدف الصدقة ديدا مباراة العودة بعد أسبوع بالتالي الأندية التونسية في ماراثون من المباريات في انتظار التحاق الترجي الرياضي التونسي بمقابلات رابطة الأبطال الإفريقية انطلاقا من الدور التمهيدي الثاني. هذه المعطيات من أولمبي سوسة. نحيي مجددا زميلي لطفي المكي أيضا حمدي النقبي ونجم الدين القريشي. نأخذ تهوئة موسيقية تقريبا 4-5 دقائق أو حتى أكثر شوية ثم نرجع في النقل المباشر من ملعب المتلوي لقاء النجم الرياضي المتلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة ولقاء النجم الرياضي الساحلي والشبيبة الرياضية بالعمران.

0: لم بيسوسا. نعود لمباراة النجم الرياضي الساحلي وفريق الشبيبة الرياضية بالعمران، مباراة اللي تنطلق بعد لحظات من الآن. هون ذكركم ببرنامج الجولة هذه، بعد كما قلت مباراة اللي داروا البارح كان فيه التعادل بين النادي البنزرتي والأولمبي البيجي 1-1 في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت، وتقدم سقيط الدائر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس تمكنت به تفوز على نادي حملم في هدف مقابل صفر. على كل هون نعطيكم كما قلت مقابلة اليوم في حمد العقب دراسة الترجي الرياضي التونسي مستقبل الرياضي بالمرسى، في سوسة النجم الساحلي شبكة العمران، وفي المتلوي النجم الرياضي المتلوي، الأمل الرياضي بحمام سوسة. كان نرجعوا العادل مجددا نعملوا تذكير وكيد ناخذ حتى الاجواء بتاع الطقس في ملعب المتلوي، الحضور الجماهيري، وضعيه نجم المتلوي، ونعرفوا ميدان المتلوي اللي لازم يتغير اكيد. معطيات هذه ناخذوها معاك عادل في المباشر.
1: شكرا لك. اكيد بما انه ثم اشكاليه دائما في ملعب المتلوي خاصه الارضيه ماهيش الارضيه اللي يحبوها اللاعبين، لكن هذاك الموجود الى حد الان في انتظار انه تتغير الوضعيه في هذه الربوع. عدد جماهيري موش برشا، ممكن حكاية 300-200 جماهير، رغم أنه متعودنا في المتلوي أنه يجيو الجماهير لمعاضدة اللاعبين. نفس التشكيلة بطبيعة الحال تلعب بنفس الأزياء، الأصفر والأحمر بالنسبة للمتلوي والأبيض بالنسبة للحمل حمام سوسة. الطقس معتدل موش سخون، نعرف الجلو في سخانة برشا، لكن الطقس معتدل كما ذكرت. تشجع على إجراء المباراة اليوم، ثم نسمات باردة نوعا ما، إن شاء الله يكون الطقس ممتاز حتى نتمكنوا من متابعة اللقاء ويتمكنوا اللاعبين من تقديم الأفضل. بعد دقيقة من الآن نحب نذكر بعجالة سادة مستمعين للتحقق بين الآن بتشكيل الفريقين، الأمل الرياضي بحمام سوسة، محمد أمين الحزقي، نور الباجي، أيوب بن شعبان، غازي عبد الرزاق كابتن الفريق، جعفر موسى، مالك بعيو، أمين الجزيري، ريان فيجو، فادي بو علي سليمان، محمد أمين جراي، وعمر السماوي. بالنسبة للاعبي الاحتياط، شرف الدين نصرالي، فخري المعوجي، مصعب ساسي، محمد أمين هلال، عياض الحولي، خليل المشرقي، أوبيلي مارتان، ريان عيساوي، وريان بن عبد الله. بالنسبة للنجم الرياضي المتلوي، محمد عزيز بجوفي حارس المرمى، عزيز غريسي، أسامة الهيشري، محمد اللوريمي، منتصر التومي، محمد بوزغبية، عامر بالغيث، براندون أنا، أسامة النفاتي، باسم حاجي كابتن الفريق، محمد عامر الجويني. على دكة البدلاء ياسين مشري، إيران جليلي، أوغبا إفياني، أيوب التليلي، يوسف مراد، عبد الله الشابي، بنغورا عبد الله، إيريك واسي، وياسين سلطاني. مدرب نجم المتلوي أمين قارة، ومدرب من الحمام سوسة يوسف المويهبي. بالنسبة لطاقم التحكيم، محرز الماكي حكم رئيس، المساعد الأول خالد الزاير، المساعد الثاني على سانتي، الحكم الرابع أيمن النصري، مراقب المباراة عبد الله الدرعي، حكم الفار الأول مجدي بلاغة، والثاني المساعد أيمن الرياحي، المنسقان الإعلاميين ماهر بن محمد وطه المسيري. لحظات ينطلق اللقاء بعد تحية العلم على أنغام النشيد الوطني التونسي من الفريقين. ننتظر انطلاق اللقاء في هذه المباراة، ولو أنه بالأربعة و30 دقيقة المفروض المباراة راهي انطلقت في توقيتها المحدد. لحظات ينطلق المباراة.
0: شكرا لك عادل. انطلاق المباراة في ملعب أولمبي سوسة بين النجم الرياضي الساحلي وفريق النجم فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. مباراة منتظرة، مباراة في نظر الفورمة الكبيرة اللي كان فيها شبيبة العمران. شبيبة العمران رغم الهزيمة في المباراة الأولى أمام تقدم سقيط الدير، إلا أنه تدارك وتمكن من الفوز على الترجي الرياضي التونسي. والنجم الرياضي الساحلي اللي تعادل في المباراة الأولى ثم تمكن باش يفوز في المباراة، أو انهزم في المباراة الأولى من الترجي ثم تمكن باش يفوز في المباراة الثانية في ملعبه أمام المستقبل، أمام فريق النجم الرياضي بالمتلوي في مباراة كانت فيها برشا تطورات. على كل نحيي مجددا شكر لطفي المكي، نطيحوا شويه في الموسيقى لو سمحت لطفي، تخلي لي باش نعرف اللي عندي بالضبط، تخلي لي شويه موسيقى باش نعرف اللي موجود على الخط لطفي لو سمحت. يعطيك الصحه. كره ترجع لفيت شبكة العمران، وتدخل الدفاع في العمل الاخيره يرجعها عثمان دياكيتي. عثمان دياكيتي باش يرجع الكره لفريق شبكة العمران من الجهه اليمنى. بلال مقنم ابن النجم الرياضي الساحلي هو موجود في الجهه اليمنى في تشكيله فريق النجم الرياضي الساحلي، واكيد خونا عادل وقت اللي عنده جديد يعطينا جديد اذا فما في ملعب المتلوي في لقاء النجم الرياضي المتلوي.
1: اكيد
0: تفضل.
1: اكيد اكيد اكيد زي ما فماش جديد اذا فما ننتظر في انطلاقه المباراه هنا في ملعب المتلوي. نعم
0: به. شكرا لك عادل. على كل نرجع لملعب أولمبي سوسة وانطلاق المباراة في لقاء النجم الساحلي وفريق الشباب الرياضي بالعمران. التعادل 0-0 في الدقائق الأولى للقاء. نذكر الترجي الرياضي التونسي يواجه مستقبل رياضي بمرسى، مباراة عند دقيقتين منذ انطلاقها. والنجم الساحلي شباب العمران ونجم تلوي الأمر الرياضي بحمسوسة، مباراة مازالت ما انطلقتش حتى الآن. كرة اللي فاتت النجم الساحلي تمشي على الجهة اليمنى لوجد كشريدة قائد الفريق، يرجعها لمحور الدفاع لأمبروزو أوشيكبو لدياكيتي. دياكيتي قصيرة الكرة ورائية لبوبكر ديارا في محور دفاع النجم الساحلي. اليوم مقارنة بمباراة الفرط القو فيليب لونغيتان موجودة لبنك الاحتياط. علي كازمير يقص الكرة، علي كازمير والكرة ترجع لشكون؟ لفيت الشباب الرياضي بالعمران. كرة ترجع للشباب الرياضي بالعمران من الجهة اليمنى بعد تدخل علي كازمير مع أسامة عبيد. تفضل عادل.
1: شكرا لك. اللحظات تنطلق المباراة بتأخير 4 دقائق بعد الصورة الكارية ودقيقة صمت اللي قاموا بها اللاعبين. حكم مساحة محرز المالكي باش يعطي إشارة الانطلاق لهذا اللقاء. المفروض اللقاء ينطلق في توقيته، ما ثماش علاش هذا التأخير، ولو أنه كل الأمور الترتيبية على أحسن ما يرام. سيد محرز المالكي يعطي إشارة الانطلاق هذا اللقاء، وضربة البداية ستكون ليمن الحمام سوسة عن طريق اللاعب محمد أمين جراي في وسط الميدان. الكرة تنطلق وانطلاقة المباراة بين أمل الحمام سوسة اللي عنده نقطة في رصيده في انتظار أنه النجم المتلوي يبحث عن الانتصار في أولى اللقاءاته أو ثاني لقاءاته على أرضية ميدانه بعد هزيمته أمام النادي الإفريقي في المباراة الأولى هنا في ملعب متلوي، يبحث على تجديد العهد مع الانتصارات. لما لا أمل الحمام سوسة صامد، يبحث كذلك على العودة بثلاث نقاط من هنا أو على الأقل التعادل. كل الاحتمالات موجودة في هذا اللقاء بين الفريقين. كور على اليمين ترجع من جديد لكابتن الفريق غازي عبد الرزاق للاعب أمل حمام سوسة، تمشي في وسط الميدان مالك بايو مقطوعة منه. تفضل.
0: شكرا جزيلا. فرصة كبيرة للنجم الرياضي تفضل ذاكر. دقيقة ثالثة في المباراة والتدخل من الحارس أسامة الحنزولي أنقذ الموقف أمام أسامة عبيد. كرة رجعت من الدفاع وأسامة عبيد كان قدام المرمى تقريبا في حدود خط 6 أمتار، سدد والحنزولي تصدى بامتياز. فرصة كبيرة للنجم الساحلي في بداية المباراة. فريق نجمة الفريق الشباب الرياضي بالعمران تقريبا يلعب في المناطق نتاعو ويحاول يسكر ملف هذه كرة اللي فاتت للنجم الرياضي الساحلي، وفما مخالفة واضحة، فما مخالفة واضحة وانذار على مدافع الشباب الرياضي بالعمران. تبع الأرقام صعيبة شوية بيشوفوها لشباب العمران. تقريبا سامر المرواني هو اللي قام بالخطأ، كان توغل من أشرف الضياف من الجهة اليسار وتدخل كان فيه على المستوى الوجه وإنذار لسامر المرواني متوسط دفاع فريق الشباب الرياضي بالعمران. أول كرة لفيت النجم الرياضي الساحلي كمخالفة ككرة ثابتة على يمين الحارس، على يمين الحارس أسامة الحنزولي. بالتالي فرصة للنجم الرياضي الساحلي، فرصة لنفاية النجم الرياضي الساحلي بعد العملية الأولى اللي كانت لفيت فريق المحلي بعد تسديد أسامة عبيد وتصدي الحارس. فضل الكرة لفيت النجم الرياضي الساحلي، كرة لفيت النجم الساحلي، تنفيذ المخالفة لفيت النجم الرياضي الساحلي. فما أشرف الذياب، فما أسامة عبيد، ثنائي في تنفيذ المخالفة. على يمين الحارس أسامة الحنزولي تبدو خطيرة، يطلع كل لاعبين النجم الساحلي في مناطق الشبكة العمران مع طول قامة خاصة محور الدفاع. هذه كرة بالراس ترجع من الدفاع وتمشي الكرة ركنية، ركنية لفيت النجم الساحلي. حضور جماهير كبير في أولمبي سوسة، على الأقل مقارنة بالمباراة الفارطة أكثر جمهور، أكثر جماهير مقارنة بالمباراة الفارطة. مباراة النجم الرياضي بالمتلوي وأكيد لهنا دور العامل الحرارة اللي انخفض عنده دور في حضور الجماهير. كرة اللي فاتت النجم الساحلي تلعب من وجه كشريدة في القائمة الثانية بالرأس مرة أولى ثم تمشي للحنزولي، ياخذها أسامة الحنزولي، يرجع الكرة للاعب أسامة الحنزولي حارس الشباب الرياضي بالعمران. يطول الكرة اللي فاتت النجم الساحلي من عزمي غومة في وسط الميدان لدياكيتي، يطلع عمر دياكيتي على الجهة اليمين لفيت كشريدة، طويلة من كشريدة وتمشي مباشرة للحارس، حارس الشباب الرياضي بالعمران ياخذ الكرة والكرة ترجع لفيت فريق الشباب الرياضي بالعمران في محور الدفاع. برشا صعوبة كبيرة برشا في متابعة أرقام لاعبي شباب العمران. كرة طويلة في محور دفاع النجم الرياضي الساحلي، وشيكبو يحط كرة في التماس، تفادى أي إشكالية في العملية الأخيرة. أو بوبكر ديارة هو اللي يحط كرة في التماس على الجهة اليمنى باش يمشي مقنم باش يلعب التماس وحدة وحدة. فريق شبكة العمران قاعد ياخذ في الوقت نتاعو في بداية المباراة، قاعد يحاول أنه يطيح الريتم ويطيح النسق لفريق النجم الرياضي الساحلي. سترجع الكرة لمقنم مع عودي بالحاج، مقنم توزيع في القائم الثاني، ما فما حتى حد رغم أنه دفاع النجم الساحلي ما كانش واقف في المكان المناسب، وتضيع الكرة تمشي لفايت فريق النجم الرياضي الساحلي للحارس صبري بن حسن. صبري بن حسن قصير الكرة، محور الدفاع أوشيكبو، بوبكر ديارا يروض، بوبكر ديارا صعود بالكرة للنجم الرياضي الساحلي لعزمي غوم، عزمي غوم يهز راسه، عزمي غوم يستنى المساندة قصيرة مع أسامة عبيد، أسامة عبيد كرة لفيت النجم الرياضي الساحلي، يرجع فريق شبكة العمران للمناطق الدفاعية، يرجع للتغطية المكثفة في مناطق الدفاعية في وقت النجم الساحلي عنده الكرة، بالتالي يحاول يسكر المنافذ نتاعه في النصف الثاني للميدان. النجم الساحلي في المقابل يطلع بأكثر من لاعب، ويبقى أسامة عبيد هو اللي يحرك في الفريق، واللاعب اللي قاعد يلقى في الحلول. كرة تمشي على الجهة اليسرى، الترويض من عزمي غومة ممتازة، يحاول يوزع عليها، يرجع بالكرة عزمي غومة قصيرة لبوبكر ديارا، بوبكر ديارا ورائية في محور دفاع النجم الرياضي الساحلي لأوشيكبو أو بوبكر ديارا، لكن ضيع تمشي علي كزمير، علي كزمير كرة لعديب الحاج من الجملة سريع جدا علي عديب الحاج، يتعدى عديب الحاج، يحاول يمر عديب الحاج، فمش مخالفة، الحكم يعطي مخالفة ضد عديب الحاج، مخالفة ضد عديب الحاج، حاول يمشي لكن الأسبقية لبوبكر ديارا. بوبكر ديارا ياخذ الكرة في توقيت 9 دقائق لعب في الشوط الأول، يبقى التعادل 0-0. نمشيو للمتلوي ناخذ مقتطفات من لقاء النجم الرياضي المتلوي والأمل الرياضي بحمام سوس.
1: شكرا لك. ذاك نلعب الآن في الدقيقة السادسة من عمر المباراة في شوطي الأول. أبرز فرصة كانت منذ قليل لنجم المتلوي بعد هجوم عاكس على الجهة اليمنى من حامل رقم 11 محمد عامر الجويني، توزيع داخل المنطقة والدفاع يتصدى، كاد يكون الهدف الأول يعود من جديد من حمام سوسة بهجمة معاكسة، كرة طويلة في قلب الدفاع محمد أمين جراي، يقتنصها في مرة أولى محمد بوزربية، يرجع كرة لعم بلغيث وينقذ الموقف وينقذ برباه من هدف كان يكون محقق أمل حمام سوسة. يلعب على المرتدات رغم الضغط الكبير لنجم متلوي، ترجع كرة طويلة، نتبع هذا الهجوم اللي فيت عمل حمام سوسة من اليمين، ريان فيجو، ريان فيجو ترجع له كرة من جديد طويلة كورته لوسط الدفاع جعفر موسى، يرجع طويلة في ظهر الدفاع نجم تلاوي ممتازة في مرة أولى. ما أمين جزيري مازال اختار لأمل حمام سوسة، وكرة مقطوعة مرة ثانية لمن نجم المتلوي، خطر كبير على دفاع نجم المتلوي وضغط من أمل حمام سوسة، كرة تسديدة في مرة أولى، مخالفة، مخالفة في توقيت الآن نلعب في توقيت 8 دقائق لعب 0-0 بين نجم التلوي وضيفه أمل حمام سوسة. ذاك
0: شكرا لك عادل، يعطيك الصحة. 10 دقائق لعب في الشوط الأول في لقاء النجم الساحلي وفريق النجم الشباب الرياضي بالعمران، مازال تعادل 0-0، التعادل مازال متواصل أيضا في لقاء ملعب رادس بين الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بمرسى. هذه كرة النجم الساحلي تمشي أجر بالضياب، الجهة اليسرى نشيطة جدا اليوم في النجم الرياضي الساحلي، تدخل عزمي غومة والحكم يقول ما فما حتى شيء، فما ركنية للنجم الساحلي، ركنية لفيت النجم الرياضي الساحلي. 10 دقائق لعب، ركنية أولى للنجم الرياضي الساحلي ستنفذ بعد لحظات، يمشي أسامة عبيد في تنفيذ الركنية على يمين الحارس أسامة الحنزولي، ركنية أولى للنجم الرياضي الساحلي بعد فرصة أولى أيضا كانت من أسامة عبيد، والحنزولي بامتياز تصدى للكرة باش تلعب الكرة لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي. أسامة عبيد يطلعوا كل مدافعين النجم الساحلي، ديارا أوشيكبو دياكيتي يطلعوا المناطق شبت عمران بالراس، ترجع من الدفاع تمشي مباشرة لا ما خرجتش، ضربت في إشارة الركنية وما خرجتش، لكن المرة دي ركنية، تبع الكرة أوشيكبو والدفاع يتدخل يحط كرة في الركنية. من الجهة المقابلة يمشي ريان عنان اللي عمل بصراحة بطولة جيدة المتوسطية مع المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة، ريان عنان يلعب كأساسي اليوم، ريان عنان طويلة الكرة في مناطق بالراس وتمشي الكرة تغادر أوشيكبو، كرته خارج الميدان، خذها بالراس لكن كرته خارج الميدان، يضغط النجم الساحلي من البداية، يضغط باش يحاول يصنع الفارق في مناطق فريق الشباب الرياضي بالعمران، لأنه يعرف أنه إذا تحط الفريق في مكانه من البداية تنجم تلقى حلول إذا تقدمت الدقائق، فإنه فريق الضيف في أي مباراة وفي الحقيقة يأخذ ثقة في روحه رغم المحاولات نتاع عدي بالحاش بداية لقاء كرة مقنم في اتجاه عدي بالحاش، فنيا ممتاز اللعب هذا ممتاز المقنم ورائية عدي بالحاج يدور كرة فريق نجم تلوي ممتاز الكرة في العمق لفيت النجم الرياضي بالله أو عفوا لشبة العمران. أنا قعدت في بيري باقي نجم تلوي مباراة الفارطة في ملعب سوسة شبة العمران الشبيبة الرياضية بالعمران. علي كازمير باش يرجع الكرة يخليها لبلال مقنم. بلال مقنم لقاء الشماريخ في أولمبي سوسة في الميدان يشكل خطورة بكل صراحة، وإذا نبت عليه معناها هيئة الأحباء ونبت عليه نبوا عليه المشرفين على كل تدخل أعوال الحماية المدنية أكيد فما رمي الشماريخ مجددا في أولمبي سوسة. والله غريب معناها الجمهور كيفاش يعمل تصرفات كي من هكا مباراة تدور في ظروف طيبة على كل يدخل العقلاء يدخلوا لتهدئة الوضع. كرة بالرأس لفيت شبيبة العمران انك انت غادر تغادر كرة بالرأس كانت من بلال تويتي وغادرت الكرة او من قائد الفريق غايث بن حميدة. غايث بن حميدة تمشي الكرة من اليمين لفيت النجم الرياضي الساحلي ترويض على الجهة اليمنى لريان عنان. ريان عنان يهز راسه ريان عنان يحاول يدخل مناطق الجزاء الكرة من الجهة اليمنى التوزيع داخل مناطق الجزاء فرصة للنجم الساحلي فرصة تجاوزت كل الدفاع والمهاجمين وضيع كرة للنجم الساحلي. كرة تمشي مقنم لعدي بالحاج يحاول يتعدى عدي بالحاج وعلي كازمير وعدي بالحاج ومجددا لمقنم ممتاز العملية لكن تقطع في وسط الميدان لفيت النجم الرياضي الساحلي تبادل كرة للنجم الرياضي الساحلي لأسامة عبيد كرة خطيرة للنجم الساحلي داخل مناطق الجزاء محاولة المرور وتدخل ذكي مصطفى التويسي يتدخل بذكاء يتدخل مصطفى السويسي بذكاء يحط الكرة في التماس لفيت النجم الرياضي الساحلي عملية خيرة كان فيها تبادل كرة جيد اليوم عبد الله العمري لقوا أساسي من البداية في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي أيضا لقوا ريان عنين أساسي في المقابل على الهادي بسلامة على بنك الاحتياط كرة قصيرة وريان قار على بنك الاحتياط هذوما كانوا أساسيين في المباراة الفارطة. كرة اللي فات النجم الساحلي تعدى ديكيتي تتفكر الكرة والحكام يعطي مخالفة للنجم الساحلي مخالفة نتبعوا المخالفة وبعدها نرجع للمتلوي لقاء النجم المتلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة مخالفة اللي فيت النجم الرياضي الساحلي وفي نفس الإطار قاعدين نتبعوا أيضا في مقابلة الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى تقريبا نفس التوقيت في مختلف الملاعب مع باستثناء المتلوي مباراة بدأت متأخرة نسبيا. بترجع الكرة اللي فيت فريق النجم الرياضي الساحلي أشرف الضياف أشرب الضياب باش يرجع الكرة للعب لاعب اللي كان امتاز في المباراة الأولى يمكن نجاح ما كانش ملقاشي في المباراة الثانية في مباراة النجم الرياضي بالمتلوي. أشرب الضياب باش يلعب الكرة اللي فيت النجم الرياضي الساحلي نفس الشيء نفس تقريبا السيناريو صعود لاعبي الدفاع محور الدفاع ديارا وشيكبو وجاكيتي كرة تلعب في القائم الثاني بالرأس ومرة أخرى النجم الرياضي الساحلي عبد الله العامري كرته الرأسية ياخذها لكن خارج الميدان ما كانتش مؤطرة في توقيت الآن 15 لاعب في الشوط الأول عادل ما زال تعادل 0-0 نصور نفس النتيجة في ملعب المتلوي
1: بالضبط 0 مقابل 0 هنا في ملعب المتلوي. هناك إصابة للاعب المتلوي منتصر التومي منتصر التومي مش يغادر الميدان بعد إصابة عرض لها تقريبا من حوالي 10 دقائق إصابة أقلقت اللاعب وأجبرت المدرب على تغييره ويدخل في التشكيلة الأساسية اللاعب البديل عبد الله الشابي على ما يبدو سيتثبت من الرقم على الجهة اليمنى ونحن الآن نلعب دقيقة 13 ابرز فرصة منذ قليل كانت لأمل حمام سوسة ممتاز للعملية من المدافع ليترك اللاعب وحده في موقع تسلل ويتحصل على تسلل ترجع كرة طويلة من اليمين إلى اليسار لنجم المتلوي كرة بين اثنين ياخذها في مرة أولى المدافع مدافع غازي عبد الرزاق تمشي بهجوم عاكس لفيت حمل الحمام سوسة ممتاز العملية والدفاع ممتاز العملية والدفاع حمل رقم 26 لاعب البديل أيوب تليلي ينقذ الموقف ليدخل منذ قليل مكان منتصر التومي ياخذ هذه الكرة ترجع بهجوم عاكس لنجم المتلوي ليضغط منذ تقريبا حوالي 3 دقائق. ممتاز العملية. أو كرة. كرة ممتازة لبراندون أنا. ياخذ كرة في ظهر الدفاع ويسدد بالساق اليسرى لكن كورته تخرج خارج الميدان. كان طليق وحده في منطقة 18. على ما يبدو الحكم المساعد الأول أشار إلى تسلل، ولو أنه مظهرش أنه هناك تسلل. ونحن الآن نلعب دقيقة 14 من الشوط الأول، 0-0 بين نجم تلوي وضيفه أمل حمام سوسة.
0: 17 دقيقة لعب في لقاء النجم الرياضي الساحلي وشبيبة العمران. النجم مجددا قريب من افتتاح النتيجة. تبادل الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة إيجاد الحلول، ودفاع النجم الرياضي متلوي قاعد يرجع في الكرة، قاعد واقف كما يلزم. هذا علي كازمير يلعب الكرة لفيت شبيبة العمران. شبيبة العمران طويلة الكرة، أحيانا أعذروني وقت لها أحيانا نصير خطأ بين نجم متلوي وشبيبة العمران. كما قلت نحاول أنه نتعود بالمنافس متاع النجم على الأقل اليوم، لأنه المنافس هو شبيبة العمران. تدخل دفاع شبيبة العمران أنقذ الموقف في العملية الأخيرة. ترجع الكرة لفيت فريق النجم الرياضي أو شبيبة الرياضية بالعمران من الجهة اليمنى. يطلع بيلان مقلم باش يلعب التماس، لعب التماس لعديب الحاج. عديب الحاج قاعد يشكل في خطورة كبيرة في الهجوم المعاكس وقاعد يلقى في الحلول. ممتاز مصطفى السويسي، وتقطع الكرة لفيت الغيث بن حميدة. غيث بن حميدة ترجع كرة ورائية المحور دفاع فريق الشباب الرياضي بالعمران. مصطفى السويسي يلعب الكرة ممتاز على الجهة اليمين لمقنم مليمترية الكرة لعديب الحاج، وتدخل الدفاع والكرة تمشي الهجوم المعاكس سريع لفيت النجم الرياضي الساحلي. أشرف الضياف، أشرف الضياف يرس كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء ولا ما تبعش. ساندي ميغوي ما مشيش في الاتجاه متاع الكرة، وبالتالي ضاعت الكرة تمشي للحارس أسامة الحنزولي. أسامة الحنزولي 19 دقيقة لعب في الشوط الأول، ما زال تعادل 0-0. هي نفس النتيجة في مختلف الملاعب. الكرة اللي فات شبة العمران ما خرجتش الكرة خطيرة ولا تدخل الدفاع. كان يعتقد دفاع النجم الساحلي أن الكرة غادرة تمشيت خارج الميدان، لكن تبع الكرة حتى للأخر مهاجم فريق شبيبة العمران وتماس. عملية الأخيرة تبع اللاعب لأنه في بدولي فما خطأ في الأرقام، يبدو لي يخرج الكرة في العملية الأخيرة. محمد أمين بن عمر تعرض الإصابة، يتوقف اللعب في ملعب أولمبي سوسة. التعادل 0-0 عادل في توقيت 20 دقيقة لعب. نرجع لك في ملعب المتلو.
1: شكرا لك. 17 دقيقة لعب، فرصة ممتازة كانت لمقالي نجم التلوي بعد مراوغة من اللاعب براندون أنا. يمد كورة على طبق مدعم محمد عمر الجويني، كان متأخر نوعا ما على الكورة، ما تمكنش من أنه ياخذ هذه الكورة. في نفس الوقت ضيع فرصة أولى.
0: عادلو كانت تقرب شوية الميكرو. عادلو كانت تقرب شوية الميكرو.
1: تسمع فيها هكا 5-5.
0: ممتاز.
1: تسمع فيها ذاكر.
0: ممتاز.
1: قلت فرصة كبيرة كانت منذ قليل لبراندون أنا اللي مد كرة على طبق من ذهب لمحمد عمار الجويني. عمار الجويني ما تمكنش من اقتناصها، ولو أنه كان في مواجهة مباشرة مع الحارس كان بإمكانه أنه يسدد داخل المنطقة وربما يأتي بالهدف الأول في الدقيقة في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة في شوطها الأول. هذه كرة ضربة مرمى لفائدة أمل حمام سوسة، أو تخرج ضربة جانبية، ضربة جانبية لفائدة أمل حمام سوسة. بعد هذا الهجوم المعاكس مش يقوم بالتنفيذ نور الباجي. نور الباجي ونحن الآن نلعب في الدقيقة 18 من الشوط الأول، ما زالت النتيجة 0-0 بين أمل حمام سوسة ومضيف نجم المتلوي.
0: قام لباس لعب فريق الشباب الرياضي بالعمران في العملية الأخيرة محمد أمين بن عمر، وتم إسعافه ورجع للميدان واستأنف اللعب في توقيت الآن 21 دقيقة. لعب كرة لشباب العمران ترجع بالرأس مرة أولى في محور الدفاع، ثم علي كزمير بالرأس رغم قصة القامة لكنه تمكن باش ياخذ الكرة. يطلع وجهك شريدة المساندة لكن قبله الدفاع لدفاع فريق الشباب العمران. ترجع للحارس أسامة الحنزولي، لمسة واحدة من أسامة الحنزولي يحط كرة في تماس يتفادى أي إشكالية، ما يخذش لا يجازف، وبالتالي يحط كرة في التماس لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي. تمشي المحور الدفاع قصيره الكره لبوبكر ديارا. بوبكر ديارا يهز راسه بوبكر ديارا على الجهه اليسار في اتجاه عثمان دياكيتي. عثمان دياكيتي تمشي لاوشيكبو صعود بالكره لامبروزو اوشيكبو تبادل الكره بينه وبريان عنين ترجع ورائيه لاوشيكبو يرجع دفاع فريق الشباب الرياضي بالعمران في مناطقه في التقريبا 40 متر الاخير يحاول أن يسكر المنافذ. النجم الساحلي يدور كرة بحرية لكن يدور كرات عرضية مش كرات في العمق لأنه تمركز جيد ويستنى في الانطلاقات سواء أسامة عبيد وإلا أبو بكر ديارا يستنى في انطلاق اللاعبين باش يلقاو حلول. ريان عنين يطلب الكرة أوشيكبو. أوشيكبو يسكر المنافذ فريق الشباب الرياضي بالعمران تتمشي الكرة وتتقص قاعد يقص الكرة شباب العمران لكن فماش عمق هجومي من شباب العمران علي كازمير وتتقص الكرة وسط ميدان النجم الساحلي ممتاز بكل صراحة قاعد يفك في برشا كرة وترجع لي فيت النجم الرياضي الساحلي بالضيف أشرف بالضيف يقرب له ديارا تمشي لعزمي غومة يوزع داخل مناطق الجزاء بالرأس وفوق المرمى رغم قصر قامته أسامة عبيد خذ الكرة لكن كورته فوق المرمى التوزيعة كانت جيدة لكن ما كانش القامة يمكن لهنا خانت شوية أسامة عبيد بيشيخ الكرة يحط كرة في الميدان في المرمى عفوا تحطير الكرة بعيد تقريبا 8-9 أمتار على المرمى نعرفوا اللي أسامة عبيد معناه القامة متاعه مش طويل القامة ملاعبي وسط ميدان هجومي مش مهاجم مش قلب هجوم يمكن الفرصة دي لو كان أتيحت لملاعبي آخر كان ينجم يجي فيها الأخطر كرة اللي فاتت لشباب العمران في وسط الميدان ومحاله كم يعطي مخالفة منتصر بالعربي مخالفة لي فيت فريق الشباب الرياضي بالعمران تعادل 0-0 في كل المقابلات الترجي مستقبل مصر النجم الساحلي شباب العمران النجم التلوي امل حمصوصه البارح 1-1 كان بين الاولمبي الباجي والنادي البنزرتي في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت وتقدم سقيط الدائر كان فاز البارح النادي حملان في هدف مقابل صفر من ركله جزاء في انتظار المقابلات المتاخره اللي باش تلعب نهايه الاسبوع هذا الاسبوع اللي بعده باش تلعب او نهايه في الاسبوع القادم باش تلعب المقابلات المتاخره للاسبوع القادم فما مقابلات الجوله الرابعه. عديب الحاج في توقيت 24 دقيقه لعب باش يلعب الكره لفيت فريق الشباب الرياضي بالعمران. عديب الحاج نرجع لك عادل عندك حاجه في ملعب متلوي؟
1: لا جديد يذكر باستثناء الهجمات المعاكسه لنجم المتلوي هذه كره ومخالفه خطيره لنجم المتلوي تبع تقريبا 40-50 كيلو متر على المرمى تسديد بقوه بالساق اليسرى باتجاه المرمى مع عامر ممتاز العمليه قلت تبعد 40-50 وتاكدت انه الكره باش تكون قويه باتجاه اسامه النفاتي براسيته والحارس بارتماء ينقذ الموقف في توقيت لحد الان 22 دقيقه لعب والنتيجه سلبا بين الفريقين 0-0 بين نجم المتلوي وضيف امل الحمام السوسه.
0: شبيبه العمران كان قريبه من افتتاح النتيجه بعد تسديده مصطفى السويسي من الجهه اليسرى تسديده كانت فلتر المخالفه وصبري بالحسن ممتاز يتصدى صبري بالحسن يتصدى في المكان في القائم الاول كان واقف هو الحقيقه مصطفى السويسي كان طلب منه زميله انه يخرج الكره يعمل روتري لكن واضح الحوار بيناتهم انه قالوا معناه سددت مباشره هذا غايت بن حميده قاعد شبيبه العمران قاعد يدور في الكره الان قاعد هو اللي متحكم في النسق في العمليه في على الاقل في الزوز ثلاثه دقائق الاخيره كره اللي فات فريق شبيبه العمران تلعب طويله تدخل من وجدي كشريده في وسط الميدان لمسه اولى ثم ميغوي يلعب الكره ورائيه تقطع مره اولى لكن ترجع لاسامه عبيد يطلع عزمي غومه وسامع بيت تبادل الكره لكن تقص كره وعلي كازمير وتمشي العديب الحاج وسريع جدا عديب الحاج سرعه كبيره من عديب الحاج يلعب الكره اللي فيت النجم الرياضي شبت العمران وتدخل الدفاع تدخل الدفاع في العمليه الاخيره يفتك الكره تدخل كان في التوقيت والمكان المناسب امام مهاجم شبيبة العمران لاعب رقم 4 الحقيقه ما عنديش في هذه كره النجم الساحلي خطيره داخل منطقه الجزاء وتدخل الدفاع لكازمير مره اولى وما زالت الكره لوجدي كشريده داخل منطقه النجم الرياضي الساحلي بالراس وتدخل مره اخرى والدفاع يحط الكره تمشي ركنيه اللي فات النجم الساحلي فما لخبطه في دفاع فريق شبيبة العمران في العمليه الاخيره تو ثبت اللاعب رقم 4 اللاعب رقم 4 في شبيبة العمران ما عنديش في ورقة المباراة اللاعب رقم 4 في شبيبة العمران ما عنديش في ورقة المباراة اللي هو بلال التويتي بلال التويتي كرة لفيت الفريق النجم الرياضي الساحلي، تمشي لي كرة لأسامة عبيد، أسامة عبيد ممتازة تمريرة من أسامة عبيد، تدخل فمش مخالف، يقول الحكم ترجع لفيت شباب العمران، ترجع لشباب العمران، غايت بن حميدة، غايت بن حميدة، العودي بالحاج، عودي بالحاج يحاول يتعدى عودي بالحاج.

0: نجم مالك بعيو وجه لوجه مع الحارس محمد عزيز بجاوي ويضيع فرصة. الحكم معطاه الأفضلية هنا للاعب، لكن وجه لوجه تقريبا منطقة الستة أمتار، الكرة قريبة جدا من الشباك، لكن اللاعب لم يتمكن من التسجيل وضيع الفرصة. واحتجاج بنك أمل حمامسوسة على العملية، رغم أنه العملية تواصلت بامتياز لأمل حمامسوسة، لكن اقتراص الكرة لم يكن كما ينبغي من هذا اللاعب، والامتياز لحارس المرمى محمد عزيز بجاوي اللي ارتمى وأغلق كل المنافذ. تمشي كرة بهجوم عاكس لأمل حمامسوسة لنجم متلوي على اليمين براندون أنا توزيع في القائم الأول، ترجع من جديد لأمل حمامسوسة لنجم متلوي. عفوا تفضل.
1: عادل افتتاح النتيجة لتونس مايل فرنانديز مونيبي في الدقيقة 24 أول الأهداف دفعة اليوم 1-0 الترجي التونسي قدام مستقبل ريال مرسى. عادل في الساحل شبت
0: نعم بدات الأهداف وما عرفش هنا في متلوي، هذا هجوم عكس ممتاز لكن الكرة ضاعت، كرة لنجم متلوي لكن الكرة ضاعت على نجم المتلوي، كانت كرة طويلة باتجاه الجهة اليمنى عامر بلغيث، لكن كورته لم تكن مؤطرة وضاعت الكرة، ضاعت الكرة على نجم متلوي واستراحة للاعبين لاعبي نجم متلوي وكذلك أمل حمامسوسة ليأخذ قليل من الماء. طبعا طقس سخون شوية مع حرارة اللعب وحرارة اللاعبين في البحث عن هدف من هنا وهناك. 0-0 إلى حد الآن في اللعب. نتوقف قليلا ثم سنعود لمواصلة المشوار في هذا اللقاء.
2: لنا عودة إلى أجواء الملاعب بعد موجز الساعة 5 مساء للأخبار. مساء الخير. أكد مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي اليوم أن البرامج الاستثنائية والنوعية لتوفير المياه المعدنية المعلبة ستتواصل الأسبوع القادم بهدف تجاوز النقص المسجل في السوق، مشيرا إلى أن 12 ولاية شهدت ضغوطات كبيرة على مستوى التزويد أهمها ولاية الساحل. انطلقت أشغال إنجاز خزان المياه الجديد بمعتمدية مساكن بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 16 شهرا، ويمثل هذا المشروع المعطل منذ سنة 2019 بسبب إشكال عقاري يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مخزون المياه وتحسين استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب والحد من الانقطاعات المتكررة التي عانى منها هذه المساكن خلال السنوات الماضية، حسب ما أكده للأخبار علي إبراهيم النائب المجلس المحلي بمساكن من ولاية سوسة. في إطار فعاليات مهرجان الشباب بولاية سوسة وضمن برنامج جهوي يسعى إلى تقريب الأنشطة من الشباب في مختلف المعتمديات وفي حركات ثقافية وشبابية على المدينة، احتضنت مدينة تنفيذ اليوم تظاهرة شبابية تهدف إلى تنشيط الفضاءات وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتجمع التظاهرة عددا من الشباب من مختلف مناطق الولاية في أجواء تجمع بين التنشيط والتواصل واكتشاف المواهب. بالتعاون مع جمعية العون المباشر نظمت وزارة الصحة بالمستشفى المحلي ببوحجلة من ولاية القيران حملة صحية لتقصي مرض الماء الأبيض انتظمت اليوم، واستفاد منها حوالي 200 مريض من عدد من معتمديات الجهة خاصة نصر الله ومنزل مهيري وسيدي عمر بوحجلة والشراردة. ومن المنتظر أن تتوج هذه المبادرة ببرمجة عمليات جراحية مجانية لفائدة الحالات التي تستوجب التدخل. أعلن تحالف أصول الحرية سنف رحلاته الدولية في مهمة جديدة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ورفض استمرار حرب الإبادة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية في الحرية والحياة الكريمة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات الاحتلال فجرت في بلدة المنصوري وبالتزامن مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة طال منطقة المرج بين بلدتي الحنية والمنصوري جنوب سور. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 6:00 عودة إلى أجواء الملعب.

0: مزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
1: المنستير، إذاعة المنستير،
2: إذاعة المنستير، مؤنسة،
1: مؤنسة،
2: إفادة،
1: إفادة،
2: وخدمة،
1: خدمة،
2: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
1: كل ما يهمكم،
2: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير،
2: كونوا معنا،
1: كونوا معنا.
2: رياضة، وصيف،

0: مقابل صفر، تعادل صفر صفر في قناة نجم الساري شبت العمران، وتعادل صفر صفر في نجم متلوي أمل حمام سوسة. نرجع العادل في ملعب المتلوي يأخذه معنده جديد.
1: شكرا لك. هذا أول إنذارات في هذا اللقاء لنور الباجي في دقيقة 30. نور الباجي لعب أمل حمام سوسة على اعتبار أنه قام بزوج مخالفات خطيرة، ومنذ لحظات نبه عليه الحكم تنبيه معنا بالإشارة أنه عندك زوج أخطاء، رد بالك المرة الجاية. في نفس التوقيت يرتكب مخالفة أخرى على اللاعب حمل رقم 18 لاعب أسامة الهجري، ويتحصل على الإنذار الأول، وهذه مخالفة قريبة من منطقة 18. في نجم متلوي تبع هذه المخالفة، ذاكر ربما تأتي بالجديد لنجم متلوي أو تأتي بالجديد كذلك من حمام سوسة، على اعتبار أنه يلعب على الهجومات المعاكسة عن طريق اللاعبين ريان فيجو وكذلك غازي عبد الرزاق. كرة مخالفة باش ينفذها عزيز غريسي أو يترك الكرة لمحمد الرومي، توزيعة تسديدة مرة أولى، مراوغة مرة ثانية، يرجع إلى الوراء في توقيت إلى حد الآن على اليمين في توقيت 32 دقيقة لعب، صفر مقابل صفر بين الفريقين. وهذا هجوم عكس يامل حمام سوسة كما قلت، يلعب على المرتدات، كرة على اليسار، توزيعة داخل المنطقة، ممتاز العملية والدفاع يتصدى، تبقى النتيجة على حالها صفر مقابل صفر بين نجم متلوي وضيفه أمل حمام سوسة. هذا هجوم عكس آخر لنجم متلوي، كرة لليمين طويلة، الكرة توزيعة داخل منطقة 18، من يسدد في مرة أولى في مرة ثانية، ترجع من جديد أنطلو برامي يوزع يسدد، لا محمد عامر الجويني يرجع إلى الوراء، خطيرة العملية خطيرة وتبقى على حالها صفر مقابل صفر. 33 دقيقة لعب بين الفريقين نجم متلوي وضيفه أمل حمام سوسة.
0: أعطيني هدف التقدم لنجم شبيب العمران، هدف التقدم للشبيبة الرياضية بالعمران في توقيت 36 دقيقة لعب، ركنية تتلعب في القائم الثاني، وشبيبة العمران عديب الحاج ونفذ، وشبيبة العمران تفتتح النتيجة. يبدو لي لاعب اللي افتتح النتيجة هارون الكوكي، هارون الكوكي يبدو لي هارون الكوكي هتنثبت بعد شوية، اللاعب اللي سجل هدف التقدم لفيت شبيبة العمران، اللاعب هارون الكوكي هو الكوك اللي سجل هدف التقدم لشبيبة العمران بعد كرة لعبت لي فيت شبيبة العمران. المطالبة كانت بركنية، المطالبة بمخالفة، الحكم يشير للركنية، تتلعب الركنية، ولأننا نعرف إذا تلعب الركنية ما نرجعش بالتوالي، معناه هذا البروتوكول متاع الفار، الحكم باش يكون عنده حوار مع حكام الفار فيليب بيريرا، هل يتم تأكيد هدف؟ ما ننتظر، ما نتأكدوا إلا من الحكم يعطي إشارة استئناف اللعب. الآن تقدم شبيبة العمران عن نجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر في انتظار تأكيد بالفعل، تتأكد الهدف، يتأكد الهدف 1-0 لشبيبة العمران أمام النجم الرياضي الساحلي. هارون الكوكي يفتتح النتيجة في توقيت 37 دقيقة لعب، الكرة كانت في القائم الثاني، ما فماش حتى مدافع رقم طول قامة لاعبين النجم الساحلي، ما فما حتى مدافع، وفريق شبيبة العمران يفتتح النتيجة رغم السيطرة الكبيرة اللي كانت للنجم الرياضي الساحلي من بداية المباراة. هذه الكرة لريان عنان يحاول يتعدى، ريان عنان مرة أولى ثم مرة ثانية على الكزمير، قاعد يقدم في مباراة كبيرة في وسط ميدان فريق شبيبة العمران، قاعد يفك في برشا كرة، أوشيكبو قصيرة مع العمري، أوشيكبو يهز راسه يلعب كرة على الجهة اليسار، ما تخلطش، بلال مقنم في المكان المناسب مرة أولى ثم مرة ثانية، خليها تخرج تماس لفيت النجم الساحلي، تماس للنجم الساحلي في توقيت 38 دقيقة لعب، النجم اللي سيطر وتمكن باش يعمل الفارق في مناطق شبيبة العمران، لكن ما تمكنش باش يسجل، عمل الفارق صحيح، تعداو لدوبلومون من اليمين لليسار، لكن ما تمكنش باش يسجل. في المقابل شبيبة العمران بعد تهديد اول من عديب الحاج، تهديد ثاني، تمكن باش يسجل هدف التقدم من خلال كما قلت ركنية، وركنية كان بامتياز في القائمة الثانية. هارون الكوكي يفتتح النتيجة، فريق يلعب بالإمكانيات متاعه، فريق ما عملش برشا انتدابات، فريق اللي يمكن الحجم متاع الأجرة متاع اللاعبين ماشي كبيرة برشا، ورينا برشا تصريحات من عبد السلام بوحوش المدير الرياضي اللي في شبيبة العمران، لكن فريق قاعد يقلق، هزيمة أولى قدام تقدم ثقيل الدار، لكن يفوز على الترجي 3-1 ثم اليوم يتقدم على نجم الساحلي، معناه فريق قاعد يخدم في الاستمرارية مع أمين البيجي مدربه. هذه كرة لفيت النجم الساحلي تمشي من الجهة اليمنى توزيع في القائم الثاني، والكرة لفيت النجم الساحلي عزمي غومة يزرس عزمي غومة في القائم الأول بالرأس، دفاع الشيب العمران واقف في المكان المناسب، التسديد وفرصة كبيرة للنجم الساحلي، فرصة من بوبكر كامارا وبوبكر ديارا عفوا، وكورته تغادر مستقبل مرسى، يعدل النتيجة أمام الترجي الرياضي التونسي، تعديل النتيجة لمستقبل مرسى أمام النجم الترجي الرياضي التونسي 1-1. ترجي يقبل الأهداف بسرعة بعد ما يتقدم في النتيجة، عندي عادل 39 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-0 لشباب العمران أمام النجم الرياضي الساحلي.
1: 36 دقيقة لعب هنا في ملعب متلوي، وهذه كرة طويلة لفائدة نجم متلوي عن طريق رمي التماس، كرة على العارضة، ممتاز الدفاع، كرة على العارضة ترجع من جديد عن طريق أسامة الهيشري، والدفاع يخرج كرة براسية ممتازة، كرة ممتازة وأولى الهجومات المعاكسة والخطيرة جدا لنجم متلوي، كرة ممتازة جدا، تصدم كرة بالعارضة في مرة أولى ترجع أمام المهاجم أو في الحقيقة المدافع حسام الهجري برأسية، والمدافع على أيوب بن شعبان على اليسار يرتمي برأسية يخرج كورته رمي التماس، تخرج الكورة في توقيت 37 دقيقة لعب، 0-0 بين نجم متلوي وضيفه أمام الرياضي بحمام سوسة، في انتظار تلقي العلاج للاعب أسامة الهجري اللي تعرض إلى إصابة بعد الرأسية والارتماء الرأسية.
0: شكرا لك عادل، نلعب في توقيت 40 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-0 لفيت الشباب العمران أمام النجم الساحلي، هدف هارون الكوكي في دقيقة 36، هدف مستقبل مرسى، هدف التعادل كان سجل نور ماني في دقيقة 36 بعد ما كان فرنانديز موني بي سجل هدف التقدم للترجي الرياضي التونسي، والتعادل 0-0 في لقاء هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء لفيت النجم الرياضي الساحلي، والتسديد والكرة تغادر تمشي تماس لفيت النجم الرياضي الساحلي، تماس باش ترجع من عزمي غومة، عنده الكرة قصيرة تبادل الكرة، يطلع بوبكر ديارا أوشيكبو على الجهة اليمين لأسامة عبيد، أسامة عبيد في القائم الثاني وبالراس وتمشي للحارس الحنزولي، ياخذها أشرف الحنزولي أسامة الحنزولي، أسامة اللي خلى فريقه في المباراة في أول كرة في الدقائق الأولى تمكن باش يتصدى الكرة، كانت نجم تجيب هدف للنجم الرياضي الساحلي، طويلة الكرة عديب الحاج، الترويض ممتاز من عديب الحاج، ممتاز فنية على الجهة اليمين، لاعب كان لعب في كرة قدم داخل القاعات مش مخالف، يقول حكم المباراة منتصر بالعربي، فما نسق فما ريتم في اللقاء، كرة في القائم الثاني وترجع من مصطفى السويسي وبالراس غيث بن حميدة، والترويض لفيت أوشيكبو قصيرة يطلع من الجهة اليمنى، أسامة عبيد يتعدى أسامة عبيد يهز راسه، ممتازة العملية للنجم الرياضي الساحلي، وجدي كشريدة في القائم الأول وترجع من الدفاع، والكرة مجددا لوجدي كشريدة، وجدي كشريدة يخلي كرة في التماس لأسامة عبيد، حركي في كل مكان أسامة عبيد يحاول يلقى الحلول، تبادل الكرة عبد الله العمري مجددا لوجدي كشريدة، وجدي كشريدة يهز راسه يلعب الكرة في القائم الثاني بالراس وترجع من الدفاع، عديب الحاج ومرة أخرى ومقنم يبعد الكرة مقنم، الترويض لفيت النجم الرياضي الساحلي، ترويض للنجم الرياضي الساحلي في مناطقه، يرجع شبيبة العمران في التغطية الدفاعية بأكثر عدد ممكن في أرض 43 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-0 شبيبة العمران قدام النجم الساحلي، عندك حاجة عادل في المتلوي؟
1: مخالفة خطيرة لنجم المتلوي ذاكر قريبة منطقة 18 تقريبا تبعد حوالي 23 متر باش يقوم بالتنفيذ عزيز غريسي، مخالفة مباشرة بعد خطأ فادح في الحقيقة من فادي أبو علي سليمان على المهاجم محمد للوليمي، كانت حتى كرة مكان التنفيذ عزيز الغريسي أكيد بشكون الكرة مقوسة في الجهة اليمنى، ينافذ الحارس، ممتاز العملية، مغالطة من اللاعب وكانت ماشية للكرة للجهة اليسرى الحقيقة للحارس المرمى، على اعتبار أنه الحارس حاول يرتمي في الجهة اليمنى لكن كي شاف الكرة جاية غير اتجاهه إلى الجهة اليسرى، رمي التماس على الطريقة الإنجليزية بسرعة باش يقوم بتنفيذها من اليمين محمد لوريمي، تتنفذ كرة طويلة داخل منطقة 18 تسديدة في مرة أولى وترجع من جديد لنجم متلوي ضاغط يحب يسجل قبل ما يتوفى الفترة الأولى وتخرج الكرة رامي التماس في توقيت 41 دقيقة لعب 0 مقابل 0 بين النجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة.
0: 44 دقيقة لعب في الشوط الأول، ما زال التقدم لشبيبة العمران فريق الضيف على النجم الذي الساحلي، هدف هارون الكوكي في دقيقة 36، والنجم الساحلي يحاول الضغط في مناطق الفريق المنافس باش يرجع في اللقاء. تسديده كانت من شيكبو عشوائية بعيدة على المرمى، والكرة ترجع مجددا لفات النجم الساحلي. المرة هذه الجهة اليمنى هي اللي قاعدة تتحرك أكثر في النجم الساحلي في محاولة للصعود في مناطق فريق شبيبة العمران، والموجود مستوى السويسي. كرة لفات فريق شبيبة النجم الذي الساحلي، أشرف الضياف يرجع كرة ورائية لأوشيكبو. أوشيكبو تبادل كرة مع أبو بكر ديارة، أبو بكر ديارة يلعب قصير طويل في مناطق شبيبة العمران، نكر ترجع من الدفاع. شبيبة العمران يلعب الهجوم المعاكس السريع مع عدي بالحاج من اليمين، بلال تويتي ينضم له مصطفى السويسي من الجهة اليسرى، وغيث بن حميدة كصنع ألعاب. كرة لفات النجم الساحلي، توزيع وركنية جديدة للنجم الساحلي، ركنية جديدة للنجم الساحلي عزم غومة، وبلال مقرنم كان واقف في المكان المناسب، والركنية للنجم الرياضي الساحلي، ركنية للنجم الرياضي الساحلي. يمشي ريان عنيم في تنفيذ الركنية على يمين الحارس أسامة الحنزول. نستناو الوقت البديل في الشوط الأول، تنفيذ الركنية على يمين الحارس الحنزولي، وياخذها الحنزولي بسهولة، فما حتى حد مشى في التراجكتوار نتاع الكرة باش ياخذ الكرة بالراس، عكس الهدف اللي كان سجله فريق شبيبة العمران. قائم ثاني كان بمفرده موجود هارون الكوكي. طويلة الكرة تتلعب في اتجاه عدي بالحاج، عدي بالحاج الأسبقية لعدي بالحاج، الحكم يعطي مخالفة، مخالفة للنجم الساحلي، ودقيقتين وقت بديل. الحقيقة من رجل برشا ترجع برشا تضيع وقت في الشوط الأول، ودقيقتين وقت بديل. بدأوا فيهم تقريبا 15 ثانية نكمل الشوط في سوسة، وبعدها نمشي العادل في المتلوي ننهي معاه الشوط إن شاء الله. إذا ما جدش جديد في ملعب المتلوي في هذه بالراس كورة، وسامع عبيد بعيدة برشا، بعيدة وسامع عبيد ما كانش مؤثر، لكن ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي من الجهة اليسرى. يمشي عنين، ريان عنين يهز راسه، ريان عنين يلعب الكرة في اتجاه عزمي غومة، يرجع بالكرة عزمي غومة يحاول يلقى الحلول في مناطق شبيبة العمران. الكرة اللي فات شبيبة العمران، علي كزمير في كل مكان، علي كزمير في كل مكان ياخذ الكرة ويربح التماس لصالحه، يربح التماس لصالحه. الدقيقة الأولى انقضت في الوقت البديل، ودخلنا في الدقيقة الثانية والكرة تماس لفات الشبيبة الرياضية بالعمران، تقطع الكرة للنجم الرياضي الساحلي في اتجاه عبد الله العامري. عبد الله العامري يهز راسه، عبد الله العامري فما مساحات في مناطق شبيبة العمران. الكرة من الجهة اليمنى لفات النجم الرياضي الساحلي، أسامة عبيد باش تعدى واحد ضد واحد، يتعدى أسامة عبيد من لاعب مازال يحاول يدخل مناطق الجزاء، يوزع والدفاع والتغطية جيدة، التغطية جيدة من المرواني في العمل الأخيرة. سامي الهمامي وسامر المرواني ثنائي محور الدفاع يقوموا بالتغطية. كرة لفات النجم الرياضي الساحلي، بوبكر ديارا يحاول يتعدى بالكرة، يحاول يلقى الحلول من الجهة اليسرى في اتجاه عزمي غومة، لكن قبله مقنم، قبله مقنم، والمخالفة لفات شبيبة العمران، مخالفة لشبيبة العمران. ثواني ثواني باش نعذرها حكم المباراة مصر العربي على نهاية الشوط الأول. تقدم كما قلت إلى حد الآن فريق شبيبة العمران على النجم الساحلي واحد بلاش. هدف هارون الكوكي في الدقيقة 36، تنفيذ المخالفة في مناطقه فريق شبيبة العمران قريبا من بنك الاحتياط نتاعه. طويلة الكرة والحكم ينهي الشوط الأول بتقدم شبيبة العمران على النجم الساحلي، هدف مقابل صفر هدف هارون الكوكي في الدقيقة 36. الترجي متعادل مع مستقبل مرسى 1-1. فرنانديز مونيبي كان افتتح النتيجة، ونورماني عاد النتيجة، والنجم الرياضي المتلوي متعادل لحد الآن مع الأمر الرياضي بحمام سوسة. ونرجع لك مجددا عادل في المتلوي.
1: شكرا لك ذاكر، صفر مقابل صفر كما ذكرت لحد الآن هنا في ملعب المتلوي. دقيقة تقريبا تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء، لا تغيير في النتيجة على اعتبار بعض الإصابات في بعض صفوف اللاعبين، لاعب أمل الحمام سوسة وكذلك اللاعب لاعب نجم الرياضي المتلوي أسامة الهجري بعد الرأسية اللي كانت تأتي بالهدف، بعدها بقليل كرة أخرى ممتازة عامر بالغيف توصل له كرة، ياخذ الكرة بالساق اليمنى على منطقة الستة أمتار، لكن كرة مرة جانبية كاد يكون الهدف الأول. ترجع كرة بضربة مرمى لفائدة أمل الحمام سوسة اللي منذ تقريبا 6 دقائق قام بهجومات معاكسة ويضغط على دفاع نجم المتلوي عن طريق الهجومات المعاكسة من الجهة اليمنى. باللاعب ريان فيجو وكذلك فادي بوعلي سليمان الى اليمين. هذه كوره ممتازه نور الباجي اللي متحصل على انذار بعد ارتكابه لثلاثة اخطاء في الحقيقه. يعترضوا اللاعب محمد عامر الجويني، تمشي كره هجوم عكسي نجم متلوي الى اليمين، ياخذ كره محمد لوريمي، لوريمي في وسط الدفاع، توصل الكره من الجهه اليمنى الى الجهه اليسرى عامر بالغيث، عامر بالغيث كره طويله داخل منطقه 18 تصطدم بالدفاع وتخرج رويد الرويدف، ركنيه ركنيه على الجهه اليمنى لهجوم نجم متلوي. زوز دقائق كوقت بديل يعطيهم او يضيفهم حكم مساحه في هذا اللقاء. ضربه ركنيه لنجم متلوي باش يقوم بتنفيذها باسم حاجي كابتن الفريق، يحط الكره مكان التنفيذ على يسار حارس المرمى محمد امين الحزقي، حارس امل حمام سوسه. هل تاتي بالجديد هذه الكره؟ والحال النجم متلوي ضغط على دفاع امل حمام سوسه اللي يلعب على المرتدات وكاد ياتي بالجديد في اكثر من مره. تتنفذ الكره في القائم الاول راسيه في مره اولى، ماذا يفعل الدفاع؟ مازال اقتر لفائده نجم متلوي، ياخذ الكره محمد بوزغبيه يوزع في القائم الثاني توزيعه، وهذا هجوم عاكس لفائده امل حمام سوسه. ممتاز العمليه، يكون هدف اول، يكون هدف اول. وجه لوجه مع الحارس محمد امين جري، يخرج لوحده وجه لوجه مع الحارس، كورته خرجت خارج الميدان، خرج وحده قبل دائرة نص الميدان، خرج وحده بسرعة ممتازة. الدفاع كان كله متقدم، ما تمكنش عامر بلغيث من الرجوع، خذا كورة وصل منطقة 18، دخل منطقة 18 سدد فوق المرمى، سكر له كل المنافذ محمد عزيز البجاوي والكورة خرجت ضربة مرمى، كاد يكون الهدف الأول في الدقيقة الثانية في الوقت البديل. نلعب الآن في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل، صفر مقابل صفر، تبقى النتيجة لحالها بين نجم متلوي وضيفه من حمام سوسة. كورة مرتدة على اليمين، ياخذ الكرة أسامة الهيشري طويلة لأسامة النفات، مقطوعة من الدفاع، أسامة النفات مرة أخرى أمامه جعفر موسى، تتقص له الكرة تمشي للجهة اليمنى براندون أنا، براندون أنا أسامة النفاتي ما وصلش الكرة، ترجع للدفاع، ضغط من نجم متلوي وصمود من أمل حمام سوسة، ممتازة الكرة، ياخذ الكرة بكل أريحية بالصدر. اللاعب جعفر موسى يحاول تشتيت الكرة وإبعاده عن مناطقه، كرة من جديد في دفاع أمل حمام سوسة، كالعادة نفس اللاعب جعفر موسى واقف على كل الخطوط يمينا وشمالا، تمر الكرة من نور الباجي يلتقطها هذا اللاعب جعفر موسى، رمي التماس، هل تكون الأخيرة لنجم متلوي؟ من الجهة اليسرى لهجوم نجم متلوي باش يقوم بتنفيذها حامل رقم 20 عزيز غريسي الظهير الأيسر أو الظهير الأيمن، ينفذ كرة طويلة داخل منطقة 18 في مرة أولى، يعترضها الدفاع مالك بايو، تخرج الكرة ركنية، وماذا يقول الحكم؟ يصفر نهاية الفترة الأولى محرز المالكي في انتظار العودة إلى حجرات الملابس وإعطاء تعليمات. نلتقيكم بإذن الله في الشوط الثاني، إلى اللقاء.

حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3 تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: أصدقاء الرياضة بكل مكان، مساء الخير، مرحبا بكم من جديد في أجواء الرياضة في هذا اللقاء ليجمع نجم المتلوي وضيفه أمل الحمام سوسة. لحظات تنطلق الفترة الثانية في هذه المباراة. خلينا النتيجة 0-0 بين الفريقين. على ما يبدو النجم المتلوي باش يقوم بتغيير ثاني في هذه اللحظات، باش يدخل حامل رقم 17 عبد الله الشابي، وخروج اللاعب برامدون انا، او موجود برامدون انا من زي ما خرجش، ننتظر اللاعب الثاني اللي باش يدخل في صفوف امام الحمام سوسة. ثم تغيير اخر في صفوف امام الحمام سوسة، خروج رقم 27 من امام الحمام سوسة فادي بو علي سليماني، هو تعرض الى اصابه، عنده اصابه على مستوى الراس، ويدخل مكانه اوبيري مارتان. اوبيري مارتان حامل رقم 24، هذا التغيير الاول في صفوف امام الحمام سوسة، في حين انه النجم متلوي قام بزوز تغييرات. انطلاقة الشوط الثاني في هذه المباراة بين النجم المتلوي وضيفه أمل الحمام سوسة. النتيجة الحالية 0-0 بين الفريقين. النجم المتلوي بدا حاب ياخذ بزمام الأمور منذ البداية، أولى الكرات باتجاه أسامة النفاتي، لكن الاعتراض من الدفاع أمل الحمام سوسة، ترجع في وسط الميدان كرة بين اثنين بين اللاعبين أسامة الهجري وكذلك عزيز غريسي. براندون نانا، براندون نانا بالساق اليسرى يغير اتجاه الكرة إلى اليسار، مراوغة في مرة أولى من أسامة الهجري، يرجع إلى الوراء، كورته ممتازة للاعب البديل أيوب التليلي، كرة إلى اليمين إلى الظهير الأيمن عزيز غريسي، تخرج الكرة، خرجت الكرة لبراندون نانا. براندون انا تخرج كره، كانت تبادل كره ممتاز بين هذين اللاعبين، والاعتراض من الدفاع، دفاع امل حمام سوسة، يطلب الحكم اعاده رميه التماس من جانب امل حمام سوسة. اصابه اخرى وشد عضلي للاعب نجم المتلوي. نشوف اللاعبين اللي خرجوا عندهم اصابات، بعض الاصابات، على كل نرجع لبعض الاحصائيات قبل عودة اللعب من جديد برمي التماس لفيت أمل حمام سوسة. قلت عدد المواجهات، هذه المواجهة السادسة بين الفريقين، نذكر أنه 5 مواجهات تمت بين زوز فرق، تعادل زوز تعادلات بين أمل حمام سوسة ونجم متلوي، انتصار وحيد لنجم متلوي، في حين أمل حمام سوسة انتصر في مناسبتين. تتحط الكرة مكان التنفيذ في انتظار عودة اللعب لأمل الحمام سوسة، قلت برمية التماس، يخرج الحارة اللاعب عامر بالغيف لتلقي الإسعافات الأولية، قام لباس لما حالة، لكن بطبيعة الحال نعرف أنه عندما يدخل طاقم الطبي إلى الميدان يخرج اللاعب خارج الميدان، ثم يعود إلى اللعب بعد إذن الحكم بالدخول. تتنفذ رمية التماس من اللاعب أيوب الشعبان إلى كابتن الفريق غازي عبد الرزاق في وسط الميدان الدفاعي، جعفر موسى إلى اليمين، نور الباجي طويلة كورته في اتجاه اللاعب اللي دخل منذ قليل أوبيري مارتان، الكورة باش تولي تلعب عليه أوبيري مارتان، يعترض الكورة مرتدة من المدافع أيوب التليلي، كان خطأ وربما يأتي بالجديد، لكن ترجع كرة من دفاع نجم متلوي، مقطوعة في مرة أولى محمد عامر الجويني، يقطع حاله المدافع عمر السماوي، والكرة رويدا تخرج بعيد على نور الباجي، ضربة مرمى في نجم متلوي، ضربة مرمى باش يقوم بتنفيذها محمد عزيز بجاوي حارس المرمى، كانت الكرة في الجهة اليمنى لهجوم أمل الرياضي بحمام سوسة.
1: عادل تفضل شكرا لي.
0: تفضل ذكر
1: الدقيقة 53 في المباراة، ومازال التقدم لفريق شباب العمران أمام فريق النجم الساحلي هدف مقابل صفر. هدف كان سجله هارون الكوكي في الشوط الأول. وذكر بتركيبة الفريقين في مباراة يظفرها منتصر بالعربي، مساعد كل من عمر بريد عم الله الحجري حسين بن سيسي، حكم الفار فيليب بيريرا، ويساعده أيمن إسماعيل مع الشكر زميلي لطفي المكي وأيضا لحمد النقبي. قاعدين حاولوا صعوبات تقنية مرتبطة خاصة بالشبكة، مشكلة في الشبكة لهنا في التغطية في أولمبي سوسة، وقاعدين تقريبا في كل المقابلات عندنا نفس الإشكالية، بالتالي نحاولوا قاعدين مع المختصين باش نفضوا الوضعية هذه. لو سمحت طيح لي شوية في الموسيقى لطفي لو سمحت، شكرا جزيلا. تخلي لي اللي الوضعية نستمع قليلا وكاو. هذه كرة اللي فاتت النجم الساحلي، قلت خلينا نذكر تركيبة الفريقين. لطفي لو سمحت نقص شوية في الموسيقى لو سمحت، معلش إذا تسمح فيها لطفي. شكرا جزيلا. قلت بالنسبة لتشكيلة الفريقين ما صارش تغييرات، أسامة الحنزوري، بلال مجنة، مروان الكوكي، سامي الهمامي، مروان المرواني، علي كازمير، محمد أمين بن عمرو، غيث بن حميدة، مصطفى السويسي، عدي بالحاج، وبلال التويتي، النجم الساحلي، صبري بن حسن، وجدي كشريدة، عزمي غوم، أبو بكر ديارا، أمبروزو، أوشيكبو، عثمان دياكيتي، عبد الله العمري، أسامة عبيد، ريان عنين، أشرف الضياف، وساندي ميغوي. هذه تركيبة الفريقين. اشتعال الأضواء الكاشفة في ملعب الأولمبي بسوسة، الشيء اللي يخلي يمكن معناه قبل ساعة ودرش تقريبا على المغرب، معناه قبل بوقيت فما شوية أضواء الكاشفة تشتعل في ملعب أولمبي سوسة. يمكن زاد الاختبار أضواء الكاشفة اللي هي من طراز عالي جدا، معناها أضواء كاشفة من نوعية الليد الممتازة. كرة باش ترجع لفيت شبيبة العمران. نذكر أيضا الترجي الرياضي التونسي متعادل 1-1 في نهاية الشوط الأول مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. كرة باش تلعب طويلة في مناطق النجم الرياضي الساحلي، ترجع من الدفاع، كرة من دفاع النجم الرياضي الساحلي ورأيها في محور في وسط الميدان، تمشي على الجهة اليمين، وجهك شريدة يطلع بالكرة، وجهك شريدة، وجهك شريدة يلعب الكرة لفيت النجم الرياضي الساحلي، يمشي أسامة عبيد، يحط كرة أسامة عبيد على رجله داخل مناطق الجزاء، ميغوي، ميغوي لديارا والصعود والكرة عبد الله العامري، وهدف التعادل. أشرف الضياف يسجل هدف التعادل، هدف التعادل للنجم الرياضي الساحلي. أشرف الضياف ضربة في الدفاع ودخلت للمرمى. أشرف الضياف بنيران صديقة، لأن الكرة حب يسدد، كرة ضربت في الدفاع وغلطت الحارس الحنزولي، وهدف التعادل من أشرف الضياف بالتوقيت الآن في الشوط أو في توقيت المباراة في 57 دقيقة لعب. أشرف الضياف يتمكن من تعديل النتيجة، من تعديل النتيجة لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي. 1-1. نعود من جديد الملعب المتلوي، تفضل عادل.
0: شكرا لك. ذاكرة دقيقة 7 في عمر المباراة في شوطها الثاني، لا تغيير في النتيجة، 0-0 بين الفريقين. فقط 3 تغييرات صارت في صفوف النجم المتلوي. هذا هجوم ممتاز العملية، أسامة النفاتي وجه لوجه، ياخذ كورة على الطاير، يحط كورة على الساق اليمنى ويسدد بالساق اليمنى على خط مستوى خط 6 امتار، كورته ضاعت. هذه فرصة أخرى للنجم المتلوي، هذه المرة فرصة بفرصة، فرصة ممتازة منذ قليل لمحمد أمين جراي في الشوط الأول، وضاعت كورة عندما كان وجه لوجه. هذه المرة أسامة النفاتي كورته ضايعة والحكم يحتسب تسلل. قلت 3 تغييرات، خروج باسم حاجي، منتصر التومي، ومحمد اللوريمي، ودخول أيوب تليلي، يوسف براد، وعبد الله الشابي في صفوف نجم التلوي، في حين فادي بوعلي سليمان خرج من جانب أمل حمام سوسة ودخل مكانه أوبيري مارتا كقلب هجوم. هذه كرة لنجم متلوي، اللاعب البديل يوسف مراد يراوغ ويرتكب خطأ، يرتكب خطأ في الدقيقة 8 من الشوط الثاني، 0-0 بين نجم متلوي وضيف أمل حمام سوسة.
1: ونعود في ملعب أولمبي سوسة في 57-58 في غلابة تزيدها من أسامة عبيد، وكورته تمشي ركني، ركنية لفيت النجم الرياضي الساحلي. دخل بقوة النجم الساحلي بداية الشوط الثاني، تمكن باش يعادل النتيجة بسيطة أشرف الضيف، ويحاول النجم الرياضي الساحلي باش ياخذ الفارق مجدد، ياخذ الفارق لصالحه. نذكر حتى التوا التعادل 1-1 في لقاء ترجي التونسي مستقبل مرسى، 1-1 في لقاء النجم الساحلي شبيبة العمران، و0-0 في لقاء نجم التلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة. الكره باش ترجع للنجم الساحلي داخل منطقه الجزاء بالراس، ترجع من الدفاع من مصطفى السويسي، ثم عدي بالحاج يحاول ياخذ الكره وتمشي الكره ما خرجتش الكره. اسامه عبيد يحاول يتعدى اسامه عبيد، تتقص الكره اسامه عبيد وتمشي وتضيع الكره مجددا على النجم الرياضي الساحلي. محاوله الدخول منطقه الجزاء وتدخل الدفاع واسامه عبيد والتوزيع وبالراس داخل منطقه النجم الشمس العمران، وترجع من عزمي غومه وتبادل الكره وخطيره الكره داخل منطقه الجزاء والكره بالراس وترجع من مصطفى السويسي، ودفاع متكتل، دفاع متكتل من الشباب الرياضي بالعمران، دفاع متكتل قاعد يسكر في المنافذ. كره قصيره لفيد فريق النجم الرياضي الساحلي، فما اصابه زوج لاعبين على ارضيه الميدان. نرجع لك عادل في ملعب اولمبي سوسه 1-1 ونرجع للمتلوي.
0: شكرا لك. الدقيقه العاشره لا تغيير في النتيجه، 0-0 دائما، تعادل هنا في ملعب المتلوي. هذا هجوم لفيد نجم المتلوي مقطوع من المدافع ريان فيجو، تمشي كره من جديد لنجم المتلوي على اليمين، مراوغه في مره اولى ممتازه من الدفاع بعد ما كانت كرة عند براندون انا، حاول يراوغ ترجع له كرة من جديد داخل منطقة 18، كرة خرجت ركنية، ركنية لفيت نجم متلوي، اعتراض من كابتن الفريق غازي عبد الرزاق برأسية، القفزة لم تكن كما ينبغي، أراد إخراج الكرة في الرمي التماس لكن كورته خرجت ركنية. نتبع هذه ركنية، الظهير الأيمن باش ينفذ عزيز الغريسي على ما يبدو في القائم الثاني. الحكم بطبيعة الحال يوجه اللاعبين إلى احترام الميثاق الرياضي والاعتراض بطريقة رياضية. تتحط الكرة مكان تنفيذ الركنية على الجهة اليسرى قبالة المدرج المغطاة، تتنفذ في القائم الأول وتخرج الكرة ضربة مرمى في توقيت 11 دقيقة لعب، 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة. تواصل الكرة في هجوم لفائدة أمل حمام سوسة على اليمين، ممتاز هذا اللاعب ياخذ كرة وينطلق سريعا ويتحصل على ركنية، ممتاز نور الباجي ممتاز على الجهة اليمنى، يحط كرة ويسبق تقريبا يسبق الكرة أكثر من اللازم ليلتحق بها ويتحصل على ركنية لفائدة أمل حمام سوسة على يمين الهجوم، هجوم من حمام سوسة يعني على يسار الحارس محمد عزيز البجاوي يخلي كورته لزميله ايوب بن شعبان صاحب الساق اليسرى باش تنفذ بالساق اليسرى عن طريق ايوب شعبان، كوره في القائم الثاني طويله، الكوره طويله لكن الكوره مقوسه تمشي رويدا رويدا، رمي التماس ما خرجتش الكوره، ترجع من جديد النجم المتلوي
1: في توقيت قداش
0: نمشي التوقيت الى حد الان 12 دقيقه لعب، 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه امل حمام سوسة،
1: وعندي 15 دقيقه لعب في ملعب اولمبي سوسة، 1-1 بين النجم الرياضي الساحلي وشباب العمران. كان افتتح النتيجه هارون الكوكي في الشوط الاول في الدقيقه 36 لفايت شباب العمران، وتمكن اشرف الضياف من تعديل النتيجه لفيت النجم الساحلي في الدقيقة 55، 1-1 في لقاء ترجي مستقبل مرسى. ماي بي سجل، موني بي سجل في الدقيقة 24، نورماني عدى في الدقيقة 36 للمرسى، و 0-0 في لقاء نجم تلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة. البارح الأولمبي البيجي تعادل في بنزرة أمام النادي البنزرتي 1-1، وتقدم سقيط الدائر كان فاز على نادي حملان بهدف مقابل 0. مقابلات المتبقية من الجولة هذه باش تلعبوا يومي 16 و 17 سبتمبر الجاري، يتقدمهم لقاء اتحاد بن قردير والنادي الرياضي الصفاقسي، ثم نلقاو مقابلة الترجي الرجيسي الاتحاد الرياضي المونة سيري والملعب التونسي النادي الافريقي، هذوما المقابلات. نهار بقية المقابلات او مقابلات اللي تلعبوا الاسبوع القادم في اطار الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، من 16 سبتمبر فشتيو بالمرسى مستقبل المرسى الرياضي الساحلي، في حمام سوسة نجم حمام سوسة الملعب التونسي، في بن جنات اتحاد مناسيري الاتحاد الرياضي بن قردين، هذوما 12 سبتمبر. نهار الاحد 13 سبتمبر شبت العمران نجم تلوي حمام التونسي اولمبي البيجي تقدم سقيط الدائر، ونرى حتى في سبتمبر الرجل الجيسي هادي سباقسي أنتي بنزرتي تغيير في تشكيلة نجم الساحلي، يخرج مبكر ديارة ويدخل مكانه أيوب الفجيري. نرجع لك عادل في المتلو.
0: شكرا لك. نتبع كذلك ثم تغيير آخر صار في صفوف النجم المتلوي، التغيير الرابع، ياسين سلطاني دخل في التشكيلة الأساسية على ما يبدو مكان أسامة النفاتي، سأتثبت من الرقم اللاعب اللي خرج. تتحط كرة رمي التماس على الجهة اليمنى، تتنفذ طويلة لسفهية النجم المتلوي داخل منطقة 18، الحارس ممتاز يطلع ويسعد ويخرج الكرة يبعدها خارج المنطقة، مازال اختار لفهية النجم المتلوي ركنية، ركنية على الجهة اليمنى، ركنية لفهية النجم المتلوي على الجهة اليمنى لحارس المرمى. تتحط كرة مكان التنفيذ، نلعب في الربع الساعة الثاني أو الأول عفوا في الشوط الثاني، ركنية لفايدة نجم المتلوي تتنفذ عن طريق اللاعب عامر بالغيث، عامر بالغيث ينفذ كرة في القائم الأول، رأسية من الدفاع تخرج بهجوم معاكس لفايدة ملحمة ممسوسة. أوه ضاعت الكرة، ضاعت الكرة في توقيت 15 دقيقة لعب، 0-0 بين أمل حمام سوسة ومضيف نجم المتلوي. هناك ضرب جزاء لا يقول الحكم ولا تسلل. تفضل تفضل.
1: ترجع الكرة مجددا لفايدة النجم الرياضي الساحلي في العمل الأخيرة. زوز تغييرات في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي، دخل كل من الهادي بوسلامة وأيوب الفجيري مكان ساندي ميغوي وحسب مريد أيضا ريان عنان، ريان عنان وساندي ميغوي هذوما اللي خرجوا. باش ترجع الكرة، أيوب الفجيري كان سجل في المقابلة الأخيرة أمام فريق الشباب النجم الرياضي المتلوي. كرة اللي فاتت النجم الرياضي الساحلي من جهة اليمين، هادي بوسلامة، هادي بوسلامة يلعب كرة قصيرة في اتجاه وجهك شريدة، يوزع في القائم الثاني خطيرة بالرأس، ترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع، يضغط النجم الساحلي مجددا. كرة اللي فاتت النجم الرياضي الساحلي، وسام عبيد، وسام عبيد قصيرة الكرة لأبو بكر ديارة أو لمحور في عثمان جاكيتي، عثمان جاكيتي كرة الدور اللي فاتت النجم الرياضي الساحلي أو عبد الله العمري، عبد الله العمري يهز راسه، وسام عبيد يوزع في القائم الثاني خطيرة بالرأس والكرة تمشي فوق المرمى، تمشي مخالفة لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران، مخالفة للشبيبة الرياضية بالعمران. ترجع الكرة لفريق شبيبة العمران، كما قلت نحاول نتعامل مع الشبكة والتغطية متاع شبكة الانترنت في ملعب أولمبي سوسة، وذاك أكثر وقت
0: 17 دقيقة لعب لحد الآن في عمر المباراة في شوطها الثاني، 0-0 بين النجم المتلوي وضيف ملحمة ممسوسة. هذه كانت الكرة تأتي بالجديد بعد ارتماء موسى النفاتي، لكن الحكم يعطي الأفضلية، كان هناك سقوط متعمد من هذا اللاعب، وكانت الكرة متسلل فيها عمر بالغيث، تمشي كرة من جديد لفايدة النجم المتلوي، تحصل على مخالفة تنفذ سريعة إلى اليمين طويلة، كرة من جديد ياخذ هذه الكرة محمد أسامة النفاتي، أسامة النفاتي يرجع إلى الوراء، كورتو ترجع للاعب البديل يوسف مراد، يوسف مراد ماذا يقول الحكم؟ مخالفة ضده، اسقط ومس الكرة باليد في توقيت إلى حد الآن 18 دقيقة لعب، 0-0 بين النجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة.
1: نرجع في توقيت الآن 67 دقيقة لعب، كرة لفيت الشبيبة العمران من الجهة اليمنى، يطلع مصطفى السويسي يستحفظ، مصطفى السويسي عنده الكرة مزيل الكرة عنده لفيته، تمشي قصيرة على الجهة اليسار لفيت النجم لفيت شبيبة العمران عفوا، كرة لفيت شبيبة العمران ورائية لعلي كازمير، علي كازمير على الجهة اليمين لبلال مقنم، بلال مقنم يطلع بالكرة بلال مقنم لكن ضيع، الترويض كان سيء، كنت أعتقد أنه أخذ الكرة روض الكرة لكنه ضيع الكرة، تخرج خارج الميدان، تمشي تماس لفيت النجم الساحلي باش يرجع الكرة للعب من الجهة اليسرى، وتغيير في تشكيلة الشبيبة الرياضية بالعمران، باش يدخل شهاب الزغلامي مكان بلال التويتي، شهاب الزغلامي مكان بلال التويتي، تقريبا نفس التغييرات اللي صارت مباراة الترجي الرياضي التونسي، مواجم شهاب الزغلامي كان سجل الهدف الثاني لشبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي. يدخل مكان بلال التويتي. ترجع الكرة للعب لفيت النجم الساحلي عثمان ديكيتي. قصير الكرة لفيت فريق التغيير شهاب الزغلامي يتخلف في تشكيلة شبيبة العمران مكان بلال التويتي بفعل. والمقابل هنا نعطي تغييرات النجم الرياضي الساحلي. تخلل هادي بوسلامة وأيوب الفجيري مكان كل مرة.

0: الملعبيه. هذه كره لبيت النجم الساحلي، صعود بالكره لاعب محمد هادي بوسلامه، محمد هادي بوسلامه على الجهه اليمنى لوجه كشريده، وجه كشريده يرجع بالكره، وجه كشريده قصيره لعبد الله العمري، عبد الله العمري يهز راسه، عبد الله العمري ممتازه لهادي بوسلامه، الكره خطيره داخل منطقه الجزاء وترجع من الدفاع وتتفك الكره، وعبد الله العمري والتسديد، والحكم يقول فما حتى شيء، الحكم يقول فما حتى شيء. ترجع مجددا لبيت النجم الهادي الساحلي لاشرف الضياف، بالضياف بالضياف والضياف يحضر يحط على رجله اليمين لوجه كشريده، الاعداد للنجم الرياضي الساحلي من الجهه اليسار لفيت النجم الرياضي الساحلي، الكره داخل منطقه الجزاء ايوب الفجيري، وترجع الكره وما زالت العمليه لفيت فريق النجم الرياضي الساحلي، ترجع الكره للنجم الرياضي الساحلي في العقد. ريان قاره هو اللي دخل موش الهادي بسلامه، توضحين ريان قاره هو اللي دخل مكان محمد مش محمد الهادي بسلامه باش نعطي معناها حق للملاعبي. ريان قاره هو اللي دخل مكان ريان عنان، ريان بريان في توقيت الان 70 دقيقه لعب في لقاء النجم الساحلي وشبيبة العمران.
1: السادسه مساء على موج اذاعه المنسير. مع تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين: عودة تدريجية لنسق التزويد بالمياه المعلبة وتنسيق متواصل لضخ كميات استثنائية في ولاية القيروان، حملة صحية لتقصي مرض الماء الأبيض. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. أكد مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي اليوم، أكد أن البرامج الاستثنائية والنوعية لتوفير المياه المعلبة ستتواصل الأسبوع المقبل بهدف تجاوز النقص المسجل في السوق، مشيرا إلى أن 12 ولاية شهدت ضغوطات كبيرة على مستوى التزويد ومن أهمها ولاية الساحل.
2: تقريبا اليوم من 24 ولاية فما 12 ولاية عليها ضغوطات كبيرة، تقريبا ولاية الساحلية، ولاية إقليم تونس وبعض الولايات الأخرى بدرجة أقل. اليوم فما برنامج نوعي وبرنامج مكثف لتزويد السوق ولضخ كميات يعني استثنائية على وعلى الإنتاج العادي والمسالك العادية. استهدفنا في نهاية الأسبوع الفارق ولاية إقليم تونس نحو 9 مليون لتر، الأسبوع الجاري هذا تقريبا استهدفنا الولايات الساحلية، وفي نهاية الأسبوع الجاري تقريبا كيف زدنا استهدفنا ولاية إقليم تونس الكبرى. ونسق التزويد قاعد يرجع بشوي بشوية مع انخفاض درجات الحرارة، إن شاء الله بالأسبوع القادم زي كيف بالبرامج الاستثنائية والبرامج النوعية مع مختلف الأطراف المتدخلة وحدات التعليم والسلطة الجهوية والسلطة المركزية قاعدين ننسقوا في كميات استثنائية لتجاوز هذا السنة القادمة إن شاء الله. يعني بتبيع مع المتغيرات المناخية مع العوام الخارج عن النطاق، تقريبا تم إقرار يعني مخزون يناهز 200 مليون لتر، 200 مليون لتر هذه بشكون يعني بتبيع مع إجراءات مصاحبة وإجراءات عملية للوصول ل 200 مليون لتر على مستوى الهيكل المتدخل، على مستوى وحدات التعليم، على مستوى مصالح وزارة الفلاحة للرفع من الضخ.
1: انطلقت أشغال إنجاز خزان المياه الجديد بمعتمدية تمساك بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب، على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 16 شهرا، ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز مخزون المياه وتحسين استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب والحد من الانقطاعات المتكررة التي عانى منها أهالي مساكن خلال السنوات الماضية، حسب تصريح النائب بالمجلس المحلي بمساكن من ولاية سوسة علي إبراهيم.
3: محطة هامة في مدينة مساكن، انطلاق أشغال تدعيم منظومة التزويد بالمياه الصالحة للشراب. مساكن تعرضت لمدة سنوات من نقص كبير في المياه. مشروع الخزان هذا اللي يحل مشكلة كبيرة متعطلة 2019 لمشاكل عقارية، هو مشروع كبير يضم خزان مائي ب 10,000 متر مكعب، إلى جانب خزان علوي بسعة 250 متر مكعب، ومحطة ضخ، وانجاز 21 كيلومتر من قنوات الربط بالمياه داخل المدينة. أكفة جملية للمشروع كامل حوالي 24 مليون دينار، ومدة الانجاز تكون 16 شهر. مشروع هذا محل متابعة مجلس المحلي بمساكن، يفيد المدينة والمعتمدية ككل، وان شاء الله الانقطاع تاع الماء المتواصل هذا ينقص.
1: حذر الفرع الجماعي لعمالة التربية بالمهدية مما اعتبره نقلا تعسفية تستهدف عمالة التربية بالمهدية على أبواب العودة المدرسية. أكثر تفاصيل يقدمها محمد نصر، كاتب عام الفرع الجماعي لعمالة التربية بالمهدية، متحدثا في ميكروفون ندرة إسماعيل.
4: الوزارة كيف فشلت في سد الشهورات اللي كل عام تخرج ناس رترات وكل

0: واحداثات وتوسعه عمرها ما صارت ناس ولا تنقل في العباد تعسفيا. تصور انت عامل يخدم في مؤسسه عنده 20 عام و15 عام ولا حتى اكثر في الظروف التعيسه هذه ما عاد يجبد في الروش في شهريته تجي تنقله لمؤسسه اخرى ثقلوا زاد مصاريف تنقل الوزاره ما تثبت في المذكرات ما عاد للمندوبيات وما عاد تعطيهم تعليمات نقل اللي كانت تصير نقل انسان يقدم نقله لكن اليوم نقل تعسفيه معناها انت تجي مؤسسه زوج مؤسسات ناقصين هم عملها تهز واحد من هنا تهز المؤسسه الاخرى هم الزوج قادوا ناقصين هم شنو المشكل اللي حلت العامل مسكين بوليداته بصغيرته بعائلته كان يخدم قريب المؤسسه الاخرى ما ثماش ترانسبور ما ثماش كذا.
1: بالتعاون مع جمعية العون المباشر نظمت وزارة الصحة بالمستشفى المحلي ببوحاجلة من ولاية القيروان حملة صحية لتقصي مرض الماء الأبيض. وأفاد المدير الجهوي للصحة جمال مرابط أن حوالي 200 مريض من عدد من معتمدية الجهة استفادوا من هذه الحملة التي من المنتظر أن تتوج أو تتواصل إلى غاية 12 من شهر سبتمبر الجاري وتتوج بإجراء عمليات مجانية لفائدة الحالات التي تستوجب التدخل.
2: وزارة الصحة وفي إطار تقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطنين قامت الرجوية للصحة في القيروان بتنظيم حملة تقصي موسعة للماء الأبيض شملت جميع المعتمديات ولاية القيروان في معتمدية العلاء وحفوز وحاجب العيون معتمدية الوسلاتية معتمدية عنجلولة وأسبيخة وشراردة وإن شاء الله يوم 12 سبتمبر تكون في القيروان بتغطي معتمدية القيروان الشمالية والجنوبية بمعتمدية تشبيك هذه الحملة متخصصة في تقصي الماء الأبيض. قمنا بعملية الفرز في المراكز الصحة الأساسية معنا أي باسيون عنده ضبابة في عينيه ولا عكمة في عينيه أخذناه وسجلناه وقمنا بالتأمين حتى نقل المرضى منه إلى المعتمدية المذكورة وإن شاء الله يوم 12 سبتمبر تنظيم العملية الجراحية إن شاء الله.
1: تحتضن مختلف معتمديات ولاية زغوان تظاهرة السينما جات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع جمعية السينما الدور والتي تهدف إلى تقديم عروض سينمائية مجانية في المناطق التي تفتقر إلى دور السينما. وفران هراجي المشرفة على تنظيم التظاهرة تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون حنان العباسي.
3: مهرجان يعنى بالسينما والفنون بشكل عام الخصوصية نتاع المهرجان هذا اللي هو مهرجان متنقل في كل عام يمشي زوز بلدان وإن شاء الله من عام لعام نزيدوا أكثر بلدان. المنظمين نتاع المهرجان هو الاتحاد الأوروبي بشراكة مع سينما الدور ومع بلدان أخرين مع تسفارات أخرين يساندوا في المهرجان. محور اللي نخدموا عليه اللي هو الإدماج الانكلوجون اللي نمنوا إيمانا منا كونه أي إنسان في أي بلاصة هو موجود عنده فلوس ولا ما عندوش في البلاصة الموجود فيها هو فما دار شباب دار ثقافة هذوما ديما نشوفوا موجودين من فماش قاعات سينما. من مهمتنا كونه نحبوا الإنسان هذا يعيش تجربة سينمائية وتجربة فنية. البرنامج متاعنا متنوع في سينما فيه ورشات نتاع رقص نتاع تصوير نتاع إلوستراسيون نتاع موسيقى نتاع مسرح حاجات مختلفين وتكون هكيكا فرصة منهم باش يتفرجوا في الفيلم منهم زادة فرصة باش يكونوا في علاقة وإشانج مع دي بروفيسيونيل من عالم الثقافة والفنون.
4: زغوين
3: علاش خضرنا زغوين عملناو الكاميون ديال زغوين كاميون سينما دول وزغوين من البلدان اللي حاسينا فما برشا إقبال على السينما.
1: نهاية النشرة وفي عنوانها الأبرز عودة تدريجية لنسق التزويد بالمياه المعدنية المعلبة وتنسيق متواصل لضخ كميات استثنائية. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء عودة إلى رياضة وصيف.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية فكرة صنعة دين فن وفينا وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: عمران. نعود مجددا في النقل المباشر لقاء شبيبة العمران والنجم الرياضي الساحلي من ملعب سوسة الأولمبي. مازال التعادل 1-1 بين الفريقين. خلينا ناخذ التوقيت والنتيجة في ملعب المتلوي.
1: 30 دقيقة لعب إلى حاضر الآن، 0-0 بين النجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة.
0: إذا فما تغييرات أو في التركيبة تفضل عاد.
1: طبعا دخول زوز لاعبين في صفوف الأمل الرياضي بحمام سوسة، أمين الجزيري يخرج هو وفادي بوعلي سليمان، ويدخل كل من عياض الحولي وأوبري مرتان، في حين ذكرنا 4 تغييرات في صفوف النجم المتلوي. محمد الوريمي، منتصر التومي، باسم حاجي، محمد عامر جويني يخرجوا ويخليوا مكانهم لأيوب تليلي، يوسف مراد، عبد الله الشابي وياسين سلطاني. الدقيقة 31، لا تغيير بالنتيجة، 0-0 بين الفريقين من حمام سوسة وضيفه ومضيفه نجم المتلوي.
0: ولهنا لا تغيير في النتيجة، نذكركم 1-1 بين النجم الرياضي الساحلي وفريق الشباب الرياضي بالعمران. كان افتتح في النتيجة فريق العمران بسط هارون الكوكي في الشوط الأول دقيقة 36، الشوط الثاني أشرف الذياب كان سجل هدف التعادل. هدف التعادل باش نعطيه معناها الصورة الكاملة. أشرف الذياب وقت اللي سدد الكرة ضربت الكرة في راس علي الهمامي وغادرت حارس مرميه. ما نعرفش ما تصوميش ضد مرميه أن الكرة معناها الملاعب يحط راسه ما كانش يمكن، لكن تغير اتجاهها وهدف التعادل لفايت النجم الساحلي. هذه كرة لرقارة قارة عليك كازميرو، مخالفة واضحة، المخالفة لي فيت النجم الرياضي الساحلي. تغييرات قادمة من الجانبين من الشبيبة الرياضية بالعمران وأيضا من فريق النجم الرياضي الساحلي فيما تبقى من المباراة. 10 دقائق مازالوا في المباراة في وقت الأصلي ومازال تعادل 1-1. يسعى النجم الساحلي من أجل أخذ الفارق. كرة باش ترجع ليفيت فريق النجم الرياضي الساحلي من خلال المخالفة. مخالفة للنجم الرياضي الساحلي، فما نشوف في عزمي غومة، فما أسامة عبيد، هذوما اللي قاعدين يحاولوا أنه باش يلعبوا الكرة. مخالفة الأخيرة. الترجي الرياضي التونسي يصبح متقدم على مستقبل الرياضي مصر 2-1. هدف الثاني للترجي سجل يوسف البليلي في الدقيقة 67. وكما قلت التعادل في لقاء النجم الساحلي وشبيبة العمران، النجم التلوي والأمر الرياضي بحمام سوسة. تنفيذ المخالفة لفيت النجم الرياضي الساحلي، تلعب من عزمي غومة وسهل للحارس. كانت شقوية الكرة مؤطرة، لكن ما كانت شقوية ما تجمش تغلط الحارس، والكرة ترجع لفيت شبيبة العمران. طويلة الكرة من الحنزولي، أسامة الحنزولي مباشرة في دين الحارس صبري بحسن. تقريبا صبري بحسن مباراة كاملة، جات كرة تسديدة في الشوط الأول ثم عملية الهدف، ما فماش حاجة تذكر. هذه إصابة لاعب النجم الرياضي الساحلي. نرجع للمتلوي مجددا عاد.
1: هذه مخالفة اللي فيها نجم أمل حمام سوسة على دفاع نجم المتلوي. أيوب بن شعبان بالساق اليسرى يوزع داخل المنطقة، كرة طويلة رأسية والحارس ممتاز ينقذ الموقف. تمشي في هجوم عكس هذه المرة لنجم متلوي إلى اليمين، كرة طويلة تدخل منطقة 18 بعيدة على المهاجم، بعيدة على براندون. أنا كانت الكرة ممتازة، العملية سريعة، لكن الكرة لم تكن مؤطرة كما ينبغي في توقيت 34 دقيقة لعب. لا تغيير في النتيجة، 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة، رغم الهجومات المعاكسة المكثفة من كلا الفريقين.
0: تغييرات في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي. يغادر أسامة عبيد، باش يدخل مكانه في التشكيلة الأساسية. نتبع فما تبع التغييرات. يبدو لي أحمد الزرقاتي في التشكيلة الأساسية، ثم فيليب لونكتان يدخل في التشكيلة الأساسية للنجم الرياضي الساحلي. تغييرات كاملة قاضيهم مدرب النجم الساحلي كريستيان براكوني. ياسين رجب الأدخل، لاعب رقم 18، لأنه ما عنديش اللوحة الإلكترونية ما نشوف فيها، قاعدين في مكان مجنب نسبيا. هذه كرة لفات النجم الساحلي وتدخل مناطق الجزاء وتمشي للحارس أسامة الحمزولي. تمشي الكرة للحارس أسامة الحمزولي حارس شبيبة العمران في توقيت 84 دقيقة لعب. طويلة الكرة لفيت شبيبة العمران لزغلامي وبالراس فيليب لونكتاي يحط فيها في التماس في أول عملية تذكرها في التماس 2-1 للترجي قدام مستقبل المرسى 1-1 نجم الساحل شباب العمران وصفر صفر نجم نتلوي الأمل الرياضي بحمام سوس. كرة مش ترجع لفيت فريق النجم شباب العمران. كرة شباب العمران محاولة المرور توزيع داخل مناطق الجزاء الترويض من أشرف الضياف الهجوم المعاكس سريع من أشرف الضياف يحاول يتعدى أشرف الضياف والتدخل الحكم يقول فمش مخالفة في توقيت 85 قلاب إصابة أشرف الضياف. نرجع لك يا عادل في المتلوي.
1: شكرا لك. نلعب الآن في 36 دقيقة لعب هجوم معاكس كان ممتاز لنجم المتلوي كانت توزيعة بالساق اليسرى للاعب براندون أنا لم تصل الكرة زوز لاعبين حقيقة دخلوا للشبكة أسامة النفاتي وكذلك أسامة الهيشري والكرة لم تدخل كانت كرة مقتنة سامي الحارس ضاعت فرصة ممتازة لنجم المتلوي رغم الهجومات المعاكسة المكثفة من أمل حمام سوسة الاعتراض أصبح العكس هذه المرة النجم المتلوي يلعب هو على الهجومات المعاكسة ويقبل في اللعب داخل المنطقة 36 دقيقة لعب 0-0 بين النجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة.
0: الكرة اللي فات شبيب العمران خطيرة الكرة من سغلامي من اللي صار التوزيع داخل منطقة الجزاء خطيرة وفرصة كبيرة لشبيب العمران هيدا المقنم قدام المرمى سدد فوق المرمى فرصة خطيرة لبلال مقنم التوزيع عملية فنية كانت من شبيبة العمران من جهة اليسار وفرصة لشبيبة العمران تضيع في توقيت 86 دقيقة لعب تمشي لكرة من ريان قارة ريان قارة تمشي للحارس الحنزولي أسامة الحنزولي أسامة الحنزولي قصيرة لمقنم يطلع بالكرة مقنم يهز راسه مقنم يستنى المساندة يلعب كرة في العمق في مناطق النجم الساحل لكن طويلة الكرة تمشي مباشرة للحارس صبري بن حسن فليب لونغتان يطلع بالكرة فليب يحاول يستنى المساندة يلقى الكرة على الجهة اليسار لكن تقطع من مقنم وتلعب الكرة في عمق دفاع شبيبة العمران من اللي خرج عدي بالحاج نقصت فاعلية شبيبة العمران في الهجوم نقصت فاعلية الهجوم المعاكس شبيبة العمران سير الكرة لوجه كشريدة لكن ضيع غادر الميدان الكرة تمشي تماس لفيت شبيبة العمران في توقيت 87 دقيقة لعب عادل في ملعب أولمبي سوسة.
1: هذه مخالفة مباشرة على الجهة اليمنى لنجم المتلوي تتنفذ طويلة في القائمة الثانية الهدف الأول بصعوبة نجم المتلوي يخلص هدف في آخر لحظات المباراة كرة ممتازة من الدفاع خطأ في الحقيقة ارتكبه أيوب بن شعبان ارتكب خطأ على اللاعب أسامة الهيشري يتحصل على مخالفة بعيدة نوعا ما على منطقة 18 من الجهة اليمنى ويوزع عزيز الغريسي كرة في القائم الثاني ترجع مرتدة الكرة على ما يبدو صاحب الهدف هو أسامة النفاتي أو أسامة الهيشري ستثبت من ساحب الهدف كرة ممتازة واقتناس الكرة في وقت نوعا ما قاتل بالنسبة لفريق أمل حمام سوسة اللي صمد الكثير وقام بهجمات خطيرة على دفاع نجم متلوي ستثبت من ساحب الرقم لأنه مجموعة كبيرة من اللاعبين وكثافة من اللاعبين داخل المنطقة والكرة دخلت إلى الشباك على ما يبدو أسامة الهيشري ستثبت فقط من الرقم في توقيت 39 دقيقة
0: يبدو أنه عبدالله الشاب عبدالله الشابي
1: نعم لاعب البديل اللاعب البديل يدخل منذ قليل بالفعل هو عبدالله الشابي نشوف فيه حي بالجماهير عبدالله الشابي هو صاحب الساحلي
0: شكرا لك هذه كرة للنجم الساحلي لكن تقطع من علي كازمير في توقيت 88-89 دقيقة لعب كرة لفيت شبيبة العمران ترجع مجددا من دفاع من أوشيكبو لفيت النجم الرياضي الساحلي ترجع للنجم الرياضي الساحلي محاولة البحث على العمق الهجومي من النجم الرياضي الساحلي كرة قصيرة لفيت النجم الساحلي صعود بالكرة تبادل كرة للجهة اليمين لوجدي كشريدة يرجعوا لي فيليب لونغتان والتبادل الكرة اللي فات النجم الساحلي عزمي غومة مع بالذياف يوزع في القائم الثاني ويدخل الحارس وما زالت العملية لفيت النجم الرياضي الساحلي وترجع الكرة مجددا لفيت الفريق النجم الرياضي الساحلي. الاعداد قصير الكرة مع رجب وتكون داخل منطقة الجزاء وتضيع الكرة ترجع لفيت شبيبة العمران الهجوم المكثف والدفاع المكثف والتماس لشكون لفيت شبيبة العمران دفاع الكرة لفيت شبيبة العمران كورة اللي فيت شيف
1: ذكر
0: عمران.
1: تصحيح فقط لذكر
0: تفضل
1: شكرا لك تصحيح فقط صاحب الهدف هو محمد بوزغبية بعد ما رجعت الكرة من اللاعب البديل عبد الله الشابي محمد بوزغبية هو صاحب الهدف حمل رقم 4 هو اللي سجل الهدف التقدم لنجم متلوي في الدقيقة 39 من عمر المباراة في شوطها الثاني.
0: شكرا على الثقة يعطيك الصحة يا عادل. هذه كرة لفيت النجم الرياضي الساحلي ورائية من ياسين رجب في جهة فيليب لونكتان قصير الكرة دياكيتي يلعب الكرة على الجهة اليسرى صعود لكن الكرة تمشي تماس خطأ في التمرير من أوشيكبوة تماس نشوفه في الوقت البديل في أولمبي سوسا الوقت البديل توقف اللعب بسبب الإصابة 6 دقائق وقت بديل يا عادل تفضل يا عادل.
1: نعم شكرا لك ننتظر عودة اللعب هذه تغييرات أخرى في صفوف أمل حمام سوسة دخول رقم 14 وخروج رقم 20 ريان عساوي يأخذ مكان مالك بعيو يخرج مالك ودخول ريان عساوي في انتظار تغيير ثاني
0: بعيو
1: بالفعل ريان بعيو عريان عساوي ياخذ مكان مالك بعيو التغيير الثاني وبالحقيقة 4 تغييرات باش يعمل عمل 3 تغييرات في انتظار التغيير الرابع ننتظر دخول اللاعب الرابع على كل 42 دقيقة لعب إلى حد الآن واحد بلاش لنجم متلوي هدف اللي كان سجل عن طريق محمد بوزغبية في دقيقة 39 من الشوط الثاني تفضل ذكر
0: كاد يفعلها شبيبة العمران وكاد يضيف الهدف الثاني شبيبة العمران فرصة كبيرة برشا
1: تتالت الفرص وإن شاء الله تجيب الأهداف في هذه الأمسية الرياضية كرة ممتازة وهذه ضربة مرمى لفريق تأمل حمام سوسة كرة ترجع من جديد لفريق تأمل حمام سوسة تمشي طويلة بدون عنوان ياخذها الدفاع واللاعب البديل خلال منذ قليل إيريك كواسي ليسكر في وسط الميدان ونحن الآن نلعب في دقيقة 43 تبع هذا الهجوم لأمل حمام سوسة ممتاز العملية ضاعت على أمل حمام سوسة ضاع هدف التعادل مازال اختر ترجع من جديد إلى اليسار يوزع توزيعه في القائم الأول وتخرج ركنية لفيت أمل حمام سوسة في دقيقة 44 دقيقة على نهاية اللقاء وتقدم حيلي نجم متلوي أمام ضيفه أمل حمام سوسة واحد بالليش هدف محمد بوزغيبة في الدقيقة 39 من الشوط الثاني.
0: شكرا لك الدقيقة الثالثة في الوقت البديل دخلنا فيها ومازال 3 دقائق من الوقت البديل وكرة لفيت شبيبة العمران للحارس أسامة الحنزولي طويلة الكرة من مصفى السويسي في مناطق النجم الساحلي فرصة كبيرة كانت منذ قليل لفيت شبيبة العمران كان الانفراد من اللاعب شهاب الزغلامي داخل مناطق الجزاء لكن في آخر وقت الدفاع يتمكن باش ينقذ الموقف وينقذ الخطر لأنه كان خطر محقق لفيت شبيبة العمران كرة من الجهة اليسار ياسين رجب قصيرة لفيت الهادي بوسلام يهز راسه لدياكيتي على الجهة اليمين يدور كرة النجم الرياضي الساحلي فما آليات نتاع لعب في النجم الساحلي بكل أمانة معناه فريق قاعد يكسب في ديزوتوماتيزم من المقابلة الأخرى كرة لفيت النجم الرياضي الساحلي تكتل كبير من دفاع شبيبة العمران كرة داخل منطقة الجزاء لبالضياف أشرف بالضياف صاحب هدف التعادل كما قلت كرة كانت لمست في سامي الهمامي أشرف بالضياف يدخل منطقة الجزاء أشرف بالضياف يحاول مجدد أشرف بالضياف خطيرة داخل منطقة الجزاء وترجع من الدفاع ترجع من الدفاع والهجوم لفيت شبيب العمران وفيليب لونكتام والكرة لفيت شبيب العمران والصعود بسرعة وتدخل الدفاع. تدخل الدفاع 4 دقائق وقت بديل، 4 دقائق وقت بديل انقضت.
1: نفس الشيء هنا يا ذاكر في ملعب متلوي، أربع دقائق كوقت بديل في المتلوي، 4 دقائق كوقت بديل في المتلوي والوقت انتهى.
0: ترجع الكرة لفيت النجم الرياضي الساحلي، كرة من الجهة اليمين لبالضيف، بالضيف يحاول يتعدى بالضيف في راسه، يستنى المساندة، ما زالت العملية لفيت النجم الساحلي، الكرة على الجهة اليسار لفيت النجم الساحلي بسلامة في القائم الثاني فجاري ويدخل الحارس، يدخل أسامة الحنزوري والكرة ترجع وفما الحكم يقول فماش مخالفة، تقتل الكرة لفيت النجم الساحلي تسديد وفوق المرمى، جاكي تي كرته فوق المرمى مع إصابة حارس الشبيب العمران أسامة الحنزوري. نرجع لك يا عادل في المتلوي.
1: شكرا ليك. دخلنا في الدقيقة الثانية في الوقت البديل، مازال تقدم حيني لنجم متلوي بهدف وحيد أهداف الدقيقة 39 بكرة مباغتة راجعة من اللاعب البديل عبد الله الشابي إلى اللاعب محمد بوزغلية اللي سجل الهدف التقدم الحيني. أما الحمام سوسة ضاغط منذ البداية تاع الهدف هذا إلى حد الآن منذ تسجيل الهدف وهو في هجومات مكثفة على نجم متلوي. ترجع لليمين توزيع داخل المنطقة تاخذ كرة ممتازة والحارس، كرة ممتازة وضاعت الكرة لأمل حمام سوسة، كرة ممتازة لم يتمكن اللاعب بديل عياض الحولي من التسديد بقوة وكما ينبغي، ضاعت الكرة على هذا اللاعب وتبقى النتيجة على حالها. والدقيقة الثانية بعد الوقت البديل. فضل
0: الثواني الأخيرة يا عادل، 20 ثانية على نهاية المباراة في الوقت البديل. هذه كرة لفيت شبيب العمران ترجع للنجم الرياضي الساحلي من الجهة اليمين، ريان قارة باش يسدد ويدخل الدفاع وركنية، ركنية في الثواني الأخيرة 15 ثانية على نهاية المباراة وركنية للنجم الرياضي الساحلي. نهاية الوقت البديل 6 دقائق انتهت، الحكم يطلب إيقاف اللاعب في لتثبت، يبدو لي فما العملية فما حوار بينه وبين تقنية الفار بين فيليب بيريرا، ما فما حد شيء يقول الحكم باش تلعب الركنية. الركنية آخر فرصة للنجم الساحلي، كرة في القائم بالرأس وتدخل الدفاع وتمشي الكرة لفيت شبيب العمران والسغلام يحاول يحكم في الكرة ترجع ورائية. نهاية المباراة، نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بين النجم الساحلي وشبيب العمران. هارون الكوكي افتتح النتيجة وعدل أشرف الثياب. نرجع لك مجددا في المتلوي عادل وبعد نختم المشوار لهنا من ملعب سوسة. تفضل عادل.
1: شكرا لك. ذاكر الدقيقة 3 في الوقت البديل، مازال ضغط كبير من أمل حمام سوسة. هذه كورة على اليمين عمر السماوي، عمر السماوي اللي تقريبا منذ قبل تسجيل الهدف عادي كورة ممتازة تسديدة لكن الكورة تخرج، كورة تخرج ضربة ركنية لفيت أمل حمام سوسة. قلت قبل تسجيل الهدف نجم التوي كانت كرة ممتازة على الجهة اليمنى لعمر السماوي يلتقطها من مخالفة يسدد داخل المرمى لكن الحارس بامتياز يرجع بكلتا يديه محمد عزيز الجاوي الكرة وينقذ الموقف. هذه ضربة ركنية لفائدة الضيوف باش تنفذ عن طريق مصعب ساسي، مصعب ساسي للاعب اللي دخل منذ قليل مكان محمد أمين جري، تحط الكرة مكان التنفيذ يطلب الحكم يعطي الإذن بالتنفيذ. كرة طويلة رأسية وضعت الكرة، ضاع هدف التعادل. كرة ممتازة، الكرة والرأسية ارتطمت بالأرضية كانت قوية، الكرة ربو لكن خرجت فوق المرمى، كانت كرة خطيرة. الدقيقة 4 وبعض الثواني نهاية الوقت المبدد المفروض، ننتظر صفيرة الحكم. ترجع كرة من جديد لفيت من حمام سوسة، صامد فريق نجم التوي في الدفاع، ترجع من جديد على اليسار كرة طويلة باتجاه حامل رقم 17 عبد الله الشابي يقطعها له المدافع جعفر موسى، طويلة تمشي للدفاع نجم متلوي من جديد على اليمين عياذ الحولي، عياذ الحولي أقرب منه وسام الهيشري في التماس، رمي التماس وتفذ سريعة عمر السماوي، عمر السماوي يرجع ترجع له الكرة، يراوغ قريب من منطقة الزاوية، يراوغ ممتاز المراوغة تخرج له كرة، خرجت له كرة، وفي هذه الأونة بالضبط يعلن حكم الساحة محرز الماكي يذاكر عن نهاية اللقاء بانتصار نجم المتلوي بهدف وحيد محمد بوزغبية في دقيقة 39 من عمر المباراة في الشوط الثاني. إلى اللقاء مع أجمل تحيات عادل البدوي.
0: شكرا لك عادل، يعطيك الصحة، تحياتنا لك، تحياتنا لزملائنا في إذاعة قفصة. باش نهاية المباريات 2-1 الترجي التونسي قدام مستقبل رياضي بالمرسى، أو مباراة مازالت متواصلة، لقاء الترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى 2-1 للترجي قدام مستقبل رياضي بالمرسى، 1-1 نتيجة نهائية بين النجم الساحلي شبيبة العمران و 1-0 النجم التلوي أمام أمل حمام سوسة. هذا في المقابلات المؤقتة، لأنه فما مقابلات أو ترتيب مؤقت في سقيط الدائر، عفوا 7 نقاط معناتها البنزرتي في أعلى الترتيب، نادي الفريق مرتبة ثالثة 6 نقاط، ثم الترجي الرياضي التونسي 6 نقاط مبدئيا في انتظار نهاية المقابلة، نادي الصفاقسي والاتحاد المناصري 4 نقاط آخر الترتيب، لقاو نجم متلوي أو لقاو نادي حملنف بدون نقاط. شكرا لطفي المكي، شكرا حمدي النقبي، شكرا نجم الدين القريشي، نتلقاو إن شاء الله في موعد قادمة وإلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: ما حيبقى الهنها.
1: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. جرت مساء اليوم الأحد مباراة الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي أسفرت عن انتصار الترجي على مستقبل المرسى بهدفين لهدف، فيما حسم التعادل الإيجابي مواجهة نجم الساحلي وشبيبة العمران، وانتصر نجم المتلوي على أمل الحمام سوسة بهدف دون رد. أكد مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار رمزي طرابلسي اليوم أن البرامج الاستثنائية والنوعية لتوفير المياه المعلبة ستتواصل الأسبوع القادم بهدف تجاوز النقص المسجل في السوق، مشيرا إلى أن 12 ولاية شهدت ضغوطات كبيرة على مستوى التزويد، أهمها ولاية الساحل. انطلقت أشغال إنجاز خزان المياه الجديد بمعتمدية مساكن بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب، على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 16 شهرا. ويمثل هذا المشروع المعطل منذ سنة 2019 بسبب إشكال عقاري يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مخزون المياه وتحسين استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب والحد من الانقطاعات المتكررة التي عانى منها أهالي مساكن خلال السنوات الماضية، حسب تصريح علي إبراهيم النائب المجلس المحلي بمساكن من ولاية سوسة. يتوصل الطقس الليلة عامة صاف إلى قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة بأغلب الجهات، والبحر قليل الاضطراب، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 23 و 28 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 28 و 32 درجة ببقية المناطق. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل ليكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقيون
4: العرب. المطرب السوري صباح فخري من إنتاج إذاعة دمشق في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية.

وصف بأنه الأسطورة الحية وصناجة العرب وأحد أعمدة الغناء العربي وعراب الطرب السوري، غير أن اسمه كان يختصر كل الألقاب، فهو أهم من أي لقب، إنه صباح فخري.

0: ولد عام 1933 في مدينة حلب من أسرة أبو قوس، وعن البيئة التي نشأ فيها يحدثنا الفنان صلاح القباني رئيس ومؤسس فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث، فيقول:
1: ولد صباح فخري بأسرة دينية ذات طابع صوفي تلتزم بالطريقة النقشبندية، وحفظ القرآن منذ طفولته، مما أكسبه دقة في أظهار مخارج الحروف ونطق الكلمات، فغناها بطريقة سليمة. عمل مؤذنا وقارئا في مساجد حلب، وذلك بفضل جمال صوته ورخامته وقوته، وتتلمذ ودرس الموشحات والإيقاعات ورقص السماح والعزف على العود في معاهد حلب ودمشق على يد كبار شيوخ الموسيقيين كالشيخ علي الدرويش ومجدي العقيلي وعمر البطش وعزيز غنام، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر، حيث عاش في حلقات الطرق النقشبندية بين قراء القرآن الكريم وصانعي القدود، فتعلم الموشحات والأدوار والتراث العربي وأبدع بها.
0: وفي لقاء من أرشيف إذاعة دمشق تحدث الفنان الكبير عن الصدفة التي كشفت عن موهبته.
2: كان عمري 5 سنين أو 6 سنين عندما اكتشفت موهبتي وصوتي. اللي اكتشفني جارة من جاراتنا، كنت أنا طالع على رأس شجرة في عندنا بيت عربي في حلب، وبردد أي شيء يعني بغني هيك طالع نازل، ما بعرف حالي شو عم بغني. فالجارة سمعت صوتي، لفت نظرها، صاحت لي قالت لي: انزل لعلمك موال. أنا نزلت من راس شجرة وجيت لجنبها باندفاع وحماس قوي. طبعا يمكن هذا بكون بحكم الغريزة، لأنه الفن اللي بداخلي دفعني، وبالفعل علمتني موال بوقتها: غرد يا بلبل وسلي الناس بتغريدك، الله يتمم عليك الجمال يا حلو يزيدك. حفظتني اللحن وحفظ

0: ايدك.
1: وتلقى الطفل صباح التشجيع من جميع من حوله، وبدأ بالحفظ تدريجياً، وبعد سنوات قليلة صار يحضر برفقة شقيقه حفلات تضم فنانين، فكان الفتى يجلس وينصت باهتمام بالغ، وقد وهبه الله سبحانه وتعالى موهبة الحفظ، فكان يطبع كل ما يسمعه في ذهنه ولا ينساه أبداً، بل ويقارن بين النغمات ويصنفها داخل رأسه. في عام 1947 قدم إلى حلب قادماً من القاهرة عازف الكمان ذو الأصل الحلبي سامي الشوى، والذي كان يلقب بأمير الكمان. وذهب الفتى صباح لزيارته مع أحد أقربائه، فأعجب أمير الكمان بصوته كثيراً، بل إنه اصطحبه معه إلى قصر الرئيس السوري شكري القوتلي حين زار مدينة حلب، وهناك غنى صباح بمرافقة كمان سامي الشوى، فنال إعجاب الرئيس الذي أوصى بالاهتمام به. رافق الفتى صباح الذي كان يبلغ من العمر 14 عاماً أمير الكمان سامي الشوى في جولة داخل سوريا، ومن حفلات تلك الجولة حفلة المهندسين في مصيف بلودان قرب العاصمة دمشق، وكان من حضور الحفل الزعيم الوطني السوري فخر البارودي ومؤسس المعهد الموسيقي الشرقي في دمشق.
2: فالحقيقة لما سمع صوتي فخري بيك يعني شاف الفرق بيني وبين الأصوات الموجودة عنده في المعهد الموسيقي، فحب كتير أنه أنا انضم للفرقة الموجودة عندهم في المعهد، والأصوات الموجودة بده يعملوا يعني نواة فرقة كبيرة هوني في دمشق مشان التراث، فبدهم عناصر جيدة، فكانوا يعني حريصين أنه أنا أبقى في دمشق. الحديث اللي صار أنه فخري بيك عرض على والدتي كانت معي أنه أنا أتوظف بالإذاعة شريطة أن أداوم على المعهد الموسيقي يومياً، وقلي حفلة في الأسبوع في الإذاعة في عام 47 يعني، فالعرض كان مغري. فنحن جينا بقى المداولة العائلية مع الوالدة، نلا شوية ماما نروح مصر مع الأستاذ سامي اللي منقعده بالشام. طبعا أنا والدتي عندي أب وعندي أخوة، قالت لي يا ابني والله مصر بعيدة وأبوك وأخواتك بحلب، يعني فينا نروح ونجي مثلا أو يجوا لهون أو كذا، يعني بصير وجودنا هون أسهل من أن نروح لمصر، فأنا بفضل أنه نبقى هون. قلت لك الكلام تبلغي الأستاذ سامي أنت.
1: كان سامي الشوى في المقابل يعتبر محمد صباح كما كان يناديه ابنه الفني، وأراد أن يصطحبه معه للدراسة، لذلك غضب عندما علم بالتحاق صباح بالمعهد وضياع فرصة ذهابه إلى مصر. أما فخري بيك البارودي فقد كرمه أيضا بمنحه اسمه، وتم تقديمه في إحدى حفلات الإذاعة باسم صباح فخري. وبعد انتهاء الدراسة في المعهد الذي ضم كبار الأساتذة من موسيقيين ومطربين كانت مرحلة الصمت، وعنها يقول:
2: في هالفترة هاي أنا كنت بسن المراهقة، في فترة تحول يعني كامل فيزيولوجية طبيعية، فتعرفي حضرتك أنه الأصوات هي الحبال الصوتية جزء من الجسم عضو يعني ينمو، أثناء نموه معناتها معرض الاختلاف، مثلا هلا عندنا الأوتار بآلة العود أو الكمنجة أو أي شغلة، تلاقي بيختلف غلظ الوتر من آلة لآلة وبالتالي بيختلف صوته. لذلك أنا كان صوتي بفترة تحول لأنه الحبال الصوتية تنمو وتكبر. هالفترة هي اللي دخلت فيها مشان يتحول صوتي، الحقيقة سموها أنه أنا راح صوتي،

0: بالحقيقة أنا إحساسي كان طبيعي، صوتي مثل جسمي عم بيتحول وبيكبر، مثل ما إيدي كانت عم تكبر. ما خفت في سبب، لأنه في كان أستاذ مرحوم عزيز غنام، هو أحد مدرسينا في المعهد، كان كل يوم يقص لي صوتي مساحته، وقال لي هالفترة هاي أنت لازم تريح صوتك وما تتعبه وما تجهده، لأنه بروح صوتك قبل. وبالفعل أنا النصيحة عجبتني وسكت من بعدها مدة 4 سنوات تقريبا. رجعت للإذاعة في مدينة حلب، كمان كنت بديان بقى بحفلاتي الجماهيرية على المسارح هون وهون، وبدينا بعدين التنقل والتجوال في البلاد العربية، إلى أن كان عام 1960 أسس التلفزيون العربي السوري، استدعوني من حلب، كنت أحد لبنات هذا البناء فنيا، وشاركنا فيه حتى الآن نحن مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.
1: ولكن كيف أمضى فترة الصمت؟
0: بفترة اللي كان أنا صوتي مرحلة الانتقال، أنا تابعت دراستي. الحقيقة أنا كنت بوقتها لما كنت في الإذاعة كنت بالصف الخامس هون في مدرسة هنانو، درست هون، بعدين كملت الثانوي أو شو بتقولي إعدادي هلأ، يعني للكفاءة. هالأربع سنين كملت فيهم للكفاءة لوقت ما استعدت صوتي. من بعد الكفاءة طبعا فترة اللي كان صوتي فيها بدور التحول، كملت أنا دراستي الإعدادية الكفاءة. في هذاك الوقت ما كان مثل هلا انه الفن يقدر واحد ياكل منه ويعيش منه، فكنا مضطرين بهذاك الوقت الى جانب الفن انه نشتغل عمل اخر لنتمم مصاريف ونفقات الحياه، لانه ما في مثل هلا. هلا اختلفت المعايير والمقاييس والمبالغ الماديه. المهم فانا اشتغلت عده اعمال بوقتها، اشتغلت معمل اسمنت بدمر كمحاسب، لأنه درست محاسبة أنا بزماني مزدوجة دوبيا كمحاسب تجاري. الحسابات ما بتضوجني يعني الحقيقة، لأنه الأرقام هي بالنسبة للموسيقي، الموسيقى كمان يعني فيها حسابات، الرياضيات بالموسيقى جزء كبير ومهم، وخاصة أنه الصوت الوتر اللي نحن بيقولوا عنه مقام أو نص مقام أو ربع مقام، الحقيقة لا، في طول وتر وفي اهتزاز بالثانية له، هذا فيزيائيا. طبعا الرياضيات بيرجع، فما بأمل من الأرقام لأنه لا علاقة بالموسيقى. فاشتغلت فترة 3 شهور بعدين تركت، درست كمان معلم مدرسة سنة لأنه أنا قوي باللغة العربية وبحبها، اشتغلت مدة سنة كمان تركت، بعدين اشتغلت جابي نقابة كذلك الأمر، اشتغلت مؤذن، اشتغلت محاسب، اشتغلت شو اشتغلنا سبعنا الكراج لو بقوله. بس كنت عم بحاول انه دائما العمل اللي اخده يكون يعني يعطيني حرية مشان عملي الفني، يعني مو ارتباط كلي، يعني ياخد لي كل وقتي. لذلك كنت اغير المهنة من جو الى جو، مثلا اشتغلت موظف بلدية بحلب، يعني المهم أنا كنت أحاول بقى ألاقي الدوام الأقل مشان أصرف بقية وقتي مشان الفن الحقيقة، لأنه هذاك بدمي ما بقدر بلا، بس هوني بدأ أخذ راتب شلون بقولوا أعيش فيه أدعم حياتي.
1: ولنستمع للمطرب صباح فخري الذي عمل مؤذنا وهو يؤدي الأذان وفق مقام الحجاز، الذي كان يرفض فكرة تغييره إلى مقام آخر، فهو ما يميز الأذان السوري.

عبد عمر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة

0: أدى الفنان صباح فخري اللحن القديم كما أدى لملحنين معاصرين، وقام هو نفسه بالتلحين وخاصة القصائد مثل قل للمليحة جاءت معذبتي، يا حادي العيس، اللؤلؤ المنضود. وقد عمل على تجديد العديد من أغاني التراث، وكان اختياره لهذه الأغاني يتبع مرحلتين: الأولى إحساسه بالجملة الموسيقية وإن كانت قادرة على أن تحرك مشاعر المستمعين، ثم يدعم هذا الإحساس بثقافته. أما بالنسبة لكلمات الأغنية فيقول عنها:
1: أنا حريص باختيار الكلمة، الحقيقة تكون الكلمة من السهل الممتنع. يعني في كتير من المفردات في اللغة العربية انقرضت بحكم أنه صار بدأ قاموس هلأ، وأنا ما بدأ أرجع معاجم، معاجم موجودة في المكتبات. بدأ أختار الكلمة اللي السامع رأسا يفهمها، وضمن القصيدة إذا التقى كلمتين ثلاثة فالمستمع بعد ما يحب القصيدة بيسأل شو معنات كذا وكذا، ممكن والله ندله عليهم، وبالتالي بكون ثقفت أنا المستمع بشكل تدريجي وغير مباشر بدون ما يشعر وبدون هو ما يمل ما يسمع طلاسم مني. فبختار دائما يعني القصائد السهلة وبنفس الوقت السلسة والمتينة شعرا، أو بختار القصائد اللي فيها لوحة مثل صورة تابلو مثلا. يعني في عندي مثلا قصيدة في من ألحاني وفي من ألحان طبعا زملائنا كثير، بس ككلمة يعني مثلا في بتلاقي سهل الشعر سهل بسيط، بس في يعني في صورة مثلا لقول المليحة، هي يعني إذا جينا كنص أدبي ناقشنا عملنا تحليل مثل ما بقوله، فهي ما هي بمستوى والله المعلقات ولا هي بمستوى هالقصائد هذولي فحول الشعراء، لا بس اللوحة اللي فيها صورة اللعبة اللي لعبها هذا مسكين داري مع صاحبه التاجر تلفت النظر مثلا اخترتها.

0: والتصق اسم صباح فخري بالقدود الحلبية، ونستمع لحكاية هذه القدود من الدكتور المثنى علي، مدير الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون السوري ورئيس قسم في المعهد العالي للموسيقى بدمشق.
1: القدود السورية وصباح فخري. حكاية تبدأ من مدينة حمص، ولذلك أقول القدود السورية، ولاحقا أصبحت التسمية المتعرف عليها القدود الحلبية. تبدأ هذه الحكاية من تعاون بين الشيخ أمين الجندي في حمص والقس مار أفرام السرياني أيضا في حمص. هذا التعاون كان عن طريق جمع جميع التيمات، نقول التيمات يعني الألحان الموسيقية الموروثة عبر الأزمنة والأجيال، والمرتبطة أيضا بالمناسبات. قد تكون هذه المناسبات مسيحية كنسية، وقد تكون هذه المناسبات إسلامية ترانيمية، وقد تكون مناسبات مجتمعية. هذه الألحان الموجودة في هذه البيئة تم جمعها من قبل القس مار أفرام السرياني، والأشعار التي اختارها الشيخ أمين الجندي التي تناسب المحتوى الملائم لهذه التيمات، لتوضع هذه الأشعار على قد تلك الألحان لتصبح التسمية المعروفة بالقدود. صباح فخري هو من الرواد الذين تصدوا لهذه المهمة، أي جمع وتوثيق وأداء هذه القدود عبر وضعها ضمن مسار ووصلات. نقول وصلة صبا، وصلة سيجا، يعني ترتبط باسم المقام الموسيقي. المسار ضمن هذه الوصلة دائما الابتداء بقالب السماعي، إيقاع 10/8 سماعي ثقيل، ومعروف قالب السماعي الذي يؤسس في أذهان المطرب والمنشدين أو الكورال وحتى المستمعين ل يعني بالعامية منقول السلطنة على هذا المقام. أحيانا نكتفي بخانة وتسليم، نذهب بعدها إلى موشح قد. طبعا الموشحات أيضا هي أنواع، واشتهر صباح فخري بتوثيق هذه الموشحات وأدائها ضمن هذا المسار. موشح قد، نذهب بعده إلى القدود ذات الطابع الفرح والراقص والنشيط، الإيقاعات السريعة التي يعني هذا التضاد في الإيقاعات، حيث ابتدأنا ب10/8 ومنروح في الموشح إلى إيقاعات أيضا مركبة، لنذهب إلى الإيقاعات النشيطة والبسيطة والراقصة والمفعمة بالحيوية، والتي تؤدي هذه الأغاني والقصائد التي عرفناها بالقدود الحلبية.
0: ولكن لماذا لم يغني صباح فخري لكبار الملحنين العرب مثل الصنباطي ومحمد عبد الوهاب؟
2: الموضوع أنه أنا الحقيقة شلون بقولوا بيتوتي، الحقيقة أنه أنا ما طلعت برات سوريا، بحب أضل بسوريا، يعني بحكم أنه أنا ما رحت سكن في مصر أو زرتها لفترات طويلة. رحت أنا فترات قصيرة، كنت نقيب فنانين مثلا، دعينا الأستاذ عبد الحليم نويرة وفرقة الموسيقى العربية مشان يشاركوا هون عنا في المهرجان دمشق، والمساحة كانت نقابة تقيمه، كنا نقيم فنانين، فقعدت فترة أيام يعني الحقيقة، فما صار مجال إنه أقعد في مصر وأحتك بهالملحنين وبهالناس. وجودي هون وبقائي هون في هالبلد هو كان السبب إنه عدم إنه اجتماعي بهالناس إلا كتير. أنا كنت يعني بفضل مثلا أخذ لحم الصنباطي، يعني هالإنسان الفنان الملحن الكبير، أو بتمنى أخذ من الشيخ زكريا، يعني هذا حلم يعني سعادة، لأنه هدول هن يعني دعائم الموسيقى العربية الحقيقة، بدليل أنه أنا علق بغني لهم ألحانهم. يمكن أنا أحمل التراث العربي والنهضة للملحنين المصريين بشكل كبير جدا، نسبة كبيرة.
0: رحل الفنان صباح فخري عن عالمنا عام 2021، ونعاه الكثيرون شرقا وغربا، وسائل إعلام عربية وأجنبية، وكان القاسم المشترك فيما قيل إنه المطرب السوري الذي حافظ على الموسيقى العربية الكلاسيكية كما حافظ على الموشحات والقدود الحلبية ونشرها خارج وطنه، فكان بذلك حارس الإرث الفني السوري وفخره.
3: الموسيقيون العرب، الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

0: دفعتني لوحدي وراح ولا جاش ليه ليه تقول لي فاتني ليه ليه ليه ليه ليه.
1: بتلاقي مغنيين كويسين انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. النجم ده حكايه بقى. محدش ما يختلفش اتنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد. من اعظم واجمل واسلى من الاصوات العربيه. انما مفتقد النجوميه.
2: انا ما بحبش اسمع نفسي، يعني ما بحبش اسمع اللي عملته. اللي عملته بعد بحس ان انا يعني عملته حقيقي، يعني اسمعه ساعتها وابقى سعيد بيه. انا بعد كده ببقى بفكر في حاجه تانية. لا ما بحبش اعيش نفسي فيه، والا مش هعمل حاجه تانية. يعني احس ان انا هدخل نفسي في دايره الاعجاب بذاتي، ودي مساله خطيره جدا. يعني اقعد اتامل في لحن واقعد اقول يا سلام والله وبتاع. يعني بحاول ابعد نفسي.
3: في الموسيقى هناك من يعزف، وهناك من يصغي، وهناك من يعيد الشعور نفسه. وهنا لا نروي سيرة فنان، بل نفتح نافذة على زمن كان اللحن فيه يولد كأنه قدر، وكانت النغمة تعرف طريقها إلى القلب قبل أن تعرف باسمها. إنه أحد الموسيقيين العرب الذي جعل الموسيقى تمشي على الأرض، تتنفس وتحب، تفرح وتحزن، تذهب بعيدا في عالم من الطرب والشجن والسحر والإبداع. إنه ملك الموسيقى بليغ حمدي، الذي لا تبدأ حكايته من الأغنية، بل من تلك اللحظة الغامضة التي يتحول فيها الإحساس إلى لحن لا ينسى. هنا سنصغي لا لما قيل، بل لما بقي.

0: في مره بقول للسيده ام كلثوم الله يرحمها، كنت في الف ليله، وهي غنت الف ليله، بقول لها يعني المزيكا الاوفرتير الافتتاحيه الاولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعد على الكرسي ومش عارف ايه. فضحكت وقالت لي لا سيبها يا ستي، ما ممكن نخش كده وتفتح الستاره تخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحه المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول لك احس ان انا عايش فيا، وكان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح والاستاذ الفناوي، بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني، الاستاذ اصبجي. فقالت لي انا عايزاك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستاره، فحفوت اخدك. فجيت انا لو ايه كده ما رحتش حفله، خاف، عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله ولا حاجه من دي، ولا اسمعها في الاول في الراديو الا بعد ما تغني يعني الجزء الاولاني يعني. ففاتت خدتني يعني، ورحت وصممت انها تاخدني، لدرجه ان انا حسيت ان عايزه تقعدني عشان احضر الحفله ومش ممكن احضرها. فصممت حد من اصحابي يجيني على باب السينما قصر النيل يعني، استناني في موقف هناك، استناني كده عشان اهرب واخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبيه جدا، دخلت طبعا لسه مش لسه فستان اللي هتغني بيه ولا حاجه، انما عصبيه المتناهيه فيها. سلطنوني عبدو، خلصت ظبط قانوني سمعوني، عصبيه جدا وناديتني قلت لها امسك كده، لقيت دي زي التلج. قالت لي انا المقدمه دي ما ببقاش قادر اقف، رجليا لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي، فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى، واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص، والاقي حد في الصاله اصطاده اغني له هو بس. فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ ما فزويلت طبعا، ام كلثوم بتخاف؟ قلت لي خاف يا ابني، الجمهور ده كارثه، الجمهور ده لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في عمل اتنين يلاقوك مش انت، سلام عليكم. مين ام كلثوم؟ عمل يسقط يقع، عمل تاني يقع، خلاص سلام عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش سبب ان اخسره ابدا.
1: ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931. كان والده يعمل أستاذاً للفيزياء في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حالياً. أحب الموسيقى ونظم الشعر الشعبي منذ طفولته، وأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وأهداه والده عوداً في سن 10.

0: في سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية. تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية التي ساعدته بعد ذلك كثيراً في ثراء ألحانه. وقد حباه الله سواء في مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية برفقة من الفنانين شكلوا بعد ذلك علامات في الموسيقى والغناء، من بينهم الموسيقار صلاح الرام، والمطربة فايدة كامل، والمطرب عبد الحليم حافظ، والشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد. تقدم بليغ حمدي للإذاعة المصرية كمطرب، وأقنعه بذلك السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة وقتها، واعتمدته لجنة الاستماع مطربا معتمدا لديها. لكن سرعان ما انسحب من عالم الغناء بهدوء، لأنه وباعترافه شخصيا لا يملك المقومات الكفيلة لنجاحه وتفوقه في الغناء، كما هو حاله مع طاقاته الكامنة في التلحين والتأليف الموسيقي.
1: حوالي سنة 55 تقريبا المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان عاد بصوتي لي، يعني فسجلت بعض التسجيلات، إنما لما لقى إصراري إن أنا يعني عايز أتخصص في التلحين طوعني في الآخر، إنما في الأول كان عايز يعني كان حابب ان انا اغني ولحن، يعني في وقت مش حابب، بس مع يعني انا مؤمن بانها مساله تخصص، يعني وان المغني ممكن يعيش نفسه بسرعه في الجو اللي لازم يكون فيه، وانا يمكن ما اعرفش اعمل الحكايه دي، فيعني احتراف الغنى صعب بالنسبه لي، ممكن مزاجي يكون وحش فما اعرفش اغني، ودي مسألة مش مرتبطة بي أنا شخصيا، مرتبطة بمواعيد وأوركسترا وناس. فقررت أن أخد الطريق اللي أنا يعني شايفه أصلح لي واللي بحبه فعلا من صغري.

كانت أول نقلة حقيقية في حياة بليغ يوم أعلن ملحناً بغناء المطربة فايدة كامل لأغنيته ليه لا، وقد حققت نجاحاً كبيراً بعد تسجيلها في الإذاعة لتطلب منه تلحين أغنيتين حققا نفس النجاح.

وفي عام 1955 سجلت له شركة كايروفون 6 أسطوانات، وسافر في العام نفسه مع فايدة كامل لبيروت، فتلقفه المطربون والمطربات، وطلبته الإذاعة السورية ليسجل في 4 أشهر 22 لحناً لكل مطربي سوريا ومطرباتها، أهمها لحن ما تحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد التي لم تكن وصلت إلى القاهرة بعد. وعندما جاءت للقاهرة طلبته ليلحن لها أغنية حسادك علموك، ليبدأ اسمه كملحن يتردد بقوة في الوسط الغنائي العربي.

0: كان الموسيقار الكبير محمد فوزي في أوائل الخمسينيات يشكل تياراً قوياً في تجديد اللحن الغنائي والاستعراض السينمائي، وقد أحس بأن بليغ جزءاً حيوياً مما يرمي إليه في تجديد اللحن، فنشأت بينهما صداقة قوية كانت أقرب للتبني، فأعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصر فون التي كان يملكها فوزي، والذي لم يعرض عليه العمل معه فقط، بل قال له إن الشركة شركته دون عقد. وبالفعل سجل بليغ الكثير من الألحان، من أهمها لحن كذاب لصباح ومكسوف لشادية، وكان يحصل على تسجيل الأسطوانة 50 جنيها زائد 4% من أرباحها.
1: مكسوفة منك مش قادرة مش قادرة أقولك، مكسوفة مكسوفة منك مش قادرة مش

في بداية الستينيات بدأ بليغ العمل على موسيقى الفولكلور. عاش وعايش الفولكلور الشعبي قديمه وجديده، وسمع كل شغل زكريا الحجاوي والتسجيلات الخاصة بأغاني المطربين الشعبيين في قرى ونجوع مصر. وفي نفس الوقت قام بجولة في قرى ومدن مصر استغرقت 4 أشهر ليسمع مباشرة ما يغنى بها ويدرس التركيبات اللحنية والإيقاعية وأساليب الأداء الموجودة في الوجدان الشعبي وتعيش فيه منذ سنين. وكانت أول تجاربه في الاستفادة من الجمل الفولكلورية عندما لحن لشادية آه يسمر اللون حبيبي يسمراني، ووجدت الأغنية تجاوباً كبيراً شجعه على الاستمرار، فلحن للمجموعة أغنية آه يا ليل يا قمر، ثم غناها محمد رشدي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير مع ألحان بليغ الشعبية.

0: هذا النجاح جعل عبد الحليم حافظ يطلب منه غناء مثل هذه الأغنيات، فقدم له عام 1965 أغنيات بنفس النكهة، هي أنا كل ما قول التوبة وعلى حسب وداد قلبي وسواح وماشي في البلاد سواح. هذه الأغاني كلها مأخوذة من جمل أصيلة من الفولكلور الشعبي.
1: تلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

0: وعبد الحليم ما اختارنيش وانا ما اخترتوش، انما اتلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يعني يوصل العمل الفني وكل ملامح اللي جواك اللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعملية تفاهم بين الكلمة بين الشعر أيا كان الشاعر وأيا كان المغني، إنما أخطر ما فيها إنها عملية متكاملة مع يعني أما بيبقى كده في قلب بعض وبيشتغلوا بكل فكر، فبتبقى عملية سبحانها الفن لحظة الصدق. فالفنان هو في المسرح مطلوب منه لحظة الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس، إذا كانت موجودة ساعتها وهو بيغني أول مرة لازم توصل للناس.
1: والمدقق في تفاصيل أعماله يلاحظ قوة ارتباطها بالتراث المصري، فهو يطير بأجنحة اللحن فوق سماء أثينا أو إسبانيا وإيطاليا، ثم ينعطف فجأة إلى أسيوط أو سوهاج يستمد منها شحنات الأصالة الشرقية، ولا يجد بليغ من حرج في إدخال المزمار الصعيدي والإيقاعات المشهورة صعيديا في أقوى وأطول مقدمات الأغاني التي كان يقدمها لعبد الحليم أو أم كلثوم أو غيرها.

جاءت نكسة عام 1967 فهزت ألحان بليغ حمدي الشعب المصري والعربي على حد سواء، فقد كان قابضاً على مفاتيح الوجدان بفضل دراسته التراث الشعبي، حيث قدم ألحاناً لأغاني مثل عد النهار التي أصبحت فيما بعد رمزاً لهذه المرحلة، ويم الصابرين وأحلف بسماها وبتربها، وحملت تلك الجمل الموسيقية الحزينة التي تتجلى في الكثير من أحزان الشعب.

وكما عبر عن الهزيمة كان بليغ أفضل من عبر عن النصر، فقدم أعذب الأغنيات عن انتصار أكتوبر، وأصبحت أغنية على الربابة بغني للفنانة وردة الجزائرية رمزاً لحرب أكتوبر المجيدة ومرحلة العبور، وأيضاً لحن بسم الله للمجموعة والبندقية وفدائي وعاش اللئال لعبد الحليم حافظ ولو عديت لمحمد رشدي، وعبرنا الهزيمة ويا حبيبتي يا مصر لشادية التي تعتبر أشهر أغانيه الوطنية على الإطلاق.

لا شك ان وردة كاني. سيبك من وردة يا حبيبتي، من احب الاصوات لي ومن اقرب الاصوات فهما اللي انا عايز اقوله، ومن اذكى الاصوات اللي ممكن يوصل الحاجه اللي انا بعملها للناس. وردة حكايتي مع الزمان. وردة وحشتني. وردة حضور الايام. وردة دندنة بعد الواد محمد.

0: أنا سمعته فعجبتني ألحانه، قلت له محمد فوزي أنا عايزة الملحن بليغ حمدي، قال لي بس ده لسه جديد يا فايد. قلت له أنا عاملة لك أنجح أغاني فلازم تشجعني، جيب لي ألحان من بليغ حمدي، عمل لي ما تحبنيش بالشكل ده.
1: ومرت الأيام إلى أن قدم الموسيقار محمد فوزي بليغ حمدي لأم كلثوم التي كانت تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلاً من اللون السنباطي، لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلى أنه اعتذر بكل أدب ولباقة وقال لها عندي ليكي ملحن موهوب، مصر حتغني ألحانه أكثر من 60 سنة قادمة. ورتب فوزي للقاء الأول بينه وبين كوكب الشرق من خلال سهرة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لأم كلثوم، وفي حضور عدد كبير من كبار الموسيقيين. وفي هذه السهرة طلبت أم كلثوم عوداً وأعطته لبليغ وقالت تفضل وأسمعنا شيئاً من ألحانك.
2: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام.
1: وطلب فوزي من بليغ أن يسمعها لحن حب إيه، فبدأ في غناء الكوبليه الأول وهو جالس على الأرض وسط ذهول الحاضرين، فما كان من أم كلثوم إلى أن فعلت مثله وجلست بجواره فغنى لها، واستعادت اللحن مرة ومرتين وثلاثا وطربت له وسألته لماذا لم تكمل لحن الأغنية، فأجابها بأنه لم يجد سببا للاستعجال. وهنا طلبت أن يمر عليها في الغد وذهب إليها بالفعل واستقبلته بترحاب، وطلبت منه أن يسمعها مرة أخرى حب إيه، وظل يغنيها على العود وهي في حالة شجن وسلطنة.
3: حقيقي أمنية في داخلنا لحن لأم كلثوم، إنما ساعة ما سمعت مني حب إيه ما كنتش بسمعها لها عشان تغنيه في سهرة عادية جدا عند أصدقاء لينا، سمعتها وأنا بغنيها فيعني جابوا العود ولازم نسمع حاجة، وهي كانت أكتر واحدة الحقيقة يعني مصرة أنها تسمع مني، فزي ما سمعتني ببساطة، زي ما حبت اللحن ببساطة، زي ما اشتغلنا بعد كده مع بعض بمنتهى البساطة. أم كلثوم في حياتها الفنية لا شك وعي وتقدير لمسؤولية الحدود، إنما ما كانتش بتعترض على شيء تحس إنه جديد ممكن يكون جديد في حياتها كفن. ويعني أذكر إن أنا مثلا جبت لها عازف ساكسفون عشان أشتغل معها، وعازف الكورديون فاروق سلامة أو سمير سرور مثلا، في الأول كانت مستغربة يعني ما شافت واحد فيهم دخل قالت لي ده جاي يعمل إيه.
1: ويحسب لبليغ حمدي فضله في التركيز على مزج أو استحداث ضروب إيقاعات كانت نتيجتها أن أضاف إلى قائمة الإيقاعات العربية المستخدمة أنواعا جديدة، فمثلا في مقدمة أغنية حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ استخدم إيقاعا مغربيا لأول مرة في وقت كان يمكنه الاستعادة عنه بآخر مألوف للجماهير، ثم إنه استحدث إيقاعاً في مقدمة لحنه لأغنية الحب كله لأم كلثوم وأثار إعجاب الكثيرين.
4: حبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي.
1: وما يميز بليغ أنه قام بتلحين جميع الألحان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو أغاني الأطفال أو حتى ابتهالات دينية، مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي. توفى بليغ في 12 من سبتمبر من عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع طويل مع مرض الكبد. نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها: مات ملك الموسيقى. ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق. رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي تاركا خلفه إرثا موسيقيا لا يمحوه الزمن. فبليغ حمدي لم يكن مجرد ملحن، بل كان حالة فنية متفردة، صنع من اللحن لغة تمس القلوب وتشعل الوجدان، وجعل الموسيقى أقرب للناس ما خلدها في الذاكرة وخلده في القلوب.
5: الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

0: أعطى المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة
2: اللي
1: تجمع.

0: الستير السحلين خنيس علموجة 106.1
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. قال مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي قال أن البرامج الاستثنائية والنوعية لتوفير المياه المعلبة ستتواصل الأسبوع القادم بهدف تجاوز النقص المسجل في السوق، وأشار إلى أن 12 ولاية شهدت ضغوطات كبيرة على مستوى التزويد وخاصة ولاية الساحل. هذا وأفادت وزارة التجارة أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في السنة القادمة مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال رمزي طرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة أن الانطلاق في تزويد هذا المخزون سيكون خلال شهر أكتوبر وشهر نوفمبر القادمين. انطلقت أشغال إنجاز خزان مياه جديد في معتمدية مساكن من ولاية سوسة بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 16 شهرا. هذا المشروع معطل منذ سنة 2019 بسبب إشكال عقاري، يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مخزون المياه في معتمدية مساكن وتحسين استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب. ينطلق غدا الاثنين الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة للطلبة الجدد، ليتواصل ذلك إلى غاية 31 ديسمبر على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2027، ويتم تقديم المطالب حصريا عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية للشمال. قال المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات بالحماية المدنية قال أن عملية إخماد حريق اندلع اليوم بطريق السلطنية في معتمد كيلومتر 17 في معتمدية سقيط الزيت من ولاية صفاقس ما زالت متواصلة، أن هذا الحريق لا يشكل أي خطر على الأجوار. وقال أن الحريق اندلع في حدود الساعة الثانية ظهرا بأرض مسيجة مساحتها 2000 متر مربع وبها كميات كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة، وكان عملية إخماد هذا الحريق ستستغرق وقتا بالنظر إلى أن العجلات المطاطية تخلف دخانا كثيفا. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي عماد في برنامج صدى الأوتار.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار. هذا اللقاء الإذاعي المباشر لينطلق معكم الآن ليتواصل إلى غاية الساعة 10 من ليل الأحد. لكم أجمل تحية نجلة عطية في إخراج فقراتي وأنغامي سهرتنا. أي مدعوني أتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لسهرة صدى الأوتار في عددها الجديد، والتي نتحدث فيها اليوم عن مجموعة من أعلام الموسيقى ومن حكايات الموسيقى. تحياتي لكل من اختار هذه الموجة ولكل من يتابع إذاعة المنسير في مختلف الأوقات واللحظات. بعد شوية كما عودناكم نغم الأول باش يكون بصوت جورج وصوف، ثم نتحدث الليلة عن أمير الطرب العربي كما يلقب الفنان الراحل هاني شاكر. هاني شاكر يتحدث عن جانب من حياته، أيضا قصة حياة هاني شاكر موجزة، وخاصة اللحظات الأخيرة من حياة هذا الفنان الذي غادرنا في 3 مايو لهذه السنة. اخترت لكم أيضا من أنغام هاني شاكر مجموعة من الأغاني القريبة إلى قلبي، إن شاء الله تكون قريبة من قلوبكم وإن شاء الله تعجبكم. أيضا باش نسمعوا كده برضو يا أمر، اللي هي من أشهر أغاني هذا الفنان في بداياته، أيضا أغنية من الأغاني الرومانسية والقريبة إلى القلوب، أغنية نسيانك صعب. وإن تبقى بعد الوقت نستمع أيضا لهاني شاكر أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي. في فقرة الموسيقى الكلاسيكية العالمية اليوم باش نسمعوا سيمفونية حلوة برشا الحقيقة، متعة، عنوانها كسارة البندق. أكيد كيف نقول كسارة البندق مخاخهم باش تمشي مباشرة لتشايكوفسكي. هذا الموسيقي الروسي العالمي واللي خدم موسيقى عديد من الأفلام الشرقية خاصة. بعد أخبار 9 في إطار الفقرة التي نتحدث فيها عن نوابغ الموسيقى العالمية من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث على أندريا بوتشيلي. هذا الفنان الجميل، هذا الفنان الممتع رغم أنه كفيف. جفنه علم الغزل، غنية من الغنيات المشهورة والمعروفة برشا في فيلم الوردة البيضاء لمحمد عبد الوهاب، واللي غنوها بعده برشا أبرزهم الفنان السوري صفوان بهلوان. أغنية جفنه علم الغزل قصتها كيفاش دخلت للفيلم وفين إطار وفين حيثيات تخدمت الغنية هذه. نجم الأغنية الشعبية التونسية هشام سلام باش نختم بيه سهرتنا من خلال غنيتين، غنية اللي ضربت ما عندهاش برشا أقل من عام ولا عام ونص من خرجت إيرولي، وغنية بالغنيات الحلوة اللي بدأ بها هشام سلام. نجوم الليل إن شاء الله الوقت يسمح لنا ونعديه مختلف هذه الأنغام اللي نقترحوها عليكم الليلة في سهرة صدى الأوتار. جورج وصوف كما العادة في بداية السهرة.

0: بالحسن لا بعدك ولا أبدي يا روحي
1: يا أمان
0: روحي كملي.

0: بعد جورج وسوف هني شاكر. هني شاكر الفنان اللي غادرنا في 320-26 واللي تولد في 21 ديسمبر من عام 1952، يعتبر من أشهر المطربين والملقب بأمير الطرب العربي. هني شاكر اللي ظهر في فترة كانت فيها الأغنية العربية في قمتها، خاصة الأغنية المصرية. الفترة اللي طلع فيها كان فيها عبد الحليم، كان فيها أم كلثوم، كان فيها محمد عبد الوهاب، كان فيها فريد الأطرش. تقريبا كانت سماء الأغنية العربية مزدانة بكل النجوم، نجوم الموسيقى. كيف انفلت هذا المطرب الشاب أنذاك ليفرض ذاته الموسيقية في ظرف كما قلت تعج فيها الأغنية المصرية والعربية بالنجوم من مختلف ألوان الموسيقى؟ أول ظهور لهني شاكر كان عام 1972 عندما قدم أغنية من ألحان محمد المشي. هني شاكر لحنوا له عدد كبير من الملحنين الكبار كما صلاح الشرنوبي، حسن أبو السعود، بهاء الدين محمد، مصطفى كامل، خالد البكري وغيرهم. ومن أشهر الأغاني اللي قدمها هني شاكر في بدايته كده برضو يا أمر، اللي إن شاء الله باش نسمعوها شوي آخر. ونذكركم اللي هني شاكر كان نقيب المهن الموسيقية في مصر على دورتين، دورة 2015 ودورة 2019. عنصر أول يتحدث عن اللحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة قبل رحيل هني شاكر.
1: ولد المطرب هني شاكر في 21 ديسمبر سنة 1952 في القاهرة، وظهر شغفه بالموسيقى والغناء في سن مبكرة. تعلم العزف على العود ودرس في معهد الكونسرفتوار، وشارك كطفل في كورال أغنية بالأحضان مع عبد الحليم حافظ. وفي السينما ظهر في فيلم سيد درويش سنة 1966، وكان قايم بدور سيد درويش في صغره. اكتشف الموسيقار محمد الموجي سنة 1972 وغنى ليه أغنية حلوة يا دنيا، وتعتبر أغنية كده برضو يا قمر من أبرز أغانيه اللي عرفته بالجمهور. بعد كده شارك هني شاكر في عدد محدود من الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم هذا أحبه وهذا أريده سنة 1975 مع نورة، وفيلم عايشين للحب سنة 1974 مع نيلي، بالإضافة لفيلم عندما يغني الحب سنة 1973 مع عادل إمام. ينتمي الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي إلى عائلة فنية عريقة، ولديه صلات قرابة مباشرة مع عدد من نجوم الفن المصري البارزين، أبرزهم الفنانة الراحلة أمال زايد، وهي خالة الفنان هاني شاكر شقيقة والدته، والفنانة الراحلة جمالات زايد هي أيضا خالة الفنان هاني شاكر، والفنانة الراحلة معالي زايد هي بنت خالته، أما السيناريست محسن زايد فهو ابن خالته. وتزوج هاني شاكر من السيدة نهلة توفيق عام 1982، وأنجب منها دينا وشريف. أما بنته دينا فتوفت عام 2011 وكان عمرها حوالي 27 سنة، عانت من مرض السرطان لعدة سنوات وسافرت للعلاج في فرنسا. تزوجت وأنجبت توأما هما مجدي ومليكة، كانت علاقتها بوالدها مقربة جدا منه، ولحن لها أغنية صعب جدا خلال فترة علاجها. وصفها الفنان هاني شاكر بأن هي كانت نور عينيه وأعظم ابتلاء في حياته، وكان دايما بيأكد ان جرح فراقها ما بيتداويش ابدا، وان هي لا تزال تعيش بينه وبين اسرته من خلال توأمها، واشار ان هو بيبكيها دائما وبيشتاق اليها دائما. تولى الفنان هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية المصرية لفترة امتدت نحو 7 سنوات من 2015 ل 2022، عرفت بقراراتها الحازمة والجدلية لضبط المشهد الموسيقي، ابرزها صدامه مع مطرب المهرجانات ومنع الغناء بفلاشة وزيادة موارد النقابة. لكن في النهاية أعلن شاكر استقالته من منصب النقيب، موضحا أنه هو واجها حربا عالمية وتعب من الضغوط، وأشار إلى أنه هو لم يقحم نجله في شؤون النقابة أبدا. أما بالنسبة لتفاصيل مرض الفنان هاني شاكر فهو عانى من نزيف حاد في القولون، وأشارت التقارير أنه هو خضع لجراحة طارئة لاستئصال جزء من القولون للسيطرة على الأزمة، لكن بعد العملية توقفت الكلى عن الاستجابة بشكل طبيعي، وتم الاستعداد لجلسات غسيل كلوي مؤقتة، بينما أثر النزيف على كهربة القلب. شهدت الأيام الأخيرة فقدانا مفاجئا للوعي وتدهورا في الحركة والنطق مما أبقاه في العناية المركزة، واتقال كمان أن حصل توقف لعضلة القلب لمدة 6 دقائق، وده اللي أثر على الأكسجين في الجسم وده اللي خلاه يفقد النطق ويفقد الكلام، وأدى كمان إلى فشل تنفسي وده اللي خلاه يوضع على جهاز التنفس خلال الفترة اللي فاتت. وتضاربت التقارير حول السبب المباشر، حيث أشارت بعضها إلى داء الرتوج بينما ذكرت أخرى إصابته بالسرطان. ووصل جثمان اليوم تحت إجراءات مشددة ومنع المصورين من التصوير، بالإضافة كمان إن الجنازة هتكون خارجة من الكومباوند اللي هو عايش فيه في بالم هيلز في 6 أكتوبر،

وحشتني وعليك وحشتني حبيبي وحشتني وعليك وحشتني حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

0: ماذا تقول لهاني شاكر؟
1: بصدق شيء لم نسمع من قبل.
2: أقول له أنا بحترمك جدا، بحترم تاريخك الفني، بحترم صفاتك الحلوة اللي الناس كتير بتقول وبتتكلم عليها، وده كان سبب كبير إن الحمد لله أنت حاسس بحب الناس ليك قد إيه في كل مكان بتروحه. أنت ساعات بتبقى يعني بتزهق من المتابعة، بتزهق من المثابرة، لكن في النهاية بترجع تاني للخط السليم، بترجع تاني للتواجد، عشان انت بتحب انك تبقى متواجد وتبقى دايما ناجح. مريت بمشاكل كتير ومريت بصعاب كتير، وربنا ما يحكم على حد ابدا يا ربي انه يعني يفقد ضناه ويفقد اغلى ما عنده، لكن الحمد لله قدرت انا ونهلة وشريف نعدي هذه المحنة، ورضيت بقدر ربنا وقدره وصبرت، وإن الله مع الصابرين زي ما بيقولوا. الحمد لله أن أنت قدرت تعدي هذه المحنة الكبيرة، وربنا يبارك لي في الشريف وفي نهلة وفي مجدي ومليكة ودينا ونوران مراته، عيلتي الصغيرة اللي بحبها وبحترمها وبعمل لها كل حساب، وبتمنى من كل قلبي يا رب انه لو سمعيني دلوقتي انا عندي استعداد اعمل اي حاجة في الدنيا عشان اساعدكم واخليكم اسعد الناس.
0: انا وعدت ان لا اتحدث باي امر شخصي، يعني
2: انت جرتني بالسؤال،
0: انا ما قلتش حاجة، انت اللي قلت لوحدك.
2: ماشي
0: يعني انا انا انا طبعا انت جايب 27 من 36، ماشي الحال، معقول يعني، معقول.
2: انت بتعدي لي؟
0: انا بعدلك طبعا، احنا عندنا فريق برا عم بيعدوا لك. قبل ما نختم الحلقه سؤال بس على السريع، ما انك حطيت تشكيله، من هو حارس المرمى في حياتك؟
2: نهله.
0: المدافع من؟
2: شريف.
0: الوسط مين؟
2: لازم اسم.
0: طبعا.
2: الوسط مش عارف والله، يعني
0: اللي يصنع لك الدنيا ويصنع اللعب واللي يمشي الحركات ويبصيلك ونهله
2: يعني برضه. يعني لا يعني الناس اللي بشتغل معاهم.
0: أوكي.
2: مش لازم اسم.
0: الهجوم بتاعك مين؟
2: هتصدقني لما اقول لك شريف ونهله برضه. هم خط الدفاع الاول وهم يعني الحريصين جدا على انه يعني ما وصلوا ليش اي حاجه وحشه ويردوا دايما عني.
0: الله يخليكم لبعض.
2: يخليك يا حبيبي.
0: لك معنى دقيقتين. يعني اقل من دقيقتين تهدي شيء لنهلة على الهواء من قلبك.
2: قدم عمري طول حفضل احبك انا، ليل نهاري حقول انت حبيبي انا، قدم عمري طول حفضل احبك انا، ليل نهاري حقول انت حبيبي انا، فينك من بدري بحبك انا يا منايا، يا عمري بحبك انا، مستني اشوفك والمحطيفك ليلة يا غالي، ليلة يا غالي.
0: فينك من بدري؟ هل بتحس انه هالمقابله اضفت لك شيء؟
2: اكيد بجد هقول لك حاجه من قلبي، انت سالتني اسئله انا ما فكرتش فيها في حياتي قبل كده، وده الجديد بالنسبه لي، وخلتني يعني افتح قلبي ليك ولكل مشاهدينا اللي موجودين. انا مش حاسس ان انا قاعد في انترفيو، انا حاسس ان انا وانت قاعدين
0: في
2: قعده صفا وحب وود بيننا وبين الملايين اللي بتشوفها النهارده، دي حقيقه. فخلتني افتح لهم قلبي كمان زي ما فتحت لك قلبي.
0: بالنهايه انت شخصيه عامه، قد ما حاولنا نخلي الامور الشخصيه بعيده، لكن بالنهايه الناس كمان بتحب، وحقيقة الله يخلي لك حب الناس لك،
2: الحمد
0: لأنه محبة الناس رزق.
2: بالضبط. بالضبط.
1: هذا رزق من رب العالمين.
2: الحمد لله.
1: وأنت راجل مرزوق والله يا رب يعطيك على أدنى وياك.
2: ربنا يخليك يعني.
1: وما يحدث من محن في الحياة هي امتحان للإنسان.
2: الحمد لله يا حبيبي.
1: يعني يمكن الأمور اللي بتعركنا بها الحياة بتعجلنا عجن لنطلع بالنهاية كما
2: حقيقة.
1: نعم.
2: كل تجربة قاسية زي دي أكيد بتخرج نعم. منها بفايدة.
1: صح.
2: تمام.
1: وقد ما قلت لك أني شاكر لقدومك وتشريفك قلت لك أنت الكلام صعب لأنه عندك مشكلة أنه يفيك حقك
2: يا حبيبي. ربنا يخليك لي.
1: شاكرك جدا وإن شاء الله بتمنى لك الصحة والعافية وتضلك أصلا أنت رح تبقى لأنه أنت معنا في تاريخنا في وجداننا في حياتنا.
2: ربنا يخليك لي يا رب.
1: وخبرك آخر شيء ما كنت نحمل لك يا أحد أصدقائنا بسبب أغنية تزوج من أغاني.
2: والله نعم. يا حبيبي
1: نعم. شكرا لك.
2: مرسي يا حبيبي. ربنا يخليك يا مصطفى. مرسي يا حبيبي أوي.

0: غسيل
1: بني خلاد هوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: 104.7
3: إذاعة المنسفين تبع الموجة تبع الموجة.
2: في كل برمجة عنا جديد برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
4: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

كما تابعوا الموجة. وقبل ما نواصل في آخر نغم الهني شاكر نذكركم اللي غدوة ذكرى 49 لانبعاث هذا الصرح الإعلامي الكبير إذاعة المنسير. غدوة يصادف 3 أوت إن شاء الله عام آخر باش نحتفلوا بنصف قرن على انبعاث هذا الصرح الإعلامي. وإن شاء الله غدوة من 5 إلى 7 باش نكون معاكم في فضاء إذاعي مباشر غدوة من 8 الصيفي، لأنه الحصة باش تكون خاصة بالذكرى هذه الذكرى 49 ومجموعة من الاستضافات لبعض أعلام هذه الإذاعة وحديث عن الإذاعة العصرية ومقارنة بين السمعية والبصرية. موقع الإذاعة في ظل هذا التغول التكنولوجي. نرجع لهني شاكر. هني شاكر الأغنية اللي كنا نسمع فيها نسيانك صعب أكيد، ونحن نحكي على الإعلام تفكرني بواحد من جهابذة الإعلام في تونس الراحل نجيب الخطاب. أغنية ترددت به برشا لأنه في آخر زيارة أو آخر حصة كانت لهني شاكر مع نجيب الخطاب قدم الأغنية هذه، ومن وقتها حازت على إعجاب كبير سواء في تونس أو خارج تونس. الحقيقة أغنية ارتبطت بهذه الشخصية العالمية الكبيرة على الأقل بالنسبة لي. أغنية أخرى من أغنية الحلوة لهني شاكر باش نسمعوا جانب منها لأنه الوقت ما يسمحش كما يجب، باش نسمعوا أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي.

من هني شاكر باش ننتقل للحديث عن واحد من أبرز الفنانين العالميين الروسي تشايكوفسكي.

تشايكوفسكي هذا الفنان الروسي والموسيقي الروسي اللي تولد في 7 ماي من عام 1840 وتوفي في 6 نوفمبر من عام 1893. هو ملحن وموسيقي روسي ويعد من أبطال تطور الموسيقى الروسية الحديثة، وهو مؤلف المقطوعات الثلاث الشهيرة والمعروفة في كل العالم اللي هي بحيرة البجع، كسارة البندق، والجمال النائم. على الرغم من نضج تشايكوفسكي الموسيقي المبكر، إلا أنه ما كانش من الموسيقيين اللي تدربوا على الموسيقى وفهموا الموسيقى جيدا إلا وقت وصل له عمره 25 سنة بعد إنشاء المدرسة الموسيقية بسان بطرسبرغ. تشايكوفسكي كما قلت يعد من أبرز الموسيقيين الروس اللي نالوا شهرة عالمية، فقد كان متمكنا من تنسيق الفرقة الموسيقية بمقدرة فذة، أيضا كان متمكنا من مزج الأصوات الآلات الموسيقية المختلفة، الشيء اللي يخليه يتحاور مع الآلات ومع الأنغام بشكل بديهي جدا، وهذا ما نلقاوش عند الموسيقيين الكل، فقط عند المبدعين والموهوبين بالموسيقى السيمفونية. تشايكوفسكي العديد يؤكد أن الموسيقى اللي خدم عليها هي أساسا الموسيقى الحزينة، وهذا اللي يظهر في مقطوعاته الموسيقية وأيضا في السيمفونيات اللي قدمها. كسارة البندق سيمفونية لتشايكوفسكي فيها 10 دقائق، لكن فقط باش نسمع منها 5 دقائق أو أقل شوية.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز التاسعة للأنباء. تستعد تونس لتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027 خلفا لمملكة البحرين رئيس الدورة عدد 165. ويأتي ذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لأعمال دورته العادية عدد 166 يوم غد في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة وسط أزمات إقليمية متشابكة تضع الوزراء العرب أمام اختبار جديد مدى القدرة على تنسيق المواقف. وأكد تونس أن رئاستها للدورة الجديدة ستقوم على الحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي وتقريب وجهات النظر. تناول اللقاء الذي دار بين وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية وما تفرضه مرحلة راهنة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وتنموية. وكان وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي قد استهل نشاطه اليوم بالقاهرة بإجراء لقاء مع نظيره المصري وزير الخارجية بدر عبد العاطي. وقد تعهد الوزيران باستحثاث مؤسسات البلدين من أجل تجسيم نتائج من خلال الترفيع في نسق المبادلات التجارية بين تونس ومصر وانسياب أفضل للمنتجات الوطنية في الاتجاهين بالإضافة لاستكشاف فرص استثمار مشتركة في كلا البلدين. ينطلق يوم غدا الاثنين الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة للطلبة الجدد لتتواصل إلى غاية 31 ديسمبر على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2027. ويتم تقديم المطالب حصريا عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية للشمال. في أحوال الطقس يتواصل الطقس عامة هذه الليلة صافي إلى قليل السحب، الرياح معتدلة في أغلب الجهات التونسية والبحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 23 و 28 درجة في الشمال والمناطق الساحلية وأكثر بقليل من 28 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: هذه أغنية كونتي بارتيرو للفنان والموسيقي الإيطالي العظيم أندريا بوتشيلي. أندريا بوتشيلي اللي حاز على وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية، هو من مواليد 22 سبتمبر من عام 1958، يعتبر من أبرز المغنين الأوبراليين في إيطاليا. هو كاتب ومنتج وأيضا مؤدي لمختلف أنواع الغناء، خاصة الغناء الأوبرالي. أصيب بالعمى من ظفرين لما كان عمره 12 عام في حادثة كان يلعب مع أترابه في مقابلة في كرة القدم، فأصيب في عينه، ومنذ ذلك الحين أصبح كفيفا. ولكن رغم ذلك بوتشيلي قدم للموسيقى العالمية نماذج جميلة جدا.
1: حتى في أكثر الموسيقى جمالا هناك بعض الصمت، وهنا نعرف جمال الصمت. هذا هو مبدأ الحياة الذي آمن به المغني الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيلي، والذي بفضله استطاع الخروج من صمت الظلام الذي عاشه به منذ طفولته، فبات واحدا من أشهر مغنين عصره برغم إصابته بالعمى. المبدع الإيطالي الذي أحيا حفل العلا في السعودية وأشعل الأجواء بموسيقاه الكلاسيكية في إكسبو دبي، يعتبر الغناء وسيلته للتحرر من إعاقته ودواءه من أي أوجاع تلحق به. العالمي أندريا بوتشيلي. ولد أندريا أنجل بوتشيلي في بلدة لاجاتيكو إيطاليا في 22 من شهر سبتمبر من عام 1958، ليصبح الطفل الثاني لوالده ألساندرو بوتشيلي ووالدته آدي بوتشيلي. ومنذ طفولته بدأ أندريا يتعلق بحب الموسيقى، فتعلم العزف على الناي والبيانو والساكسفون. إلا أنه في 12 من عمره أصيب بإصابة بالغة في عينيه خلال لعبة كرة القدم، وبسبب أنه ولد ضعيف البصر بالأساس فقد بصره وصار كفيفا. وبالرغم من إعاقته في سن مبكر، إلا أنها لم تمنعه من استكمال هوايته بممارسة الموسيقى والغناء. وفي عام 70 وهو في 22 من العمر، تقدم في أول مسابقة غنائية في مسيرته، وبها أصقل موهبته. ومع هذا وافق على الالتحاق بكلية القانون ليحقق حلم والديه بأن يصبح محامي. في تلك الأثناء لم يتخلى أندريا عن حلمه، فعمل في الملاهي الليلية والبارات كي يكتسب المزيد من الخبرة في العزف على البيانو. في عام 92 كان على موعد مع القدر بعدما سجل شريطا تجريبي لترنيمة ميزيرية لازوكشيرو فورناسباري، حيث وصلت إلى يد مغني الأوبرا الإيطالي لوتشانو بافاروتي، فأعجب بأدائه وشجعه بأن وافق على أن يغنيها سويا. فبدأ نجم أندريا يلمع في كافة أنحاء أوروبا. بعدها بعامان شارك في مسابقة احتفال سانزيمو، وأصدر ألبومه الأول بعنوان تيمير كاليمو دالي سيرا، والذي حقق مبيعات قياسية في أوروبا. ثم قدم ديو مع النجمة سارة برايتمان، نال صيتا واسعا في وقت لاحق. ثم تبع ذلك النجاح بألبوم سوغنو، والذي حجز به مكانا ضمن أشهر وأنجح مغني جيله على الصعيد العالمي. ذلك الألبوم ضم ثنائيته مع سيلين ديون بعنوان The Prayer، ثم تلاه في عام 2001 بألبوم سيالي دي تاسكانا، ثم ألبوم أموري في عام 2006. في تلك الفترة حصل أندريا على العديد من الترشيحات والجوائز العالمية، مثل ترشيحه جائزة غرامي لأفضل فنان صاعد عام 99، وأفضل ديو عن أغنية The Prayer. وعلى مدار أعوام وأعوام أبدع أندريا بعشرات الألبومات والأغاني الكلاسيكية الفردية التي أحيت الذوق الكلاسيكي من جديد، ومنها ألبوم فياجيو أتليانو سنة 95 وألبوم إيريا سنة 98، وهو ألبوم أوبرالي أظهر الإمكانيات الأوبرالية الفذة للفنان الإيطالي، وصولا للفترة ما بعد 2005، حيث التجديد الذي تبناه أندريا في ألبومات مثل Under the Desert Sky و Encanto و My Christmas. وفي عام 2013 أصدر ألبوم باسيوني للتعاون مع جينيفر لوبيز ونيلي فورتادو، ونفس الأمر تكرر في ألبومات مانو ليسكات الذي أصدره في عام 2014 وتعاون فيه مع آنا ماريا مارتينيز وبلايسيدو دومينيغو. في العام 2015 أصدر ألبومه الخامس عشر بعنوان سينما، وفي نفس العام غنى أغنية The Lord's Prayer أمام باب الكنيسة الكاثوليكية فرانسيس في فيلادلفيا أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا غنى في العام التالي في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما كان نجم حفل موسيقى في مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية عام 2019، وكرر زيارته لأراضي الخليج العربي بمشاركته في حفل افتتاح مهرجان إكسبو دبي 2020 الذي أقيم منذ أسابيع قليلة في الإمارات العربية المتحدة. وأخيرا في عام 2020 أصدر بوتشيلي ألبوم بليف ليكن آخر ألبوماته التي ألهمت ملايين المعجبين في شتى أنحاء العالم. على الصعيد الشخصي، فلم تشهد حياة نجم الغناء الإيطالي الكثير من التقلبات، فكانت هادئة كلاسيكية تماما كموسيقاه، فلم يتزوج سوى مرتين. الأولى كانت في عام 1992 من إنريكا سيزاني التي أنجبت له طفلان هما أموس وماتيو، إلى أن انفصلا في عام 2002. في نفس العام تقابل بفيرونيكا بيرتي وارتبطا بعد علاقة غرامية طويلة، إلا أنهما لم ينجبا سوى في عام 2012 حيث رزقا بطفلتهما الأولى فيرجينيا ليتما زواجهما في مارس من عام 2014 في حفل زفاف كان فيه بوتشيلي في 55 من عمره، في حين كانت فيروتيكا في 30 من عمرها. اليوم يكون بوتشيلي أمضى أكثر من 30 عاما حافلة بعشرات الأعمال الفنية الناجحة جعلته يجني ثروة وصلت إلى 45 مليون دولار ويحصد عشرات الجوائز العالمية، منها جائزة البيلبورد 2014 ونيشان التكريم من الجمهورية الإيطالية بجانب أكثر من 13 جائزة موسيقية عالمية.

جفنه علم الغزل، الغنية من الغنيات المشهورة برشا والمعروفة واللي غناها محمد عبد الوهاب في فيلم الوردة البيضة، وأيضا بعده تشهرت بصوت الفنان صفوان بهلوان. الأغنية قصتها بدأت في فترة الثلاثينيات وقت كان محمد عبد الوهاب يصور في فيلم الوردة البيضة، لكن قبل هذا اللقاء بينه وبين صاحب الكلمات اللي هو بشارة الخوري، بشارة الخوري الشاعر المعروف باسم الأخطل الصغير. لقاء الأول كان بيناتهم في بيروت حيث كان الرئيس السوري حاضر آنذاك، فتم تقديم الأخطل الصغير أي بشارة الخوري لمحمد عبد الوهاب، وقالوا له راهو عنده أغنية حلوة برشا يحبك تلحنها وتغنيها. بالوقت ما عودوش تقابلوا وما وصلتش الغناية لمحمد عبد الوهاب، اللي بعد مدة انطلق باتجاه برلين للقيام بعملية المونتاج وأيضا لتسجيل أغاني فيلم الوردة البيضة من خلال تعامله مع شركة كبيرة برشا في الفترة ذيك اللي هي شركة بيضافون. كيمشي هز معاه مجموعة من الأغاني عددها 6 باش تظهر في الفيلم متاعه فيلم الوردة البيضة، لكن لما كان بسدد تسجيل الأغاني في برلين يوصلوا له زوز أغنيات بعثهم له الشاعر بشارة الخوري الأخطل الصغير اللي هما الهوى والشباب وأيضا أغنية جفنه علم الغزل. عجبوه الغنيتين أو كلام الغنيتين محمد عبد الوهاب فحب يدمجهم في الفيلم، وخاصة غنية جفنه علم الغزل. بالنسبة لغنية الهوى والشباب خدمها على ستيل تقليدي، ستيل المعروف الشرقي، لكن في الفترة هذيك كانت موسيقى الرومبا ضربة برشا في أوروبا بشكل كبير جدا، فقاعد يخمم في طريقة يلحن بها أغنية جفنه، فجاء لباله أنه علاش ما يخدمهاش على موسيقى الرومبا. لكن في الوقت هذاك هو مشى يصب في الأغاني ما ثماش فرقة موسيقية وما ينجمش يخدمها كما يجب، فتحايل نقولوا نحن أو خدم مخه شوية مع المخرج متاع الفيلم، وتم تسجيل الأغنية باستعمال يعني حيل، لأنه الآلة اللي يعزف عليها، لأنه نعرفه محمد عبد الوهاب ديما بالعود متاعه، فالرومبا ما تطلبش وقت عود، تطلب آلة خاصة، فالصوت متاع الآلة هذه كان طاغي على صوت محمد عبد الوهاب، فحكاية مع المخرج وحكاية مع التقني متاع الصوت، ولقاوا فكرة أنهم باش يطيحوا صوت متاع الآلة ثماش ما يظهر صوت متاع محمد عبد الوهاب في غنية جفنه علم الغزل، اللي أصر أنها تتحط في الفيلم رغم أنه المخرج والمنتج والناس اللي معاه قالوا يستحيل، لأنه عملية المونتاج بريسك تمت، ثم أنه ما ثماش فرقة باش تغني معاه وهكذا دواليك. لكن الإصرار متاع محمد عبد الوهاب في النهاية أعطى الأكل متاعه وتسجلت الغناية هذه على موسيقى الرومبا وظهرت في الفيلم.

إذن هكذا مستمعينا الكرام نقترب من نهاية سهرة السادة الأوتار في عددها الجديد. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة والاهتمام وأيضا على الاقتراحات. سهرة الليلة اللي كان نجومها الراحل هاني شاكر، الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي، أيضا تشايكوفسكي، والفنان اللي باش نختم به سهرة الليلة باش يكون الفنان الشعبي التونسي هشام سلام في غنيتين. غنية الأولى اللي طلعت به أو طلعته، والغنية الثانية اللي ما عندهاش برشا من اللي خدمها واللي ضربت برشا برشا والناس كل تسمعها والناس كل يتغنيها أيضا. قبل ذلك لكم أجمل تحيات نجلة عطية اللي رفقتنا في إخراج مختلف أنغام سهرة الليلة. مستمعينا الكرام لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: خبر ورخبر،
2: الموجة ورموجة،
1: جديد كل نهار،
2: الموجة ورموجة،
1: كل ساعة.

0: حكايات الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة. وتبع الموجة الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99
0: 99 ديما ثم جديد في إذاعة المنستير، ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات، المواكبات، الفن وغيره. برمجتنا في كل الأذواق، ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
1: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. عودة تدريجية لنسق التزويد بالمياه المعلبة وتنسيق متواصل لضخ كميات استثنائية. في نابل، الانقطاعات المتكررة للكهرباء تتسبب في أضرار مادية قدرت بنحو 30% طالت قطاع الدواجن والمواد الغذائية.

0: هذا وقد انطلقت أشغال إنجاز مياه خزان مياه جديد في معتمدية مساكن من ولاية سوسة بطاقة استيعاب تبلغ 10,000 متر مكعب على أن تمتد مدة الإنجاز إلى 16 شهرا. هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز مخزون المياه وتحسين استمرارية التزويد بالمياه الصالح للشرب لمدينة مساكن التي تعاني من انقطاعات متكررة. علي إبراهام النائب بالمجلس المحلي بمساكن من ولاية سوسة وأكثر تفاصيل حول هذا المشروع.
1: محطة هامة في مدينة مساكن، تلاقي أشغال تدعيم منظومة التزويد بالمياه الصالحة للشراب. مساكن تعرضت لمدة سنوات من نقص كبير في المياه. مشروع الخزان هذا اللي شي حل مشكلة كبيرة متعطف 2019 لمشاكل عقارية. هو مشروع كبير يضم خزان مياه 10,000 متر مكعب، إلى جانب خزان علوي بسعة 250 متر مكعب ومحطة ضخ، وإنجاز 21 كيلومتر من قنوات الضبط بالمياه داخل المدينة. أكثر جمليه بالمشروع كامل حوالي 24 مليون دينار، ومدة الإنجاز تكون 16 شهر. مشروع هذا محل متابعة مجلس المحلي بمساكن، يفيد المدينة والمعتمدية ككل، وإن شاء الله انقطاع المياه المتواصل هذا ينقص.
0: أكد النائب عن الإقليم الثاني بولاية نابل أنيس الخلفاوي أن الانقطاع المتواصل للكهرباء قد تسبب في أضرار مادية هامة، خاصة طالت قطاع الدواجن والمواد الغذائية. قدرت بنسبة أضرار قدرت ب 30%. وحسب ما أكده النائب عن الإقليم الثاني بولاية نابل أنيس الخلفاوي، فقد تمت معاينة الأضرار المسجلة وسيتم العمل مستقبلا على تجاوز الأزمة التي شاهدتها الصائفة الحالية، نافيا النية في تعويض المتضررين نظرا للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
2: صارنا عدة أضرار خاصة في قطاع الدواجن وانتداد للريستوران والمحلات التجارية المواد الغذائية، ما تصبرش مستوى الحركة الاقتصادية. الأضرار تخلصت لابيبار في غياب سنين، يعني المواد الغذائية يعني كانت هي أكثر مواد تضرت. يعني كنا نسقنا مع الإدارات المركزية، وكنا عملنا زيارات حتى على مستوى المدير العام الإدارة العامة للستيك، وكنا تنقلنا حتى المحطة متاع الإنتاج الطاقي، وتبعنا الإشكال الكل متاع القصان الضوء. يعني شوية صبرك هاو المواطن، احنا توا شهر سبتمبر ان شاء الله الايامات تضم درجة الحرارة باش تنقص، وان شاء الله ثم دي بلان داكسيون القدام نجم نخدموا عليهم ابارتير من الصيف القادمة نتجاوزوا الازمة اللي صارت لنا 2016.
0: أكد نعيم غربال المدير العام لمصنع السكر بجندوبة أن التوسع في زراعة اللفت السكري يمثل الحل الأساسي للترفيع في إنتاج السكر محليا والحد من تكرار أزمات نقص التزويد. وقال أنه تم تسجيل إنتاجية ممتازة خلال الموسم الحالي، وأكد على أهمية مزيد الاستثمار في هذا القطاع والسعي للترفيع من المساحات المزروعة من اللفت السكري.
3: احنا كشركة ننتج السكر من اللفت السكري من الزراعة في تونس، الزراعة خاصة في ولاية جندوبة والولايات المجاورة، واحيانا نمشيو للولايات اللي ابعد شوية. السكر اللي ننتجو فيه هو موجه للصناعيين اللي قاعد يتورد في تونس اغلبه من القصب السكري، وهكذا اللي يقع ترويجه للعموم. المصنع هذا اللي بنيت في جندوبة توا هو كان يشتغل في الطاقة نتاعو القصوى، ينجم يوفر تقريبا 50,000 طن سكر. ذلك التونسي من السكر في السنة 63 تقريبا 1000 طن في اليوم. معناتها ثم مجال نتاع استثمار مصانع أخرى. إذا كان ثم مصانع أخرى تحب تصب وتنتج السكر من اللفت السكري، راهو المجال موجود والمجال مفتوح. توا عدة بلدان مجاورة استثمرت ولا السكر نتاعها 100% منتج من البلاد نتاعها. ناخذ مثلا مصر بحذانا، راهو 100% من السكر اللي يستهلكوه في مصر ينتجوا فيه في مصر. المغرب تقريبا نفس الشيء. في تونس مازلنا نوردوا نساجعوا على الاستثمار باش يولي 100% من السكر نتاع تونس ينتج في تونس. تعاود نشيو بالعملة الصعبة يولي نخدموا تونس وفلاحة في تونس وعمال في تونس ونخلصوا كل شيء بالدينار التونسي. اللفت السكري يستهلك كمية متاع من الماء أقل من عدة زراعات أخرى، أقل من قرعياته مد الدلاع والبطيخ، يسالك أقل ماء في الهكتار. زيد الماء اللي يستهلكوا يرجحوا لك زيادة في القمح العام الموالي وقت عمل القمح بعد النفط السكري، عندك 20 قنطار زايدين اللي هما قيمتهم 2000 متر كوب في الهكتار باش تنتجهم، يعطيك الفاتورة نتاع النفط السكري اللي على في الأقطار اللي تستهلك 2000 متر كوب زادة في الهكتار باش تنتج العنب فكاية. كمية الماء اللي يسالكها النفط السكري ينتج لك السكر ويعطيك مقابلها قمح زايد وفاتورة اللي راهو تستهلك الماء باش تنتجها. ولهذا تقريبا معادلة مائية تعطيك اللي ثم توازن بين المال يسالك اللفت السكري وبين الانتاج نتاعو.
0: هذا وقد أكد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري، أكد أن الاستعدادات لموسم البذر تسير بشكل إيجابي من حيث توفير البذور الممتازة وتوزيعها وانطلاق العملية في موعد.

0: عيد مبكرة مقارنة بالعام الماضي. في المقابل أكد البوبكري عن أعرب عن بقلقه من النقص الحاد في المواد السمادية الأساسية، مما قد يؤثر سلبا على مردودية الموسم والإنتاجية العامة للحبوب.
1: احنا على استعداد تام ان شاء الله، ربي يمد علينا بشويه مطر. الموسم الزراعات الكبرى هو يكتسي طابع خاص خاصه في الامطار. يبقى كاستعداد الموسم الزراعات بالنسبه للبذور حاليا موجوده والحمد لله، تم عدنا حوالي 592 الف قنطار مبرمج ان شاء الله، بذور مثبته بذور خارق العاده. الفلاحه قاعدين يخدموا ويتحركوا بشوي بشوي لانه الامطار مازالت ما صبتش، ان شاء الله ربي يمد علينا بالامطار، لكن ما ثماش تخوفات في يقص البذور الموجودة والحمد لله. والوزارة ساعات وديوان الحبوب على أساس أنه باش يحضروا الموسم على بكري. السنة الفارطة كان بدينا نهار في آخر أوت، السنة بدأ التوزيع من نهار 18 أوت على المؤسسات بتاع التوزيع الحبوب. يبقى الحاجة الوحيدة اللي ربما مازال الفلاح ينتظر فيها هو فقدان مادة الدياقي اللي هي غير موجودة في السوق حاليا. منه أن الدولة تتلافى الموضوع هذايا والمجمع الكيميائي يحضر الكميات اللازمة للقطاع الفلاحي.
0: أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، والتي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية. وتوفر تطبيقة خدمات حسب ما أكده لنا أحمد مجديش مدير بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية مبوبة في 9 فئات.
2: مكن المواطن بما يخص صندوق الاكنان من متابعه طلبات استرجاع المصاريف نتاعو المقدمه، كما تمكن زاد من متابعه حاله طلب فيما يخص الموافقات المسبقه، كما تمكن زاد من طلباته المتعلقه بالامراض المزمنه والادويه الخصوصيه. فيما يخص السينسيس، كل مواطن يجب يتبع الديكلاراسيون سينسيس نتاعو من خلال التطبيقه. وفيما يخص السينار بي اس، الموظفين يجب يطلعوا على المسيره المهنيه نتاعهم ويستخرجوا شهاده الانخراط. اليوم المواطن يجب ينتفع بخدمه التذكير بانتهاء صلاحية رخصة السياقة نتاعو، التذكير بقرب موعد الفحص الفني، التذكير بانتهاء عقد تأمين السيارة نتاعو، وكما تمكنوا أيضا التطبيق من الاطلاع على المخالفات المرورية، حجز موعد الفحص الفني، والولوج إلى خلاص معلوم الجوالات. فيما يخص الفواتير، يجب المواطن يزيد رقم الاشتراك نتاعو، واللي بصفة آلية يطلع على الفاتورات اللي تجي جديد من ستيغو سونيد ويعمل خلاص المعادين نتاعهم. وعنا زاد الخدمات الوثائق الحالة المدنية، يجب كل مواطن من خلال التطبيق يزيد الأبناء متاعه يستفيد من خدمة استخراج مضمون الولادة، خدمة ترجمة مضمون الولادة سواء ليه ولا الأبناء. فيما يخص المواطنين بالخارج، يجب تير النفاذ إلى خدمة تجديد جواز السفر وإلا حجز موعد بالإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب، متوفر على بلاي ستور، يكتب خدمات يتيليشارجيها ويدخل بالهوية الرقمية. اليوم الولوج حصري بالهوية الرقمية، إن شاء الله في الأيام القادمة باش نوفروها فيما يخص الأب ستور.
0: أذكركم بأبرز العناوين. عودة تدريجية لنسق التزويد بالمياه المعلبة وتنسيق متواصل لضخ كميات استثنائية. في نابل، الانقطاعات المتكررة للكهرباء تسببت في أضرار مادية خاصة في قطاع الدواجن والمواد الغذائية. وتوقفنا عند أبرز الخدمات الإلكترونية التي تتيحها التطبيق الرقمية خدمات للمواطنين. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، وإلى اللقاء.
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

طابت أمسيتكم ومرحبا بكم جميعا معنا على أمواج إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. أهلا وسهلا بكم إلى مرسات الساهرين، لقاء إذاعي مباشر يأخذكم إلى انتصاف هذه الليلة. برنامجنا في مواسم اختلف وتلون محتواه، لكن بقينا نبحث فيه عن فكرة من كل بحر نأتي بها، وكذلك من كل ميناء، لنرسو في محاولة عند عقول السادة المستمعين والمستمعات وتفكيرهم. فمرحبا بكم جميعا معنا، بالإضافة إلى الأنغام المتلونة والمتنوعة التي نتمنى أن تتماشى مع نسق هذه السهرة ومع نسقكم الشخصي وأذواقكم المختلفة. في البداية منكم مني أو لكم مني أجمل التحايا، ومن زميلي في الإخراج الإذاعي هيثم والناس، مرحبا بكم جميعا.

في موسمنا الأول من برنامج مرساة الساهرين كان اهتمامنا منصب على حكاية وأساطير الحضارات، نحاول وإياكم أن نستخلص منها بعضا من المفاهيم والدروس وحتى رؤى في العالم كما رآها غيرنا وكما قد نراها نحن. وفي هذه البرمجة الصيفية اخترنا أن نمضي في نوع آخر أقرب إلى تاريخنا الحالي، إلى نوع محدد من الأدب المنشور بالأساس في السنوات الأخيرة أو العشريات الأخيرة. ركزنا على أواخر القرن الفارط وبدايات هذا القرن، واهتمينا بموضوع ما يسمى بأدب الذاكرة أو المذكرات أو السيرة الذاتية. من خلالها عشنا تجارب شخصيات مختلفة، سواء كانوا في عالم العلم أو الاقتصادي أو الأدبي أو الشعر. أو في حلقة اليوم سنمضي إلى نوع من البشر مزج بين العلمي وكذلك الديني وكذلك الأدبي. سنتحدث عن رجل علم شغل الكثير من الناس برؤاه، بالرغم من أن الكثير قد عارض ما ذهب إليه، لأنه حياته كانت هزات مختلفة ومتنوعة. من خلال ما ترك من كتب وبالأساس في سهرة مرساة الساهرين سنتحدث عن ما همه من أدب الذاكرة أو الذكريات أو قصة الحياة. في حلقتنا الفارط اخترنا أن يكون الكتاب مواضيع الحديث أو من قدمنا لكتبهم بالأساس كتبوا لأنفسهم، ما اختاروا من مسيرة الحياة من فصول وكلمات ومواقف. لكن في هذه المرة سنذهب بلا نمط آخر، هو أن يكتب طرف ثان أو ثالث عن الشخص موضوع الحديث بعد أن يجالسه طويلا، أن يحادثه وأن يأخذ منه تصريحات وأحاديث ليكتب فيما بعد مذكرات للشخص المهتم به.

قصة حياة كاملة يلخصها كتاب بعض من الصفحات والحبر، تجعلك مستمعي الكريم تبدأ في جولة كبيرة في رحلة عمر كامل، تجارب فيها نجاحات وفيها فشل وفيها بدايات، ولعلك تصل في الكثير من الأحيان إلى الكثير الكثير من الدروس دون أن يلقيها بشكل مباشر من كتب الكلمات التي يدعوك أن تطلع عليها، بل فقط من خلال تمعنك فيما عاشه من تجارب وما عاشه وسرده من حقائق في حياته. لكن إن كانت للكثير ممن ترك لنا مذكراته لنطالعها متى شئنا القدرة على الكتابة وعلى وضع الأبواب وكذلك الوصول إلى لب المستمع من خلال سرد قصة حياته، فإن البعض الآخر قد يستعين بكاتب محترف أو كاتب يخفي اسمه على أن يظهر للناس أنه من أصدر هذه المذكرات، وهي في الحقيقة كتبها أحد الكتاب المحترفين في هذا المجال الأدبي الذي أصبحت له أسماء مشهورة سواء في العالم أو في العالم العربي. وقد يقوم البعض الآخر بأن يكون شخصا ذا خلق ويذكر من كتب بقلمه مذكراته أو قصة حياته. في سهرة الليلة سأدعوكم إلى تصفح مذكرات قيمة لم يكتبها صاحبها، رغم أنه كتب الكثير من الكتب وصدرت له مجموعات مختلفة من الروايات نالت رواجا كبيرا في العالم العربي وخارج العالم العربي، لكن مذكراته لم تصن بقلمه هو بل بقلم شخص بديل. هذا الرجل عرفتموه كطبيب وعرفتموه من خلال تقديم أشهر البرامج العلمية، فيا ترى من يكون صاحب مذكرات هذه الليلة؟

انطلاقا من الحلقة الفارطة واستجابة للسادة المستمعين والمستمعات الراغبين في الاطلاع على محتوى كتب المذكرات التي ذكرنا البعض منهم والذين يعانون من عدم الإمكانية خاصة التركيز على القراءة الرقمية عبر شاشات الهواتف الصغرى، كنا ننصح في كل حلقة بوجود ما نقصد من كتب سواء كانت رقمية بصيغة PDF أو EPUB أو من خلال القراءة الصوتية. ومثال ذلك مذكر هذه الليلة التي يقترح عليكم، فلنتابع مقدمتها ونعود في الساعة الثانية.

0: كلماته كانت غاية في العذوبة، سهلة إلى أبعد حدود السهولة، بسيطة إلى أعمق مدى، تصل إلى العامة ومحدود الثقافة بسرعة خارقة. أفكاره في متناول الجميع، ليس فيها تعقيد ولا لبس، بل هي بسيطة للغاية. لا نجد أصدق منها للتعبير عما نرغب، فهو مؤلف الإسلام السياسي، ألعاب السيرك السياسي، الإسلام في خندق، عالم الأسرار، السر الأعظم، على حافة الانتحار، الله والإنسان، الطريق إلى جهنم، زيارة للجنة والنار، الزلزال، الغابة، الإنسان والظل، رجل تحت الصفر.
1: كل هذه المؤلفات للدكتور الراحل مصطفى محمود، الذي سنسلط في سهرة الليل الأضواء على مذكراته وتفاصيل قصة حياته بعد الأخبار الحادية عشر ليلا. ستتابعون معنا المقدمة كاملة لهذا الكتاب، لعلها تكون حافز لتقرؤوه كاملا أو لتستمعوا إليه في نيف 9 ساعات كاملة من التلاوة الصوتية.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. تستعد تونس لتسلم رئاسة المجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027 خلفا لمملكة البحرين، ويأتي ذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لأعمال دورته العادية عدد 166 غدا الاثنين في مقر الأمانة العامة بالجامعة بالقاهرة. أفادت وزارة التربية في تحيين لها لمتابعة

0: تنطلق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر. دعت وزارة التربية إطارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. هذا ينطلق يوم غد أيضا الاثنين الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية القادمة بالنسبة للطلبة الجدد، ويستمر ذلك إلى غاية 31 ديسمبر، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي في 2027. تنتهي يوم غد المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع بعد موجة الحر القياسية وانقطاعات الكهرباء التي شهدتها تونس في جوليا وأوت 2026، والتي أدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في منتصف الليل، وعودة إلى زميلي شمس في برنامج مرساة الساهرين.
1: سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
2: فن
1: موسيقى، والكل أذواقكم
2: محطة
1: من محطات السهر.
2: عناوين
1: تحل السهرية في إذاعة المنستير.
3: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

0: يا راقص.
1: من جديد نرحب بكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم معنا إلى جزئنا الثاني من برنامج مرساة الساهرين. في سهرة الليلة أدعوكم لتصفح وقراءة أو حتى الاستماع لمذكرات الدكتور مصطفى محمود، هذه المذكرات التي تحكي عن قرب من تجربته، عن مرحلة الطفولة، علاقته بالأسرة، علاقته بأخيه التوأم الذي فقده مصطفى محمود بعد فترة قصيرة من طفولتهما، وتأثير هذه التجربة في حياة الرجل ودفعه لأن يفكر وأن ينقلب من جانب إلى آخر في عالم التفكير وحتى الإيمان، وكذلك التعامل مع ما هو من وراء الطبيعة إن صحت هذه الكلمة. تفاصيل هذه المذكرات تأتيكم كاملة من خلال هذه المقدمة لكتاب مذكرات الدكتور مصطفى محمود.
2: كلماته كانت غاية في العذوبة، سهلة إلى أبعد حدود السهولة، بسيطة إلى أعمق مدى، تصل إلى العامة ومحدود الثقافة بسرعة خارقة. أفكاره في متناول الجميع، ليس فيها تعقيد ولا لبس، بل هي بسيطة للغاية. لا نجد أصدق منها للتعبير عما نرغب، فهو مؤلف الإسلام السياسي، ألعاب السيرك السياسي، الإسلام في خندق، عالم الأسرار، السر الأعظم، على حافة الانتحار، الله والإنسان، الطريق إلى جهنم، زيارة للجنة والنار، الزلزال، الغابة، الإنسان والظل، رجل تحت الصفر. لقد كان الدكتور مصطفى محمود من زاوية خاصة جدا يعتبر الشرعية العلمية والدينية في مصر والوطن العربي. كان المرجعية الأهم والأعلى لكل من يريد التعرف على الدين والعلم. لقد أثبت الدكتور مصطفى محمود أنه باق رغم كل الصعاب التي واجهها في العهد الناصري، وكان قبل وفاته يقصده الكثيرون من العامة والخاصة ليتتلمذوا على يديه ويستفيدوا من علمه. وأتذكر جيدا ما قرأته عن اللقاء الذي دار بينه وبين الكاتب الصحفي الراحل إحسان عبد القدوس، فقد كان في أيامه الأخيرة من حياته يعاني إحسان عبد القدوس من اضطراب في المخ عقبه نزيف إثر جرح قديم غائر في رأسه، وكان قد عاد من علاجه بأمريكا دون أن يتحسن. ثم قابل الدكتور لوتس عبد الكريم وهي إحدى صديقات الدكتور مصطفى محمود وقال لها: أريدك أن تأخذيني إلى مصطفى محمود أشوف الراجل ده، عمل معجزات في حياته بالتغلب على كل مشكلاته الزايدة. أصابته أمراض كثيرة وخطيرة تغلب عليها وساءت علاقته بزوجاته إلى حد العذاب، لكنه نجح في النهاية في بلوغ الهدوء النفسي والراحة وانتصر على كل آلامه وشفي. أود معرفة أسراره. ثم ذهبا إليه واستقبلهم مصطفى محمود بباشاشة ورحب بصديقه إحسان وحادثه كثيرا في أمور الدين والدنيا. وخرج إحسان مطمئنا لما سمع، وبعد أسبوع توفي إحسان عبد القدوس. الفنانة مديحة كامل كذلك اعتزلت الفن واعتكفت على قراءة القرآن والصلاة بعد جلسة واحدة معه، كما أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان يبكي بين يديه في أمسيات كثيرة معترفا بذنوبه ويسأله النصيحة ليغفر الله له، فكان يقول له: إن كل ذنب ارتكبه رده الله إليه مضاعفا بالعقاب. الملكة فريدة أيضا كانت تتابع باهتمام بالغ برنامجه التلفزيوني العلم والإيمان، وبعدها تتصل به تلفونيا لتستفسر منه عما غمض عليها فهمه، وكانت تلجأ إليه في أيامها الأخيرة لتسأله شرحا لبعض ما ورد في القرآن الكريم. وذات يوم استيقظت صباحا مذعورة تقول له إنها وجدت خاتمها مكسورا، وكان عليه صورة الملك فاروق، ولم تكن تخلعه أبدا من إصبعها، وأبدت له مخاوفها بأن سألته إن كان هذا من تأثير السحر، فأجابها ضاحكا بأن الكسر ليس بسبب السحر، وأن من الخير لها أن تخلعه وتتبرع به. كان خصوم مصطفى محمود كثيرين جدا منذ الطفولة وحتى وفاته، وكانوا دائما يرجعون سر نجاحه وبروزه على الساحة لصداقة التي جمعت بينه وبين الرئيس السادات، ولكنهم جهلوا أن كلا من موسى صبري وأنيس منصور وكثيرين كانوا قريبين من السادات، ولكنه استطاع أن يتفرد عليهم بعلمه وفكره الذي ربما لم يستوعبه الكثيرون حتى الآن، ولذلك سيظل الأكثر حضورا وانتشارا بين طبقات العامة والمثقفين بكلماته السهلة وفكره الذي رفضه أصحاب العمائم. ولكن تقبله الفلاح البسيط في الدلتا والصعيد، وكان تصديقه له وإيمانه بما يقدمه هو الرافد، لأن يلتف هؤلاء البسطاء حول برنامجه الأسبوعي العلم والإيمان. لقد تعلم الكثيرون في مصر والوطن العربي الدين على يدي هذا الرجل، وكان هو المصدر الوحيد الصادق بالنسبة لهم، في ظل ظهور مشايخ التوك شو والفضائيات الراغبين في جني الثروات والشهرة الإعلامية، والذين تاجروا بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة صحابته. لقد تبرع مصطفى محمود بكل ما جنى من ثروات طوال حياته للجمعية الخيرية التي أنشأها في السبعينات، والتي تم تفعيل دورها كما تروي زينب حمدي الزوجة الثانية للدكتور مصطفى محمود في عام 1981، والتي تؤكد أن قيمة مهرها تبرعا به للجمعية، فقد كان هدفه الأول أن يضيف إلى الإنسانية، ولم يكن من راغبي مضاعفة الأرصدة في البنوك. لم يكن متخوفا على مستقبل الأولاد والأحفاد، لأنه يؤمن بأنه راحل مهما طال العمر، راحل لا محالة، أما الله فهو الباقي الوارث. لقد عاش مصطفى محمود حياته كلها داخل تابوته الخاص الذي لم يطلع عليه أحدا سوى الله، فظلمه الجميع وتعذر على المجادلين فهمه، ولكنه كان لا يعمل من أجل نفسه إنما من أجل البشرية. فقد كان رجلا يقول كلماته ويمضي، أما الآخرون فقد كانوا يقفون على بابه يلتمسون منه البركة التي لم يبخل بها على أحد، إلى أن رحل في رحلته الأخيرة التي لن يعود منها مجددا. ولكننا سنشاهده إذا تم الإفراج عن برنامجه وعرض في التلفزيون المصري، وسنسمع ونستفيد من علمه وفلسفته وفكره إذا قرأنا كتبه، هذا الرصيد الهائل الذي تركه للمكتبة العربية والإسلامية. وما شرعت في إعداد هذا الكتاب إلا للحفاظ على تراثه وسيرته العطرة، وليكون هذا الكتاب هو قصته ورحلة حياته وكلمته الأخيرة. ويضم هذا الكتاب الذي قمت بتجهيزه وإعداده بعد رحلة طويلة وجلسات دامت استطعت خلالها أن أعيش وأتعايش لحظات كثيرة من هذه الرحلة أثناء سرد بطلها لسيرته الذاتية ومذكراته الشخصية. فتلك هي الأسرار الخفية لفيلسوف الشرق وحكيم العصر الحديث الدكتور مصطفى محمود صاحب الإسلامولوجيا الجديدة، أي تلك التي تجعل من الإسلام علما له حق القيام مستقلا عن النزعات الفردية أو المذاهب الشمولية، وعليه واجب الانصهار عن آتون حياتنا اليومية. وفي خضم معاركنا الكبرى مصطفى محمود ذلك الرجل الذي ظل طوال عمره هائما في رحلة طويلة من الشك بدأت معه منذ الطفولة ورافقته فترة الصبا، وخرجت عليه بأسئلتها الملحة التي تعرض لها، والتي كانت تدور في فلك ما هي طبيعة العالم الذي نعيش فيه، أيكون منقسما إلى عقل ومادة؟ وإن كان كذلك، فما العقل؟ وما المادة؟ وما الكون؟ وهل في الطبيعة قوانين؟ وهل هناك خلود؟ أم أننا نؤمن بالخلود تعلقا بالحياة وخوفا وهربا من مواجهة الفناء المحتوم؟ وما الإنسان؟ وكيف نراه؟ وما الحياة؟ وهل هي لغز لا سبيل إلى فك طلاسمه وكشف رموزه؟ وما الموت؟ هل هو نهاية كل حياة؟ أو بداية لحياة جديدة؟ أو أن هناك سكونا ولا يوجد حياة بعد الموت؟ ومن هو الله؟ وهل الله موجود؟ ومن أين جاء؟ وإلى أين يذهب؟ وما هو الدليل على وجوده؟ ولكنه تغلب على هذه الأسئلة، وأخيرا استطاع أن يجيب عليها بكل جرأة في هذا الكتاب الوحيد الذي يروي فيه ميلاده ورحلته من الشك للإيمان، بكل ما قابل من أسرار وخفايا في هذه الرحلة، والتي بدأت برفضه للمسلمات، ثم تكوينه جمعية للكفار وعمره 12 عاما. كما أعلن عن موقفه اتجاه الفكر الماركسي وموقفه من الجماعات الدينية والأحزاب السياسية وسر علاقته الحميمة بالرئيس السادات وعدائه الرهيب للرئيس جمال عبد الناصر، وكيف استطاع أن يعيش عاما كاملا من الاعتقال الفكري والكتابة في عصره وطبيعة علاقته بكل من محمد حسنين هيكل وإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ وجلال الشرقاوي ولوتس عبد الكريم وأنور المفتي طبيب عبد الناصر الخاص. كما أنه هنا في الكتاب الوحيد الذي يروي قصة حياته أجاب على السؤال الذي حير الملايين، وهو من قتل جمال عبد الناصر وكيف مات؟ كما أنه تكلم عن سر فشل علاقته الزوجية ورحلاته في الصحراء الكبرى وكيف عاش بين قبيلة نمنم والطوارق الذي كانوا قديما يأكلون لحوم البشر وأسرار حضوره جلسات تحضير الأرواح في لندن وحقيقة ما دار حوله من شائعات وكيف كان الموساد وراء هذه الشائعات وكيف بدأت أزمة الشفاعة وما هو موقفه منها الآن ومن قاموا بتهديده بالقتل أكثر من مرة وكيف حاول الموساد اختطافه. كما ستقرؤون هنا قصة 4 سنوات عاشهم مع زوجته الثانية التي ترويها بنفسها ورحلة حياة الكاتبة الكبيرة الدكتورة لوتس عبد الكريم معه. لقد استمتعت كثيرا بقربي هذه الفترة البسيطة من الدكتور مصطفى محمود، ذلك الرجل الذي ترك للمكتبة العربية والإسلامية رصيدا هائلا من الكتب العلمية والدينية والفلسفية التي أثار بعضها الجدل وحمل البعض على تكفيره، ولكنه الآن يعلن عن إيمانه الكامل بالله، بل هو مؤمن به بشكل مختلف عن الآخرين، إيمان الفيلسوف الذي تعرف على الله بعقله وقلبه وروحه. وكل ما يمكن أن أختتم به هذه المقدمة التي لا أريد أن تطول ليدخل القارئ إلى الحياة الشخصية جدا للدكتور مصطفى محمود، وهو بالتأكيد شغوف لقراءتها خاصة بعد رحيله المفاجئ، ولكني لا أستطيع أن أقول سوى أن مصطفى محمود قام بتأسيس مدرسة جديدة في الصحافة والأدب والفلسفة والعلوم، وهي المدرسة الوحيدة التي أصبحت تحمل اسم الرحمادية، أي التي تجمع بين الروحانية والمادية، بمعنى آخر الروح والجسد، ولذلك وقع اختياري على اسم التابوت الذي كان يطلقه على صومعته الموجودة فوق مسجده، والذي يعني بلغة مصطفى محمود الخاصة جدا الجسد. وكثيرا ما أشار إلى هذا الجسد أو التابوت الذي تسكن الروح بداخله بأنه عالم مليء بالأسرار والغرائز التي لم يستكمل استكشافها حتى الآن. وقد حمل أحد أعماله هذا الاسم، وهو كتاب الخروج من التابوت، ولكن كل ما أستطيع تسجيله هنا أن مصطفى محمود أخيرا وبعد رحلة طويلة من المعاناة حاول فيها أن يكتشف تلك الحياة التي تقع بين السماء والأرض، البرزخ، والتي لا يدركها إلا مدرك الأبصار جميعا، الله. انتقل مصطفى محمود إلى حياة البرزخ التي كان دائما شغوفا بالتعرف عليها وعلى أدق أسرارها. رحم الله الدكتور مصطفى محمود. السيد الحراني، شتاء ديسمبر 2009.

طرفها الحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي قالت ما فيها الشمس تكوي شمس

شربت السحر وتغير وتخل غرفتها ورا الأحلام، وقربت من صوب الفراش

جمر ع خدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول ما بدي ما بدي. ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت ع أحلى، ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة.

تكوني قمر من طال إلا بالنظر رح انجبر

يعضكم وين اخت الشمس شو بقلو ولو ولو يا حبيبي ولو قال تضحك ما بريد تقعد هالجبيل

0: أتمنى أنكم قد حصلتم على فكرة واضحة من خلال استماعكم إلى مقدمة كتاب مذكرات والسيرة الذاتية للدكتور مصطفى محمود الراحل الذي عرف ببرنامج العلم والإيمان. وبإمكانكم البحث عن هذه المذكرات على يوتيوب، ستجدونها بنفس الصوت مقروءة كاملة بكل تفاصيلها بلغة عربية سليمة. من أنواع كتب المذكرات التي تحدثنا عنها في الحلقة قبل فارطة هي كتب المذكرات التي تأخذ منحا معين، كان تصف ذكريات طبيب في عيادته أو ذكريات صحفي في عمله. من المذكرات الطريفة مذكرات للكاتب خالد الخميسي الذي كانت تحكي عن رحلته مع سائق تاكسي العاصمة المصرية القاهرة.
1: الفصل الأول. يا إلهي، كم عمر هذا السائق وكم عمر هذه السيارة؟ لم أصدق عيني عندما جلست بجانبه، فإن عدد الكرمشات في وجهه بعدد نجوم السماء، تضغط كل كرمشة على الأخرى بحنية وتصنع وجها مصريا ناحته مختار. أما يده اللتان تضغطان على المقود فإنهما تتمددان وتنكمشان عبر شرايينها البارزة، وكأن شرايين النيل تغذي الأرض اليابسة، مع رعشة خفيفة لا تحرك المقود يمينا أو يسارا، فالسيارة تمشي ثابتة إلى الأمام، وتصدر من عينيه المغطتين بجفنين عملاقين حالة سلام داخلي تبعث في وفي الدنيا الطمأنينة. شعرت بمجرد الجلوس إلى جانبه بفعل مجال مغناطيسي يصدره أن الحياة بخير، وتذكرت لسبب مجهول شاعر البلجيكي المفضل جاك بريل، وكم كان مخطئا عندما كتب قصيدة شهيرة وغناها تقول: ما أحلى الموت مقارنة بالشيخوخة، وأن الموت بأي طريقة أفضل بكثير من الكبر. لو جلس بريل بجانب هذا الرجل كما أفعل الآن لمسح قصيدته بأستيكا. حضرتك أكيد بتسوق من فترة طويلة.
2: أنا بسوق تاكسي من سنة 48.
1: لم أتصور أنه يمارس مهنة قيادة سيارات الأجرة منذ قرابة 60 عاما. لم أجرؤ على سؤاله عن سنه، وجدت نفسي أسأله عن النتيجة. وإيه يا ترى خلاصة خبرتك اللي ممكن تقولها لواحد زي علشان أتعلم منها؟
2: نملة سودة على صخرة سودة في ليلة حالكة الظلمة يرزقها الله.
1: قصدك ايه؟
2: احكي لك حكاية حصلت لي الشهر ده علشان تفهم قصدي.
1: ارجوك.
2: عيت لمدة 10 ايام معايا شديد، ما كنتش قادر اتحرك من السرير، وانا طبعا على باب الله، يعني اليوم بيومه معايا. بعد اسبوع ما كانش فيه في البيت مليم. انا عارف، ومراتي مخبية عليا تقول لي الخير كتير يا ابو حسين، وهي عمالة تشحت اكل من كل الجيران. انا ولادي اللي فيهم مكفيهم، اللي جوز نص عياله واللي مش عارف يجوز النص التاني، واللي عنده حفيد عيان بيجري بيه في المستشفيات. القصد ما ينفعش نطلب منهم حاجة، ده الواجب ان انا اللي ساعدهم. بعد 10 ايام قلت للحاجة لازم انزل الشغل. حلفت عليا وقعدت تصوت وتقول اني لو نزلت هموت منها، وبصراحة انا ما كنتش قادر انزل، بس قلت لازم. كدبت عليها كدبة بيضة وقلت لها انا هقعد على القهوة ساعة أغير هوا علشان هتخنق، ونزلت دورت العربية وقلت يا ربنا يا رزاق. فضلت ماشي لغاية ما وصلت عند جنينة الأرمان، ولقيت لك عربية بيجو 504 عطلانة والسواق بتاعها بيشاورلي. وقفت، قرب مني وقال لي معايا واحد عربي طالع المطار، تاخده علشان عربيتي عطلت. واخد بالك هنا من حكمة ربنا؟ معاه عربية 504 حالتها بريمو وعطلت. قلت له اوصله. ركب معايا الزبون، طلع من عمان من عند السلطان قابوس، سالني تاخد كام، قلت له اللي تجيبه. اكد عليا اللي هدفعه هتاخده، قلت له ماشي. وانا في الطريق عرفت انه رايح قريه البضايع علشان عنده حاجه هيخلصها، فعرفته ان حفيدي بيشتغل هناك وانه ممكن يساعده في تخلصها في الجمرك. قال لي ماشي. وبالفعل رحت ولقيت حفيدي هناك وفي ورديته. خد بالك هنا ان انا طبعا كان ممكن ما الاقيهوش. خلصنا الحاجات اللي عاوز يخلصها ورجعت الدقي. سألني تاني هتاخد كام يا حاج؟ قلت له احنا اتفقنا اللي تجيبه. فراح مديني 50 جنيه، خدتهم وشكرته ودورت العربية. سألني راضي؟ رديت عليه وقلت له راضي. وقال لي بص يا حاج، الجمرك كان المفروض يبقى 1400 جنيه، دفعت انا 600 جنيه، يعني الفرق 800 جنيه، دول طالعين من ذمتي يعني حلالك، و200 جنيه اجره التاكسي، ادي 1000 جنيه، وال50 اللي معاك هديه مني. شفت يا استاذ؟ يعني مشوار واحد جاب لي 1000 جنيه، ممكن اشتغل شهر وما اجيبهمش. شوف ربنا نزلني من بيتي وعطل العربيه ال504 ووجد لي كل المسببات علشان يرزقني الرزق ده. اصل الرزق ده مش بتاعك، والفلوس دي مش بتاعتك، كله بتاع ربنا.
3: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
4: 97.3.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

موجة موجتنا ما زلت واصل معكم المشوار دون انقطاع على مدار أيام الأسبوع على مدار الساعة. ابقوا في الاستماع نهاية هذه الحلقة المباشرة. أجمل تحياتي أنا شمس الدين هلال وهيثم والناس بعد قليل يكون معكم الهادي عزيز.

نسيت زريبة صوف زهوان عالموجة 104.7 104.7

0: صفحتنا الرسمية إذاعة المنستير على الفيسبوك.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. تستعد تونس اليوم لتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027 خلفا لمملكة البحرين، ويأتي ذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. دعت وزارة التربية إطارات التدريس للمبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاد إلى الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. وإنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني، ويتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المدرسة التربوية لتفعيل فضائه المهني ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. كما ينطلق اليوم الترشح للحصول على المنح الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية الجديدة بالنسبة للطلبة الجدد، ويتواصل هذا إلى نهاية العام 31 ديسمبر، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي

0: تابعونا على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.net.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكايه؟ ده احنا قصه حبنا، حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقيت

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويا شوف الأرض.

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف القمر بتقولي شوف القمر

ويا شوف القمر بتقول لي شوف القمر.

0: ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
2: درر من الأرشيف.
3: إعداد وتقديم عبد الله الزناد.
4: محمد البندالي.
5: محمود بوعلي.
6: تقديم علالة الشريف.
7: محمد هادي الصغير.
8: أحمد وستة.
9: محمد زرقات.
10: الهدي بخريف.
11: عبد القادر عجيب.
12: برامج تميزت.
13: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
14: قصة لحم
15: مع برجيبة.
16: الإنسان
17: بين دور الشعب والثقافة.
18: بكل صراحة
19: بين دور الشعب.
20: طريق السلامة.
1: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية.